ايوه لا لا ايوه ايوه نصالحهم ولا لا؟ وقولوا

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فترك الطيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: مساء الخير، كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. مسابقة فارس الكلمة مسابقة دولية للكتابة الشعرية على موجات إذاعة المنستير. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سلام الشعر عليكم، وعليكم سلام القصيد، وأيضا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة نرجو لكم سنة هجرية مكللة بالنجاح والتوفيق، وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة على تونس وعلى الجميع. هذه التحية تأتيكم من فريق التنظيم والأعداد وأيضا فريق التنفيذ. أجمل تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية، أيضا تحية نوجهها للجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضج. فريق التنفيذ تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، أيضا تحية نوجهها لزميلنا أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي للحصة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، نذكره بالموقع راديو منستير إذاعة المنستير برنامج مسابقة فارس الكلمة. زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارشي. اليوم سيكون السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من مسابقة فارس الكلمة، حظ موفق للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. بعد قليل نمر مباشرة إلى ركن قصائد في السباق، ونذكر أن الليلة قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم، وبدءا بالدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير دكتور خميس.
1: مساء النور والسرور، مساء الجمال في وطننا الحبيب. تحياتي لك أستاذ لف العياري، تحياتي للجنة التنظيم جلال بن سعد صبع السلامي، تحياتي للفرقة التقنية التي تؤمن هذا البرنامج على رأس وليد بخريس. كل تحية لزملائي في لجنة التحكيم سلوى الرابحي وأحمد شيكر بن ضيا. ونحن في نهاية هذا الموسم المرهق بطبيعته، ومع ذلك لولا هذه المتعة بمقدار، ويبدو أن ثمة تناسبا عكسيا بين الشعور بالإرهاق من ناحية، ولكن متانة النصوص التي أصبحنا بإزائها التي تقتضي تدبرا وتفكيرا وربما تفرغا، خاصة بمعاد مثلا مسألة متعة فحسب، وإنما أصبحت تقتضي أن نتعامل بتدقيق وبحرفية كبرى مع النصوص، أصحابها أجهدوا أنفسهم حتى يصوغوها على نحو يجعلها قمينة بأن تكون نصوصا شعرية مهمة. أقول أرجو التوفيق لنا جميعا في ما نحن بصدده.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الشاهرة سلوى الرابحي، مساء الخير، كل عام وأنت بخير.
2: أهلا وسهلا دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، لكل من تابع هذا البرنامج الذي الممتد زمنيا تقريبا أكثر حوالي 10 أشهر أو 9 أشهر أسعد الآن. وشكرا لكل، دائما أقول لكل من ساهم بأمر بسيط في نجاح هذا البرنامج. شكرا لرحابة صدري شعرائنا، شكرا لكل شاعر انسحب من هذا البرنامج ولم نقول يعني خرج منه، شكرا لكل منظم ولكل متابع ولكل من هيئ وكل من أعد. تحية لزميلي طبعا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني.
0: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير، كل عام وأنتم بخير.
3: مساء النور، سنة هجرية إن شاء الله تكون سعيدة وكلها خير وصحة وسلامة لكل المستمعين، ولكم دكتور الأسعد ولكافة فريق التنظيم، وأيضا لكافة الفريق التقني فريق الإعداد، ولكافة أعضاء لجنة التحكيم أيضا زميلي العزيزين الدكتور خميس والشاعرة
0: الرابحي. إذن حصة الليلة والأكيد بحلة جديدة وجميلة تماشيا مع هذا الإنجاز المتميز، الأستوديو الجديد لإذاعة المنستير، إن شاء الله يكون مبارك على الجميع وهنيئا للمستمعين بهذا الرقي في الصورة وأيضا الرقي في الشكل والمضمون. أيضا قبل أن ننطلق ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة مع قصائد في السباق مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. إذن بقيت الدور الثالث فيه 3 مجموعات، اليوم المجموعة الثانية، الأسبوع القادم المجموعة الثالثة، والأخيرة الأسبوع الموالي وهي الحصة الأخيرة يوم 30 جوان ستكون حصة الإعلان عن النتائج النهائية، وحظ موفق للجميع. لكن فما ملاحظة أسوقها، سجلنا انسحاب الشاعر محمد الخامس بن الطيف. الشاعر محمد أو المشارك والشاعر محمد الخامس بن الطيف انسحب من المسابقة دون إعطاء أي تبرير أو تفسير لهذا الانسحاب، نحن نحترم هذا الاختيار. شكرا جزيلا على المشاركة. إذن ننطلق في البداية مع المجموعة الثانية، قلت للدور الثالث من المسابقة، وهذه المجموعة تتضمن 4 مشاركي. المشاركة الأولى للشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الشاعر عبير الكوكي من تونس.
4: فارس الكلمة.
5: نص بعنوان كيف تحولت جدتي إلى كرسي. على العرش العظيم تجلس القبيلة الأم، وكوارثات للفيلة ورثت نساء العائلة حوافر غليظة تخول لهن تحمل المشقة. إنهن مثل الفيلة تماما، يعرفن خرائط العطش، وعليهن أن يحملن القطيع، كل القطيع إلى خرائط الماء. الأمهات في هذه العائلة يحملن جينات العطش الذي ورثنه من مواسم الجفاف الطويلة. وجدتي، جدتي الفيلة الأم، بهذه الحوافر الغليظة جلست طويلا على هذا العرش إلى أن تحولت إلى كرسي، وتحلق حولها القطيع ليودعها. ومثل الفيلة رشحنني لأكون وريثة لقبائل العطش، علي أن أقود هذا القطيع حيث الينابيع. لكنني حين يخدش جلدي هذا الهواء الجاف، أشم رائحة قبائل العطش التي تركتها جدتي على كرسي العرش، وأخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح.
4: فارس الكلمة.
0: كانت هذه مشاركة الشاعرة عبير الكوكي، عنوان القصيدة كيف تحولت جدتي إلى كرسي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا، شكرا لعبير الكوكي على هذا النص. تعقيبي سيكون مطولا بعض الشيء، لكنني أسمح حتى زملائي أعضاء لجنة التحكيم أن تكون لكلمة مطولة نسبيا في النص الأول وفي النص الأخير عندما أفتتح كذلك التعقيب، على أن تكون موجزا في النصين الآخرين بحسب مقتضيات الوقت.
0: طيب اتفقنا دكتور، تفضل.
1: هذا النص كيف تحول جدتي لكرسي هو نص ذو نفس قصير وأقرب إلى المقطوعة منه إلى المطولة. نص بني مثل ما أرسلته على 9 مقاطع موزعة على 33 سطرا، وكل مقطع يتطابق مع مفهوم الجملة. إلا مقطعين تضمن كل منهما جملتين نحويتين، والعلاقة بين مكوناتها هو هي علاقة استرسال وتأكيد الجملة اللاحقة للسابقة والمقطع اللاحق للسابق. إذن نحن أمام نص يتكون من 11 جملة، وهذا في حد ذاته أمارة تكثيفا واقتدارا على قول الفكرة أو الصورة دون زوائد. وهذه في حد ذاتها هي إحدى سمات قصيدة النصر مثل ما طمح إليها كبار الشعراء وكذلك كبار المنظرين. العنوان سأبدأ أقسم مداخلتي قسمين، الأول يتعلق بالعنوان وما يتضمنه من مقدرات، وأثني بالتوقف عند المد. العنوان غريب من جهة صياغته ومن جهة بنيته التركيبية وكذلك من جهة بنيته الدلالية. تركيبيا العنوان ورد جملة مستقلة واتخذ شكل الإنشاء والاستفهام. في العادة العناوين لا ترد إلا في شكل لفظ مفرد أو ما يوازي مقام اللفظ المفرد. وهو في البناء العميق للجملة لا هو وضعية المبتدأ الذي يكون المتن هو إخبار عليه. لكن نحن هنا أمام جملة كاملة وأمام جملة إنشائية، وبهذا الاعتبار فكأن المتن الشعري لا يزيد عن كونه إجابة عن ممكنات هذا العنوان. هذا العنوان كذلك مهم دلاليا من جهة أنه يقيم علاقة إسناد لا إسناد بين أمرين لا تقرها ذاكرة اللغة والاستخدام، ولا تقرها كذلك معرفتنا الكوسمولوجية. لماذا؟ لأن هذا العنوان يدك الحواجز بين المراتب الوجودية للأشياء، بين الإنسان الكائن الحي العاقل والكرسي الموجود الجامد وغير العاقل. إذ وقع في هذا العنوان ادعاء مفاده أن الجدة استحالت كرسيا. هنا انطلاقا من هذه العتبة الافتتاحية نحن في حضرة خطاب تخيلي لا يكتفي بوصف العالم وإنما بإعادة سهره عبر دك الحواجز التي علمنا إياها العقل. بيد أنه لما كان العنوان على الصيغة الإنشائية أو الإسفانية تلك، فإنه كذلك يقيم علاقة مع المتن جماعها أن الأخير سيكون تعليلا لغرابة العنوان ولسحرية الوقائع التي جعلت الجدة تستحيل لكرسي. إذن ما ننتظره هو سرد عجائب لاستحالة الجدة كرسيا، قصة ذات طبيعة خرافية تعلق بالجدة أو تعلق بالكرسي. فهل جسد متن النص ما وعد به العنوان؟ متن القصيدة يعمق الشعور بأننا بإزاء عوالم غريبة منقطعة عن العالم الذي نعيش بتنظيماته الاجتماعية والسياسية. هي عوالم أدخلوا في المجتمعات البدائية الأولى حيث الأمومة هي الأصل والمعيار في مقابل المجتمع الذكوري الذي قام على أنقاضها. فالوحدة الاجتماعية السياسية والروحية الكبرى هي القبيلة، والنظام الاقتصادي هو المشاعر البدائية، والنظام الفكري الفلسفي أمومي، والقائد أنثى هي أم القبيلة بما هي أصلها والمتحكمة فيها وصاحبة الحكمة والمقرر مصيرها، بل هي إلهها ولها مثل ما ذكرت عبد الكوكي عرش عظيم. في الجملة الثانية ننتقل من القبيلة إلى الفيلة عبر الجناس تعميقا للنفس الخرافي الإحيائي، وبمقتضى نساء القبيلة هن فيلة، والفيل في رمزيته هو رمز للحياة الأمومية للحياة الاجتماعية وكذلك رمز للذكاء الكبير بين الحيوانات. حتى البيولوجيين بالإمكان الاستدلال لهذا على نسبة وزن المخ قياسا إلى النسبة العامة لوزن الجسد. الفيلة مجتمع منظم وهرمي ومتضامن قادته معنيون بإثارة النفس إنقاذا للجماعة وخدمتهم. استعارت الشعر الحوافر الغليدة مجازا مرسلا للجزء المحرك. تؤكد الشعر في لاحق القصيدة، يعني في الحقيقة أنا عجبني النص وذهبت معه مقطعا مقطعا وسطرا سطرا. إذن تؤكد التشابه دون تناهي بين نساء الفيلة ونساء القبيلة، بين العفو الفيلة ونساء القبيلة، من جهة أن عليهن في الوضعيتين قيادة القبيلة أو القطيع إلى خرائط الماء. وتنزلق من الجمع بين الفئلة والقبيلة إلى الحديث عن العائلة في تأكيد أن أمهات العائلة يحملن جينات العطش الذي ولدناه من مواسم الجفاف. وبهذا الاعتبار ننتقل لنجد تفسيرا للعنوان بمقتضاه طول موقوت الجدة الفيلة الأم على هذا العرش حولها إلى كرسي، حولها إلى مقام اعتباري رمزي معه أضحت متلبسة أو ملتبسة بالقداسة. المتلفظة هذا كله وكأننا كان ثمك سردا خارجيا يعلق بوقائع مغاير للذات المتلفظة. الشاعرة عبير إذا تجد الذات المتلفظة نفسها مرشحة لتنهض بما نهضت به جدتها من مهام ووظائف، وهي وإن كانت الذات المتلفظة تحمل خبرات الجدة فإنها خارجة عن القطيع من جهة أنها كافرة بالتقليد الذي يستحيل عبئا، فهي لا تحمل في روحها غير التمرد ورفض السير في المسالك المعبدة رغم إتقانها لها. وأن تغامر فمعنى ذلك بالنسبة إلى القطيع المذبحة. أنتهي كيف نقرأ النص ووفق أي نسق نقدي؟ هل بالاحتكام إلى الإنشائية المحايدة التي لا ترى جميلا إلا في التطابق مع مقولات العدول الكم والنوع وبالزيادة وبالنقصان وبالإيقاع وأشكال تصريفه والتخييل يطرق بنا المعنى، أم للشاعر لها نصيب منه غير قليل، أم إن المنهج الأمثل للمقاربة يكمن في المنهج الثقافي من خلال إسهامات النقد الأنجلوساكسوني الذي يعقد أمر الإبداع على قدرة النص على قول تمثلات الجماعات الفرعية داخل الجماعة الهوية الكبرى الجماعات المقموعة في إطار التمثل التسلطي وبناء الجماعة النسوية الأمومية بذات تمثل المركز الذكوري. ألا يكون الأخاذ في هذا النص دعوة إلى استئناف التفكير في العالم بمراجعة بدائه ليست في حقيقتها سوى فرديات إلا تمثلة لذات وللآخر ليست حقائق، وإنما هي ممكن من ممكنات شتى. ولو أنصتنا إلى سردية العائلة والقبيلة والمجتمع من وجهة نظر أنثوية فيمكننا أن نستحصل على سردية مغايرة لذاتنا ولإقامتنا. في تقديري أني بهذا نص لطيف ناطق عن اقتدار وناطق عن ذكاء وناطق عن محاولة لتوظيف الإرث الإنساني وليس العربي فقط. الإرث الإنساني هو إرث كان قد خلق القصة المثلية سبيلا إلى إنشاء معان رمزية إيحائية وأن يخلق الفلسفي في لطف الجمالي. أشكر الشاعرة عبير الكوكي على هذا.
0: واضح. شكرا دكتور خميس الورثاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: تحية مرة ثانية. أشكر الدكتور الورثاني على هذه المداخلة. لن أضيف كثيرا لأنه توسع في هذا النص، ولكن لي بعض الإشارات. هو قد استفاد الحديث عن العنوان، لهذا سأدخل في صميم النص. تحدثنا الشاعرة عبير الكوكي في نص نثري عن وريثات الفيلة. فالإناث يقودن القطيع، وهنا إشارة طبعا إلى المجتمع الأمومي، المجتمع الذي تكون فيه المرأة قائدة، وإن لم تكن تشير إلى المجتمع الأمومي فهي تشير إلى تلك السلطة المخفية الغير محسوسة، تلك التي لا نراها وإنما تمرر في الهامش. ورثات الفيلة لهن حوافر غليظة، طبعا إشارة إلى ما تتحمله النساء من مشقة، وطبعا للفيلة ذاكرة استثنائية، كما أنها تشم الماء من مسافات بعيدة، وهذا موجود طبعا في هذا النص بما يحمل من رمزية. فطبعا الفيلة يعرفنا تماما خرائط العطش، وتقول وعليهن أن يحملن القطيعة إلى خرائط الماء.
0: نعم.
2: هن إذن إنها كما أنها تشم الماء قلنا من مسافات بعيدة. ورثات الفيلة هن الصابرات، القائدات، الكادحات. وطبعا هنا إشارة إلى هذه المرأة المناضلة، هذه المرأة أيضا السلطة، هذه المرأة التي إذن تتحول إلى كرسي، وتحول الجدة إلى كرسي له طبعا معنى رمزي. فطبعا تحول الجدة إلى هنا رمز للسلطة والمسؤولية. ولو عدنا أيضا إلى معنى الكرسي، فإننا سنجد أيضا من معانيه أنه ليس هنا بالمعنى الخشبي هذا الكرسي الذي نجلس عليه، وإنما هو أيضا له تاريخية. فالكرسي أيضا إضافة إلى ما يحمله من معنى السلطة، فهو إشارة يشير إلى القبر، ويشير إلى الذاكرة، ويشير طبعا إلى تاريخ، تاريخ هذه الأمة، هذه المجتمع الذي حملته النساء على أكتافهن. إذن الشاعرة رشحت من قبل الجدة الأم لأن تكون قائدة القطيع إلى الماء. نص رمزي، قبائل عطشة للماء تقودهم إلى النبع، لكن في هذا الزمن لم تعد وريثة الفيلة قادرة على قيادة القطيع إلى الماء. خوف القائدة لأنها مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل والظلم والقهر، فالخطر الداهم إذن في دمها. هي تقول في نهاية النص، إذن تقول عفوا: أخاف أن أخبر القبيلة أنني لا أحمل في دمي سوى المذابح. هنا خوف مزدوج، خوف من مواجهة القبيلة ومواجهة القوم ومواجهة العائلة، وربما أيضا بالمعنى الكبير إذا البلد. فهذا الخوف قلنا هو مزدوج، خوف من المواجهة، وأيضا خوف إذا من هذه الذاكرة، خوف لأن هذه الذاكرة مسكونة بذاكرة الدم، ذاكرة القتل، قلنا الظلم، قلنا القهر. إذن دم القبيلة ينبض بأولئك الذين إذن تعرضوا لمذبحة أو إبادة. طبعا هنا إشارة إلى ما يعانيه الوطن العربي ونساء الوطن العربي في غزة وغيرها، إذن من قتل وتشريد وجوع. لكن هن النساء الكادحات، هن المناضلات، هن اللاتي يأخذن المقود في رغم هذا الدم ورغم هذا الألم. إذن رائحة أيضا هنا رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة في نهاية النص، وهذا خوف الشاعر أيضا قلنا هو مزدوج، رائحة الخوف تغلب على رائحة الحياة، باعتبار أنها لم تحمل، إذن لم تحمل القبيلة إلى إلى إلى إلى إلى, إلى الماء، وإنما هي تخاف أن إلى الماء سر الحياة موجودها، ولكنها تحمل في دمها المذابح، تحمل في دمها هذا الألم، رائحة الدم، ما يشير إلى هؤلاء، إلى كل من ظلم وقهر. وإذا عموما نص جيد يرشح رمزا وعمق فكرة، وهنئها على هذا النص.
0: شكرا جزيلا للشاعر سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، تفضل.
3: جزيل الشكر دكتور لسعد، طبعا هنيئا لعبير الكوكي بمداخلة الدكتور خميس الورتاني وقراءة الشعر الرابح. تقريبا عبير خذت جائزتها, نعتبرها تو تحصلت على جائزتها. النص حقيقة كل الملاحظات التي قيلت يعني جيدة, وتقاسم هذه الملاحظات معظمها يعني نتقاسمها مع الدكتور خميس ومع الشاعر سلوى. لن أثيل فقط لأنه لم يبقى لي ما أقول في هذا النص سوى بعض الملاحظات البسيطة. يعني النص يدل على أنه عبير ما زالت ماشية في نفس الخط, والخط اللي ماشية فيه عبير هو خط التجريب والمحاولة, وهذا النص في تقديري هو محاولة جيدة والتمرين جيد في كتابة قصيدة النثر, وهذا جيد جدا إلى حد الآن. ولكن بعض الملاحظات التي سيقت لعبير في السابق ما زالت مطروحة إلى حد الآن وفي هذا النص أيضا. يعني على جمال ما تقترحه عبير من مستوى جمالي في كتابة قصيدة النثر ويدل ذلك على تمكنها من هذا الشكل, إلا أن ثمة شيء ما, أنا أقول مثلا نحس لفم خلل ما في هندسة النص. عبير تحب تبني نص, تحب تطرز وتاخذ عوالم تشتغل عليها, ولكن في تقديري لا تذهب بعيدا وتبقى على شاطئ هذه العوالم, تبقى على سطحها, تبقى على قشرتها. فاللعبة لهنا لربما ما زالت تبحث عن يعني امتلاكها عبير هو أنها تستطيع أن تنفذ إلى العمق مع قدرتها على المحافظة على البساطة. أنه نستعمل كلمات كما وريثة ورثت وورثنه ووريثة وميراث ونكررها أكثر من مرة, لم يعد هذا يخدم الإيقاع الداخلي للنص. راه ولا فيه تكرار. كذلك أن نتذبذب بين خراءة العطش وخراءة الماء رغم ما يدل عليه ذلك أو ما يوحي به من محاولة للمقابلة, ثم جينات العطش ثم العطش ثم قبائل العطش وكرسي, يعني ثم كيف أقول ذلك, يعني فم مبالغة في استعمال بعض الألفاظ, ويجعلني ذلك أنصح عبير بأنها تحاول التنويع ثم تذهب يعني أعمق, لأن النص النثري على بساطته لأنه يحفر في العمق. الاشتغال على الفيلة كان يمكن أن يكون أكثر ثراء, لأن العلاقة الوطيدة بين الفيلة وبين العوالم التي أرادت أن تقترحها أو الموضوع الذي أرادت أن تقترحه ثم ترابط انتبهت إليه, يعني رابط وطيد, إلا أن هذا الرابط بقي ضعيفا في النص, في نص عبير ربما هو في ذهنها وطيد لكنها لم تعبر عنه بالشكل الكافي. على كل هذا النص حتى لا أطيل, مثال الثلاثة تبرعنا بالوقت لما
0: سيبات المهوس ضد الوقت. نعم تفضل.
3: لا لا فما حتى مشكل. المهم أن ما كان يجب أن يقال في هذا النص قد قيل. عبير عبير تستحق كل التشجيع. شكرا لها على هذا النص ومزيد من التوفيق.
0: شكرا جزيلا.
7: يا حامل الحرف, إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفن. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح وانكشف المستور والوجل, يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
8: فارس الكلمة
7: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريس.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، ونذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين والمبدعين بأننا الليلة مع قصائد في السباق، قصائد المجموعة الثانية من الدور الثالث من المسابقة. المشاركة الثانية قصيدة للشاعر ناجي النصري، عنوان القصيدة باريدوليا، والشاعر ناجي النصري من تونس.
0: فارس الكلمة.
2: باريدوليا، ضمن معاركك الكبرى وأنت تقاتل كي تنسى تتذكر، وتجيء نوارس تعرفها بالاسم، وتعرف ما يمكن أن ينجر عليه مجيء نوارس في الليل، وما يمكن أن يحدث من دلق للمنفى في الوطن الأم. والذاكرة الآن خيال خصب، الجدران على طرفي الشارع تبتسم، والأشجار تغني تهتز مع الريح كلوحة بالي. كل عناصر هذا الفجر لها معنى، كل عناصر هذا الفجر لها معنى. لا يوجد شيء عبثا، الضحكة في الإسفلت، الضحكة في الجو العابق بغبار أثقل من أيام السجن الأولى، سلمها الموسيقي، ترجيع الوتر المشدود على الوتر الحر. نفس الضحكة، نفس الشبق الدافئ فيها، وأنا أهرب

0: ملوثة بالتبغي بشعار المصنع لواك لا تبغى ولا أتربة ولا رب. أهمس في أذن البائع خجلا من بعض زبائنه جسم إسفنجي فارع في كيس أسود يسترك الله وكتيب تركيب أحتال عليه في بعض لوازم أخرى وأغادر. لا تأكلني الحسرة أني ما زلت بوجهي المتجعد وجميع زبائن هذا الدكان بوجوه قابلة للشعر. أنا لا أتخلى عن وجهي أبدا، أموت ولا أتخلى عن وجهي. وأنا أهرب أدركت هذا المهرب في شكل كمين لا فرصة كي أنجو، والأمر برمته يتخذ شكل بدايات ثانية.
1: فارس الكلمة،
2: فارس الكلمة مع مشاركة الشاعر ناجي النصري، وعنوان القصيدة أذكر باريدوليا. شكرا للشاعر ناجي النصري. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
4: مرحبا بكم مرة أخرى. قبل أن أخوض في نص طبعا شاعرنا ناجي النصري باريدوليا، أردت فقط أن أحيي الشاعر محمد خامس بالطيف وهذا الذي انسحب ولا وأرجو أن يكون طبعا سبب انسحابه يعني يليق بنصوصه الرائعة. لأن نص محمد خامس بالطيف يعني يمكن له فعلا أن يكون نصا يصل النهايات، ويمكن أن يكون من النصوص الفصوص، مع الشكر. إذن أعود إلى باريدوليا، وطبعا للشاعر ناجي النصري، وهو نص ورد طبعا نص تفعيلة. وهنا من مفهوم الباريدوليا هذا المصطلح، إذن الباريدوليا عرفتها إذن مصطلح إذن ظاهرة نفسية يستجيب فيها العقل لمحفز عشوائي عادة ما يكون صورة أو صوتا بإدراك نمط مألوف، بالرغم من أنه لا يوجد شيء مثل تخيل الثور في الصعوبة وغيرها. وفي تعريف آخر هي نوع من الإيهام البصري. وسأذهب هنا في هذا النص إلى أن الباريدوليا هي إبداع، لأنها قائم هذا الإبداع على طبعا الإيهام البصري، ولكنه في الآن ذاته قائم على إشراقات لحظية. هذه الإشراقات التي تجعل البصر يتوهم شيئا وصورة صورة، ولو كانت هذه الصورة في الصخر، فكيف رأى الشاعر هذه الصور؟ أتحدث أولا طبعا الباريدوليا، إذا هي مستخدمة طبعا هنا في الشعر في فني عموما. وهنا سأتحدث عن باريدوليا الذاكرة. في محاولة إذا لنسيان الغدر تتجلى الأوجه على شاكلة نوار، والنورس عادة مرتبط بالنهار والشواطئ، فإن ظهر ليلا هناك رمزية الخطر والوقوع في الخطر. هناك خروج عن المألوف وانتقال إلى عالم غريب عنه. الباريدوليا أيضا تتجلى في الجدران المبتسمة، وهنا الوهم البصري والإسفلت الذي يضحك. وتتجلى أيضا في السخرية، فهناك من المضحكات المبكيات في هذا النص. الباريدوليا تعكس ألم الشاعر أمام ما يحدث، ألم جعله يطلب تغيير الذاكرة والقلب والرئة تغييرا كليا. إذن إشارة إلى ما يحدث من تشييء للكائن البشري، فالكائن البشري أصبح يعامل معاملة الآلة.

0: يمكن تغيير قطعي غيارها فانتزع منه الإحساس وانتزع منه الشعور وأصبح شيئا شبيها بالآلة. لكن الشاعر وإن طلب تغيير القلب وحتى هذا القلب ومصدر الحياة وإن طلب تغيير الرئة مصدر الأنفاس وأيضا مصدر الحياة فإن الشاعر ما زال متمسكا بملامح وجهه بتجاعيده. هل يمكن أن يصمد؟ هل يمكن أن يرحل الجسد ويعود في شكل آخر كبداية؟ أعود إلى الشعر وأسأله ما البداية أصلا؟ أليست هي في حد ذاتها إذن باريدوليا؟ باريدوليا البداية وكأن لأن المكينة تعيد نفسها. هل هي فرصة أخرى للحياة؟ هل هي إعادة لتشكل المعنى أم تكرار لمأساة الكائنية الأول؟ هامش على هذا النوع الباريدوليا أرى أنا أرى حياة أخرى لهذا النص صورا تأخذنا وهنا أخذنا الشاعر طبعا إلى خيال خصبا وإلى باريدوليا ذاكرته وجسده ورؤاه وبصر ولكنني أرى الآن بهذه الباريدوليا أرى نهاية نص لم يكتمل بعد أرى صورا أخرى لم تكتمل بعد وتنتظر أن يكملها الشعر.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربح. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضيا تفضل.
2: شكرا جزيلا شكرا للشاعر ناجي النصري. الحقيقة أنا سعيد لأنه أعتقد في تقديري أنه هذا النص فيه يعني انتقال مقارنة بالنص الفارط. باريدوليا اختيار ناجي عادة العناوين يعني طريفة وأنا أعتقد أن الشعر برمته هو نوع من الباريدوليا في النهاية لأنه الشعراء ينظرون إلى الأشياء من زاوية نظر أخرى يحولونها إلى صور أخرى يعني وكأنه هذا الشعر هو نوع من المرض ما يصيب الخيال حتى يجعل هذا الشعر ربما له نظرة مغايرة أو ربما له نظرة دقيقة ينفذ إلى حقيقة الأشياء فيراها في صور أخرى أدق أو أنه تتهيأ له صور تتلبس بالأشياء. على كل الفكرة عموما جميلة التي اشتغل عليها ناجي فكرة جميلة جدا. في تقديري النص جيد حتى لا أطيل يعني أحاول أن ألخص فقط أعتقد أن ناجي لم يكثف كل طاقته في التعبير عن هذا النص عن هذه الفكرة. نص ثري فيه فكرة طريفة مبنية لها النص ثم ما نتج عنها من أفكار لأن الأفكار أصبحت عنقودية تتوالى من بعضها تقريبا في نفس الجو العام لهذه الفكرة وذهب بها إلى هذا الإنسان الذي يعيش رغبة في تهيئ ذاته هذا الإنسان الذي أصبح مسلعنا مشيئا وربما يذهب أذهب بقراءة بعيدا إلى إشارته إلى هذا الإنسان الذي سيصبح ممكنا أو جزءا منه روبوتيا في يوم ما فالفكرة جميلة فيها موقف من العالم موقف من هذا العصر لكن التنفيذ أجد فيه ضعفا في مواطن ما أجد أن ناجي ربما في على خلاف بعض النصوص الأخرى وهذا نص طبعا نص تفعيلة نجح ناجي في أن يختار أيضا تفعيلته يعني هذه التفعيلة التي تجعل النص منسابا والكلام منساب اختار يعني تفعيلة المتدارك المحدث وطبعا نجح في أن يذوب هذه التفعيلة في هذا السرد الساحر، ولكن كان بودي أن يكون، أو ربما أعتقد أن هذا النص يحتاج إلى يعني مساحة أكبر، ربما يكون أطول، ربما يكون أكثر تفصيل، لأن الطريف فيه يمكن الاشتغال عليه ويمكن التوليد منه. النهاية متاعه الحقيقة ما كانتش مدهشة بقدر الإدهاش اللي في الفكرة، وبقدر الإدهاش الموجود في اختيار العنوان وتناسق التام. يعني نادرا نلقى عناوين متناسقة بشكل تام مع النصوص، ولكن أيضا نجح هذا النص في أن يحين إلى يعني مراجع فنية أخرى. الحقيقة أنا ما نعرفش ليش ذكرني بفيلم أمريكي عنوانه Eternal Sunshine of the Spotless Mind للفنان الكبير الأمريكي من اللي نحبه ياسر، يعني فنان ممتاز جيم كاري. وهو يعني يتحدث، وهذا الفيلم تقريبا تعريبه يكون الإشراقة الأبدية للعقل النظيف أو العقل الطاهر. يتحدث عن رغبة حبيبين في فسخ ذاكرتيهما حتى يخفف من ألم هذا الحب الذي آل إلى الانفصال. وكان فيه جو متاع خيال علمي واستبدال ذاكرة ومسحة بتقنيات حديثة، ويعني تقريبا في العوامل التي يتحدث فيها ناجي. وهذا جميل أن يحيل الناس إلى أو يستثمر الناس فنون أخرى ويستحضرها. على كل عموما حتى لا أطيل، هذا النص قصيدة تفعيلة جيدة، كان يمكن الاشتغال عليها بشكل أكثر يعني جودة. ولكن ما وصلنا من ناجي مقبول ومحمود، جزيل الشكر له وتمنياتنا له بالتوفيق.
1: واضح، شكرا شاعر أحمد شكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
3: شكرا لك سيادة مجددا. أشكر زميلي زميلتي سلوى، زميلي أحمد ما تفضل من إضاءات. ماذا سأقول؟ يعني سأحاول أن أكون موجزا ما أمكن. ما أقول، ناجي النصري توسل بالشعر الحر إطارا لصياغة قول شعري مداره الذات في أعماقها الحميمية هواجس وطموحات وانكسارات. وهذا في حد ذاته ممكن تبيحه هذه التجربة، وأنجزت فيه تجارب ونصوص، لكن في الحقيقة لم تكن سمتها المائزة، بل إن المميز في الشعر الحر اقتداره على صياغة الهم الإنساني من منظور الجموع والجماهير والأمة في صراعها مع العدو الداخلي والخارجي. اختار ناجي النصري الهامشي غرضا أو معنى شعريا ليصوغ خطابه الذي يصدمنا منذ البداية بطبيعة العنوان الناطقة عن السلاح، ينتمي إلى المعجم الطبي العصبي الإدراكي. في العادة الشعر يستنكف من المصطلحات الناطقة عن المثلين، بل إن الشعر جوهري ونقيض. هذا هو يعبر عن المفاهيم وعن المجردات بشكل حسي. ما نجد أن الشاعر في الحقيقة توسل وسبع المصطلحة الناطقة عن مفهوم علمي طبي دقيق جدا ووضعه عنوانا. وتأكد ذلك، تفصيل ذلك، أن الباريدوليا هذه هي ظاهرة نفسية عصبية جماعها إعطاء معنى أو إعطاء شكل أو نظام تحفز لأمر هو عميق، هو عميقا لا يمتلك ذلك. يعني هذه ظاهرة باريدوليا هو تأويل للمجهول غير القابل للفهم بالمعلوم المأنوس. في الحقيقة هذه حاجة بشرية عشناها ولا نزال أفرادا وشعوبا نعيشها في فنجان القهوة وقارئة الفنجان وفي رؤية القمر وفي رحلة. هذا الأمر يفتح الشهية على الفضوء على مجموعة من الأسئلة. هل النص خطاب حول هذه الظاهرة أم هو وسم حيوي وجودي لما عاشه الشاعر ويعيشه؟ فإن كان الأمر الثاني وهو كذلك، فهل هي البارودية المعممة التي تعيشها الثقافات والشعوب عموما.
1: نعم.
3: من هوس جماعي، اسناد معنى مأسوس مألوس لا معنى له بالنسبة للجماعة، أم تراها باريدوليا خاصة جدا ترتبط بالذات الشاعرة في حساسية إدراكها للعالم والآخر الآن وهنا؟ أرجو أن لا أكون قد تجاوزت الوقت يعني.
1: بضع ثواني دكتور تفضل إن كان لك.
3: يعني أنا أفضل أن تعود بعد نشرة بعد
1: الموجز هكذا.
3: أخذ دقيقتين أو ثلاثة. نعم أفضل من أن ربما أشوه تعليقي حول هذا النص الذي فيه مجهود جيد ولكن فيه موقف بعض الثقافة.
1: طيب لك ذلك دكتور. إذا نذكر أصدقائنا المستمعين بأن الجزء الثاني نواصل فيه قصائد في السباق مع المجموعة الثانية من الدور الثالث من برنامج مسابقة فارس الكلمة. كونوا معنا.
4: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين لموجات أثير إذاعة المنستير. مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج مسابقة فارس الكلمة. إذن مباشرة نواصل مع الدكتور خميس الورتاني في مواصلة لتحكيمه لنص ناجي النصري. الدكتور خميس تفضل، في حدود دقيقة أو دقيقتين تفضل.
1: أحاول ذلك. يعني انتهيت الكسالة هذه باريدوليا جماعية أم فردية؟ ما المتن عميقا هو في استبداد الحنين بالذات المتلفظة، يمنع عنه النوم والراحة فتشوش حواسه وأعصابه فيفسد إدراكه وتمييزه، فيتمنى إقامة في العالم مخالفة جوهريا لإقامة الحالية، لأنها لا تزيد عن كونها جحيما. المعركة الكبرى مثل ما ذكرها هو هي النسيان، وتنتهي المعركة خسرانا إذ تتذكر، والتذكر حنين إلى جنة الماضي ورفض لحاضر جحيمي. ومن هنا تنشأ الباريدوليا بما هي خبرة ومعنى لا يقرهما النظام المعرفي المهيمن ولا سبيل للاستدلال لهما. يتولى عن ذلك رؤية الرأي لموارس الليل، لها اسم ورسم وتجيء موارس تعرفها بالاسم، هي دلال لنقاء وسلام محبة. وإذ تجيء كذلك فإنها تعمق الشعور بالغرب عن الوطن، فيدلق المنفى في الوطن الأم، فينبجس الخيال بما هو طريقة أخرى كالتفكير. والنص يتقدم على هذا النحو، فإذا هو ارتحال من وهم إلى آخر، ومن وهم الآخر إلى الحد الذي ينتهي فيه الشاعر في ناجي النصري، ينتهي إلى حلم آخر، إلى وهم آخر بمقتضى بالإمكان أن نستبدل أعضاءنا، عسانا أن نستبدل شخصيتنا وروحنا بروح أخرى وشخصية أخرى. وفي هذه البارادوليا التي هو يتبناها وفي لحظة يعيشها بصدق وبعمق، ينتهي كذلك هذا النزوع المضطرب إلى أن خلاصه من هذه الكارثة التي يعيشه، من هذا الجحيم، هذا الجحيم السعير الذي هو في حد ذاته أنشوطة، هو في حد ذاته شرك بمقتضى هو داخل في نسق آخر في مصيدة أخرى. إجمالا الفكرة طريفة جدا، جميلة جدا، لكن في تقديري مثل ما ذكر أحمد شاكر وحتى سلوى البحث إلى ذلك، يعني النصر يمكن أن يجود بشكل أكثر، يمكن أن يطور بشكل أكثر، ويمكن أن تكون الخاتمة بشكل آخر. لكن مع ذلك في الخاتمة ثم لطف كبير جدا، أنا أقدر أن هذا النص يمكن أن يكون مادة أصلية، هذه الفكرة في يد القصيدة أن يكون مادة لسيناريو لفيلم قد يكون أخاذا وقد يكون فيه مغامرة وفيه في شوق وفيه فلسفة عميقة جدا. محاولة نشكر عليها، وإن كانت الجوانب الفنية في بعضها ربما تحتاج إلى مزيد من العناية في الجانب الإيقاعي أو في الجانب التحليلي.
0: واضح، شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني.

0: في الشعر خواطر وتأملات،
1: وفي الشعر نقد،
0: وفي الشعر سخرية،
1: وفي الشعر وصف.
0: الشعر فن يجمع المتعة بالحقيقة.
2: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونذكر أننا الليلة مع المجموعة الثانية للدور الثالث من المسابقة. المتسابق الموالي الشاعرة سهام الحمراني، عنوان القصيدة ظلها، والشاعرة سهام الحمراني من تونس.
0: فارس الكلمة.
3: ظلها رقصت كأن اللحن يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها، وتهدجت في اللحن أنغام السرى، تتلحف القلب الشفيف بظلها، وتصاعدت في النور أنفاس المنى، وتعانق الطل الندي بفلها، وتماوجت بيد يدججها الشذا، فتناثرت مدن الحقيقة كلها، وتكحلت بالشوق يرقمه المدى، ودنت تعاود للمراود كحلها. طرقت على باب الزمان وأطرقت، فتجاوب النقر الشاجي يجلها، وتهامس السحر المسرح في الدنا، وتعاتبت صور البلاغة حولها، وهب المسافر في الحروف وفي الرؤى قبسا يضيء القلب حين يدلها، وتقلب القلب الملقب بالهوى، يتلقف العمر العجول بلبها. قد تعجل الأعوام إلا أنها مرهوبة تبري، تحاذر نيلها وننال منها وهي فينا تعزف، أو تطرب الأعوام حين نذلها، وتريقنا الأيام تشرب شهدنا، فنعود ماء طافحا من جلدها، ونصير غرسا ثابتا في حقلها، وتظل ترقص بالحروف تقدها جذلا، وظل يستنير بظلها. رقصت كأن الحرف يخطف ظلها، وكأن طير روحي ينسج سرها.
0: فارس الكلمة
2: كانت هذه مشاركة الشاعرة سهام الحمراني، وعنوان القصيدة ظلها. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضية، تفضل لك الكلمة.
5: جزيل الشكر دكتور رفعت، شكرا للشاعر سهام الحمراني، نص بعنوان ظلها. طبعا النص كما كنت تسمع وكما ألقت الشاعرة يعني بكل وضوح وصراحة الصوت والإلقاء، هو النص عمودي على بحر الكامل، وطبعا في تقديري سهام الحمراني ما زالت وفية لأسلوبها ولطريقتها في الكتابة، وهذا يعني الحقيقة يدل كما قلنا سابقا ويشير إلى أن هذه الشاعرة متمكنة، لديها قدرة عالية على كتابة هذا الشكل من الشعر. يعني مخزون يبان مخزون شعري كبير في يعني في ثقافة الشعر في قراءات، هذا يبان من خلال النص اللي قدمته من خلال النصوص السابقة. بقى كيف زاد ما زالت سهام وفية إلى أيضا إلى مواطن الضعف التي أقترحها وأعتقدها في نصها. باقي النص وفي للشكل القديم للقصيد، بنية إيقاعا وأيضا على مستوى التركيب والمضمون. سهام ملاحظة، ثم قوالب جاهزة تتكون عنا نحن من فرط ضيق أو تركيزنا على قراءات معينة. يعني لما نحفظ مثلا 1000 بيت شعر جاهلي وفيه ما فيه يعني فيه برشا أحاديث، يعني الشعر الجاهلي فيه ما يقال أنه أصلا يعني كتب فيما بعد ومنسوب وغيره. على كل يعني تقريبا التركيب كتجي تقيس يعني
2: شك في نسبته طه حسين في كتاب حديث الأربعة.
5: حديث الأربعة بالضبط. يعني وطه حسين يعني حل باب يعني كان مسكوت عليه، ولكن من قبله كانت فما هكا وشوشات. يعني خاطئ.
0: فارس الكلمة،
6: فارس الكلمة.
2: نعود إذن لمواصلة ما تبقى من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، وأحيل الكلمة للشاعر أحمد شاكر بن ضيا لمواصلة تحكيم قصيدة سهام الحمراني بعنوان ظلها.
5: شكرا دكتور لسعد. كنا وقفنا عن ذكر حديث الأربعاء لطه حسين، وطبعا ذكرناها يعني كمثال، ولسنا هنا في حصة يعني علمية حتى نبحثها يعني كنا مع أو ضد ما قيل. وبقى يعني اللي حبيت نقوله من خلال ذكر هذا المثال أنه راه يعني لما تتشابه التركيب ويعني وكأنه النص قيل في زمن آخر أو قيل على لسان شخص آخر، فهذا يفتح المجال أنه ربما في كتاب آخر يوم الثلاثاء مثلا حديث الثلاثاء في زمن آخر يشكوا أنه النص هذا لصديقتنا الشعر الكبيرة سهام الحمراني. فلهنا مش ممكن يتشك في نص محمود درويش ولا النزار قباني، لأنه ثم بصمة ثم علامة تدل على أن هذا النص لصاحبه في زمنه وفي مكانه، باعتبار أنه فما تطوير، فما إضافة، فما تنويع، فما هضم لكل القراءات، فما تنويع للقراءات. وهذه يعني بكل محبة سهام أتوجه إليك بالحديث، وأنت صديقة سهام، أنت من طينة الشعراء الكبار، وكثير من شاركوا في هذه المسابقة من طينة الشعراء الكبار. يعني بإمكانك أنك تحفري لك طريقا في الشعر خاص بك باستحضار واستلهام والاستئناس بكل ما كتب في الشعر العربي في هذا الشكل، وتبقى محافظ. إذا كنت تحب تحافظي على هذا الشكل حافظي عليه، ولكن الروافد يلزم قراءات أخرى في يعني في مستويات أخرى من الكتابة وفي تصورات أخرى من الكتابة الشعرية حتى تكون رافدا لك لتنوعي من ربما التركيب. نحب نعطي مثال سهام أختي، النص فيه 15 بيت، أو خلنا نحسبه حروف العطف، واو العطف بركة، في قرابة 19 ولا أكثر، 19 عطف في 15 بيت، معناها كل بيت فيه عطف بالضرورة، ويبدأ بعطف، معظم الأبيات كلها تبدأ بعطف. يعني مثل هذه الأشياء راهي بسيطة، وكتلاحظها تفهم اللي راه التراكيب تولي مونوتون، تولي رتيبة، وتولي تسبب ضعف في النص. طبعا ولا أتحدث على الصور الشعرية، لأنه سهام الحمراني لا تستحق الحديث عن ذلك، عندها صور شعرية جميلة، بعضها يعني طريف إلى حد ما، والبعض الآخر هو تنويع على ما سمعناه سابقا. في العموم فهم لحظة سابقة كنت قد سقتها لسهام، يكفي ذلك. ديما نتمنى لها التوفيق، نصوصها جيدة، وهذا النص محترم جدا، وتمنياتي لها بمزيد النجاح فيما تراه مناسبا من الكتابة الشعرية. كل التوفيق.
2: شكرا جزيلا. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
7: شكرا مجددا. في الحقيقة ربح للوقت الذي وعدت به لأنني سأخذ من الواحد يعبر عن تطابق كلي مع ما قاله وما تفضل به أحمد شاكر بنضي. يعني ملاحظة أولى أو ملاحظة ثانية، يعني تحصيل ما طرحه في مسألة الشعر الجاهلي هو يتعلق بكتاب في الشعر الجاهلي وليس في حديث الأربعاء. في الحقيقة
2: في الشعر الجاهلي حديث الأربعاء كان برنامج إذاعي ثم تحول بعد ذلك إلى كتاب. نعم
7: الشعر الجاهلي هو اللحن. ما أقوله من مثل سيهاب، يعني يا سيهاب ما أنك وصلت إلى هذه المرحلة فمن الأكيد أن لك اقتدارا على نظم الشعر متأكدا، لكنني لا أجد إمكان إبداع بما هو قيمة مضافة تجدر نص الإبداع والذات المبدعة في الراهنية، يعني في الآن وهنا. أقول لها يا سيام بكل لطف، نحن رشحناك، رشحنا نصوصك، لم نرشحك أنت، نصوصك في مستوى معين مقبولة وأفضل من صوصها. أقول لها يا سيام عندما نستدعي الشكل القديم وكذلك الشكل الرسمي الذي تبنته السلطة، السلطة الجمالية التي هي في تعالق متين مع السلطة الفقهية مع السلطة السياسية مع كل أنماط السلط، السلطة الإبداعية لا تشتغل بعيدا، فنحن لا نتبنى فقط الخصائص الفنية نتشربها، بل وكذلك نتبنى الخصائص الرؤيوية. يعني المعايير الفنية وحدة البيت تركيبا ودلالة وإيقاع، والمعايير الدلالية النظام الأغراضي ونظام بناء المعاني ورؤية العالم، كيف يتصور الإنسان الوجود والفناء، وكيف يتصور الذكر والأنثى إلى آخره، كيف تتصور الأنثى الذكر. نحن عندما نستدعي الشكل ليس مجرد اختيار محايد لشكل، نحن نستدعي ترسانة من التصورات ومن المقاييس ومن حتى الدماء. ويا سيهان أنت عندما استدعيت هذا استدعيت كل تلك الترسانة التي أنت جوهريا تنهضين لنقضها، وبالتالي تم ضرب من التناقض بين آ و ب، بين ما ترومين قوله وبين ما قلته فعله ما يمكن أن يشحن ذلك. يا سيهان أنا أخاطبه مباشرة بكل الحب الصادر عن لجنة التحكيم، نقول لك إن لك قدرة على النظم على القول لكن في إطار الذاكرة والتنويع على الذاكرة على المشاهد سلفا، لكن أن نقول بمعنى أن نبدع لا أن نثرثر، لأن في أغلب ما نتحدث فيه حتى اليوم دعنا أغلب اللغة تتكلم عبرنا ولا نتكلم نحن، إنما اللغة التي تتكلم نحن نثرثر. يعني حتى لا يكون شعرك طالما أن لك هذا الاقتدار، هذا الحس في قاع الوفر، هذه الحساسية الجمالية تستطيع بها أن تصوغي مفاهيمك وتصوراتك النظرية المجردة على نحو الحسي، لابد أن تطعمي ما تقرأينه وما تشبعت به وذاكرتك الجمالية على نحو يستوعب منجزات الحدث بتلوينات متعددة جدا. حدث لا يختزل رومانتيقية ولا الشعر الحر، والشعر الحر يختزل في السياب، لا لا، التجارب عديدة ومتنوعة جدا، لابد أن تنوي هذا حتى تستطيع أن تقدم نصا جدير بالإقامة بأن يكون ناطقا عن انتمائنا الآن وهنا، نحن العرب المسلمين التوانسة في عام 2026. دون هذا يعني في تقديري هو تمرين الآخر على الاقتدار على النظم أكثر من الاقتدار على قول الشعر. هذا
2: أخير. واضح. شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الربحي، تفضلي.
8: بكم مرة أخرى مرحبا بالشاعرة سهام الحمراني في هذا النص، عنوان النص وظلها، وقد ورد نصا عموديا قصيدة شطرين طبعا على الكامل. ولست أختلف أبدا مع ما ذكره الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني في أن هذا النص ينتمي إذن إلى المشاهد سلفا في أغلب أبياته، ولكن أريد أن أتحدث في جانب آخر إذا وجدته في هذا. أولا أتحدث عن هذا الظل، الظل بتعدد مفاهيمه، معاني الظل، الظل الليل شدة سواده، الظل هو أول الشيء إلى غير ذلك. وفي هذا أن تحدثنا الشاعر في عن الرقص، وهذا الظل أيضا له مفهوم هنا صوفي، رقصة صوفية لتحرير الروح والمعنى في آن معا، هي حالة وجد إذن وحب للقصيدة، لحظة مكاشفة شعرية طبعا حسب تعبير دكتور محمد
2: اليوسفي
8: طبعا. والظل هنا أيضا يأخذ في هذا النص معنى اللحاف، الظل ساتر القلب الشفيف ويخفي المخفي لرهافته، الظل أيضا يأخذ معنى النفس أو النفس عفوا. فهي حقيقة الإنسان، هل هذه الحقيقة وهذا الظاهر فينا هنا تطرح الأسئلة الشاعرة أو ما نحاول أن نخفيه؟ الظل أيضا تعطيه تعريفا آخر، هو من أسماء الشعر، صور بليغة تتعاقد، تحدثنا الشاعرة أيضا، وهذا المفهوم طبعا، وأعود دائما إلى المفهوم الصوفي في هذا النص، عن ظل الظل، فظل الظل يعود، يعني هناك عودة، فكأنها ظل الظل هو انعكاس للانعكاس، فتعود الصورة إلى أصلها، أو هو في الآن ذاته ظل للظل، تذهب الصورة إلى أن تتلاشى أو تفنى في هذا الكون. والشخص طبعا من هذا المفهوم هو متعدد الظلالي، هو الشخص المتعدد، فهو هنا البياض والسواد الراقص الباكي إلى غير ذلك. وهو واحد من حيث ذاته، وهو متعدد أيضا من حيث صوره. أيضا إن أخذنا هذا المعنى في هذا المعنى أيضا حين تتحدث الشاعر والشاعرة وتقول وتصاعدت في النور أنفاس المنى وتعانق الظل الندي بفلها، أيضا من أسماء الظل لدى الشاعرة هو النفس، الأنفاس وليس النفس فقط يعني. وأيضا إن عدنا إلى الفلسفة الكلاسيكية طبعا مع أفلاطون، إن كان الظل هنا بمفهوم الوهم وهو عكس الحقيقة المطلقة، فإن الشاعرة تعطينا مفهوما آخر للظل يناقض هذا المفهوم، وهو أن الظل هو حقيقة أوجهنا، الظل هو حقيقة أوجهنا، فنحن هذا الوهم والحقيقة هي ظل الظل، الحقيقة هي عكس الصورة، يعني الحقيقة في المفهوم العام. عموما في الحقيقة هي قادرة، شاعرة قادرة على النظم، لها صور شعرية بعضها فيها طرافة كبرى، وبعضها الآخر إذن كان غارقا في كلاسيكيته، ولكننا أمام شاعرة قادرة على النظم، لغتها سليمة، وكل من وصل إلى اليوم في هذا البرنامج إلى هذا الجزء إلى هذه المرحلة هو إذن مقتدر قادر على كتابة أو على نظم القصيدة، ولكننا نحن الآن أمام نصوص نريد لها أن تكون مبدعة متميزة، فأرجو من الشاعرة وهذه الشاعرة المقتدرة المجيدة أن تنوع في الكتابة وأن تصل أكثر إلى مرتبة الذروة ومرتبة الإدهاش. نحن هنا نطلب الدهشة الكبرى، لأن الدهشة وصلتنا من جميع من شاركوا في هذا البرنامج، وخاصة في الحلقات.
2: جميل، شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الربحي. نمر مباشرة إلى المتسابق الرابع ضمن هذه المجموعة الثانية من الدور الثالث للمسابقة مع الشاعر محمود العبسي، وعنوان القصيدة سأقرأ عنوان القصيدة كما ورد في النسخة الورقية والصوتية للقصيدة، وللجنة التحكيم الأكيد رأي في الموضوع. عنوان القصيدة للهامش سبع أرواحا.
0: فارس الكلمة.
9: للهامش سبع أرواح، قتي ابن حي قصديري من قرية سماؤها حديد تربتها رماد، ملأ برائحة الكيمياء والبرك والبخور، في ممر ضيق يعبر منه الذل، في بيت آيل للسقوط لا تدخله الشمس، يأكل مما نأكل، يشرب مما نشرب، قتي لا يملك قلادة ولا اسما، لا مرآة تذكره بأسلافه، لا يملك ساعة ولا نظارة، لا مشطا يسرح به مخيلته، لا يملك من الأبيض سوى أنيابه، قط هذا سقط في الجب في حب قطة من المدينة، صاحبة القطة قبل أن تخلد إلى النوم تضع على المنضدة رموشها، أظافرها، ظفائرها، تضع أشياء أخرى إلا نفسها، قطي الطيب جدا لا يفرق أبدا بين الطبق والحزن الطبقي، بين المخالب المكسورة والأظفار الملونة، بين الشفاه الجافة والشفاه اللامعة، بين الدموع الطازجة والدموع الإلكترونية، قطي المشاكس يواعد قطتها في الحديقة العامة على سياج المقبرة، أعلى السطح أسفل القبو، الناس يرشقونه بالحجارة كما لو كان شيطانا، يرجمونه بالأحذية والبساق والمسامير، الناس يشتمون أمه، جذوره الأولى، الأرض التي أنبتته والكفة التي ربته، ربما نقصهم يموء من في داخلهم فيخمش كل المرايا، ربما قطي الوسيم أوفر حظا منهم، قطي هذا لفظ أنفاسه الأخيرة على صدري حين سمموه وخطوا على وبره وحيدا ستحيا وحيدا ستموت.
0: فارس الكلمة.
2: كانت هذه مشاركة الشاعر محمود العبسي، والآن الكلمة للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
2: والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة. دكتور خميس الورتاني،
7: مرحبا مجددا، سأحاول أن أكون برقيا. والكلمة هذا نص بالفعل أخذ، رغم أنني موقفا ذاتيا من نصوص خفية النثر، لكنني أنا مجبر على أن أعدل هذا الموقف المبدئي. أنطلق من العنوان، وأنت ذكرت هذا الأمر هذا النص. العنوان مغر ومثير من جهة أنه مركب إسنادي، جملة اسمية تامة مستقلة، وبالتالي فهو في مرتبة النص الموازي لمتن القصيدة. يفترض فيه أنه يختزل ويوحي، ويفترض في المتن أنه يفصل ويفصح. ما الذي يقوله العنوان وما الذي يوحي به إلينا؟ العنوان يقيم علاقة إسناد بين مكونين لا تقرهما ذاكرة الألفاظ وذاكرة استخداماتها، ولا تقرها كذلك معرفتنا وخبرتنا الحياتية. فالهامش في اللغة هو الثانوي والبعيد وما لا يستقيم بذاته، وإنما علت كينونته وقيمته تستمد من مركز وأصل. في الاصطلاح الهامش ما نعمد إليه من نصوص ثوان نرفض بها المتن في النقد الأكاديمي وحتى في الكتابة الإبداعية التي استعارت هذه الممارسة في إنشاء نصوصها، وربما منجزات أدونيس تمثل نموذج لهذا. لكن كذلك كان الهامش مفهوم آخر في الأدبيات الفلسفية والاجتماعية، فهو مفهوم شغال في الرؤية الماركسية الأصولية وفي تلويناتها المعاصرة الناقدة لها والمطورة لها. لعل أفضل ما يجسدها ويجعلها مفهوما شغالا بناؤها على نحو ثنائي هو المركز الهامش. نعالج به قضايا تقسيم العالم، دول الهامش دول المركز، وكذلك الدولة والمجتمع الواحد، فضاء الهامش وفضاء المركز، طبقة هامشية، فئة هامشية، جماعة هامشية، وجماعة مركزية. يضحي مفهوما شغالا حتى في الدرس النقدي لنعيد به اكتشاف ذواتنا الجمالية. تعرف مفهوم المركز والهامش يمكن أن نعيد به قراءة تاريخ الشعر العربي. تم مركز في مستوى الأشكال النظمية والقصيد، وتم هامش هو الأشكال الشعرية المهمشة مثل الرجز ومثل المصمت والدبيتي والكنكان يعني أشكال عديدة جدا من هذا ما يقوله الجزء الأول من العنوان. ما يقوله الجزء الثاني سبع أرواح وبدأ بناء إضافيا هو محيل على مستوى آخر من الصياغة، هي صياغة لا ترقى إلى مستوى المصطلح بما هو مواضعة مركبة بين أهل الاختصاص، بل على النقيض من ذلك هو تعبير حسي ومجازي يستقي من معين الخطاب الشعبي ومن تمثلات العامة للعالم ومكوناته ومن تمثلات التونسيين على والمغاربين عموما لمثل بعينه ولحيوان بعينه هو القط. وتعبير من فرط استخدامه مضروبا في الزمن أضحى يقينا وعقيدة، فللقط سبع أرواح وأصبحنا نستخدم هذا الاستخدام بفعل الاستخدام مضروبا في الزمن في خطاب على سبيل الاستعارة. إذ يمكن أن نسمع حدا ويقول فلان راهو عنده سبع أرواح دلالة على هذه القدرة على المطاولة والممانعة والمقاومة الأخيرية. إذن يضحي العنوان بهذا الاعتبار، الهامش مثل القبط وبالتالي له سبع أرواح، وننتظر أن يخوض متن القصيدة في الاستدلال لوجاهة القياس. فهل سيحدثنا متن النص عن تعددية الهامش وتلوناته التي تسمح بأن نسند له وسن لسبع أرواح، أم أنه سيخيب ظننا؟ في نص محمود العبد يفاجئنا المتن بأنه معقود رأسا على المرجعية التي ظننا أنها استعارية في العنوان، ذلك أنه لا يخوض في مسألة الهامش وإنما يخوض رأسا وبشكل مباشر في مسألة القط. في قط يسعى محمود العبسي إلى لا إلى وصفه باعتباره حيوانا وإنما الإفصاح على كنه عن كنه باعتباره هوية. ومركزية القط في الخطاب تتأكد في الوضعية اللغوية التي أسندها إليه. قصيدة بأكملها بنيت على ستة جمل، خمسة جمل قامت على القط مبتدأ، خمسة جمل مستقلة بانية القصيدة من جملة الجمل الستة. الشاعر كان مهووسا بتقديم هوية أو صفات أو خصائص قطه، فلما عرف القط عرفه بأنه ابن حي قصير، لأن لا اصطناعة ولا أناقة له، لا قلادة ولا مرآة ولا كذا، عرفه بأنه عاشق يسقط في حب قطة، عرفه بالطيبة، عرفه بالمشاكسة، عرفه برفض الآخرين وتجريم الآخرين له، وعرفه أخيرا بكونه شهيد حب وجاهه مجتمع الإنسان بانعدام إنسانية فسممه وانتهى بموته. على هذا الاعتبار فإن النص ينقطع وقتيا عن العنوان يخيب أفق انتظاري من جهة أنه يقوم فهما بمقتضاه المتن مواصلة لقسم من العنوان بصورة الأرواح السبعة. فأين الهاجس أو الهامش من الأرواح السبع، وكيف يعاد بعث الدلالة بعد موتها على نحو أعمق وأبهى وأكثر تطابقا مع روح شعر؟ ما أقوله يعني النص والشاعر سعى إلى أن يبتعث دلالة عميقة منسجمة تستوجب التفطن إلى تقنية بلاغية عمد إليها محمود العبسي في بناء نصه لبلاغة القصة المثلية مع التصرف فيها بحسب مقتضيات الحداثة الإبداعية. في الحكاية المثلية تم انسجام داخلي بين مكونات الحكاية وهو ما نصه في نفس النص العبسي. وفيها أيضا معنى أول مباشر يحيل على معنى ثاني وهو ما احترمه الشاعر هنا، لكن الفارق بين البلاغتين دقيق وخطير. القصة المثلية تقول معنى ثابتا وموضع إجماع، هي في عمقها قصة كنائية معناها سابق بالتعبير القدامى في الأوهام قبل إنشاء الكلام، ولا وظيفة للأخير يعني الكلام إلا حسن إخراجها. القصة المثلية الحديثة التي توسم التي يعني تستعين بعض حين بالأليجوريا تقول معنى ديناميكيا وليس موضع إجماع، بل يقتضي أن يكون عدد المفهوم من الخطاب بعدد القارئين والمتأولين له. لذلك الدلالة الراجعة عنه هي كثيرة ومتنوعة. أعرف أنني قد تجاوزت الوقت. أقول النص بقدر ما يوهم ببلاغة تليدة فهو ابن لبلاغة وليدة منغرس عبر الرمز والإيحاء في الحديث عن الهامش بما هو إنساني يتوصل بشاهدة بين ظفرين بملمح يعلق بعلم حيوان حتى يؤكد إدانته لهذا المجتمع الطبقي غير الأخلاقي فيما هو يدعي حداثة وتنميرا وتقطبا. على كل نص جميل جدا.
2: شكرا جزيلا دكتور خماس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
10: مرحبا بكم إذا مرة أخرى بكل مستمعي إذاعة المنستير. نص بعنوان للهامشي سبع أرواح، وأخشى أن لا أعطي لهذا النص حقه نظرا لضيق الوقت. ولكن هذا النص إذا هو نص نثري. نحن نهرب إذا من الحقيقة لنعيش الهامش. ولماذا إذا الهامش هنا من أسماء القط هنا الهامش، والهامش هو طبعا عكس العناوين الكبرى. ونحن هنا في جدلية المركزية والهامش. المركز هو الأصل الذي تنحدر منه طبعا الفروع مثلا المدينة وغيرها. الهامش في معجم شرح القاموس وحاشية الكتاب. والكتابة عن الهامش هي كتابة بعيدا عن سلطة المتن. هذه الكتابة هي طبعا رفض بسلطة المركز وتعبير عن المسكوت عنه. ويمكننا أن نصف نصنف هذا النص بأنه ينتمي إلى أدب الهامش. نصوص إذن جميلة، والنصوص هي هذه الكتابة عن الهامش هي نصوص خارجة من ظلمة القهر والظلم واللامساواة. يتجلى الهامش في هذا النص هامش أسري لا اسم ولا عائلة، هامش اجتماعي منبوذ إذا اجتماعي من فقر وغيره، وهامش أيضا في الجهة الأخرى من الكون فلا صوت يسمع ولا قرار. إذا أعود فقط كلمة نقول في نهاية النص مات القط. والقط هنا طبعا حسب الخرافة هو بسبع أرواح، ولكنه لم يمت وحيدا كما قال الشاعر، وهناك تناقض طبعا. ولكن مهم ما قاله، لم يمت وحيدا فقد مات على صدر الشاعر. فللقط طبعا قلنا سبع أرواح، والقط هنا هو المهامش عينه. إذن هذا القط ابن الأحياء القذرية، ابن الفقر، ابن الظلمة، القط المهمش إذن بلا ذاكرة ولا نسب. هذا المحب ابن الأزقة لم يكن أبدا ابن للزيف وإنما ابنا للحقيقة. وفي هذا النص إشارة إلى الفوارق الطبقية في المجتمع وبين ما هو طبيعي.

0: الدكتور لسعد مشكور حب نوضحه للمستمعين حتى لا يحدث ربما خلط ولا لأن ربما المستمع يعني تعود على أنه يسمع سبعة أرواح. وهنا النص يقول سبع أرواح، وطبعا نعرف اللي العدد يخالف المعدود. إذن الشاعر هنا اعتمد على تأنيف الروح، والحقيقة هذا سليم أيضا لأن الروح تؤنث أيضا لأنها تقبل يعني أن تكون مؤنثا ومذكرا. وهذا يعني في اللغة عامة، ولكن الغالب على يعني في وعلى يعني الأرجح كما نقول يعني
1: خاصة في الاستعمال القرآني. نعم
0: بالضبط في يعني الغالب يعني وخاصة في الاستعمال القرآني هو مذكر، لأنه دكتور لسعد كما تعلم يعني في الاستعمال القرآني في معظم الاستعمال كانت الإشارة إلى الروح القدس سيدنا جبريل، ولذلك تذكر الروح وتؤنث ولا يؤنث.
1: يقال يعني أيضا نزل به الروح الأمين.
0: الروح الأمين. نعم بالضبط. يعني باش المستمع يبدأ فهم أنه سليم. الملاحظة الثانية تتعلق بالعنوان وعلاقته بالنص. الحقيقة محمود العبسي يعني من فرطي يبدو لي من فرطي حرصه على ألا يقع مع القارئ في سوء فهم، وربما في ربما يشك إنه القارئ قادر إنه يصل إلى الرمز الذي أراده، فهو يفضح رمزية قطه منذ البداية. فقطه هذا الذي أراد به أن يرمز الذي أراد أن يرمز به إلى الهامش فضحه في عنوان النص، ولا أرى يعني ذلك يعني ما هوش ضروري. أنا أرى أنه الشاعر يطمئن، ويطمئن أيضا إلى فكرة أنه مش مهم أنه القارئ يفهم ما يريد ما يريد الشاعر أن يبلغه، فلعل القارئ له قدرة أيضا على كتابة أخرى للنص من خلال قراءته، وهذا ما يجعل النصوص حية. فلنترك للقارئ قدرة على ذلك. الملاحظة الثالثة وجل يبدأ حتى مش نظلم حتى ملاحظاتي الملاحظة الأخيرة نحب نحيي محمود، طبعا شاعر متميز، ولكن يبدو أنه محمود في كل نصوصه يريد أن يقول عديد الأشياء في نص واحد، يستحضر عديد المواضيع في نص واحد، وهذا في رأيي يضعف جودة النص النثري الذي يقوم على التكثيف. آخر حاجة نحب نحييه وأقول له أنه في رأيي أيضا أنه وفق إلى مدى بعيد في التوزيع البصري للنص والكتابة على البياض، التوزيع المكتوب أمامي على الورقة توزيع يعني ناجح. كل التوفيق لمحمود العبسي ولبقية المشاركين.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه الحصة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا لكل المساهمين في هذه الحصة. أبدأ أولا بتحية لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضي. أيضا أشكر الشعراء المشاركين ضمن المجموعة الثانية من الدور الثالث، الشاعر عبير الكوكي، الشاعر ناجي النصري، الشاعر سهام الحمراني، والشاعر محمود العبسي. تحيات فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، زملائي من فريق التنفيذ المخرج وليد بوخريس تحية لي في إخراج المسابقة، أيمن الشابي في الإخراج التقني للحصة، زميلنا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. دمتم بخير في أمان الله. إلى اللقاء.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: إذاعة المنستير
3: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا

بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا

جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. كندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب

إيه؟ عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

حمد الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد

أبدا. ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم.

آخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلواتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

عليهم. والله عليم حكيم.

إرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس

0: والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة التوبة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.
3: يا سيدا قد زكى أصلا ومرتبة

من أذكار الصباح. اللهم إن استودعناك أمورنا ومستقبلنا، فيسر ولا تعسر يا رب. نعوذ بك من حزن يطوينا، وذنب يحبس فرحتنا، ومن هموم الدنيا وما فيها. اللهم افتح بيننا وبين أرزاقنا وسعادتنا وتوفيقنا فتحا مبينا، وأنت خير الفاتحين. اللهم اجبر خواطرنا جبرا، أنت وليه يا رب العالمين. رب أتمم لنا أمورنا القادمة على خير، وبشرنا بما ننتظره منك، فأنت خير المبشرين. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والتوفيق من حيث لا نحتسب. اللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فتنة في الأرض إلا أجرتنا منها. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح أقوالنا وأعمالنا، وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. أسأل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يطهر صباحكم من الهم والحزن، وأن يفتح لنا ولكم أبواب رحمته، ويرزقنا وإياكم من واسع فضله. اللهم ارزقنا الإيمان والسلام والطمأنينة والسكينة والسكون النفسي والروحي، وصب علينا حبك صبا، ولا تكلنا إلى أحد غيرك يا عظيم. اللهم يا نور هذا الكون، يا عون من يطلب العون، اكتب لنا رضاك، وأسعدنا بعفوك يوم لقاك، واكفنا عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله

0: كان هاشم يقوم بدور بارز في رعاية الكعبة وخدمة الحجاج، وكان يدعو أهل مكة إلى الإحسان إليهم. ومن أقواله في ذلك: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وأنه يأتيكم في هذا الموسم زوار الله يعظمون حرمته، فهم ضيف الله وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، ولقد خصكم الله بذلك وأكرمكم به وحفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه. بينما كان هاشم بن عبد مناف يتجه إلى بلاد الشام في قافلة تجارية، مر بيثرب، وهناك رأى سلمى بنت عمرو من بني الخزرج، فسباه جمالها وأعجب بحسنها وتعلق قلبه بها فرغب في زواجها. ولما علم أنها مطلقة وتشترط على من يريد زواجها شرطين، هما أن تكون عصمتها بيدها وأن تلد في بيتها، أذعن لمطلبها لشدة تعلقه بها، فخطبها وعاد من رحلة الشام، ومر بيثرب في عودته وتزوج سلمى، وعاشت معه في مكة وحملت من زوجها الجديد. ولما دنا موعد ولادتها استأذنت من زوجها وذهبت إلى يثرب لتضع مولودها، فرزقها الله طفلا كان في رأسه خصلة من الشعر الأشيب، فسمي شبيه الحمد. ولما بدأ الطفل يحبو، توفي أبوه هاشم في إحدى رحلته التجارية، ودفن حيث مات في غزة. فعاش الطفل مع أمه في يثرب عند أخواله من بني النجار، لكنه عرف من أمه أنه من مكة، وأن أباه هاشما سيد من سادات قريش. فكان الطفل ينمو وهو مسهو بنسبه، معتد بأخواله الكرام.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا وانا.

0: هل أصبح كل شيء جاهزاً يا ماهر؟
1: أجل، كل شيء جاهز.
0: ألست سعيداً بأن إبراهيم قد اختارك لمرافقته؟
1: سعيد فقط، إن الدنيا لا تسعني من الفرح.
0: ذهبت إلى مكة مرتين مع إبراهيم ولم ترى إسماعيل.
1: هذه المرة إذا شاء الله سأراه طويلاً.
0: إيه، كم أنا بشوق لرؤيته ولقياه.
1: طبعاً، فأنت تحمل ذكريات طويلة وعزيزة.
0: وأية ذكريات يا ماهر؟
1: إيه، يا لغرائب القدر، تموت هاجر وسارة وهما لا تعلمان أن ابنيهما بعثا نبيين،
0: وتموتان قبل أن يكلف إبراهيم بهذا العمل الجلل.
1: إن لله في خلقه شؤونا يا عيسو نعجز عن إدراكها،
0: وأنا بعض هذه الشؤون.
1: ها؟ كيف؟
0: جئت من مكة وليس في نيتي أن أعود إليها، وها أنا اليوم أشد ما أكون حماسة للوصول إلى مكة،
1: وها أنت اليوم تشد الرحال من جديد إلى موطن إسماعيل.
0: أجل، إلى موطن إسماعيل.
1: ألن ترافقك زوجك تامار؟
0: طبعا سترافقني، فقد أذن لنا إبراهيم أن نسافر معا.
1: وأين هي الآن؟
0: إنها في بيت إبراهيم،
1: لعلها تساعد في إعداد العدة للرحيل.
0: بل هي تسلي زوج إبراهيم.
1: زوج إبراهيم؟ ما بها؟
0: إنها منذ أن سمعت بالخبر العظيم لم تجف لها دمعة.
1: أهي حزينة على فراق إبراهيم؟
0: إنها تريد أن تسافر معه.
1: ولم يسمح لها إبراهيم بذلك؟
0: إبراهيم لم يمنعها، ولكن الله لم يأذن له باصطحابها في هذه الرحلة الشاقة.
1: وهي حزينة لذلك؟
0: نعم، وقد ذهبت تامار منذ الصباح لتسليها وتخفف عنها.
1: متى سنسافر تماما؟
0: مع الغروب.
1: هل هناك قافلة نرافقها؟
0: لا أدري، كل ما أعرفه هو أن إبراهيم سيغادر هذه القرية مع الغروب.
1: لأذهب إلى داري وأعد حوائجي ثم أوافيك إلى بيت إبراهيم.
0: حسنا، نلتقي هناك قبل الغروب.
2: أنا تعيسة الحظ يا تمار.
3: هوني عليك يا سيدتي، فلن نبقى طويلا في مكة.
2: يذهب إبراهيم وهو شيخ ليبني بيتا في مكة ويبقيني هنا.
3: لا شك أنه يخاف عليك من أخطار الطريق والحر والعطش.
2: لي أسوة بكم.
3: ولو أمره الله أن يأخذك معه لأخذك حتما.
2: ولماذا لم يذهب في شبابه إلى مكة ويبني فيها البيت؟
3: إرادة الله أن يذهب اليوم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
2: وهل إذا صليت لله يسمح لي بمرافقة إبراهيم؟
3: إذا صليت فهذا واجب عليك. ذهبت أم لم تذهبي؟
2: أعرف ذلك.
3: ولمن تتركين طفلك المولود إذا سافرت مع إبراهيم؟
2: انتظر كل هذا الوقت فيستطيع أن ينتظر قليلا ليصبح باستطاعتي اصطحاب ولدي.
3: أمره الله أن يسير فورا إلى مكة ولن يخالف إبراهيم وحي ربه.
2: أنا لا أعارض أوامر الله يا تمار، ولكني لا أستطيع أن أتصور نفسي بعيدة عن إبراهيم.
3: ومما تخافين؟
2: سيجد إبراهيم ولده إسماعيل رجلا نبيا، وسيرى أحفاده الصغار ويبني البيت الحرام، فيطيب له المقام هناك ويتركني وحيدة مع ولدي.
3: لا يمكن أن يفعل إبراهيم شيئا لا يرضاه الله.
2: ربما أمره الله أن يبقى هناك.
3: إذا أمره فلا تنفع دموعك ولا ضراعتك.
2: ماذا أفعل؟ قولي لي ماذا أفعل.
3: اتكلي على الله تعالى وادعي لإبراهيم بالتوفيق في رحلته، وإذا كان مكتوبا لك أن تريه فلن تحول قوة في الأرض دون ذلك.
2: أنت على حق يا تمار، ولكن ذلك لا يخفف من جزعي.
3: هو ذا إبراهيم قادم لوداعك، فلا تظهري الألم والأسى، وودعيه بابتسامة مشرقة وادعي له بالتوفيق، فذلك خير لك وله.
2: سأحاول وعسى أن أستطيع.
3: وأنا سأتركك الآن مع زوجك إبراهيم.

0: أتذكرين عندما ذهبنا أول مرة إلى مكة يا تمار؟
1: أذكر، فقد كانت رحلة شاقة أصابنا فيها الجوع والعطش.
0: لم نكن نعرف إلى أين نحن ذاهبون.
1: 20 سنة مرت على هذه الرحلة يا عيسو، كم تغيرت أشياء في حياتنا.
0: كانت هاجر صبية تفيض حياة ونشاطا، وقد أصبحت اليوم ترابا.
1: وكان إسماعيل ولدا صغيرا، وها هو اليوم رجل مكتمل النشاط والنضج.
0: وإبراهيم كان شيخا يفيض حياة ونشاطا.
1: لا، إلا إبراهيم لم يتغير فيه إلا الشكل الخارجي، أما نشاطه وحيويته وفكره النير فما زالت كما كانت عندما عرفناه.
0: أقصد المظهر الخارجي لإبراهيم، انظر إليه، لم يفقد وقاره، ولكن يخيل لمن ينظر إليه أنه لن يصل إلى مكة، وأنه سيسقط عن ظهر راحلته بين لحظة وأخرى.
1: إنه أقوى مني ومنك.
2: ها عيسو، كيف حالك في هذه الرحلة؟
0: على خير ما يرام، ولكن ما أنا نفد، فهل ما زلنا بعيدين عن الواحة؟
2: اليوم نبيت فيها ونبقى حتى مساء الغد.
0: إيه، تعبنا يا ماهر، 10 أيام دون راحة، هذا كثير.
2: إنها إرادة الله، يجب أن نصل مكة بأقصى ما نستطيع.
0: سنصل إلى العمل، فيجب أن نصل مرتاحين لا متعبين.
2: لنا أسوة بشيخنا ونبينا إبراهيم.
0: من أين لنا قوة إبراهيم وجلد إبراهيم يا ماهر؟
2: ترى أوحي لإسماعيل كما أوحي لإبراهيم حول بناء البيت يا عيسو؟
0: من يدري، إسماعيل نبي وإبراهيم نبي، الله بعث الاثنين، وهو يدل كلا منهما على عمله ومهماته.
2: هل كان قد بعث إسماعيل عندما تركت مكة؟
0: من سوء حظي أنه أوحي إليه صباحا وكنت قد سافرت مساء.
2: ومتى عرفت بنزول الوحي عليه؟
0: عرفته بعد عودتي إلى أرض كنعان.
2: إذن تركت إسماعيل الفتى وستقابل الآن إسماعيل النبي.
0: تماما. تلك هي الواحة،
2: سننزل فيها.
0: الحمد لله أن رضي إبراهيم بأن نستريح.
2: هو أدرى بما يعمل، لأذهب إليه وأتلقى أوامره.
1: ما هذه المصيبة يا الله؟
3: كلنا في المصيبة سواء يا تمار.
1: تسرق رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء ولا نشعر بشيء.
3: كنا متعبين منهوكي القوى بعد السفر الطويل، فنمنا ملء عيوننا ولم نستيقظ عندما جاء.
1: وماذا سنفعل الآن؟
3: لا أدري والله، أصبحنا لا زاد ولا جمال ولا خيل.
1: أنبقى هنا ننتظر الموت يا ماهر؟
3: وأين ترانا نستطيع الذهاب؟
1: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
3: الصعاليك يجوبون هذه الصحارى دائما للتفتيش عن رزقهم.
1: وكنا نحن رزقهم.
3: لهم نصيب عندنا هذه المرة.
1: هو ذا عيسو عائد من عند إبراهيم.
3: ما وراءك يا عيسو؟
0: سنرحل.
3: إلى أين؟
0: إلى مكة طبعا.
3: كم بيننا وبينها؟
0: مسيرة 14 يوما.
3: وكيف سنسافر؟
0: مشيا على الأقدام.
3: ماذا تقول؟
0: أقول سنسافر مشيا على الأقدام.
3: إبراهيم يريد ذلك؟
0: بل يأمر.
3: وهو أيضا سيسير؟
0: في المقدمة.
3: ولكن كيف نسير في هذه الرمال المحرقة؟ وكم نستطيع أن نسير؟
0: اسألهم.
3: وأمتعتنا وحوائجنا؟
0: نترك كل شيء هنا.
3: وخيامنا؟
0: تبقى كما هي.
3: وطعامنا؟
0: الرزق على الله.
3: ولكن يا عيسو، هذا غير ممكن، مستحيل.
0: ما هو المستحيل؟
3: أن نقطع الطريق إلى مكة مشيا على الأقدام.
0: وإذا بقينا هنا فسنموت جوعا.
3: على الأقل نموت في الظل ولا نموت من العطش.
0: اسمع يا ماهر، إني أنقل إليك رأي إبراهيم.
3: قل يا عيسو.
0: إن الله أمر إبراهيم أن يتوجه إلى مكة ليبني فيها بيت الله.
2: صحيح.
0: ونفذ إبراهيم وحي الله وأمره وتوجه إلى مكة.
2: صحيح كذلك.
0: وسرقت رواحلنا وزادنا في هذه الصحراء،
2: وهذا واضح.
0: إذا كان يريد الله أن نصل إلى مكة وأن يبني إبراهيم بيت الله، فلن تستطيع قوة في الأرض أن تمنعنا من الوصول.
2: صدقت يا عيسو، وصدق إبراهيم.
0: وهكذا قرر إبراهيم أن نتابع السير بلا رواحل وبلا زاد ولا ماء.
2: حتى ولا ماء؟
0: ولا ماء. ولنضع قربنا في خيامنا هنا ونسر كما نحن.
2: ومتى سيبدأ مسيرنا الطويل يا عيسو؟
0: الآن في هذه اللحظة.
1: وأنا يا عيسو؟
0: وأنت تسيرين معنا طبعا.
1: ربما سأكون فديتكم في هذه الصحراء يا عيسو.
0: الله يرى ما يريد، وليس لنا أن نخالف إرادة الله.
2: انظر يا عيسو، هو ذا إبراهيم قد انطلق.
0: يا للمنظر الرائع، شيخ طويل القامة كث اللحية أبيضها، يضرب عصاه في الأرض فتقدح شررا، يقطع الصحراء مشيا على قدميه تلبية لدعوة ربه، له همة الشباب وشموخ الجبال وتواضع الأودية. انظر إليه يا ماهر، إنه يملأ الصحراء حتى لا يرى فيها سواه.
4: إنه إبراهيم خليل الله.
0: أحس في أقدامي أجنحة يا ماهر توصلني إلى أبعد من مكة، وأنا أرى إبراهيم يخترق الصحراء وكأنه في بساتين الرمة.
4: إنه إبراهيم يا عيسو، أبو الأنبياء خليل الله.
0: إنه إبراهيم.
5: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. آيات عديدة في القرآن الكريم تحدثت عن فضل القرآن، وأحاديث نبوية كثيرة كذلك تحدثت عن القرآن العظيم كتاب رب العالمين. قال الله تعالى في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه. دعاء الكروان
1: موسوعة الحج موسوعة الحج موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج، من المفردات التي ترد في مجال الحج والعمرة الإحصار، وهو أن يحول حائل أمام الحاج أو المعتمر يمنعه من الوصول إلى البيت الحرام. وفي مثل هذه الحالة على الحاج أو المعتمر أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس الذي منعه قريبا، وإذا كان المانع أو الحائل دون إكمال الحج أو العمرة مرضا أو حادثا أو ضياع نفقة، فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل نسكه صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح وتسري عليه أحكام الإحصار، وذلك بأن يذبح الهدي ثم يحلق

0: أو يقصر ويتحلل، كما قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كسر أو عرج أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى. ولكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل إحرامه وليس عليه هدي. ولكن هل عليه القضاء أم لا يجب عليه؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته، فيؤدي الفرض بعد ذلك.
1: موسوعة الحج.

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنستير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأتقياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. ربي، يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني، أجرني منه يا كريم يا حليم يا رحمن.

هذه إذاعة المنستير تؤانسكم في كل مكان وفي كل أوان، فمرحبا بكم من جديد مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس، وما تقلبت في نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس. لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس، وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسي، فمن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي. وكن معي، كن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي.

كان هناك عصفور صغير يسبح لربه كل يوم. ثم مرت أيام لم ينطق فيها العصفور، فتساءلت الملائكة لمن قطع تسبح العصفور لربه. فقال تعالى: سيأتي لا محالة، فليس له غير يشكو إليه. وذات يوم حط العصفور على غصن الشجرة، وترقبت الملائكة رده، لكنه ظل صامتا حزينا. قال تعالى: تحدث بما أحزنك وأذاق صدرك. فأجاب العصفور: كان لدي عش صغير هو ملجئي وحياتي، وقد أخذته مني عندما أرسلت العاصفة فبعثرته في الهواء. واختنق العصفور بدموعه، وحل السكوت في الملكوت. وهنا قال عز وجل: كانت هناك حية تتجه لعشك وكنت نائما، فأمرت الريح أن تقلبه لتفيق من نومك لتطير وتنجو من الموت. كم من بلاء أبعدته عنك أيها العصفور الصغير. فتجمعت الدموع في عينيه وملأ بكاؤه السماء، وقال: لطفك وعفوك ما أعظم رحمتك يا رب. فلا تحزن صديقي المستمع، إذا منع الله عنك شيئا تحبه. لو علم الناس كيف يدير الله أمورهم لذابت قلوبهم من محبته.

خف الله وارجوه لكل عظيمة، ولا تطع النفس اللجوج فتندما، وكن بين هاتين من الخوف والرجا، وابشر بعفو الله إن كنت مسلما. ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.
2: مستمعي الكريم، الكذب على الله ورسوله موجب لدخول النار واتخاذ منزلة منها مبوأة، يعني لا يفارقها. والكذب على رسول الله يتضمن القول على الله بلا علم، بل صريح الكذب عليه، لأن ما يضاف إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم هو بطبيعته عائد على ما أوحي إليه به، فيكون الفاعل قد كذب على الله ورسوله معا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. الله جل جلاله هو الدال على نفسه، وقد أودع في الفطرة في عباده العقلاء أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله هو الجلال والجمال والبهاء والعزة والعظمة والكبرياء، كلها من لوازمه. والدليل أنها لا تصح المقارنة عقليا بخلقه وبضع مخلوقاته التي تتعرض للتجربة والخطأ وإصلاح الإصلاح والاستعانة بالغير. فالله واحد أحد فرد صمد، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون.

متابعينا في كل مكان، ليتنا نفهم أن جميع العلاقات وجدت للراحة والرحمة والإطمئنان. قال تعالى: سنشد عضدك بأخيك، وقال أيضا: وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم أيها المستمع الكريم، نحن لم نخلق لإثبات حسن النوايا فقط، أو لنسعى لننتصر على بعضنا البعض في أوقات الخلاف والاختلاف. لم نخلق لنستنزف أيامنا وطاقاتنا في علاقات صعبة، ولا لننفق أعمارنا محشورين في زوايا الهدم والعدم. كلمة صادقة بسيطة كفيلة بإنهاء الخلاف، نظرة أمان واطمئنان ستنزع الخوف والحيرة من القلوب القاسية الغليظة. الحياة تركض بنا نحو المجهول بشكل مفزع وغريب، والعلاقات وجدت لتكون متكئا واستراحة للقلوب الشقية، لا تعبا وألما وعذابا للنفوس الأبية.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل. وعاشر نفسا جاعت بعد شبع، فإن الخير فيها أصيل. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل، فلا تعجل عليه وإن تأخر. ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

متابعينا في كل مكان، هذه إذاعة المنستير، ومن شرفاتها نواصل السفر معكم في نور هذا الصباح مع خالص تحيات الحبيب مرموش. الناس سواء، فإذا جاءت المحن تباينوا، أما الكذب فهو مشروط بالنية، فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينوي خيرا، فالتوجه بالنية هو الأساس في الأعمال كلها، ويجب أن يراعي المتحدث قصد الصدق في خاصة نفسه، ولا يميل إلى الكذب إلا في أمس الحاجة إليه وما تقتضيه جلب مصلحة ودفع مفسدة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: الإنسان أحبتي الكرام في هذا الكون بمواقفه ومبادئه وأخلاقه لا بظهوره ومظهره، والعلاقة مع الله هي العلاقة الآمنة في الحياة تحفها الراحة والطمأنينة والسعادة، ولا تعقبها خيبة أو ندم أو خذلان، يزداد بها المؤمن نوراً وبهاء ورفعة. وكلما أصابه عارض من ألم الدنيا وأقدارها إلا شفاه القرب من الله والاستئناس به والانطراح بين يديه، فلا منقذ من المحن سواه ولا منجي من الظلم والفتن سواه.

صديقي المستمع، إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن كثيرا منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قرارا واضحا، فيصيبه القلق وتأخذه الحيرة والارتباك والشك، فيبقى في ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على العبد أن يسأل ويشاور وأن يستخير الله وأن يتأمل قليلا، فإذا غلب على ظنه الرأي الأصوب والمسلك الأحسن والأقوم أقدم بلا أسف ولا إحجام، فقد انتهى حينها وقت الاستشارة والاستخارة، وعزم وتوكل وصمم وحزم أمره لينهي حياة التردد وحالة الاضطراب. وإذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد.

0: نور الصباح.
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا
2: أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا بالغزال الطل طل.

يعبر عن هذه الفرحة والسرور بأن يهدي إليهم بعض الكلمات النبيلة والمعاني السامية، ويقطف لهم هذه الباقة من الكلمات الجميلة. دامت الأفراح في ظل النجاح، وتنادى الكل قد زان الصباح، زان وجه الصبح في يوم بهيج، فهو يوم السعد يوم الارتياح. إنه اليوم الذي أرقبه شع نورا فاق آلاف الملاح. فيه أخبرت بأني ناجح، فتعالى الصوت أهلا بالنجاح. عم وقت أنت يا هذا الصباح جئت بالبشر وفيك الانشراح. أنت صبح كنت في شوق إليه، كنت في شوق لأخبار صحاح. تسعد القلب وتعلي همتي، وتقود النفس دوما للفلاح.

أصعب شعور يصيب الإنسان هو العجز عن الإنجاز، والحقيقة أن الإنسان قد يكون عاجزا لأنه ليس لديه الرغبة ولا القدرة. وهذا التعريف الحقيقي للعجز، أن أي إنسان ليس لديه القدرة على النجاح أو ليس لديه عوامل تساعده يحاول ويتعب ورب العالمين يعينه. فالعجز الحقيقي أن الإنسان لا يكون لديه رغبة في العطاء والإنتاج ولا النجاح، ولا أن يكون إنسانا له إضافة على هذه الأرض وصلب هذه الحياة. فالسيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم، عندما كان ابنها سيدنا إسماعيل ظمآن يكاد يهلك من العطش، كانت تركض وتركض سريعا بين الصفا والمروة تسعى للبحث عن الماء إلى أن وجدت بئر زمزم.

صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، قال أحد العارفين: النجاح سلم لا مجال لتسلقه ويداك في جيبك. على هذه المقولة القيمة التي نجعل منها شعار هذا الصباح، نودعكم راجين من الله أن يجعل كل أيامكم بيادر فرح وتميز وانشراح. مع أجمل تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، والزميلة سامية مطاوة في التوظيب والإخراج. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: السادسة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم تحية الصباح ونقدم لكم موجز الأخبار. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرت من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 2030 بكامل تراب الجمهورية. وتهدف وزارة التربية إلى تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. ختاما، أعلنت كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي يستثني دولا منها الولايات المتحدة يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محليا. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة وستظل ساري لمدة أقصاها 200 يوم، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد بيار. شكرا على المتابعة والاهتمام، يومكم سعيد.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 20 جوان 2026. نهار جديد وصبحية جديدة نبدأها مع بعضنا. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله ما فيه كان الخير. ليمة تجري الجمعة في ساعة ما تعديت، إن شاء الله تكونوا حققتوا فيها أهدافكم الكل، وأوقيت لعطلة نهاية الأسبوع نرتاحوا بعد جمعة خدمة وإلا قراية، نرتاح ونعديهم مع الأحباب والأصحاب ومع العائلة، وإن شاء الله الطقس يكون مواتي التبحيرة. وبعد شوية كما العادة ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم كما العادة، ثلاثة سوايع نعديهم مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بدايتنا كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. مازلنا معكم في ساعتنا الأولى وصبحيتنا نواصلوا فيها ونسوكم فيها حتى التسعة متاع الصباح. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. اليوم سحب تكون قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتقوى نسبيا بالجنوب في آخر النهار. بالنسبة للبحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجة الحرارة فما شوية ارتفاع وبش تتراوح الحرارة قصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وتكون بين 35 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. تو بعد شوية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل في ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي على طقس اليوم وأيضا طقس ليامات الجاي. إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون. بعد شوية تستنوا فقرة حلم يوم جديد، لكن خلينا نواصله مع الغنيات. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: نسير الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: اضبطوا إيقاع نهاركم مسبح وسبحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
2: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
1: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: لابد من يوم تتوحد فيه البشرية، فتغدو الدول والدويلات التي يكتظ بها سطح الأرض دولة واحدة لا منافس لها في الحكم والسلطان إلا الطبيعة. وإذ ذاك فالقوى البدنية والروحية الهائلة التي تهدرها اليوم شعوب الأرض هدراً في المحافظة على كيانها أو في توسيع ذلك الكيان على حساب جاراتها القريبات والبعيدات، تتحول جميعها من أسلحة هدامة أثيمة إلى أسلحة بناءة كريمة. فهي هدامة وأثيمة ما دام الإنسان يستعملها لامتهان كرامة أخيه الإنسان ولمزاحمته على لقمة يتبلغ بها، أو على ساعة من الهناء يكشح بها غيوم المعيشة عن قلبه. وهي بناءة وكريمة عندما يلجأ إليها الإنسان ليبتز من الطبيعة خيراتها ويفض ما أغلق عليه من أسرارها فيسخرها لغايته، بدلاً من أن يكون مسخراً لغايتها، ويذللها لمشيئته بدلاً من أن يكون عبداً لمشيئتها. لابد من يوم تتمزق فيه غشاوات التعصب الإقليمي والعرقي والديني عن أعين الناس، فيبصرون من بعد عمن ويستفيقون من بعد غفلة، ويدركون أن ما ينفع أمة ينفع كل الأمم، وما يضير أمة يضير كل الأمم، وأن الأرض ليست موطنا لشعب دون شعب، وخيراتها ليست وقفا على دولة دون دولة، وأن النزاع على الأرض لا غالب فيه إلا الأرض. أما النزاع مع الأرض فقد يؤدي، بل هو سيؤدي حتما إلى غلبة الإنسان على الأرض، وغلبة الإنسان على الأرض ستكون نقطة انطلاقه إلى الحرية، وهي غلبة لن تتم لهذه الأمة وحدها أو لهاتيك، بل تتم بجهود جميع الأمم وجميع الناس. وإذن فهي غلبة الإنسانية لا غلبة دولة بعينها أو إنسان بعينه. وإذن فالغنيمة هي للكل بالسواء، لا للعملاق دون القزم، ولا للمبصر دون الضرير، ولا للشاب والكهل دون الطفل والشيخ. أجل، لابد من يوم تبوح فيه الأرض بأسرارها للإنسان، فيبصر أين كان وماذا كان وكيف تدرج على مدى الأزمان، ويدرك أنه ما تقمط بالزمان ليبقى إلى الأبد رهين الزمان، بل ليقهر في النهاية الزمان. ولا استوطن الأرض ليستأسر للأرض، بل ليجعل منها نقطة الوثوب إلى السماء.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين مع فقراتنا ونعمل جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب بعد انتقاده لوزراء في حكومة نتنياهو، فانس يقول أن إسرائيل

هدنا بالوهم المميت. وبولندا تجرد زيلينسكي من أرفع وسام وكييف تندد بالإهانة. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية لتكتب حول كأس العالم 2026، والمغرب يضع قدم في الدور الثاني بعد فوزه على اسكتلندا 1-0. المنتخب المغربي حط ساق في الدور الثاني بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على اسكتلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وبلغ رصيده من النقاط 4 نقاط مقابل 3 لاسكتلندا. فمبروك للمنتخب المغربي. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، سؤال: هل تريد أوكرانيا حرمان روسيا من ذهبها الأسود عبر قصف مصفات في موسكو؟ وموجة حرب جديدة تضرب أوروبا الغربية وتدفع دولا بينها فرنسا لرفع مستويات الانذار، وميلوني مصدومة من تصريحات منسوبة لترامب، ووزير خارجية إيطاليا يلغي زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نمشي إلى موقع البي بي سي، عشرات القتلى في غارات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وترامب يقول أنه طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار. وقتل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بالآلاف، لكن الحصيلة الحقيقية قد تبقى مجهولة. نمشي إلى موقع سكاي نيوز باللغة العربية، حسب الإعلام الأمريكي، ويتكوف إلى سويسرا لمحادثات نووية مع إيران. الجيش الروسي يسيطر على معظم مدينة في دونيتسك، وبعد الترحيب في الشأن الليبي، بعد الترحيب هل تكسر المبادرة الأمريكية الجمود الليبي؟ نمشي نطلع على بعض الأخبار الاقتصادية في موقع الشرق اقتصاد. أوروبا تحاول التصدي للصين دون شن حرب تجارية جديدة، وأسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 تسجل قفزة قياسية، والصين لديها سلاح جديد قوي للتأثير على أسعار النفط. ونختم مع ترامب اللي لا يعتبر أنتروبيك تهديدا للأمن القومي الأمريكي. كانوا هذم بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح 11 دقيقة. دريجين هكاك يفصلونا على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجزا للأخبار. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها. أشرف وزير البيئة حبيب عبيد بمعية والي سوسة سفيان التنفوري على أشغال اختتام مشروع تومالي المنجز من طرف مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة حول التصرف المستدام في النفايات بقطاع السياحة، بالإضافة إلى زيارة مركز استقبال وتثمين النفايات البلاستيكية وتوزيع بعض المعدات. انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لمتابعة مدى تقدم المشاريع العمومية المبرمجة بالجهة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار الحرص على دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية وتعزيز دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف معتمديات الجهة. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح الزواري جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع تهيئة وتدعيم الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل ومنزل تميم القسطين عدد 1 و2. حضر وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد فعاليات لقاء تنسيقي خصص لتقييم ومتابعة المشاركة التونسية الأخيرة في الصالون الدولي للصناعات الغذائية في ساو باولو بالبرازيل أباس 2026. ختاماً، واكب وزير الصحة مصطفى الفرجاني فعاليات توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستور تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليال، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: صباح الخير، أنا اسمي أحمد، عمري 5 سنوات، لبسة هذه جابتها لي جدتي من العمرة، أحمر وكحل وأبيض وأزرق وسبايدر مان جل العنكبوت يخرج الشبكة متاعو، يعمل كيخ يخرجها، ينقز من فوق ينقذ العباد. مش حقيقي هو سبايدر مان، نتفرجوا فيه في التلفزة، نجم نلقاوه بالعربي ولا بالفرنسي، نجمش نتكلم بالفرنسي، نتكلم بالعربي، نجم نحسب بالعربي وكهو. 1 2 3 4 5. أنا لابس كلاسط فيهم أكحل وأحمر وأخضر وبني، وزاد أصفر وأحمر وأخضر، بني وأبيض وأحمر وأصفر وأخضر. النجم نقول ألوان بالفرنسي: ريد، يالو، أورانج، بلو، بلاك، وايت. ضم فرنسي نعرف نحسب: 1 2 3 5 7 8 9.

0: 27 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نواصل مع فقرة عيشة أحلى.
1: عيشة أحلى
0: كالعادة، نستقبل زهرة القفصي. صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم باش نحكيه على الباك واللي عدوا الباك في انتظار النتائج متاعهم. نتمنوا لهم نجاح ونتمنوا لهم التوفيق.
2: شكرا، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المسير. دونك كما كنت تقول، مازال الوقت صغير وتخرج النتيجة إن شاء الله. مازلنا أون أتونت، ما نعرفوش وقتاش بالضبط، وهذا اللي يخلي النسي عندها صغيرات في الباك دونك يعيشوا في شوية ستريس، باش ما نقولش برشا ستريس، لأنه نعرفوا أهمية الحدث هذا في المجتمع التونسي نتاعنا. واليوم باش نحكيو كيفاش أون فاجيري ريزولتا أيا كان، باش ديما كيما نقول تقعد التجربة هذه من أحلى التجارب أيا كانت الريزولتا. دونك كيف شفتوا لي اس ام اس، باش يما باش نلقاو ادمي، دونك ستعلو الزغاريد وباش تعدى نهار محلاه وباش نفرحوا، وبعد باش نوليو نركزوا على لي نوت، وبعد باش نوليو نمشيو للتوجيه، وزعما صاحبي فلان قد جاب، وزعما سكور طالع ولا هابط، وزعما نخلط للوبجيكتيف نتاعي. دونك اللي نحبوا نقولوا للناس هذوما، اذا انتم كرمكم ربي وشفتوا ادمي، فركزوا على الدنيا هذيك وافرحوا بالريزولتا نتاعكم وبالنجاح اللي نجحتوه ايا كان المعدل، سواء كان في المستوى المطلوب ولا اقل شويه ولا حتى اكثر. دونك افرح بالنهار هذا وخليك تو بروفيت لو ماكسيموم الجو هذاك نتاع الفرحه، لانه التجربه هذه مش باش تتعاود. وبعد ان شاء الله وكمازالوا عندك ليامات ومازالوا الحلول لكل شيء ولكل سيناريو، بقدرة ربي كل سيناريو عنده الحل متاعه، جوز تركز انك تفرح. وكيف كيف باش نتوجه للأولياء والانتراج، ما تركزوش على المعدل اليوم بقد ما تركزوا على الفرحة، وبعد ان شاء الله للحديث بقية. دونك بالنسبة لجماعة اللي باش يكونوا كنترول، دونك لهنا المورال مهم ومهم جدا، لانه عندهم وقت صغير وبعد باش يرجعوا يعديوا. بروفيتيو من كل لحظة، راجعوا اعملوا اللي عليكم، ومش مشكل راهو اذا ما خلطتش من البرينسيبال، راهو فما بوسيبيليتي كبيره انك تنجم تخلط بالكونترول، وما تحرمش روحك من انك تعاود في الكونترول حتى اذا تعرف انه شانس نتاعك قليله ولا ايا كانوا لي كونديسيون. فالتجربه هذه باش تخليك تشوف امتحانات جديده، باش تخليك تعيش اكسبيريونس اخرى نجم تنفعك حتى في صوره ما اذا ما نجحتش من الكونترول. دونك الكاتيجوري اللي هما جماعة مع الأسف اللي ما مش باش ينجحوا باش يكونوا ريفوزي، هذو ما نقولوا لها انتم عديتوا عام، تنجموا تكونوا خدمتوا وعملتوا برشا ايفور، ولكن شدكم ستريس ولا تعديتوا ظروف صعيبة، سي با غراف، وتنجموا تكونوا قصرتوا في بعض النقاط، نتعلموا من الأخطاء اللي عملناها. والفشل عمره ما كان نهاية الحياة، حتى إذا ما نجحناش السنين راهو مازال عندنا الأعوام قدامنا، ونعاودوا التجربة برباطة يأس خليني نقول العام الجاي، وبإذن الله تعالى ننجح إن شاء الله. وإذا عندنا هدوم نشدوا فيه وبقدرة ربي نجموا نحقوه. وشفنا ديجا احنا في تونس فما برشا فوق 40 و50 سنة عاودوا الاكسبيريونس تاع الباك مع صغارهم ونجحوا، كانت الفرحة دوبل. فخليوا الاكسبيريونس هذه تتعاش كيف ما هي، وحاولوا بروفيتيو لو ماكسيموم من نهار هذا وما ريزولتا ايا كانت. كيف كيف اكيد احنا كي نحكيو على الباك وعلى الايفينمون هذا، فما برشا دعم نتلقاوه من عند الاولياء، وكل بو ام يعملوا لو ماكسيموم باش يخليو صغارهم يعيشوا التجربه هذه على احسن وجه. وغدوه باذن الله تعالى هو عيد الاباء في تونس، يمكن برشا ما يعرفوش انه الاباء عندهم عيد اللي هو يوافق الثوازيام ديمونش من شهر جوان. دونك نقول لهم ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وراهو مانيش ناسينكم، ورانا مقدرين التضحيات نتاعكم ومقدرين تعبكم، ورانا نحبوكم برشا. ونقول لكل اب اليوم موجود على قيد الحياه، ربي فضلك تاج فوق راس اولادك وعائلتك الكل، راهو حتى اذا ما نعبروش برشا راهو بلاصتكم عنا كبيره، وراكم غاليين علينا برشا برشا. واكيد ما نجموش ننسبكم، وحتى اذا ما فمش عيد للاباء راهو وجودكم في حياتنا يخليها كل يوم عيد باذن الله تعالى. واذا فما ناس سبحان الله ابتلاهم ربي وفقدوا أبائهم، إن شاء الله ربي يرحمهم يدعيولها ويتفتقوا عليهم باستمرار. وأكيد ما نجمش ما نتوجهش بتهنئة للوالد، ربي يفضله إن شاء الله ويطول عمره في الخير، ويقولوا رحنا نحبوك برشا، ربي يفضلك لنا وبلاصك في قلوبنا أغلب برشا من اللي تتخيل، وإن شاء الله ربي يسيبك على كل نقطة عرق تعبتها علينا، وإن شاء الله ربي يجزيك كل خير ويمتعك بالصحة وطول العمر أنت وكل الآباء يا ربي. إن شاء الله نهاركم مزيان، إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وموفقة للناس الكل، وإن شاء الله نهار اليوم إذا بشطع فيه النتيجة يكون نهار فرحة للناس الكل.
0: شكرا لك زهرة القفصي، يعطيك الصحة، موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهارة الاثنين في موعد جديد من فقرة عيشة أحلى. تحية لكل اللي عديو في الباك للستوديون للتلامذة الكل، بنقولهم التوفيق وإن شاء الله بنجاح. وأيضا على بكري هنا قبل بنهار، تحية لكل الآباء اللي موجودين، تحية كبيرة لهم على وجودهم وعلى كل اللي يعملوا فيه، والله يرحم المتوفين. بعد لحظات تستنى ودقيقة صحة وعناوين نشرة الأخبار وبتبيع الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا شنو مازال يستنى فينا في النصف ساعة الجاي من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 20 جوان 2026.
1: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بيكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، 2 إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
1: دقيقة صحة.
4: وتمام 7:30 بإذاعة المنستير، أهلا بكم في تقديم عنوان النشرة القادمة. في سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلايا. وفي ولاية المنستير افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والقلطة. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وزير التشغيل يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد المواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام 8:00. إلى اللقاء.
5: بو حجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3.
6: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
7: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الIP الحديثة.
8: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
7: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
8: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بمباراة اليوم ونحكي على المنتخب الوطني التونسي في مباراة تكون تاريخية كونها تحمل اللقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. المنتخب الوطني التونسي باش يلتقي نظيره الياباني في الساعة 5 صباحا من يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم، في مباراة باش تحمل أهمية استثنائية لنصور كارتاج لتعويض الخسارة القاسية في الجولة الأولى من منتخب السويدي في المقابل. منتخب الساموراي الأزرق يبحث عن اقتراب خطوة كبيرة للتأهل للدور الثاني. المباراة أكيد انتظارات كبيرة من الجماهير التونسية بعد تغيير المدرب، والمدرب رينار المدرب الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي أكد في ندوة صحفية تقتل كاملة في دور النسور كارتاج حقيقة الفوز أمام اليابان في المباراة كما قلت المقررة يوم الأحد 5 صباحا. قال رينار: أعرف لاعبي المنتخب الوطني التونسي جيدا منذ مشاركتهم في 2018 و 2022 وتابع مباراتهم عن قرب، تواصل مع الاتحاد التونسي واتفقنا على العديد من النقاط المهمة، المهم تمثل تحدي كبير لكنها تحتاج للشجاعة في اتخاذ القرار. قال: لو لم أكن مؤمن بقدرتنا على الفوز أمام اليابان لما قبلت هذه المهمة من الأساس. لدينا مواجهة مهمة للغاية والفريق استعد بصورة جيدة ويجب أن نكون مثاليين من ناحية دفاعية ومن ناحية الجماعية ونملك الإرادة اللازمة لمواجهة منتخب قوي وممتع مثل اليابان. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي، ذكر المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. في نفس الإطار وفي نفس المجموعة، الأنظار أيضا تتجه لعشاق كرة القدم لمباراة هولندا والسويد. زوز منتخبات اللي السويد فازت أمام تونس وهولندا كانت تعادلت مع المنتخب الياباني في الجولة الأولى. المباراة هذه كما قلت اليوم باش تكون بالنسبة للسادة المتفرجين الساعة 6 بتوقيت تونس. المباراة هذه بين المنتخب السويدي والمنتخب الهولندي وكما قلت مهمة للزوز منتخبات. أيضا نحكي على مباراة أخرى في نفس الإطار، ألمانيا والكوت ديفوار في مباراة ثانية مش متقلش إثارة وندية وأهمية. المنتخب الألماني اللي حقق انتصار 7 أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى يلتقي نظيره الإيفواري في الساعة 8 بتوقيت تونس. مش تكون المباراة مهمة للمنتخب الألماني اللي يبحث عن الانتصار الثاني وتحقيق الترشح بعد كما قلت فوز أمام كوراسو 7 أهداف مقابل هدف. في المقابل المنتخب الإيفواري يبحث على انتصار ثمين، على حقق انتصار ثمين أمام الإكوادور بهدف دون رد في الجولة الأولى باش يبحث على الانتصار الثاني أمام الفريق الألماني. الإكوادور في مباراة رابعة اليوم الساعة 1 بتوقيت تونس باش تتلقى المنتخب كوراسو في ملعب كانساس سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة 5 في بطولة كأس العالم. الإكوادور باش يدخل اللقاء تحت ضغط كبير بعد خسارته أمام منتخب الإيفواري بهدف مقابل 0. في المقابل منتخب كوراسو باش يكون مباراته الثانية بعد هزيمته أمام منتخب الألماني 7 أهداف مقابل هدف. إذا نعمل ترخيصة في مجموعة تونس اليابان الساعة 5 صباحا، هولندا السويد الساعة 6، ثم في نفس الإطار بشكون الكوت ديفوار ألمانيا الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس والساعة 1 صباحا الإكوادور المنتخب كوراسو. نرجع ونحكيه على المباراة اللي صارت أمس والمنتخب

عزز أسود الأطلس صدرتهم لقائمة أكثر منتخبات العربية تسجيل الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفعوا رصيدهم 22 هدف. كما قلت إسماعيل سيباري أسرع هدف في بطولة كأس العالم حتى الآن بعد ما هز الشباك في الثانية 71 من المباراة، ويصبح الهدف هذا ثاني أسرع هدف لمنتخب إفريقي في تاريخ كأس العالم بعد ما جاء كما قلت بعد 71 ثانية. ثم أدخل سيباري التاريخ بتسجيل أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ كأس العالم. في نفس المجموعة حقق المنتخب البرازيلي فوز كبير على النظير هايتي بثلاث أهداف مقابل صفر في المباراة اللي قيمت أمس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم. المباراة انتهت منذ الشوط الأول بعد ما أحرز كونيا زوز أهداف، وفينيسوس كان سجل هدف الثالث في الدقيقة 45+3. أيضا البارح سجلنا انتصار جديد للمنتخب الأمريكي اللي فاز من منتخب الأسترالي بهدفين مقابل صفر، وهيك المنتخب الأمريكي يترشح للدور القادم. وأيضا تركيا كان هزمتها من باراغواي بهدف مقابل صفر لمباراة صارت لحساب المجموعة الرابعة. شهدت مباراة تركيا والباراغواي إقصى لعب ماتياس لعب المنتخب الباراغواي وتطبيق أحد أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديدة بعد ما تعرض لعب ماتياس للإقصاء لعب المنتخب الباراغواي اللي تم طرده أشهر الحكم مباراة البطاقة الحمراء في وجه الميرون بعد تغطية الفم أثناء حديثه دخل الملعب ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يطرد بسبب مخالفة القانون منع تغطية الفم اللي بدأ تطبيقه في بطولة العالم الحالية. نقطة نهاية سبورت فور، شارككم أسعد دالية، مرجعكم محمد لطفي، كمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.

0: نانسي عجرم، نوصل معها لـ 57 دقيقة وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيدة بن صالح. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك وكل مستمعي ذات المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. ناخذ فكرة معك على طقس اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون والأيامات الجاية نهاية الأسبوع أيضا.
1: إيه بالنسبة لطقسنا ما ميزه بالنسبة لليوم حتى يكشي بداية الأسبوع القادم هو استقرار كامل في العوامل الجوية، طقس عامة صافي إلى قليل السحب، الحرارة يعني تقريبا في استقرار هذه الأيام تتراوح بين 32 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات يعني المناطق الداخلية والجنوب مع ظهور الشيلي محليا. البارح كنا سجلنا كحرارة قصوى في المنستير يعني تقريبا 32 درجة، اليوم نتوقع بين 33 و 34 درجة كحرارة قصوى. يوم الغد زاد كيف طقس يعني قليل السحب بأغلب الجهات، الريح اليوم غدا من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا في السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحار بالتالي يكون مضطرب إلى محلين شديد الاضطراب في الشمال وقليل الاضطراب إلى محلين متموج ببقية السواحل. يعني استقرار هذا في العوامل الجوية حتكشي تقريبا يوم الاثنين. يوم الثلاثاء انتظروا تغيير في العوامل الجوية، انتظروا ظهور خلايا رعدية محلية تبدأ بالمناطق الغربية وتشمل بعض الجهات الشرقية بعد الظهر. الحرارة تقعد يعني تقريبا في نفس المعدلات دون تغيير حنا هنا حتى يكشي بداية الأسبوع القادم كما قلنا.
0: إن شاء الله. شكرا لك، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:54 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الثانية، دريج يفصلونا على نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة مع بقية الفقرات، خبر وتعليق مع الدكتور مازل. تبقى تستناو أيضا معرض الصحف وأسعار السوق اليوم إن شاء الله من المنستير. خليكم معنا، ما تبعدوش.

0: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية
1: 8 غربة في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار
1: الأربع متاع العشية
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية نطفو استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
2: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت الذي يحبك به.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم هذه عناوينها. في ولاية سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بواد لايا. وفي المنسير افتتاح دارين للخدمة الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وزير التشغيل والتكوين المهني يعلن عن إحداث 6 اختصاصات جديدة والرفع من عدد مواطن التكوين خلال السنة التكوينية الجديدة. إلى تفاصيل النشرة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس بنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي بقصر قرطاج على أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، داعيا في هذا السياق إلى تبني مقاربة جديدة. كما شدد رئيس الجمهورية على أن عديد الدول الإفريقية شهدت ولا تزال تشهد مفارقات يجب أن تتوقف، فبقدر ما تزخر بالخيرات بقدر ما كانت ولا تزال ضحية حروب أهلية، هذا فضلا عن كل أشكال البؤس والأمراض والأوبئة والحرمان. وتعرض رئيس الدولة إلى أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال تدعو إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر وفق قوله. خلال إشرافه أمس على افتتاح عرض نتائج مشروع الدولي تومالي الذي تم تنفيذه الوزارة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة حبيب عبيد في ميكروفون ماهر جعيدان أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية وكذلك تعزيز الممارسة الصديقة للبيئة.
4: مشروع تومالي هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، السيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيك. شنو من النفايات اللي تخرج النزل، المقاهي المطاعم نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوءها هي تم اعداد برنامج مع كافه المتدخلين لتثمين هذه النفايات. كما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على احدى المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت اشراف بلديه حمام سوسه، وان شاء الله في المستقبل اللي نخموا ان تكوين شركه لتثمين النفايات بما فيها اصحاب النزل، بما فيها البلديه، بما فيها لونجي. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنو ما أنواع المعدات الواجب، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي.
2: وزير البيئة حبيب عبيد قال أيضا إن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادلاية بسوسة من 300 إلى 400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزل، مضيفا أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
4: أهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية، أول مشروع سنة 2025 في مصب وادلاية واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الإنتاج متاع الكهرباء، وإن شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وإنتاج أكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلهم. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغل مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة.
2: وفي الشأن الجهوي، دائما تم أمس بولايتي المهدية والمنستير افتتاح دور للخدمات، وبذلك اختتام برنامج افتتاح دور الخدمات الذي شمل 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، وستلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة صفاء الحاج فرج، وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
5: افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية ملولس من ولاية المهدية، وهي ثاني دار خدمات يتم افتتاحها بولاية المهدية بعد بلدية كركر. بالتوازي زاد عنا افتتاح زوج دار خدمات رقمية بولاية المستير، اللي هما دار خدمات في بلدية عميط الحجاج ودار خدمات أخرى في بلدية البقالطة. وبهذا نستكمل اليوم برنامج الافتتاحات اللي هو يشمل 34 دار خدمات رقمية تشمل 21 ولاية، وباش تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. دونك دار الخدمات الرقمية فيها زوج فضاءات، فضاء المواطن المخاطب الوحيد اللي هو يزدي قائمة في الخدمات ترجع بالنظر لسبعة هيكل العمومية اللي هما ستيك، سونيت، جنيزي تيليكوم والصناديق الاجتماعية الثلاث، وعنا فضاء الإدماج الرقمي اللي هو يمكن من مرافقة المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية على الخط.
2: أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. وجاء الإعلان خلال موقف بتوقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة، وكل من وكالة تكوين في مهن السياحة وديوان الوطنية التونسية للسياحة من جهة أخرى. وتنص الاتفاقيتان على تخصيص 50% من الاعتمادات المرصودة لفائدة مشاريع سياحية بالجهات الداخلية، وتمويل 50 مؤسسة سياحية صغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا في إطار برنامج نموذجي لتشجيع أنماط السياحة البديلة، ذلك إلى جانب تمويل 100 مؤسسة صغرى لفائدة خريجي مؤسسات التكوين المهني في القطاع السياحي. كما تشمل الإجراءات المعلن عنها تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة خريجي مؤسسات التكوين السياحية للتعريف بآليات التمويل وشروط الانتفاع بها ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية، هذا فضلا عن متابعة تنفيذ المشاريع الممولة وتقييم نتائجها. في موضوع آخر، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26,000 و 2,027 و 2,000 لتصل إلى حدود 25,315 عرض موزعة على 262 اختصاص، وذلك بزيادة تقدر ب 7% مقارنة بالدورة الماضية. وأعلن الوزير خلال إشرافه أمس على الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركز المركب التكويني ببرج السدرية عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني.
6: العودة التكوينية بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة المستجدة، منها أن الرفع من طاقة مواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك عون في المخابز والمعجنات، وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرير سيكون على ذمة المتكونين. مشروع كابون فلوا اللي هو في إطار قرض في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو، الحقيقة عملنا الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب كلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، ليس فقط الطلبات، الأهم بالنسبة لنا أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل، لأن الأهم هو إنجاح المشروع الديمومة خلق مواطن الشغل.
2: وعشر دقائق بعد 8 صباحا بإذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. في ولاية سوسة توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلايا. تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار صباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: شتها نوصل معاه ل28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية 27 جوان 2026. لقيت هذا كما العادة لقيت فقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التعليق وتحليل الأخبار الدكتور مازري طبقة. صباح النور.
3: بخير أخي محمد. بخير سادة المستمعين الفريق العام معك اليوم الصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. مش حكيو اليوم على ملف مهم الفوسفات اللي كان يسمى الذهب الأسود في تونس, كان يسمى هو مازال في العالم اسمه الذهب الأسود. اليوم نعرف الفوسفات أنه منذ سنوات أصبح عبء اقتصادي في بلاست ما يكون قاطرة للتنمية. اليوم نحكيه على خطة لرفع الانتاج إلى 9.4 مليون طن بحلول سنة 2035. هذا ما تقال مؤخرا, ما قالته شركة فوسفات قفصة خلال جلسة استماع كانت عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. قلنا قطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة, واليوم نحكي على من هنا 2035 نحب نوصله بالإنتاج إلى 9.4 مليون طن. خلينا تذكير صغير, في 2010 كان شركة فوسفات قفصة تنتج حوالي 8.1 و8.2 مليون طن. اليوم الانتاج بين 3 و3.9 مليون طن. يعني نحن في 2010 كنا تقريبا ننجو 9 مليون طن, وفي 2035 نحبوا نرجعوا للانتاج متاع 2010.
3: وانا عملت مقارنة مع المغرب في 2011, يعني في نفس الفترة اللي قلت انت فيها المغرب تنتج 20 مليون طن واليوم المغرب تنتج 30 مليون طن. دوك وقت اللي المغرب قدمت احنا معناها وش خص كان قعدنا في نفس الوتيرة, بالعكس تونس وخرت. بو قطاع الفوسفات باش نكونوا زاد نوعا ما صراحة صحيح قاعد فما بعض المحاولات للرفع في الانتاج, وفما ارتفاع في الانتاج في الثلاثي الاول من سنة 2025, وبعد زاد ارتفاع في الثلاثي الثاني, ثم فما مؤشرات وانه فما نوايا اللي زاد ترفيع في مستوى الانتاج, ولكن مش يبقى دائما تحت معدل 2011. يعني احنا ماذا بين نرجع الى ما قبل 2011, هذه الاشكاليه. ولكن ما ننساوش راه حتى لو كان باش نرجع الى ما قبل 2011 باش نلقاو اشكاليات اخرى, منها تقادم المعدات المستعمله خاصه في المصانع المرتبطه بالفوسفات. هاتوا نقول الامور بمعناها بوقعها ونتحدثوا بصراحه. الاشكال بالنسبه للفوسفات تاع تونس, في تونس الاشكال اجتماعي بامتياز. شنو معناه؟ معناها الفلوس اللي كانت تنتج فيها او كانت تجي من انتاج الفوسفات, سواء كان بيعه خام او بيعه مصنع او بيعه نظيف معناها منظف, هذه كلها طرق الانتاج كانت يتم توجيهها نحو معالجه المشاكل الاجتماعيه اللي موجوده في الحوض المنجمي والموجوده في تلك المناطق, واللي هي صحيحه راه حقيقه موجوده تلك الاوضاع الاجتماعيه اللي ما نجموش نقبلوا. مناطق بصراحه هي التي تنتج الفوسفات ولكن تعيش وضع تنموي تحت الصفر ووضع اجتماعي تحت الصفر, وما فماش حتى مرافق لا صحيه ولا اداريه. هذا الكل متفقين فيه, ولكن يجب ان نقولوا انه تم توجيه الاموال هذه بطريقة غير مدروسة بصراحة, عوض أنهم يحاولوا يرفعوا في مؤشر التنمية وتحسين البنية التحتية الاكسترا من نفس الكلام اللي دوما نقولوا فيه, مشى إلى أجور زايدة على النصاب, مشى إلى معالجة وضعيات وقتية دون النظر إلى معالجة وضعيات ممكن أكثر استدامة. وهذا ما خلى وأنه إلى اليوم الوضع الاجتماعي في تلك المناطق ما زال كما هو عليه في 2011, وفي المقابل إنتاج الفوسفات طاح نظرا للاضطرابات, ونعرفوا النقابات وما فعلته في تلك الفترة من اضطرابات ومن تعطيل للإنتاج, ما غير من نحكيه على بعض الشبهات وقت فما واحد من النواب اللي كان في أعضاء في مجلس النواب بتاع فترة من الفترات بين 2011 وانتجاه ما نعرفوش فنا فترة نسيت بصراحة, ولكن كان فما اتهام وأنه يستعمل عنده شاحنات لنقل الفوسفات وتم التعطيل بطريقة مفتعلة الخاطر, وكان ذكر وقتها وتحكم عليه. دوك الإشكاليات عديدة. المشكل وأنه بالنسبة للفوسفات التونس الاحتياطي موجود, تونس عندنا بالمرتبة الخامسة للمرتبة السادسة في احتياطي الفوسفات. نوعية الفوسفات نتاعنا من النوعيات الممتازة ولكن الوضعيات
0: الاجتماعية إذا كان مش يقعد تحت الأرض ما كان يظل ما عملنا حتى شيء، معناتها يلزم الإنتاج يرجع ويعود يخرج. صحيح حكيت على الصعوبات والتشخيص والتجاوزات اللي كانت صارت، لكن هذا خلينا نقوله تعدى، نحن نحكيه في اليوم وفي المستقبل. المشاريع والبرامج هذه كنا سمعنا نفس تقريبا الخطاب في 2020-2023 على إصلاح الشركة، وشو اليوم شو اللي بشي تبدل في 2026؟
3: ولا يشوف، أنا أعتقد أنه اللي مازال ناقص هو الشجاعة الكافية باش نقوله الحقيقة. أولا الحقيقة الوضع
0: هو مش كان في الفوسفات
3: اكزاكتومون علاش انا قش مره نقولوا يجب ان انه الوزير المشرف على قطاع معين يلزم ابار يلبس الكرافات الحمراء، يلزم يلبس غطاء الشجاعه ويتشجع، لانه الاصلاح يحتاج الى شجاعه. باش ما نخرجوش على الموضوع، ينقصنا شجاعه الاعتراف اولا، يجب ان تعترف الدوله بمؤسساتها بذلك الوضع الاجتماعي الهش اللي موجود في تلك المناطق، ونعمل برامج صحيحه لتنميه مستدامه ولترفيع المؤشرات باش ولاد المنطقه ذيك تبقى في منطقتها وتنميها، ولكن ما نجموش نفرض عليهم يبقاو غادي ولكن ما عندوش كياس وما عندوش سبيطار وما عندوش سينما وما عندوش قهوه اكسترا. هذا الكل موضوع حكينا فيه. ثانيا الان تو بالنسبه الى يجب القطع اولا مع سياسه انه الفوسفات يجعل فقط لتغطيه النفقات الاجتماعيه او المواضيع الاجتماعيه ونمشي. خاطر اخذ هنا نعملوا مقارنه كالعاده، نتلفتوا على جنبنا ونشوفوا المغرب، نلقاو انه المغرب اللي كنا ننافسوا فيها رغم ان هي عندها انتاج من الاولى عالميا في انتاج الفوسفات،
0: ولكن هذا اليوم نحن كنا اليوم في الخمسة الأوائل زاد.
3: إيه ولك إيه ولا كنا ننافسوا فيها. توا معاش نخمو باش ننافسوا فيها. علاش؟ لأنه المغرب راهو معاش تنقل الفوسفات لا عن طريق الشاحنات ولا عن طريق ولا تنقل فيها عن طريق أنابيب. الفوسفات مغصوب بالماء معجون بالماء ينطلق في أنابيب يمشي مباشرة نحو الموانئ أو نحو المصانع اللي يتم تحويله بصفة كبيرة. في تونس عندنا مصانع تحويلية، فما في الصغيرة فما في صفاقس فما، ولكن عندما تنخفض قدرة الإنتاج إلى 3 مليون طن هاتي المصانع معاش عندها القدرة وأن تغطي الطلبات، وبالتالي باش تخسر اسواق وتمشي تولي سلسله مع بعضها، ومن بعد تولي معاش نجم هذه المصانع تخلص شركه فوسفات قفصه، وفي المقابل شركه فوسفات قفصه اللي عندها اون ماس سالاريال مهوله جدا مقارنة بالمغرب ما لقاوش، معنى الانتاج مختلف ولكن عندنا ماس سالاريال كبيره برشا. علاش قلنا لازم الشجاعه؟ لانه راهو الحكومات نتاع 2011 وانت جاي ان شاء الله ما يتغشوش علينا، حتىكش 2019 ونقولوا كلمه بصراحه، حطونا بعض المينات بعض اللي نقولوا احنا الالغام في الثنيه، انت توا باش نجم تصلح فوسفات قفصه لازم تغزر لهذه
0: الحلول الترقيعيه هذاك وين توصل في
3: هذا هو ايه. انت اليوم توا كفوسفات قفصه اليوم من بين باش تنقص في الماس سالاريال باش قراحوا قدام ناس الان سي ربطت حياتها بتلك الشهر اللي تاخذ فيها من فوسفات قفصه تحت اي عنوان، ومنها تلك الشركات نتاع البسنه تتفكر اللي انسان يبدا قاعد في قهوه يركرك في كويس تاي هو ديجا يخدم في شركه البسنه الفلانيه. هذه هي هذوما اللي خلتهم لنا الارث هذا. علاش قلنا يلزموا شجاعه ويلزموا نظره جديده؟ تو اوكي متفقين ترفع في الانتاج يعطيك صح، ولكن المصانع
0: باي اليات باي اليات
3: لا انت تحب ترفع في الانتاج، ولكن ما تنساش كان باش تبيع كان باش تبيعوا خام راك باش تخسر، لانه رخيص الفوسفات خام. كان باش تحولوا المصانع نتاعك لانها قادره وانها تتقبل 9 مليون ونجموا حتى نوصلوا 14 مليون طن غير قادره بصراحه مع التقادم نتاع الليشان نتاعها الليشان برودكسيون عندها. دونك هاك علاش احنا راهو ميزمناش حل نتاع 2000، احنا اليوم 2026 ما جاش القراني في 2030 باش نتحدث، ما نتحدثوش على مده 4 أو 5 سنوات، حتى اقل حاجه 10 إلى 15 عام سنه القدام
0: وقراو عندنا في صوره ما نبدا وتوا بالحق
3: اكزاكتومون نبدا ولكن بشجاعه. يلزم الانسان يخلي العاطفه على جنب ويمشي بشجاعه. عندك انت اليات وعندك متطلبات، انا راهو نتحدثوا على علاش ديما نتحدثوا على الدوله يلزمها تدوم كما احنا تو قاعدين نعانيو في تلك الاشكاليات من 2011 وانت جاي. راهو زاد كيف اللي باش يعيش في 2015 في بعد 15 عام باش يشد وزير ولا باش يشد رئيس واللي هو راهو باش يستنفع من الاجراءات اللي قاعده تصير اليوم. وهك علاش احنا نحتاج الى اصلاح. علاش انا مثلا شخصيا اعتقد ان الحبيب بورقيبه رحمه الله مش فقط رئيس ولكن هو مصلح، لانه عمل انجازات لليوم قاعدين نستنفعوا به. دونك بالنسبه لفوسفات قفصه المجهودات موجوده، الاراده موجوده، اعتقد انه ما ينقص نوعا ما هو الشجاعه. يجب ان تكون هناك شجاعه في طرح المواضيع الصحيحه، ويزال نقص في الماس سالاريال كما موجوده في التونسير كما موجوده في غيره، نقص في الماس سالاريال ونخمم في تحديث المصانع هذه. ما عادش نخمم باش نحقق ارباح، يا سيدي تقعد خاسره الى مده قداش من عام 5 10 سنين، ولكن في المقابل نعرف بعدها باش تعاود تنطلق لمعات عصير الشين دو برودكسيون في هذه المصانع.
0: واضح. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه، موعد ان شاء الله يجدد معاك نهار الاثنين في بدايه الاسبوع في موعد جديد من فقره خبر وتعليق في بشائر الصباح 8:29 دقيقه بعد لحظات. جيهان تقدم لكم معرض الصحافه ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخير من موعدنا.

الثامنة والنصف صباحاً على موجاتنا من إذاعة المنستير. نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحافة. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي نشرت اليوم إصلاح اختبار التاريخ والجغرافيا في شعبتي الأداب والاقتصاد والتصرف بكالوريا هذا العام. وفي الشأن القضائي سلطت الشروق الضوء هذا الصباح على قضية مقتل المحامية منجية المناعي والاعترافات الصادمة لطليق الضحية وابنيها. وفي ملف حارق تجدون في الشروق تحقيقا حول الإفريقيات وتجارة الجنس تحت عنوان رسائل التواصل لاصطياد الحرفاء والمتعة بدينارين. أما على الصعيد الدولي فتقرؤون في الشروق حزب الله كبدهم خسائر فادحة في لبنان والعنوان ليلة الجحيم للصهاينة. وفي سياق متصل نقرأ مقالا بعنوان بين الأمريكان والصهاينة الحرب الكلامية تستعر. ونختم بأبرز ما جاء في الصفحات الرياضية للشروق في عددها الصادر اليوم. وطبعا الخبر الأهم، تونس تتحدى اليابان، واعتبرت الصحيفة هذا لقاء رد الاعتبار. وفي ركن شروق المونديال ورد خبر مفاده وجود شكوى جزائية بسبب ميسي. إلى جريدة الصحافة اليوم الآن والتي واكبت في صفحتها الثالثة اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية، والتي أكد فيها وزير الخارجية على الدور الفعال للمرأة في إرساء دعائم الدبلوماسية التونسية. ذات الصفحة تضمنت تغطية للقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي صرح خلاله أنه يؤكد على أهمية تطوير كافة هياكل الاتحاد. أما الافتتاحية في عدد الصحافة صادر هذا الصباح فتضمنت مقالا بخصوص التطورات الإيجابية في المنطقة والعالم بعنوان سلام هش في انتظار سلام دائم. وبتصفح الصفحة الثامنة لذات الصحيفة نقرأ حول الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة تحت عنوان آلاف التلاميذ والأسر التونسية ينتظرون الإعلان عن النتائج. ونختم جولتنا في الصحافة بالصفحتين 12 و13 والتي كتبت عن لقاء تونس واليابان غدا الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، والعنوان حلم كبير في لقاء برمزية تاريخية. مسك ختام معرض الصحافة لهذا اليوم سيكون بجريدة الصباح، ونبدأ من صفحتها الثانية حيث نقلت الصحيفة تصريحا لرئيس الجمهورية لدى لقائه أيضا نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مفاده الأفارقة قادرون إذا اتحدوا على تشكيل مستقبل جديد لا لإفريقيا فحسب بل للإنسانية جمعاء. ذات الصحيفة تجدون فيها تصريحا لوزير الداخلية حول المؤسسة الأمنية التي قال أنها ستظل حصنا منيعا لحماية البلاد. نمر للصفحة الثالثة للصباح اليوم حيث نطلع على تغطية لندوة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. جاء فيها أن المرأة الدبلوماسية التزام متواصل من أجل السلام والتنمية الشاملة. أما في الصفحة الرابعة فنطالع حوارا مع النائب فخر الدين فضلون أكد فيه أن تنقيح مقترح قانون البركاجات في اتجاه تشديد العقوبات. وفي نفس الصفحة الصباح واكبت اليوم الثاني من مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني وعنونت الفرنسية وعلوم الحياة والأرض في المتناول. كما تقرأون في ذات الصفحة أيضا إنجازات نوعية في المستشفيات العمومية تؤكد كفاءة الإطارات الطبية آخرها جراحة دماغية يقظة.
مدير عام السجل الوطني للمؤسسات قال للصباح اليوم في صفحتها الخامسة إن جويليا القادم أي الشهر المقبل هو موعد التحول الرقمي الكامل والخزينة الإلكترونية لكل مؤسسة. وفي ذات الصفحة نجد خبرا اقتصاديا يهم صادرات تونس نحو إيطاليا التي ارتفعت 60%، وبهذا الخضر والغلال التونسية تستعيد طريقها نحو الدول الأوروبية وفق الصباح. نمر للصفحة الثامنة الآن، حيث نتعرف على تفاصيل ملف فساد ثان بشركة فوسفات قفصة وأحكام بين 15 سنة سجنا وخطايا فاقت 6 مليارات. أما في الصفحة التاسعة فتساءلت الصباح اليوم عمن يملك حق الصعود إلى المسرح، وعنونت المهرجانات العربية أمام اختبار ضمير الجمعي وصوت الشارع. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحافة لهذا اليوم. الكلمة تعود للزميل محمد بيار في بشائر الصباح. إلى اللقاء.

سور السيف الجم سيدي علوان علموجة 95.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: وردة نوصل معها لثمانية وخمسة واربعين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين، هذه بشائر الصباح وما زلنا موجودين معكم حتى التسعة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كانت تسمعوا فينا في كرهبكم وإلا في أي وسيلة نقل. نتمنى لكم النهار مبروك. نمشي إلى أسعار السوق. كما كنا هرسبت الأسعار من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير سيدي محمد، أسعد الله صباحك أنت والسادة المستمعين وكل من يتابع أمواج إذاعة المنستير. قلت في هذا اليوم الجديد الحقيقة هذا اليوم الصيف، ولكن كما قلوا على مستوى الأسماك شفنا أسعار انخفضت شوية ربع التأخير وما زال يزيد، وأنه فما نقص لكن فما الأسماك إن شاء الله يعني متنوعة على مستوى اللحوم، يعني تقريبا حافظت على نفس الأسوام، وعلى مستوى يعني التواجن تقريبا كيف كيف. هاو نبدأ باللحوم اللحم البقري كما قلوا 45 كتلات 45 لكبدة بقري 45، لحم العلوش 60، لحم البرشني 60، الحم جنب 25، الحم صدرة بالعظم 30، برجاز 30,000، الكرش قلت 7,000 وطاحت حتى 4,000، الهرقمة 12,000، الحم صدرة بالعظم قلت ما قلت قلناه، والحم الخد 25. بالنسبة للدجاج الحقيقة من 4,000 ل 4,200 دجاج الحي باهي، كما قلت الاسكالوب كان قعدت محافظ على نفس الأسعار نتاع الأسبوع الفرد 16,500 واسكالوب دجاج 16,500، فخذت دانت إذا فخذت

0: مع الناس راه ما عندهمش. اعظم فص احمر 800 البلاتو 6000 كبد الدجاج زاد شويه دينار 10000 على الاسبوع الفرد 9000 كبد الدان 16000 كما قلت يعني تواجد الحقيقه مستساغه نوعا ما ولو انه كما قلت توصيف ناس تمشي للهم اليوم الحقيقه الغله ناقصه شويه الفراز تقريبا عقب سي محمد ماهوش موجود كان 3 كيلو ب 10000 وحقيقه ممتاز وكجويد اما شات روحه لا باش يخبي اليوم ما فماش حقيقه برشا بالنسبه شفت العنب يطيح العنب 9 و 8 الأحمر حتى 10 و 8 ومازال يطيح العوينة 6000 تفاح ب 4000 يظهر التفاح نتاع تونس يعني حتى 3500 اللوز العشاق من 3 و 8 ل 400 وغالي شويه الاخضر يعني ولكن كما قلت اللوز غالي شويه ان شاء الله يطيح على كل الخوخ تبقى 4800 بالنسبه للبطيخ الكيلو ب 800 دلاع كيلو ب 700 الخوخ عادي 3500 دقله من 6000 حتى 10000 و 800 بالنسبه لل ممكن نمشيو لل بطبيعة الحال الخضر بطبيعة الحال ونشوف الخضر اليوم البطاطا تفتح شويه محمد خاصه على مستوى الطماطم 12 جنيه باهي غير مش عارف السوق المركزيه حتى تبقى اقل بطاطا من 1700 ل 2200 الفلفل يعني الشعباني 2000 الفلفل حر 3000 حتى الفقوس 2000 في بقلوتي 3000 كيلو ولا حلوه 2500 نجاله 1200 زاد طاحت قرع بوتوزينه 1200 قرع الاحمر وقرع البطاطا نشوفوه ب 3000 كيلو ب 2500 في الشتاء او ب 15% الحقيقه فرتسوم قارص من 4000 ل 4200 ومعقول القرص يبدا يطلع سومو السنيره 16% ليتي 15% كرنب احمر 15% والكرنب اخضر ب 10000 السلق ومعدنوس 500 نعناع 800 وزوز ب 15% البتراف ديما نعكد على البتراف اللي طاح سومو ناس ممكن تخو فيها ومش عطت قيمه كيما قلت عنده فوائد كبيره فوائد جمه ب 15% كيما قلت مات سيريز ب 1500 الحرشاي طبعا كي الفقوس الخشين تعرف الحرشاي برشا ناس ما يعرفوش خاصه في الجنوب محمد والله يصحي بالكدا وبالنسبه حتى لعنده السكر الواحد مات ممتاز كي الفقوس ماهوش شكل حلو يعني وتلقى خشين ب 1000 الكيلو يعني. فما عند حتى اخونا يعني كل ما هو في الموجود في النصب نتاع الخضر بدينار الطماطم فلفل قالب دينار اليوم قلت له يعطيك الصحة المحل الناس كلها معتقدة تاخذ بدينار كما يقولوا له نتأكد زاد في سوق سبت اليوم شرب يعطي خير ونلقاو أسعار ممتازة اليوم سوق المنستير الحقيقة سوق سبت ممتازة تحية لكل اللي يعني متبضعين وكل اللي بيعوا غادي خاصة اخواتنا من مقنين السوق المركزية مقنين الحقيقة سوق ممتاز وكذلك اخواتنا من الوردانين من في الغلال يعني كما قلت البيت والكرموس الحقيقة سنة يعني أسوام طاحت شوي على كنا معتادين عليه معتا حتى وصلت 6 و7 متاع 14 15 نلف عمناه الحقيقة ما تمتعناش به لكن اليوم بيت الحقيقة موجود على كل هذوما كما قلت نمشيو الآن الأسعار اللي سمت اليوم الحقيقة شفت موجود في الربي خاصة السردينة بصفة كبيرة من حتى ب 3000 ل 4000 و 5000 الحرة سردينة الحقيقة مهرجان بتاع سردينة وسكومري سكومري محمد جاء اليوم سكومري حتى من 7800 جويد حتى البارح ب 16800 عندي
1: واليوم
0: شفته معناته اليوم 16800 الخشين وحتى 10000 موجود حتى ب 10000 قلت اليوم ما شاء الله يعني الكل وقدير وقدره فما تخونا الناصر التحيه ليه معناتها عنده حوت الخشين عمليه التزيين يعني ساعات نهبطوا معناتها في بعض الحين نصوروا بعض الصور اللي ممتازه جدا الحوت يعني على طريقه ترصيف الحوت طريقه الحوت الكبير الحوت مزيان يغري حتى الشاري بشي والله شفت برشا ناس حتى المتبطعين يجيو ناس من قلت لك من جهه المونستير يصوروا يعجبهم المنظر لانه نشوف في اسواق اخرى فما الحوت العادي الصغير لكن ما نشوفوش الكاليبر الكبير في سوق المونستير الحقيقه حسن العرض ممتاز جدا بالنسبه لقلت المرجان اسوام من 8000 و7000 حتى شويه حتى 16000 والله شفت مرجان على يعني تتسمى على كلك نوع من البوليشه معناتها ب 16000 هذا يعني تلقى شركي شفت الكلامار من 28 حتى 33 حتى 20 يعني اختلف الحجم المناني الحقيقه فمناني في افترق فمناني والله مزيان باهيه ب 30000 كيلو المرلو من 15 حتى 16 خشين قريب حتى 18800 والحقيقه ممتاز نتاع 18 و20000 الوراطة المربيه ب 20 القاروص 26800 حتى 18800 الوراطة المربيه شفتها الشوله 18800 يعني الشوله كجويده تحت شويه اللمبوكه 18800 ولكن اللمبوكه ديما نقولوا مش وقت اللمبوكه توا اللمبوكه طبعا اوت اخر جويده اوت سبتمبر اكتوبر على كل فما كذلك وراطه جويده كما قلت 18800 بالنسبه شفنا لاسكاس ب 24000 جغالي ب 42000 قرنيت 30 والله فرش 30 ممتاز
1: والله لهنا بربي ملاحظه صغيره في بالي انه صيد القرنيط ممنوع
0: ساعات
1: في المدة
0: ويقول لك معناتها فما اللي كان فما يجي يمشي

0: فبعض الحين ساعات كعبات ضيعينك يجوا
1: ياخذون. اسمع انا ما نحبش التبرير هذا، لانه فما قانون وفما الفتره هذه الراحه البيولوجيه نتاع القرنيت من 15 ماي ل 15 اكتوبر نورمالمون ما نشوفوش القرنيت في السوق.
0: الاسبوع الفارط اللي جاوا من المراقبه وكيل الامن جماعه امن وهزوا يعني خسنا الحوت، ولكن كما قلت السنه الحقيقه ما شفناش الحقيقه محمد. ان شاء الله عندنا كوتا، احنا المواطن عنده في فتره معينه شر ما الحقيقه غالي شو تون المواد تصديرهم فماش اثناء وتم رفع التن ورفع بالقرنيت هذيك الصحه الاسبوع الفارط الحقيقه شفت محمد الامان عندك الشوان 23000 كريفات رويال هذه خشينه معناتها 55000 قلت كريفات تختلف حق 13.8 16.8 والله محمد 13.8 بنينه يعني ممتازه نتاع كيلو ونص ب 20
1: نتاع تعويل
0: تعويل والله ممتاز تقفرشك مكرونه تجي ولا خاصه المكرونه يفوح الشيفرات والكريفات يفوحوا المكرونه بالكدا. عندك الجغالي شفت الغالي خشين ما شاء الله 50 شفت حلوفه من 15 حتى ل 18 الحقيقه حلوفه طاحت يعني الفار في سواق طاحت حتى للسوم هذايا قلت السبارس شوي تاع شوربه 4000 شفنا المجل والله مجل شويه دابا 9000 راهو في مولك البوري ما تلقاش صفره في الراس نتاعو 9000 اما شويه ممتاز يعني المرلو كما قلت لك من اسوام تختلف 13 و8 فما الحصيره ب 10000 يعني ديما ما نعطي الاسوام تباعا حسب ما نشوفه ما مره على كل بالنسبه شفت حتى الاسكاس 18 المحرات محرات كيما كلب حر منين تلقاه ب 20000 كلب حر قطايع 28 800 بالنسبه الكلب بحر مدسولة ما ابو نكته بشكل شوي هذاك 16.8 برشا يقول لك ثم فرق بين ديما نقول مدسولة وبو نكته بشوكه واش مدسولة ديما بنينه. بالنسبه لخاتم سليمان سان بيير 33 800 فما كيما قلت نداس بال 12 حتى بال 12 و500 حتى ال 25 يعني تختلف فما يقول لك انت وتسرق يقول انت خير فما والله شفت السردوكة كبيرة هذيك هذه نوع من الكلمة كيما طاي الجراد لكنه كبير في البحر ب 12500 شفت المنكوس يعني جوية حتى ال 6000 بعد المنكوس جوية تلقى حتى ال 12000 البرقاش مش برشا ولكن البرقاش معقد وفي وقت والله 16.8 ممتاز الحقيقه شفت 16.8 شفت البلم 16.8 كذلك كما قلت لك البوفه ب 4000 اللاج 22.800 دي محافظ على السوم نتاعو وكما قلت مناني احمر ممتاز الحقيقه 59000 بليفيز 28000 والمول ب 20000 الكيلو على كل معناتها هذه اسعار موجود الحوت لا محاله وانه كما قلت محمد كما تقصر بيعطي خير واليوم احسن من الاسبوع الفرد خاصه على مستوى الاسعار ان شاء الله نزيد معناتها المواطن نجيب مواطن كما نقول ما استنى تو مع المعلمات هذوما ان شاء الله ربي ينزل البركه وانسان ينجم يتبضع وكما قلت لك راهو خاصه في سوق المنستير على مستوى الكريفات شيفرين يعني بالاسوام الحقيقه مقبوله معناتها مقبوله اعتبار كما البحر هي انه ياخذوا كونتيتي كبيره. قال لي حتى واحد والله نذكر بحار يبيع في سوسه يقول لي انتم تاخذوا اكثر في المستير مع اكثر كونتيتي هكا علاش اسعار اقل شويه من بعض الاسواق في تراب الجمهوريه التونسيه كما قلت ربي ينزل البركه ونبي يوجد الخير يا محمد
1: ان شاء الله. شكرا لك سي محمد تحياتنا لك. الموعد يتجدد معك ان شاء الله الاسبوع القادم 8:55 دقيقه وصلنا لنهايه موعدنا بالنسبه لليوم من بشائر الصباح لصبحيه السبت 20 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما، لطفي المكي في الاخراج، نجلة عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد وتقديم الموعد يتجدد ان شاء الله في صبحيه الاثنين. نبدا الجمعه مع بعضنا ما بقى لي كم نقول لكم بقيه متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير. نهايه اسبوع سعيده لكم الكل ان شاء الله، نهاركم مبروك في الامانه.

0: اشهار
1: من الارض للكوجينه، من حومه الاستاد، من الطاوله القلب كل تونسي بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار باحلامنا بالجرينتا بالقليب وبحب النجمه والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبه، وبقليب نشجعوا ابطالنا.
2: التمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
2: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس عن الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة خلال السنة التكوينية الجديدة بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بالدورة الماضية، بالإضافة إلى أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أمس تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. أكد المتصرف المفوض لشركة تونسية للملاحة لحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان اليوم بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ معك ربي والنبي. تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: حظ سعيد لمنتخبنا الوطني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2014 في البرازيل، نسخة كانت أسطورية بكل معنى الكلمة، وفيها لحظات صدمت العالم الكل. المونديال هذا رجع لأمريكا الجنوبية بعد 64 سنة، وبالذات البرازيل مهد الكرة اللاتينية، وكان الحلم واضح، البرازيل تحب تتويج على أرضها باللقب السادس. مونديال 2014 شارك 32 منتخب، وكانوا الكبار كل حاضرين، البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وزاد مفاجأة قوية كما كوستاريكا، كولومبيا والجزائر. بالدور الأول بدأت الصدمات، حاملة لقب إسبانيا خرجت، خروج أيضا إيطاليا وإنجلترا. كوستاريكا فجرت المفاجأة وتصدرت مجموعة الموت، لكن القوة الحقيقية بدأت تظهر في الأدوار الإقصائية، وصول البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا للنصف النهائي، وين جات الصدمة اللي هزت التاريخ. البرازيل ألمانيا على أرض البرازيل في المونديال، الماتش ينتهي 7-1 لصالح ألمانيا، واحد من أكبر الكوارث الكروية في تاريخ الصمدة، وصورة ما تتنساش من ذاكرة الكرة العالمية. في النصف النهائي الثاني الأرجنتين تجاوزت هولندا، ضربة الجزاء قاد ميسي بلاده للنهائي. نوصلوا للدور النهائي، ألمانيا ضد الأرجنتين في ماراكانا في مواجهة كلاسيكية كبيرة. المباراة كانت تكتيكية وصعبة برشا، فرص قليلة، توتر كبير، وصراع بين جيلين، حتى جاءت اللحظة الحاسمة، دقيقة 113 وهدف يمنح ألمانيا اللقب الرابع في تاريخها، وهكا ألمانيا تولي أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أمريكا الجنوبية. مونديال 2014 بطولة الألم البرازيلي، الهيمنة الألمانية وصعود نجوم جديدة، نسخة دخلت التاريخ من أوسع أبواب. نتلقاو في مونديال 2018، إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة كل سبت من 9 حتى 10 رافقوكم في الفضاء المباشر هدايا، وكل جمعة إن شاء الله نحاول ونرجو على الجمعيات الشريكة معنا البرنامج نتاعهم، خاصة الفترة الصيفية نحن فيها اليوم أكيد ثم استعدادات، ثم أيضا عندنا وضعيات كما العادة نحاولوا أن نقدمهم لكم ونحكيوا على التدخلات اللي صارت لفائدتهم. اليوم الناس كل قلوبها تدق، نسمع فيكم راهو بالدقه بالدقه، الناس كل تستنى في نتائج البكالوريا، ان شاء الله الفرح يعم كل دار، ان شاء الله التوانسه الكل تفرح، ان شاء الله وليداتنا الكل يفرحوا اليوم، امهاتهم وابائهم والكل العائله ان شاء الله تفرح. فباش نبداو بحديثنا على البكالوريا، باش نبدا بسي فتحي زواغي استاذنا. صباح النور، شنو حوالك؟
1: صباح الورد والياسمين، في البدايه سنه هجريه مباركه عليكم، اعاذها الله عليكم بالخير واليمن وبالنجاح الباهر ان شاء الله.
0: يا ربي عيشة.
1: الحقيقة قلوبنا كما تحكي يعني الدق، أما نبض كبير.
0: أيوة، عنا قديش قديش من صغير يعدي البكالوريا في دار اليتيم؟
1: 15 بنية وليد. نعم. إن شاء الله يا رب نسمعوهم كل ناجحين.
0: امين يا رب،
1: وان شاء الله نراو فيهم تونس اليابان وسنغافوره نجاح باهر ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. 15 ما شاء الله في دار اليتيم، جمعيه دار اليتيم بسوسه.
1: احنا الحقيقه وفرنا لهم كل اسباب النجاح.
0: ايوه،
1: وكل تلميذ اعطيناه ثلاثه مواد برو ماتيير
0: يراجع فيهم
1: من الجمعيه بشهر مارس وافريل ومي.
0: ايوه،
1: وتكلفونا مقدار كبير تقريبا 30,000 دينار اتيدات، ولكن مره اخرى
0: مش خسارة في أولادنا.
1: المدرس التونسي
0: أيه،
1: اللي بكلهم تقريبا بنسبة 90% قالوا هذوكم أولادنا ما ناخدوش عليهم.
0: أيوة،
1: يعني شوف قيمة الأستاذ ليهم التونسي. أيه، في المواقف الرسمية.
0: نعم،
1: حيث مرة أخرى
0: استثمار في العلم هذا.
1: أيوة، نسمع أخبار طيبة وصغاريت في كل ديار التونسي.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يفرحكم الكل، يفرح الوليدات الكل. أيضا زيادة جمعية التكافل والأحسان الخيرية عندها تبارك الله العدد.
2: صباح المسك والعنبر والفل ياسمين، جميع مستمعي مستمعات إذاعة المسيك
0: العادة سميرة.
2: عايشك ربي فضل. عندنا 35 تلميذ
0: ما شاء الله، ربي
2: جمعية التكافل والأحسان الخيرية إن شاء الله نتمنى من كل قلوب النجاح والتوفيق، يفرحوا كل أمهات كل يستناه وكل تعبين كل شاقين عليهم.
0: أيوة،
2: كل نهار كل يجروا إلا هما باش يعوضوا لهم الفقدان تاع الأب بحياة أخرى.
0: نعم، إن شاء الله ربي يفرحكم بيهم اليوم، إن شاء الله تسمع خبر طيب اليوم ولا غدو منش عارفين بالضبط، لكن إن شاء الله يا ربي الفرحة
2: نستنى والله بالحق.
0: إن شاء الله
2: حس كين بالحق ولادك أنت تسنى
0: أكيد.
2: إن شاء الله يعني واحدة من الناس ليست قدامي هذا قد جاب في الكور دي لاني جاب قد إن شاء الله شكون دي نافي البورسنتاج متاعي أنت راين شوية، والحمد لله إن شاء الله نتمنى النجاح ليهم الجميع وليداتنا الكل
0: ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لكم انتم زيدا كيف كيف
2: احاطه من الاحاطه تمت كيما من عيد الفطر.
0: ايوه،
2: ليله احنا فينا فيهم باش يعديو، فهمت؟ ان شاء الله احنا كي العاده كيما تعرف وليداتنا ينجحوا، فما الحفلات فما نودوهم بالقدين كيما تعرف احنا الا ينجحوا كيما يقعدوا معنا ياخذوا كل شهر مبلغ مالي خاص بهم اباغل، يعني تكفل بالعائله.
0: نعم،
2: يتكفل بالطالب هذاك الا هو اوكور يعني القرايه الكل.
0: أيوة، يكمل قرايته ويتبيع على حساب الجمعية.
2: زاد عندي فرحانة، عندي زوز بنيات توام تخرجوا متفوقين ما شاء الله. إن شاء الله قلت مرة جاية نحكي عليهم
0: إن شاء الله
2: ربي فضلهم. عندي ديجا عندهم في نجاح، عند المرأة ذي نجاح زوز بنياتها وعندها عرس بنتها
0: إن شاء الله. ألف مبروك،
2: ثلاثة بنتنا جمعية
0: ربي فضلهم. إن شاء الله نعود نذكر أنه جمعية دار اليتيم بسوسة وجمعية التكافل والأحسان الخيرية بالمونستير يكفلوا في الأيتام اللي أبائهم متوفين الكل، والوليدات هذوما 15 في دار اليتيم و35 في جمعية التكافل اللي عديوا اليوم وعديوهم البكالوريا، لكن إن شاء الله نتائجهم اليوم تكون سعيدة إن شاء الله ونفرحوا الناس الكل. كيف كيف شيخنا شيخنا خالد المودي، تحية لي شيخنا هشام الجبلاوي، زاد عنده باك سنة
3: إن شاء الله.
0: هيا ربي يوصل إن شاء الله بسلام وربي يفرحك، عندك بنتوت
3: يعني نتائج طيبة إن شاء الله، وربي يدخل الفرح على كل بيت وعلى كل قلب ينتظر هذا النجاح. وعلى كل حال زاد كذلك نقول كلمة معنى أنه للأولياء خاصة أنه الولدات بذلوا مجهود واجتهدوا وأخذوا بالأسباب، النتيجة على الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتقبل كل النتائج. مرات لأنه مرات ردات الفعل متاع الأولياء تكون صادمة لبعض التلاميذ.
0: أيه،
3: يكون مجتهد سائر العام ربما يكون من الأوائل لم يسعفه الحظ، ولعل في ذلك خير برشا تلامذة ما سنامي فأسعفهم الحظ لسنة أخرى وتحصلوا على توجيه جيد توجيه، ولذلك نحن نقبل بما يقضيه الله سبحانه وتعالى ونشجع وليداتنا دائما في كل الحالات نشجعهم، وإن شاء الله كما قلنا ربي سبحانه وتعالى يدخل الفرح والسرور على كل العائلات اللي عندهم وليدات وبنيات تتقدموا لهذا الفحص ولهذا الامتحان إن شاء الله.
0: أمين، ربي ينجح الناس الكل. هايدا مقديد، صباح النور، شنحوي
4: لك؟ صباح الورد، صباح السعادة، صباح النجاح والتوفيق للناس الكل إن شاء الله. اليوم نتمتعوا بعرس في كل دار إن شاء الله
0: يا رب،
4: وإن شاء الله يا ربي صغاري تتعم على كل بيت يا رب العالمين، وربي ينجح الجميع إن شاء
0: أمين
4: الله
0: يا رب.
4: ربي يوفقهم.
0: هات نبدأ بشرة خير، نحن نبدأ ونبشر إن شاء الله بالخير ونبدأ بالمباريك إن صحت العبارة ولا تباريك للناس اللي تسمع فينا الكل. فهو كنسيلكم باش تخلصوا عليا المبروك اللي يسمعوا الكل إن شاء الله فرحانين، ونسيلكم من بعد باش تكلموني ترجعونا حتى عن طريق صفحة الإذاعة وتقولونا إن شاء الله تفرحونا وليداتكم نشحوا، نسمعوا النغمة هذه لكم الكل، ثم نرجع إن شاء الله من بعضنا نبدأ في حديثنا في برنامج ولك الأجر. Thank you.

0: ديما بنسهلوا على المواطنين سي فتحي. رجعنا مرحبا بكم مره اخرى ديما على نفس الموجه اذاعه المونستير. اليوم في برنامج ولك الاجر نحاولوا هج سويعه هذه مع بعضنا ان نحكيوا على ما يهم بطبيعه كل الوضعيات الصعيبه اللي تعرضها على البرنامج وايضا البرنامج نتاع الجمعيات. التحيه بطبيعه تصلكم من عواطف جبالي في اعداد وتقديم الحصه، لطفي المكي في الاخراج الفني، عليا المنصوري في تنسيق فقرات الحصه، ونجلة عطيه في الاخراج الرقمي. واصلين معكم اللقاء هذايا باش نرجع شويه توا لجمعية دار اليتيم بسوسة، والجمعية تخدم على برنامج توا مدة نحن أعلننا شوية على البرنامج هذية، لكن أكيد مهم أن نرجع ونذكر الناس راهو يلزمهم أو بطبيعة بفضل منهم أنهم يعاونون عليه
1: أكيد.
0: اللي هو برنامج الكفالة.
1: أي. في البداية تحية شكر وتقدير إلى كل الفريق القائم على هذا البرنامج الهادف، وأخص منهم الأخت الغالية عواطف
0: يعيش
1: البرنامج ولك الأجر.
0: يفضلك قرب شوية فقط الميكرو سي فتحي.
1: الحقيقة يعني بشائر الخير موجودة في كل مكان.
0: أيوة.
1: وخاصة انطلاق من هالمكان هذا احنا عندنا برنامج جديد يخص كفالة اليتيم.
0: نعم.
1: هو في الحقيقة القديم الجديد، احنا عملنا نداء مدة أسبوعين باش نعملوا كفالة لكل العائلات اللي هي تقريبا 170 عائلة.
0: نعم.
1: وتجاوبوا معنا تقريبا 50.
0: أيوة.
1: كفيل واخدوا 50 عائلة وقتنا 120. صحيح أن الكفالة فيها مقدار مالي كبير تقريبا من أكثر من 100 و150 دينار و200 دينار شهرين.
0: مش برشا يسمح
1: شوف
0: نحن قلنا حتى كعائلة كي تبدأ عائلة مع بعضها وتتبنى معناها العائلة الأخرى اللي هي محتاجة تولي الحملة خفيفة
2: جدا.
0: 200 دينار مش حاجة كبيرة.
1: مشروع جديد سميناه كفالة اليتيم طريق السعادة والنعيم، هذا العنوان اللي انطلقنا منه. كفالة اليتيم طريق السعادة والنعيم. شو معناها السعادة والنعيم؟ السعادة في الدنيا والنعيم
0: في الآخرة.
1: السعادة في الدنيا لأنها ربي يبارك فك المقدار اللي باش تدفعه أنت، والبركة ما هيش فلوس، البركة صحة، البركة المرأة الصالحة، البركة الوليدات الناجحين إن شاء الله نسمعوا أخبار طيبة،
0: البركة الصحة.
1: والنعيم هو نعيم الآخرة، وش أحسن من نعيم نكونوا رفقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: لأن
1: سيدنا يقول أنا وكافل اليتيم
0: في الجنة،
1: في الجنة. وأشار بالسبابة حسب يعني بجانب الرسول إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: البرنامج الجديد بتاعنا شنو؟ قلنا نسهلوا الكفالة هذه في عوض تكون مبلغ كبير، قلنا 50 دينار. 50 دينار
0: يعني الشخص يعطي 50 دينار
1: في دينار في النهار تقول هذا ما ماشيين اليتيم. وإحنا اللي نبوه مكلف ليسات كل كيف ليس مع فليس إن شاء الله يقول لنا قديس ونوزعهم لك العائلاتك. أنت كمتبرع يعني تحط نية الكفالة.
0: يعني سي فتحي أنت زدت سهلتها أكثر
1: من هذا شيء.
0: يعني شهريا 50 دينار كل واحد ينجم يتبرع بهم لجمعية دار اليتيم. هكيك معناها توزعوهم انتم من بعد على الصغيرات.
1: نعم. حتى زوج اخوات يتشاركوا في المقدار هكا، واحنا الفلوس نكون الكل يتلمونا.
0: نعم.
1: واحنا نوزعوهم على العائلات وهما يمشيوا بنية اليتيم. واذا كان واحد يحب ياخذ عائلة وحده كاملة يجينا ويتصل بينا واحنا نوفروا له اللي محتاجه الكل.
0: نعم. خلينا نذكروا سي فتحي، قلنا ما زالونا قداش من عائلة؟
1: ما زالت لنا 120 عائلة.
0: مش عدد كبير بالنسبة للتوينسة. ما شاء الله كرامي، والمبلغ المطلوب موش برشا.
1: المبلغ فهذا 50 دينار،
0: فهذا ينجم يشجع الناس انها تتكفل بالصغيرات هذوما. وراه كل انسان يحب يتكفل بصغير ينجم يمشي يتصل بالجمعية، وحتى في علاقة مباشرة بالعائلة يمشي على روحه ينجم يتصرف هكا ولا سي فتحي.
1: احنا كفالة مباشرة
0: يرتحكم منها.
1: أيوة.
0: او يرتحكم عليها.
1: يعني ما نخبيش عليكم، والله فما واحد خذا 5 عائلات
0: ما شاء الله،
1: ويخدم معناها تاجر في الخارج. أيوة. في الخارج، وكل شهر يقول يزيدني عائلة
0: ما شاء الله.
2: سبحان الله،
0: ربي يبارك له. ربي يبارك له،
2: ربي يبارك له.
0: تعرف عليه سي فتحي
1: عائلة ربي ينزل عليه الخير.
0: يعني متأكدة اللي هو ربي يبارك له من اللي بدا ياخذ العائلة.
1: كلمنا وقال يزيدني عائلة 5
0: ما شاء الله، ربي يبارك له في رزقه.
1: يا قلت له الله يبارك لك ويعطي لي الخير جاي
0: الحمد لله.
1: قال لي يا سي فتحي راني كل ما نعمل هالبرنامج هذا يا ربي ينزل لي ابواب حيث لا اعلم.
0: سبحان الله
1: حيث البركه موجوده.
0: نعم
1: وان شاء الله القلوب الخير.
0: ذكروا توا بالعنوان الارقام تفضل.
1: الارقام الرقم الخاص بتاعي هو 94 513 770.
0: نعم
1: نعاود مره اخرى.
0: ايوه
1: 94 513 770.
0: نعم هذه رقم كنتش بالنسبه للعنوان يحب يجي في سوسه غاز حي الرياض.
1: حي الرياض قرب مقهى بغداد.
0: نعم
1: معروف البلاصه.
0: ايوه ايوه به مالها هكا الدعوه موجهه للناس الكل اللي باش تحب تكفل الصغيرات هذوما سواء كان يكفلوا صغير ولا يحبوا اكثر هما وامكانياتهم فينجموا يتصلوا على 94 513 770.
1: واذا كان يحب نعطيه رقم الحساب هو مش نعطيه لكم ساهل برشا. حساب البريدي
0: نعم
1: 22 950 40 42.
0: باهي 22 950 40 42. هذه ينجم يصب مباشرة
1: يكتب جمعية دار اليتيم سوسة الرياض.
0: واضح يعطيك الصحة.
1: والمبلغ اللي يحب يوفره هون يصب مباشرة في
0: الحساب الجاري. واضح
1: بريد.
0: جمعية تكافل الأحسان الخيرية نفس الشيء يظهر لي زادا انتوما كفالة عائلات
2: قادمة احنا عندنا 486 عائلة.
0: نعم
2: ما يقارب 970 يتيم.
0: اي ما شاء الله
3: على مستوى الجمهورية.
2: على مستوى الجمهورية التونسية الكل.
0: نعم
2: كل الكفالة اليتيم كما نقول احنا 70 دينار شهريا. اللي يحب ينجم يتصل بمقر الجمعية وراء جامعة التوبة.
0: نعم.
2: ولا 99 3 0 760.
0: نعود الرقم
2: 99
0: أيوة.
2: 3 0 760.
0: 99 3 0 760. وإلا بالطبيعة هذا
2: التليفون رقم تليفون.
0: وإلا وراء جامعة التوبة
2: مقر الجمعية أو نعم. يجي يشوف لي أكثر حاجة. إحنا برشا ناس يجوا ياخذوا لي كوردوني نتاع اليتيم اللي في مستير يمشيوا يعطيوهم مباشرة يقول راني أنا متكفل.
0: نعم.
2: متكفل مثال فما شكون مثال يتكفل جست شهرين مثال تولي يقعد الأعياد والمناسبات علينا فما شكون لا يتكفل بكل شيء يقول راني متكفل. نعم. بي يقعد في حدود
0: يعني
2: جمعية
0: احتياطي
2: جمعية.
0: أنت وإمكانيتك. نحن بعد النغم هذا باش نرجعوا نحكيوا على البرنامج الصيفي خاطر في الصيف عندنا زاده برنامج اخر لكن قبل هذيك بطبيعه عندكم مجموعه من الوضعيات اللي باش نحاولوا نطرحوها مع بعضنا ونشوفوا كيفاش نجموا نعاونوها. اسمعوا ونرجعوا ان شاء الله. مرحبا.

0: مواصلين معكم جيم على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. مرحبا بكم، مازلت هنصيف ساعة هذه باش نقضيوها مع عدد من الوضعيات الاجتماعية اللي طرحت علينا في البرنامج، نحاولوا أن نسمعوها نشوفوا شنو الوضعية متاحة، ثم بالطبيعة نشوفوا معهم. لطفي قل لي باهي، لطفي باهي نزيدوا شوي. هات نرجع مالا للبرنامج متاع الجمعيات في الصيف إلى حين إذا كانت حصلنا عليهم نرجعوا لهم. بيه شو عندكم سي فتحي في الصيف؟
1: والله بالنسبة للصيف فما زوز حوايج باش نعملوهم. أول شيء عندنا الفضاء التربوي الجديد اللي عملناه خصيصا للصيف باش وليداتنا ما يضيعوش في القهاوي وفي الشارع.
0: إيه.
1: عملنا لهم فضاء تربوي.
0: نعم.
1: منه رياضي وثقافي وعلمي. ثلاثة. يعني فما قاعات ساعة لدروس الدعم وهي مجهزة من أعلى تراس. يعني كمدرس مريثهاش لا في البريفي ولا في المدارس الحكومية
0: ما شاء الله،
1: وبكله من فضل الله نحكي لكم فيه، بكله من أهل الخير ومن فضل الله
0: ربي يبارك لهم الكل.
1: وعملنا قاعة بتاع الفورماتيك.
0: أيوة.
1: اللي كل تلميذ يجينا يلقى الحاسوب ويلقى البرنامج اللي يحبه لي دراسي ولا ترفيه.
0: أيوة.
1: وعنا مكتبة كتب ولا يتعب من القراية ومن دروس الدعم، عنا فضاء رياضي يمشي يلقى يعني التنس ويلقى اللي يحبه الكل كيف المركب الرياضي هذا
0: في حي الرياض، هذا
1: في حي الرياض بجانب قهوة بغداد.
0: نعم.
1: وضعي خاص بأبنائنا وبناتنا الأيتام. وعلاش عملناه؟ باش نخرجوهم من الجو بتاع المقاهي وبتاع الشارع ويلقاو حاجة.
0: هذا في الصيف مفتوح على ذمتهم،
1: مفتوح معناه. وعندنا 30 أستاذ متبرعين للشيء هذا
0: ما شاء الله،
1: يعني والحمد لله بكلهم بنيفول، بكلهم يعني، بل احيانا المعلمه تهز الوليدات وتعمل لهم رحله ترفيهيه، وهذا اللي صار.
0: نعم. يعطيهم الصحه.
1: هذا الناحيه الاولى. تو عندنا حاجه في القريب ان شاء الله نفرحوا بالنتائج بتاع البكالوريا، وعندنا برشا وليدات جابوا معدلات فوق 16 و17.
0: تبارك الله.
1: ناويين بكلنا باش نكرموهم في حفل سميناه يوم العلم.
0: ايوه.
1: وان شاء الله هذا باش يكون في شهر جويليه. هنا باش نوجه نداء لاهل الخير ديما كالعاده. اللي نجم يجيب لنا كتب قصص، مقدار مالي في انفلوب باش نعطيه ولا باش ينجح في البكالوريا يتفرد به، حصلوا ماذا بينا اذا كان
0: يعني الهدايا اللي باش تقدموها للناس الوليدات اللي نجحوا.
1: هذا خاص بيوم العلم.
0: نعم.
1: لاهل الخير اللي ينجم يعاوننا بحوايج لك الصغيرات حتى كالكيلاتريس ولا اللي يفكر فيه كل حاجه. المهم احنا باش نعملها جائزه خاصه، عندنا تقريبا 40 تلميذ اللي باش نكرموهم بما فيهم الوليدات بتاع البكالوريا، وعنا المتخرجين زاد ان شاء الله باش نعملوا لهم حفل خاص به
0: ان شاء الله.
1: ومرحبا بكم،
0: يعطيك الصحه سي فتحي،
1: غاضبين نشوفوكم على المباشر وتشوفونا ونوريكم شنو عنا بالضبط. أي.
0: وهذه فرصه تو في يوم العلم باش الناس اللي تحب تعاون تمشي وتحضر. أيوة. نحن عملناه ولا حضرنا ورينا على عينينا وشفنا كل الوليدات محليهم من الاعمار الكل، من اللي هما صغار حتى اللي تبارك الله تخرجوا، تشوفوا النتائج نتاع الاموال نتاعكم اللي تعطيو فيها وتبرعوا فيها للجمعيات كيما هكا شنو اللي قاعده تثمر. تلقاوك الصغيرات النوارات ما شاء الله بالجوائز بالمعدلات الممتازه، في حاجه تثلج الصدر وما تخليكم كانت تشجعوا باش تعاونوهم. واللي وليداته كبروا ينجم يحسب روحه مازال عنده وليدات يقرا، اللي وليداته ربما معناها مازالوا يقراوا عنده واحد اثنين يحسب روحه عنده ثلاثه عنده اثنين. في بالحق متعه انك تمشي وتشوف يوم العلم النتائج نتاع الصغيرات هذوما، وهذه اكثر حاجه تنجم تشجعنا باش نعاونوهم. فندعوكم في جويليا، مازلنا ما حددناش
1: النهار،
0: الجمعه الجايه نقولوا ان شاء الله بالضبط سي فتحي باذن الله النهار اللي هو فيه اليوم العلم هذا تكريم الوليدات الناجحين. باهي باش نواصل زاده كيف كيف جمعيه التكافل والاحسان الخيريه في الصيف زاده تخدم كيما العاده.
2: كيما العاده عندنا التحضير بطبيعه ان شاء الله، نتائج الباك نتائج باهيه
0: ان شاء الله.
2: احنا نعملوا ديما حفله، تعرفها حفله نهايه السنه بالنسبه للناجحين في البكالوريا.
0: نعم.
2: الا هما كل تلميذ ياخذ كادو مليون، وكادو للام اللي تعبت وشقات والثمره نتاعها. فما عن الصغيرات زاد المتفوقين الاخرين كيف كيف ياخذوا مبلغ من كيف كيف اللي هو مليون، الا عمو عدلوا 17، اما اللي يجيب 18 الام تاعو تتمتع بعمره
0: ما شاء الله.
2: يعني عملنا 8 عمرات خارجين ان شاء الله في ديبي جويي، خارجين نتاع العمره ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: الثمانيه اشخاص هذوما اللي هم وليداتهم جابوا 18 فاصل
0: عمنيول في البكالوريا
2: عمنيول. لا هذوما مش هذوما الناجحين الصغيرات.
0: بالنسبه اللي قبل الباك
2: اللي أيوة. قبل الباك أيوة. بالنسبه للباك ياخذوا مليون ويقعدوا يعني يتمتعوا يعني بمبلغ مالي كل شهر أيوة. حتى يكملوا الدراسه نتاعهم يعني أباغ العائله اللي هي أيوة. متكفلين بها يعني الطالب يولي طالب يعني ياخذ وحده فهمت.
0: اي ممتاز. واكثر حاجه تعجبني ديما في جمعيه التكافل انهم يفكروا في الام زيد
2: ديما الام ديما هي الام هي الشمعه المضيئه
0: هي للصغيرات زوجها وقاعده
2: قاعده الصغيرات كيفاش في نفس الوقت تخدم فيه واسمتهم باش ما لوجوا بالحق رايك ترى الامهات كيفاش فرحتهم وكيفاش تجي تكلم تقول لك راهي بنتي جابت 18 راهي بنتي كذا راني عندي باك الفرحه اكثر. وكيما نعم. تعرف احنا تبارك الله عندنا العرايس السنين ما شاء الله انت ديجا بعثت لك على الصفحه
0: ما شاء الله كزيز ما شاء الله معناها ما خليته حتى شيء
2: ما شاء الله
0: قربت مزين حاضر
2: كل شيء مزين
0: زين كل شيء كل ما تحتاجه للمراه
2: يعطيكم الصحه. عندي جهاز باش يخرج البارح ربي فضلها ربي يرحم ولبيتها واحده كلمتني اتصلت على اساس باش ناخذوا صالون كها يا اخي سبحان الله شاءت الاقدار لاني خذيت لها صالون وبيت فطور اباغ الجهاز اللي هو عنده بيجي معين وشارين كل شيء فهمت.
0: ايوه
2: فما شكون كلمتني باش تشري لحلو
0: ما شاء الله
2: والحجامه بارك الله فيها الحقيقه سيده جميله الحذيري ما غير منها ما نقدرش نقول تكفلت باليتيمه ما شاء الله ديما تحيه ليها
0: ديما مسكينه تقدم روحها باش تتكفل اي يتيمه وتحضر لها كل شيء
2: تو عندها يتيمه اخرى باش تخرجها واحده اخرى ربي يبارك كل انسان اللي خمم هو باش يرسم بسمه على انسان سوى يتيم ولا محتاج ولا اي ربي يبارك العبد ربي يزيد في زادهم.
0: نعم امين يا ربي يعطيكم الصحه انتم زادك الجمعيه على العمل الكبير اللي قاعدين تقوموا به وقاعدين نتفرحوا
2: في كل اليتامى ساعات نقول اني والله تعب تعييت ومن هيك ما نعرفش ما نلقاش دافع وحدي نمشي نحل الباب الجمعيه وندخل وحدي باش نعمل كذا باش نعمل هيك باش نعمل هيك ما نعرفش سبحان الله ما نقول راني تعبت راني سي بون بالحق تعب نورمالمون اني اللي فاكونس نصلي باش نتاع والله اللي نرتاح
0: عندك حق ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وربي يشدك بالصحه
2: ان شاء الله ديما نكونوا للعباد الكل كعبره والاكثر حاجه نقول راهو مصداقيه الجمعيه مصداقيه العباد الا توصل أيوة. اكثر حاجه نقولها ساعات يقول توقف لواحد تقول لي بالطبيعه مادام جبت راهي تاكدي الا هي باش توصل
0: اي امانه هذيك امانه واحد يتحاسب عليها في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله يوصل لعرايسكم زاد السنين
2: ان شاء الله
0: ديارهم ربي يهنيهم ويعطيكم الصحه. الناس اللي تحب تعاون زيدا نعاودوا نذكروها بالرقم
2: 99 أيوة. 3 0 760 ولا يمشي للمقر الجامعي ورا جامعه التوبه كيما واحده جاتني تحب هزتها لدار العروسه فهمتني
0: أيوة.
2: كنت باش تاخذ واحده زدتها دي بليس وخمت فيه ونعمل هيك ونعمل هيك
0: نعم يعطيك الصحة في الناس اللي تحب تعاون في الجهاز تحب تعاون في الوليدات اللي يقراو
2: يمشي يقرا الباك اللي في كل شيء وبعد زين العودة المدرسية الأيتام إن شاء الله.
0: نعم مرحبا بهم الكل. توا نمشي شوية الموضوع مهم برشا زادة عندنا مكالمة لطفية به شوية برك نخلي لك شوية وقت باش نرجع لك سامحني باش ما نخلوش ينتظر ناخذ معنا مكالمة هاتفية. ألو صباح النور. مرحبا مدام فتحية شحوي لك لاباس حالة باسة
3: لا ان شاء الله لاباس والله مريضة الله
0: بسم الله عليك ان شاء الله لاباس مدام عايدة مقديتها باش تقدم الوضعية نتاعك ومن بعد نعطيك الكلمة ونشوفوا كيفاش نجموا شنو تحبنا نعملوا باش نعاونوك وهذا هو واجبنا. تفضل مدام عايدة.
4: ان شاء الله اختنا فتحية مصابة عافاكم الله بسرطان على مستوى الثدي
0: ربي ان شاء الله يشفيها ربي يشفيها
4: عندها بنوتة 3 سنوات مازلت معناها في بدايتها وعندها زواج يومي وهي توا في باش تعمل عملية قالت لي قريب معناها فهل هي توا عملتها نزيدو نثبتوا منها
0: مدام فتحية عملت العملية نتاعك ولا مازلت؟
3: مدام نهار الأحد نرقد نهار الاثنين نعمل عملية
0: يعني غدوة ترقد ونهار الاثنين هذي تعمل إن شاء الله يا ربي تقوم لسالمة وترجع لدارك إن شاء الله في صحة جيدة ربي يشفيك ويعافيك.
4: أي عملت 6 يعني كيرات متاع كيميائي وهي في دار كري عندها متخلد على ذمتها شهري شهر اللي فارت وشهر هذا مازلت ما خلصتوش مع عندها شويه كريدي في الحانوت وكما تعرف رجل يخدم عمل يومي مش مكفي شو المصاريف نتاعها وتعرف انسان مريض سرطان شو يستوجب من ادويه ورعايه وكل شيء تحسها يعني تستحق شكون
0: هي الظروف صعيبه برشا
4: ظروفها صعيبه شويه.
0: مدام فتحيه كيفاش نجمو نعاونوك شنو الحاجه ربما اللي انت ترى عندها اولويه معناها يلزمنا نبداو بها باش نعاونوك شويه على هالحمل هذايا وديما ندعيو لك ان شاء الله بالشفاء. عايش
3: يا مدام بربي انا اكثر في الدوايا
0: فهمتي
3: في الدوايا نعم خاطر الدواء هذا يطلب برشا فلوس فهمتني أقل دواء لازمك أنت وحدك وحدك ما غير تعرف كل شيء مدام.
0: بيصيرش عطينا فكرة أنت الدواء نتاعك هذية قديش تقريبي يكلف؟ عطينا فكرة بيصيرش باش نزيدوا نقرب شوية نوصلوا للناس شنو بالضبط
3: نعم المبلغ تقريبا 80 دينار باكو ما يكفيش حتى 40 50 دينار نتاع المعدة. عندي دواء نشرب فيه نتاع الغدد بدل الغدد نتاع اي حد ما عادش نجم تخدم اذا ناخذ فيها فهمتني. وظروفي الماديه ما هي حتى تعرف فهمتني.
0: انت زوجك فقط يخدم انت ما تخدمش بالطبيعه مريضه ربي يشفيك وبنيتك معاك معني هو الزوج قاعد يخدم يخدم عامل يومي هكا
3: عامل يوم مره يخدم مره ما يخدمش مدام.
0: ودار ملكك ولا كيريا؟
3: كيريا مدام كيريا والله كيريا مولا الدار في حد يخرجني من الدار خاطر مانيش مخالفه الكري ظروفي على قدها.
0: قديش تقريب الكري ذكرنا قديش الكري؟
3: 230 الكري
0: 230 دينار. وتو بالنسبه لك انت معناها المعنيه اللي نفهمه انه المصدر الوحيد نتاع الرزق هو العمل نتاع راجلك كان راجلك يخدم ولكن اش راهو ما فهميش ما عندكش مورد رزق تاخذ من الدوله في منحه؟
3: لا لا ما عندي حتى مرحمة الدوله.
0: علاش ما عملتش الدوسي نتاعك ومتعت بمنحه؟
3: والله مادام خاطر ما عملتش ما عمليش كونترا الراجل ودوا خلي تعمل الكونترا مشيت في المرضى الاجتماعية قالت ان شاء الله تعالوا نحاولوا نعملوا الكرني ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله وطال ربي سهل لي في
0: شنو ما فهمتكش بالنسبه للراجل ما عملكش كونترا فسر لي على الدار هي عندها دخل الدار في الحكايه
3: اي ما يوجد كونترا
2: اقامه
3: كونترا لازم شهاده اقامه فهمتني
0: لازم شهاده اقامه ايوه
2: بالنسبه لدوسي نتاع
0: قلنا
2: شهاده الاقامه والاقامه نتاعها وين مقيمه هي
0: ايوه
2: فهمت يعملها الملاك اللي هي عند شكون هي ساكنه تاخذ شهاده الاقامه نتاعها
0: باش تنجم تقدم
2: في الدوسي
0: اي باش نجم تقدم السيد هو وافق تو باش يعمل لك هكا معني شهاده اقامه ولا باش يعمل عقد نتاع كيرا
3: ان شاء الله نعمل لك اخر شهر هذا نعمل لك
2: كيرا هو يعمل تعمل شهاده الاقامه تقول الولايه اللي هي ساكنه فيها تابعه اما هي متعمل شؤون اجتماعيه مستير سوسه تون فهمتني كيفاش
0: وانت تو سامحني كي تبدا ما عندكش كارني معني تداوي به زاده
3: لا لا
0: ما عندكش معني تاخذ العلاج نتاعك كيفاش
3: مدام ربي على حسابك ريت انا كان نمشي نصب الدواء يعلم بيا ربي كيف تصب الدواء فهمتني التقليد برك التحليل هذاك 35 تحليل برا وزيد باش نصب الدواء حتى في السبيطار 55 نتا باش نصب الدواء في السبيطار من غير كرني خلي مخلاف الترونسبور ماشي وجاي مخلاف الدواء اللي ناخذ فيه
0: والكرني علاش ما خذيتوش الكرني ما عندوش علاقه
2: العلاج عادي
0: علاش كرني الاصفر كرني الاصفر ولا كرني الابيض ما عرفش شنو الوضعيه بالضبط
3: علاه ما خديتش اقامه يلزم شهاده اقامه
0: حتى الكرني مربوط بشهاده الاقامه في بالي هكا ولا على كل حال حتى الوضعيه ما نجمش ما نجمش الحقيقه نجزم فيها على خاطر المفروض تقدم شؤون اجتماعيه
2: تقدم الدوسي شؤون اجتماعيه هما يقولوا لها
0: هما يقولوا
2: لها فمش حتى مواطن تونسي ما يتمتعش بال
5: هي كانت متمتعه بكرني عادي كانت تخدم قبل
2: سيناسيس كان عندها سيناسيس مادام زال عندها سيناسيس
5: هي مرضت قص عليها توا اونكور لازمها تعاود تجديد معناها الملف اخر باش تعمل تتمتع
0: لانه كان عندها سيناسيس
2: كان عندها سيناسيس
5: اي هذا كان عندها سيناسيس في حكم مرضها وكل شيء ما عادش تخدم
2: ما عادش يصبوا عليها
5: اي
2: ما عادش يصبوا كي يبداوا ما عادش يصبوا حتى باش تلجا للشؤون الاجتماعيه ديجا كي باش يحلوا باش يلقاو عندها صبان
5: صحيح
2: ما تنجمش يعني هيك كيما يوفى صبان هذا
0: نعم لازم تسوي وضعيتها على كل حال
2: تسوي تصويت وضعيه وكا
0: في الانتظار
2: قدم دوسي ميديكال نتاعها على هي مريضه
0: نعم في الانتظار بالطبيعه نجموا نعاونوها الناس اللي تحب تعاون حتى تشري هي الدواء تمشي الفارماسي تشري لها دواء وتجيبه لها على الاقل نتاع مده معينه ينجم يرتاحها شويه من الدواء يعطيها مصاريف اذا كان هي باش تبيعها باش تمشي تعدي وهي هي عندها عمليه نهار الاثنين ينجم يعاونها في الكري اذا كان يحب يعاونها يعني ثم برشا ابواب نتاع مساعده نجموا نعاونوها بها
5: سامحني زيد تطلب في غساله ما تغسل بيديها وديجا
0: هي مريضه
5: صباح وكلهم هرين معناها ما عندهاش غساله معناها
2: شكون اصحاب الخير عنده حتى غساله مسامه وبيع يعاونها خاطر هي مريضه سي بون مدام هي
0: عمليه ما تنجمش اكيد ما تبخلش عليها اللي نجم يعاوننا بغساله نهزوها لها
3: مدام
0: نعم مدام فتحي
3: مدام عايش ماذا بيا مروحه والله داري سكونه ما كنتش وانا باش نعمل عمليه مش عارفه
6: نعمل.
0: سخون عليكم انت مريضه والمرض هذاك
2: بالنسبه للمروحه يعني نعطيها المروحه.
6: بارك الله
0: فيك. باهي يعطيك الصحه مدام سميره. اول مروحه ان شاء الله توصلك. تبقى الغساله 73 460 800 اذا كان تحبوا تعاونوها، والا رقمك مدام عايده
6: ولا 21 160 109 21 160 109 مدام فتحيه.
0: واضح هذا الرقم تنجموا تتصلوا به 21 160 109 والا على رقم الإذاعة اذا كنت تنجموا تعطيونا غساله نهزولها. امراه عندها مرض سرطان ربي يشفيها ويعافيها، عائله تغسل في الحوايج بيديها وهي يعلم بها ربي، فان شاء الله ربي يفرج على امته. شكرا ليك ان شاء الله، نتمنى لك كل الشفاء. بارك الله فيك ان شاء الله سالمه ان شاء الله نهار الاثنين نتمنوا عليك ونسمعوا اللي انت لاباس. عندنا مكالمه اخرى ناخذوها زيدا كيف كيف. سي عبد الباقي، مرحبا سي عبد الباقي. مش يسمع فينا؟ ليه بيسيرش. نرجع لك مال الشيخ، خلي نعمل معك الوقفة هذه ثم نرجع إن شاء الله للمكالمة الثانية.
7: باهي طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن حابين نتحدث ديما يعني في نفس السياق متاع المساعدات هذه. تكلمنا في مرة المرات قلنا على تأثير هذه المساعدات. وكما قاعد الإنسان يعني دائما طموحه أنه يقدم من حالة إلى حالة. وفي هذا السياق نبارك لإذاعة المنسير في هذا استوديو الطيب، أنه استوديو متطور ما شاء الله، فيه أرياحية وفيه سعة، وهذا دائما طموح الإنسان معنا أنه دائما يقدم. كذلك في العمل الاجتماعي يعني، وهذا مربوط بمقاصد الشريعة. علشان دونت المسألة هذه حابين نقولها بسرعة في دقائق معدودة. أنه من مقاصد الشريعة العظيمة يعني اللي جاء به الإسلام يعني حفظ كرامة الإنسان وصيانة وجهه عن ذل السؤال والحاجة. ولذلك لم يكتف الإسلام يعني بالدعوة إلى الإحسان إلى الفقراء والمحتاجين فقط، بل دعا إلى تمكينهم من أسباب الكسب والعمل حتى يصبحوا أفراد منتجين قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم. وقد أثبت التجارب أنه من أنجع وسائل مكافحة الفقر والتسول توجيه جزء المساعدات الاجتماعية إلى بعث المشاريع الصغرى والأعمال المضرة للدخل، كاقتناء يعني معدات لحرفة أو توفير رأس مال بسيط لتجارة صغيرة أو تمويل مشروع فلاحي أو حرفي، يتحول المحتاج من طالب المساعدة إلى منتج ومساهم في تنمية المجتمع.
0: أيوة.
7: وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في الحديث المشهور، وقت جاه راجل من الأنصار يسأله يعني يطلب صدقة، لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة يستهلكها ثم يعود للسؤال، وإنما سأله عما يملك ثم باع له متاعا صغيرا وبسيطا واشترى له قدوما، اشترى له فاس، وقال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. 15 يوما ما تجينيش. فلما عاد الرجل وقد أصاب مالا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. رانا أختي عواطف قاعدين وهذه الناس كل شاعرين به، وأنا باعتباري في تماس مع المواطنين ومع المحسنين راه ثم ناس ولوا محترفين، خاصة كنقولوا في الرامبوانات. تقعد لك المرأة، البارح أنا قبل صلاة الجمعة مشيت السهلول، مرأة واقف في الرامبوان يمكن من الصباح تقعد لك بالخمسة ساعات للشمس عاملة مظلة، وكان تقولها هاو ثم عمل معروض لبس عليه، بين الصحة متاحة لبس عليه، لبس مظلة وتتسول وتمد يده وتذهب نحو السيارات وهكذا. نحن علاش ديما نقولوا نحبوا ماذا بينا أعمالنا هذه، راهو التسول هذا بدون موجب وحالات التحيل والواحد شفناه. وذاك علاش هم بارك الله في الجمعيات عندهم دراسة مستفيضة وتقصي عن الحالات هذه، لأنه يجب أن نتقصى عن هذه الحياة.
0: والله اسمع مهم على الأخر معليها الملاحظة اللي أعطيه لي لطفي تو. فما بعض سي هشام يجي مثلا انت تقف على دجاج جزار باش تشري عباد اسمك كذا، يقف على راسك ويقول لك هيا اشري لي بربي دجاجه، اشري لي كذا، اشري لي كذا. انت في الوضعيه هذيك تتحرج وانت ما تعرفش هل ترى الشخص هذا يستحق ولا ما يستحقش. وكان تقعد تراقب كل يوم توا يقول لي لطفي، تلقى نفس الشخص هذا كل يوم عامل نفس الخدمه هيك، فهمت؟ مع مع هو ولا مع غيره ولا معايا اني ولا، فهمت؟ في وليت مهنه ويحرجوا الناس بها. والناس بطبيعة أنت تو في الموقف هذيك أنت كل واحد وقلبه صحيح، لكن أنت تتحرج تقول خلي تاخو كذا. فنحن هذا علاش يزمنا نثبتوا برشا من الناس اللي تحتاج وإلا ما تحتاج نجموش نعاونوا هكيكا. نعطيه الإعانات اللي مستحقيها.
7: يعني نحن في نفس السياق قلنا هذه المدرسة النبوية العظيمة تقوم على التمكين بدل الاتكال، وعلى الإنتاج بدل الاستهلاك.
0: نعم.
7: وقد مدح القرآن الكريم الذين يسعون في طلب الرزق الحلال فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقال سبحانه كذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
0: نعم.
7: كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل والكسب، قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيع

0: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أعطيتم فأغنوا، أي يعطوا المحتاج ما يخرجه من دائرة الفقر والحاجة قدر الإمكان.
1: نعم.
0: لأن المجتمع اللي يساعد أبنائه على العمل والإنتاج هو مجتمع يبني الكرامة ويحارب البطالة ويجفف منابع التسول. فالإسلام يريد المؤمن أن يكون عزيز النفس، قوي الإرادة، عاملا نافعا لنفسه ومجتمعه. أيه. وفي الختام، فإن مسؤولية مكافحة الفقر ليست مسؤولية الأفراد فقط، هي مسؤولية جماعية تشارك فيها الدولة، المؤسسات، الجمعيات، أهل الخير، من خلال الانتقال من منطق الإعانة المؤقتة إلى منطق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.
1: نعم.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني الفقراء من فضله، وأن يبارك في أموال المحسنين، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
1: نعم، يعطيك الصحة. المهم برشا كلام اللي قلته. نعم. ونزيد نأكدوا لهنا الناس اللي نحن نحب نعاونوهم بمشاريع صغيرة من نوع هذا ويرفضوا، هذوكم راهم زيد معهم العائل في باب نسكروا هكا ولا
0: في كلمه في كلمه فقط هي اخت عائل،
1: لانه ثم شكون هكا هكا صار معها
0: في اخت فعلا اخت عاطفه لفت الانتباه. وفي قداش مره امننا عمل وفيه راهو تامين حتى اجتماعي.
1: اي،
0: وتجي المراه توعد وتقول راهو انا ناقصني تو فلوس، نمدولها ندبروا لها معنى مساعده، ولكن لا تذهب الى العمل.
1: ما يمشيش العمل برشا وبرشا هكا هذيك، علاش احنا قلنا
0: المرات تستقل الاجره. أي. تقول لك هذا بتشد امراه، تشد امراه كبيره تقعد حذاها ومش تاخذ مبلغ شهري، وتقول لك قلت لك والترونسبور يا سيدي وامنك ترونسبور. أي. ومن بعد هي تقول لك الاخت عايده بعد تشيش، ومن بعد تجيك تدور لك من غادي تحب على
1: هذا، علاش
2: يحبوا تعطيهم القهوه
1: هذا، علاش استنسوا. يعطيك الصحه، مهم برشا الكلام. شكرا ليك سي عليله اسكندراني، صباح الفل والياسمين، بالتوفيق للجميع. شكرا ليك سي عليله. بسمه الشطي، صباح النور يا بسمه. شكرا ليك. بسبيس سامي، صباح الفل، مرحبا. دره ددو، صباح النور ومحبه الرسول. يعطيكم الصحه الكل اللي تبعوا فينا على صفحه الاذاعه. باش نقفوا وقفه قصيره قبل ما نمشي لضيفنا الموالي.

0: مواصلين معكم باش ناخذوا معنا الان ضيفنا الموالي تبارك الله. نحن كما تعرفوا جمعيه الشركه معنا في البرنامج خمسه هكا الحساب اللي ضايع عليا دار اليتيم تكافل عشاق حرام سوسة وأولادنا أربعة ما شاء الله ربي فضلهم بطبيعة الجمعية الخيرية عايدة وسي هشام تبارك الله خمسة بنش غالطة إذاعة مونستير عاد هذيك هي متبنية الناس كل مش كلامي لطفي. فباش ناخذوا معنا الآن عشاق حمام سوسة سي محمد أمين الوسلاتي رئيس الجمعية. صباح النور مرحبا.
1: صباح النور والورد المنثور على كل مستمعي إذاعة المونستير ومستمعيكم الأحباء اللي باركولكم بالاستوديو الجديد إن شاء الله.
0: شكرا لك ربي يبارك لك يعطيك الصحة. أي سي محمد أمين برنامجكم

0: ما الصيفي، وانتم زاد يظهر لي باب الكفاله هذه من الابواب الهامه اللي قاعدين تخدموا عليها الايامات هذه، هكا ولا؟
1: اكيد اكيد اختي
0: الكريمه،
1: احنا بالنسبه لجمعيه عشق خمسوسه نشاطها متواصل حتى في الصيفه هذه ان شاء الله. نعم. يعني مش كان على الحملات الكلاسيكيه اللي احنا مستانسين بها، حمله كسوه العيد، قصه رمضان، زكاه الفطر.
0: نعم.
1: لا احنا بالعكس، احنا اكدنا على مشروع الكفاله.
0: نعم.
1: اكفلني ولك اجري. علاش؟ على خاطر الصغير هذا كان نحبوا نضمن له حقه، ويبدا حتى في حياته العاديه ما يبداش يقعد يستنى في العطاء اللي يجي. لا احنا نحبوا نعمل له مشروع الكفاله لكل انسان ماهوش باش ينحي حاجه كبيره من شهريته والا من مصادر رزقه، بالعكس حاجه بسيطه لكن عندك الصغير تكون عظيمه. هذاك علاش احنا توجهنا باش يكون المبلغ 80 دينار. 80 دينار في الشهر ماهوش حاجه كبيره.
0: نعم.
1: لكن ماهيش حاجه صغيره زادة بالنسبه لك الصغير، اللي لعل وعسى يكون ال 80 دينار ذيك يسبب باش انه يواصل قرايته ويواصل حياته ويكون عنصر فاعل في المجتمع.
0: اللي هي 80 دينار كي تدخل بها انت المساحه التجاريه كبرى تخرج بصاشي فارغه، معني تنجم
1: والله
0: معني حاجه بسيطه على الاخر.
1: يعني اذا ما تنجمش تاخذ قطعات في يدك يعني
0: اي حاجه بسيطه برشا، لكن تنجم تعاون الصغير. نعم
1: نجم تعاونه. هذاك علاش يعني احنا قلنا خليها تكون 80 دينار شهريا.
0: نعم.
1: مع انه في الحملات يعني في المناسبات، في قفة العيد، في كسوة العيد، في العيد الكبير تضاعف تولي 80 مع 80 على القيلة، ندزوا معاه شوية ونهزوا ذلنا القفة.
0: نعم.
1: الحمد لله لمشروع الكفالة احنا عنا هدف لكفالة 43 يتيم.
0: نعم.
1: من ايتام جمعية عشاق حممسوسة اللي متواجدين في حممسوسة وخارجها. هذا كلاش احنا بالتنسيق المباشر مع خيالنا في جمعية أولادنا وفي جمعية دار اليتيم باش نبدلوا القائمات باش ما يصيرش كل الدوبلاج، خاصة توا أصبح أنه باش يكون فما مبلغ متاع تحويلات بريدية ولا بنكية باش عائلات ما تخوش مرتين وثلاثة
0: وغيرهم ما يخوش. نعم. نعم.
1: بالعكس احنا توجهنا للنشاط هدايا وبالتنسيق مع خيالنا قاعدين نخدمه في كنف شفافية ومراعاة للمعطيات الشخصية زادة لك العائلات هذيك.
0: نعم.
1: احنا بلاشين في توجه مثال اليتيم قلنا ياخذ 80 دينار، لكن نجم يكونوا زوج وثلاثه ايتام راه ياخذوا ثلاثه، وماشيين في توجه انه نبداو بالعائله. بالعائله اش معناها؟ يعني نكفلوا عائله من ايتامها الكل ونتوجهوا للعائله اللي بعدها، نحاولوا حتى الكفلاء نقنعوهم نفسروا لهم انه راهو كي نتهناوا على عائله كامله يكون افضل عقيله في توجهنا، اللي هو العائله هذيك حققنا لها الاكتفاء الذاتي.
0: نعم.
1: عقيله في في في في في جزء من الحياه. بالنسبه للكفيله اللي يكون هو العم الخال الام الجد الجده، بيان سور هذيك هي مسؤوليه قدام ربي ومسؤوليه قدام القانون ومسؤوليه قدامنا احنا.
0: نعم.
1: واحنا عندنا برنامج باش نتابعوا به الحالات كيفاش يصير ذلك. كل 3-4 شهور نعاودوا نعملوا المعاينات ونعاودوا نثبتوا مع العائلات هذوكما.
0: نعم.
1: يعني ندرى الحالات تحسنت ولا اذا الحاله تحسنت وسبحان الله ينجم يكون الصغير هذاك في على ابواب تخرج والا باش يشتغل ولا نوليو تنتهي الكفاله هكي ونتوجهوا. نعم. باعلام الكفيل انه راهو العائله هذه اصبحت منا ان شاء الله نمشي ونعطيوها عائله اخرى. والحمد لله هذا
0: صح.
1: بالنسبه لنشاطنا في موضوع الكفاله.
0: نعم.
1: احنا اكثر من هذا، احنا دوا اليوم ان شاء الله غدوه باذن الله عندنا اجتماع تقييمي لحمله عيد الاضحى 5 مع منخرطينا باش نشوف نوقفوا على الايجابيات والسلبيات ونبداو نحضروا لعلمني ولك اجري، اللي هي صحيح احنا تلمذتنا اليوم ان شاء الله نتائج البكالوريا تدخل بالفرحه لكل بيت وكل
0: قداش عندكم في الجمعيه؟ قد عندكم؟
1: احنا بالنسبه لنا احنا عندنا زوج منخرطين من جمعيه في البكالوريا، وعندنا بكالوريا واحد من عائله الايتام. يعني
0: ربي يفرحهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي تدخل الفرحه لكل بيت تونسي.
0: امين.
1: احنا من تو نبداو نحضروا باش الفرحه هذيك تتواصل.
0: نعم.
1: ونستنوا فتره الراحه والصيف باش نخمموا في برامج اللي هي تنشيطيه وتثقيفيه وتعليميه وتكوينيه للعائلات نتاعنا هذوكما والصغيرات هذيك. هذاك علاش باذن الله احنا موعدنا غدوه في مقر الجمعيه باش ندرسوا الحالات هذه والبرامج هذه ويكون النشاط نابع من القاعده، اش معناها؟ ما يكونش يعني مسقط من الهيئه المديره، لا بالعكس هو نابع من المنخرطين، عباد جايه وتحب تنشط، احنا كهيئه مديره متواجدين باش
0: واضح سي محمد يعطيك الصحة. إذا نتبع معكم إن شاء الله مستقبلا النتائج متاع الاجتماع هذه. نشكرك برشا على كل ما تفضلت به. ذكرنا بالرقم نتاعكم اللي يحب يعاون في الكفالة قديش؟
1: بإذن الله 99 400 200. 99 400 200
0: هذه بالنسبة لجمعية عشاق حمام سوسة 99 400 200. نشكركم برشا على التدخل معنا اليوم. هكا وصلنا لختام البرنامج. نحب نقول لكم إن شاء الله البرمجة الجاية بعد الصيف نرجع إن شاء الله. فنشكركم على كل ما تفضلتوا به، كل المساعدات اللي قدمتوها، كل المجهود اللي قمتوا به لإعانة الناس هذوما، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس لكل الناس اللي تسمع فينا واللي زادة تقدمت وعاونت وتبرعت. فنشكركم برشا اللي تفاعلتوا معنا الكل. ربي إن شاء الله يجازيكم كل خير. وصلنا للختام. تحياتي العليا المنصوري، لطفي المكي، نجلة عطية. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
2: It's a

بس الدنيا كلها ده ليه؟

0: تمام العاشرة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. في موضوع وطني آخر، أعلنت مؤسسة فداء ضبط مقدار الجراية الشهرية التكميلية وشروط وإجراءات الانتفاع بها لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين والأجراء القارين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا، إلى جانب مواصلة إسناد الجرايات الشهرية للمستفيدين الذين أنجزوا مشاريع اقتصادية لمدة أقصاها 3 سنوات. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري حملة من التدخلات الرقابية المشتركة، وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة. في العالم، قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني المحتل على جنوب لبنان بعد ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار بين المحتل وحزب الله حيز التنفيذ. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 11. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من 10:30
3: من 10:30
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
3: احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
4: إشهار
5: كبيرة 90 دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على
6: بي.net.ان بي.net.ان،
5: ولا كلمنا على 71 100 440.
7: بي، الانترنت معنا خير.
8: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
9: 106.1.
10: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
11: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
12: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
11: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
12: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
13: لإذاعة المنستير.
11: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
12: دائما.
14: دائرة القانون.
4: في دائرة القانون.

0: مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد يجمعنا بكم، يبدأ تو يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار وكالعادة رافقني فيه مشكور جدا الأستاذ محسن قبوج مستشارا قوي للبرنامج، اللي نقول صباح الخير صباح النور. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل معنا الصباح، تحية لكل أوفياء إذاعة المنسير عبر مختلف برامجها وليس من البرامج القانونية التأمين في دائرة القانون. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة
0: ومرحبا بك ديما منورنا أستاذ، شكرا جزيلا لحضوركم باش تساهموا معنا في إضفاء اللمسة القانونية المزيانة على حياتنا. إن شاء الله يا ربي دائما تكون عنا ثقافة قانونية تنورنا، ثقافة قانونية تساعدنا على أن نعيش في مجتمع منظم، وتلك غاية القانون أعتقد أستاذ.
1: أكيد رفقة، شوف ثقافة قانونية ضرورية لكل مواطن وكل مواطنة وكل إنسان على وجه البشرية، هذه لابد باش يكون على درجة من الوعي بالقانون ومعرفة بأحكامه القانون بأحكامه حتى يكون على بينة من الالتزامات المحمولة عليه بموجب القانون، وحتى يكون زاد على بينة من الحقوق اللي يوفرها له القانون ويحميه بالنصوص اللي شرحها بهذا الخصوص. واليوم في دولة القانون ما تنجم تلقى كان السلطان القانون هو الذي يكون الفيصل ما بين الجميع، لازم قاعدة قانونية دي ما نقول هي قاعدة عامة ومجردة وهي تطبق على الجميع ولا قابلة للمساواة، ما فماش استثناءات في القانون، ما فماش امتيازات، فماش مراعاة وتدخلات واستثناءات معناها خارج الإطار القانوني. هكذاك علاش لازم الناس كل تعرف القيد القانون، لأن المشرع وقت ديما نقولها وقت اللي يسن القانون ديما ينظر إلى حاجة المجتمع لتلك القاعدة القانونية فيبادر بالمبادرة التشريعية ويسن القانون اللي ينظم كل المسائل اللي تهم حياة المواطن وفي علاقته، في علاقة المواطن بالمواطن، في علاقة المواطن بمحيطه، وكذلك في علاقة المواطن بالإدارة. نحن نعرف اليوم المواطن نجم يقاضي الإدارة، الإدارة نجم تتعسف، الإدارة نجم تخطئ في تطبيق القاعدة القانونية، ماهيش معصومة من الخطأ. وذلك علاش عندنا قضاء إداري في تونس، قضاء متميز، قضاء رقابي، قضاء عنده سلطة رقابية وعنده سلطة إلغاء الأحكام اللي يرى أنها مش مطابقة للقانون. وبالتالي هذيك دولة القانون المؤسسات، أنا نحتكم إلى دستورنا، الدستور التونسي، ونحتكم إلى قوانيننا ونراعي مبدأ الهرم في تدرج في تطبيق القانون باعتباره أنه الدستور هو أعلى هرم السلطة، ثم القانون الأساسي والقوانين وغيرها حتى نوصل المناشير والأبواب وإلى آخره. اليوم كيف كيف، حتى بالمناسبة أنا شوف البارح واليوم نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بقرار من ولا إجراء ذات وزارة الصحة يتعلق بأجهزة جديدة للأطباء المقيمين في اختيار مركز طرابلس. يقول لك المركز طرابلس معناها الاختيار يكون نهار 24 جوان باش نهار 1 جويلية، يعني في أسبوع في 5 أيام يلزم الطبيب المقيم يلقى الحل في السكنة نتاعه وفي عائلته وفي التزاماته العائلية إلى آخره.
0: وبالتالي مش سهل، مش سهل. شفناه احنا حتى مع زملائنا وأصدقائنا وإخواتنا أستاذ، معناها باش تلوج أنت مكان للإقامة تحب لك، نقول أنا الفلوس اللي باش ياخذهم حكاية فارغة بالمقارنة مع معلوم الكراء اللي هو قاعد يرتفع. وأبار معلوم الكراء يزمك تلوج على بلاصة تكون قريبة شوية من مكان العمل، حتى يكون مرتاح بدنيا ونفسانيا وحتى يلتحق بمقر العمل نتاعو في أسرع وقت. ولكن لهنا ما عطاهمش الفرصة
1: الحقيقة وفما اللي بقطع النظر على هذه المسألة ولا غيرها، فما نصوص تشريعية لابد أن تحترم. نجيوش احنا بجرة قلم نغيروا غير نص ترتيبي ولا نص تنظيمي بدون معناها موجب، ثم اليوم بالحوار زادوهم قالوا باش يزيدوهم 6 ايام في شهر جويليه، ولات المصيبه اكثر رفقه. لانك اذا كان كنت باش توفي التربص نتاعك ولا في الفتره نتاعك نتاع المباشره في 30 جوان باش تولي توفيها في 6 جويليه، معناها 6 ايام هذوك باش يحسبوا لك كراء
0: بالضبط،
1: اللي باش تولي يدفع كراء شهر جويليه كامل. ثم في بعض الجهات وخاصه في المناطق الساحليه فما شكون يكري للاطباء المقيمين على 9 اشهر، فترة الصيف دي مستثنات، يقول لك أنا في الصيف نكريها بالليل كرا سياحي وحاجة أخرى. وبالتالي النصوص القانونية لابد أن تحترم ولا تحترم إلا إذا نبحث عن مقصد المشرع. المشرع وقت لحط نص ترتيبي ولا نص قانوني معين إنما قاصد به تحقيق منفعة عامة وتحقيق الصالح العام والنفع العام، وبالتالي دعوة باش نحافظوا على هذا المكسب القانوني وما نتخلوش عليه، ودور وسائل الإعلام كما إذاعة المنستير مشكورة معنا نشر ثقافة قانونية أكثر من ضروري وأكثر من لازم حتى يكون إنسان على بينة بما له وما عليه بهذا الخصوص، وإن شاء الله نوفق قدر الإمكان باش نساهم ولو بقصة ضئيل في تقديم معلومة قانونية صحيحة بمعاييتكم وبمعايير كل الفريق العام اللي معنا اليوم هذا الصباح اللي نجدد له التحية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. هو مالوريزمون الحقيقة تحس في السنوات الأخيرة ما ثماش تقدير، خليني نبدا نمشي هكا ماذا بيا، هو الانسان يربط لسانه سبع مرات هكا باش ما اما كمان في الاخر ينطق ويقول ما ثماش تقدير لا للناس اللي تخدم ولا للقطاعات اللي تخدم ولا للاطراف اللي هي تقدم الاضافه للمجتمع. اليوم بجره قلم تغير في اجال يا اخي ما نعرفوش الواقع ماناش عايشينه. يا اخي المسؤول وقت اللي يشد اداره معينه ينفصل عن الواقع ولا يلزمه يقرب اكثر ما يمكن من الناس ومن مشاغلهم وينصت اليهم؟ هذا هو السؤال. اليوم اذا كان حتى في صوره ما اذا عندهم امتيازات ماليه فاعتقد ان الامتيازات هي راهي مؤقته ارتباطها بارتباط الوظيفه ولا الخطه اللي خذوها، دونك معناها مش هو معناها تحسنت حالته الماديه يعتقد انه الناس الكل تحسنت حالتهم الماديه، ثم انه يكون موجود ويقرر راهو يقرر لصالح المجموعه، راهو انا الاوان ان نرجع الاعتبار لطبتنا المهندسين الاساتذتنا المعلمين للقطاع الشبه الطبي للفلاحه شفت القطاعات الكل بدون استثناء. اليوم كل قطاع تتلفت له تحسه موجوع، تحس قلبه يوجع فيه، تحسه وكأنه عايش على الهامش. المواطن في حد ذاته يعتقد أنه ما عندوش قيمة في دولته. لماذا؟ خاطر تحس اللي ثم تباين كبير ما بين أعلى رأس السلطة وما بين الإدارات اللي قاعدة تخدم. المواطن ما يحسش اللي عنده قيمة، عادي جدا احنا نشوفه كيما نشوفه مواطنين الدول اللي بحذانا ولا الاوروبيه ولا غيرها، هو حيوان وتحس عنده قيمه كبيره يقف عليه العالم الكل. احنا فما بالك بالمواطن، اليوم مواطن دافع لاداءاته وقائم بواجباته ما يحسش روحه عنده هاك القيمه وهاك الامتياز. خلي قطاعات اليوم تقول انت طب هيك تسكر في وجوههم البيبان، مو عادي جدا باش يهز فاليسته ويلم حوايجه ويطلع لبرا. علاش احنا نقريه ونصرفه ونستناه في خيرات بلادنا من خلال هالموارد البشريه المتميزه؟ احنا نربيه ونرعه ونكبره والناس الاخرى تاخذ على الجاهز، باركونتر احنا نستقبل مهاجرين غير نظاميين. نعاود نقولها، والناس وقت اللي تجي تتكلم وتقول راهو غير نظامي وهياو نطبقوا القانون يتهموا الناس بالعنصرية. ولادنا قريناهم خرجوا هكا بلا حتى شيء، مع تفرقنا فيهم خسرنا نتلفتوا احنا سبيطاراتنا نلقاو كفاءاتنا ماهيش موجودة. تو احنا نقولوا واحنا نفتخروا كي نتلفتوا لسبيطار من سبيطارات فرنسا ويقول لك بكل كفاءات تونسية. هي واحنا شقعدنا شنو واجبنا احنا بالمقابل؟ يا اخي احنا اليوم دورنا ان نربيه مواطن صالح ونقريه ونستثمر في اولادنا باش نعطيهم بالجاز لبلدان هي اصلا متطوره، واحنا نزيدوا في التخلف متاعنا ابار ان صرف ما تفرطنا في كفاءتنا نستقبل في مهاجرين غير نظاميين بقطع النظر على اي حاجه ما في الاخر غير نظامي وغير قانوني. ولا يمكن باي حاله من الاحوال ان يطبع المواطن التونسي مع مخالفه القانون. هذايا نخرجوا من اطار عنصري ومش عنصري، على خاطر احنا الناس جايتنا من كل انحاء العالم ونشوفوا فيهم أنواع وألوان وأشكال وجنسيات وديانات وما عندنا حتى مشكل مع الناس اللي داخلة بطريقة قانونية، ولكن المواطن التونسي عنده مشكل مع الناس اللي داخلة بطريقة غير قانونية اللي ما عندهمش إضافة ينجموا يقدموها للمجتمع التونسي، بالعكس ينجموا يكونوا عالة على عالة على المجتمع التونسي.
1: يزيدون أعباء أخرى احنا بالضبط. مش ناقصينها وتعرف انت مسألة الدعم ومسألة المواد المدعمة ومسألة عديد مسائل
0: يودي قطاعاتنا الصحية. تو أنا مواطن تونسي دافع لأداءاتي نلقى روحي غير ممكن إني ندخل نعالج. تو انت شوف التوانسة اليوم يقول لك كان عندي كارني سبيتار ومن بعد جاوب شعتيوها كالمنحة متاع العائلات المعوزة ولا تتنحى، يا اما منحه يا اما كرني
1: واحده باثنين.
0: هي انا كرني نداوي وما نعيشش ما ناكلش ما نشربش وناكل ونشرب وما نداويش، ثم ان المنظومه العموميه هي اللي تدعمني على خاطر كل شيء غلي. اذا كان نلقى الاولويه المهاجرين غير نظاميين خاطر فما اطراف تدفع ليهم هما باش يدخلوا، وانا كمواطن تونسي دافع للاداءات مواطن تونسي أبسط حقوقي بالدستور الصحة والتعليم اللي مش تلقى ناس أخرين قاعدة تنافس فيها في حاجة أنا عندي الأولوية فيها. وهذا كلام راه ما نقولوش إحنا التوانسة برك، كل شعوب العالم تقوله. ونشوف اليوم التحركات اللي صايرة في كل أنحاء العالم واللي تطالب بترحيل كل مهاجر غير نظامي. كل دول العالم أعطى ديمقراطية العالم تحكي بالطريقة هذه. أما شو الفرق؟ فرق ما بين أنه تكون مواطنيها عندهم قلوبهم على بلادهم وعلى دولتهم ويدافعوا ويضربوا بالبونية على دراب بلادهم، وما بين الناس باعت ضمائرها للأجنبي مقابل إروات ولا دولارات باش تتهم بلادها اللي يحب تتنظم بأنها عنصرية. فما فرق كبير. اليوم احنا في انتظار نتائج البكالوريا، وإن شاء الله يا ربي الزغاريد تعم كل البيوت التونسية، وإن شاء الله يا ربي بالفرح خاطر التونسي اليوم يستثمر في أولاده أستاذ صحيا وماديا واللي تحب انت
1: بالغالي والنفيس،
0: بالغالي والنفيس كان هزين كان جيبين ملي ندخله صغير للروضة حتى لين يوصل البكالوريا. ولا للأب والأم التوانسة رياقهم شايحة في جرة صغارهم يستناو في هاللحظة هذه بدقيقة ودرج. قلوب الناس الكل اليوم تتطلع إلى النتائج ولا الإرسالات القصيرة اللي معناها ممكن بين الفينة والأخرى تطلع النتيجة. إن شاء الله ألفين مبروك للي بش يكونوا ناجحين، للي بش يكونوا متميزين، حظا أوفر للناس اللي بش تتأجل، حظا أوفر فأوفر للناس اللي ربما ما يبش تنجح وبش يكون رفوزي. ولكن لهنا ديما نقول راهو هي كبوة، إن شاء الله تكون لكل جواد كبوة وينهض من بعدها. فهذا هو معناها التونسي اليوم يصرف، الدولة تصرف على أولادها كفاءاتها اللي حاشتها باش تبني بها دولتها، مش باش تعطاها هناني بناني للخارج. نوعية هالبلاغات هذية ونوعية الاحتجاجات هذية الناس راهو عندهم الحق باش تحتج، على خاطر يلزم ننظر لهم بنظرة التقدير اللي هو ينقص في بعض الأحيان.
1: ويسحق كل تقدير وليهم كما قلتوا لعائلاتهم وللناس اللي وصلتهم زيدا
0: بذبت
1: وجيال مترابط
0: يجيب بعدين الحي والمربين والمعلمين والأساتذة وكل الأسرة التربوية اللي قاعدة تبذل في مجهودات كبيرة.
1: معناه وهذاك مكسب لتونس ما لازمناش نخسره الحقيقة. كنا نحكي وإحنا من حيث الصالح العام وديما المصلحة العامة حتى في القانون هي مسبقة على المصلحة الخاصة. هذا مكسب عام ما لازمناش نفرطوا فيه، ولازم نلقاو كل السبل باش ندعموه. أنا نزيد نقول حاجة أخرى، وقت اللي شفنا البلاغ نتاع مناظرة السنة التاسعة على نيفيام وشفنا التقلص في عدد نسبة المشاركة بلغ 3.4 تقريبا في المئة حسب ما سمعت في الأخبار، معناها نسبة هذا عزوف على
0: المناظرات هذه.
1: ولكن لازمنا نلوجوا على الأسباب،
0: خطر احنا بعض الأولياء قلت لك عبارة على جينوسيد، هي مذبحة للصغار معناتها في الأخر سامحوني في الكلمة.
1: المتعلق بالمدارس وبالتعليم نتاعنا، ولتو نترقبوا ان شاء الله يخرج قانون اساسي يقطع مع الحالات هذه ويزيل كل العقبات، خاطر كما قلت انت التونسي ديما متميز وكان متميز وباش يبقى متميز على طول في العلم وفي الدراسه. ونعرف احنا العائله التونسيه بامكانياتها لا تدخر جهدا وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل التعليم وفي سبيل انه نتميز. وهذاك علاش خلانا خلت توانسة متميزين في كل المجالات ومطلوبين كما قلت أنت في سبيطارات فرنسا وفي ألمانيا وفي غيرها من دول السواديزون بنظفرين هم من دول المتقدمة ودول الغربية، وناخذ منها بالعكس. احنا نعطيه في كفاءاتنا وحان الوقت باش نحافظوا على الكفاءات هذه وندعموهم ونيسروا لهم السبل، مش باش نعكلوهم ونعطيهم مثل الصعوبات هذه اللي تخليهم يمانا في وضعية مش مريحة الحقيقة. واليوم هاك تشوف صبحوا معنا في بلاغات وصبحوا الناس تلوش كيف تتصرف وكيف تعمل هالأسبوع اللي زادوهنوا في جويلة كيف الكرين تاحهم والسكنة تاحهم كيف يعملوا فيها وغيرهم من المسائل. دعوة بكل لطف لوزارة الصحة والمسؤولين بهذا الخصوص أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن لما فيه النفع العام لتونس ولتونسيين ولأطباء تونس ولكل معناها العاملين في القطاع هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ. باش ناخذ نغم، أول نحب نقدم تحية لكل الأباء في تونس هكا باش نقولوا اللي فما راهو عيد الأباء ثالث أحد من شهر جوان كل عام. دونك نقولوا إن شاء الله يا ربي ربي يحييكم، ربي يحييك أستاذ محسن قدروج مستشارنا القوي للبرنامج على نحب نقول لك معناتها كل عام وانت حي بخير وربي يحييك بخير، وإن شاء الله تبقى ديما تاج على رؤوس صغيراتك وإن شاء الله تفرح بيهم وتفرح بنجاحهم وتفرح بزيجاتهم. هكا مش كان الأمهات راهو احنا في بلادنا راهو منا ومنا عنا برشا أباء ساعات يقول لك عيد الأمهات الأمهات الأمهات راهو أمهات وأباء، وراهو التوازن العائلي ما يكون كان بالأب والأم. بالتعاون
1: والمشاركه في تسيير شؤون الاسره حتى المشرع التونسي على هذاك شو على البنات
0: ها يا هاي كل عام وانت حي بخير ربي يحيك لامثاله بحياتك وطول عمرك وان شاء الله تبقى تاج على روس صغيراتك وان شاء الله ربي يفرحك بيهم والاباء قبل الامهات اهلا وسهلا كل عام وانتم حي بخير.

دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. كما تعودت نمشي مباشرة للجديد في الرائد الرسمي حتى نتعرفوا على ما صدر مؤخرا للاطلاع عليه، وحتى الإنسان يعرف ما له وما عليه.
1: جديد الرائد الرسمي،
0: جديد الرائد الرسمي، وسيد محسن قبهوج مستشار قانوني للبرنامج.
2: والحقيقة رفقة في الأسبوع هذا فما زوز عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية، وتباعا نشوف مع بعضنا محتوى كل عدد منهم، ونبدأ بالعدد 61 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 17 جوان 2026، ويمكن اعتباره عدد خاص حتى هذا العدد لأنه تضمن بالخصوص نشر عدد من القرارات المتعلقة بالتكاليف بخطط وظيفية بما تم عدد من الوزارات كما وزارة المالية، وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وزارة التعليم العالي، وزارة التجهيز والإسكان، وزارة الشؤون الدينية. مجمل العدد هذا خصص لمثل هذه التسميات، ونعرف عن التكاليف والتسميات وإنهاء المهام وإنهاء التكليف يتم بالطريقة هذه وطريقة النشر بالرائد الرسمي. ثم العدد الأخير والذي صدر بتاريخ الأمس 19 جوان 2026 هو الرائد الرسمي عدد 62 لسنة 2026، احتوى بالخصوص على نشر الأمر عدد 116 لسنة 2026. هذا الأمر يتعلق بتسمية عضو المجلس المؤقت للقضاء المالي. كذلك تم نشر الأمر عدد 117 لسنة 2026، هذا الأمر يتعلق بضبط مقدار وشروط وإجراءات إسناد الجراية التكميلية لفائدة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا. كذلك تم نشر الأمر عدد 118 لسنة 2026، يتعلق هو الآخر بضبط شروط وإجراءات مواصلة انتفاع جرح الثورة الذين قاموا ببعث مشاريع اقتصادية بالجرايات الشهرية المسندة لهم من قبل مؤسسة فيدا. هذا تقريبا محتوى زوز عدد الأخيرة من الرسم الجمهورية التونسية، وديما نرجع ونقول رأوا في إطار القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ المعلومة، رأوا كل تونسي وكل تونسية له الحق قانونا في الاطلاع على الرائد الرسمي وفي تحميل نسخ كاملة منها عبر الموقع الرسمي المطبع الرسمي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. طبعا باش نواصل معكم اللقاء ونستنى مكالمتكم عبر الرقم 73 460 800، وأيضا تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير. باش نبدأ ببعض الاستشارات أستاذ لو كان تسمح. مواطنة تقول بربي سي محسن عندي جواز سفر تمسخت بعض الصفحات من الأطراف وإني باش نعاود نجدو وفات صلوحيته، فما شكون قال لي باش تتعاقب بخطية وإلا محضر، حبيت نعرف زعما بالحق وشكرا على الإجابة.
2: هو الحقيقة تعرف أنت جواز السفر هو ملك للدولة، ملك الدولة التونسية، وإحنا كي نستعملوه لأجل محدد ومدة الصلوحية نتاعو محمول علينا، واجب المحافظة عليه وعدم ما الحاق الضرر بالجواز هذا، سواء على مستوى الأوراق نتاعه ولا على مستوى حتى المظهر الخارجي وغيره. وبالتالي اليوم الأمر اللي صار مع السيدة هذه هو يمثل المخالفة تستوجب معنا تدخل من الجهة المانحة لجوازات السفر، ويترتب عليه خطية مالية لا أكثر ولا أقل.
0: فما خطية مالية تقول فما معنى مش محضر ولا
2: مش لا مش محضر مش لا فما محضر ولا فما إحالة على المحاكمة، لأنه فما خطية توظف على مثل هالأفعال هذه بالنسبة لها وللغيرة، معناها كما البطاقة تعريف الممسخة، كما الجواز، كما تلحق به دار، كما هيك يتغدر خطر. علاش باش ما نسهلوش في المسائل هذه؟ لأنه هذوك من سيادة الدولة وبالتالي الحفاظ عليها واجب، لكن مش زادة باش نحرم الإنسان من حقه في جواز السفر، لكن باش توظف عليه خطية مالية معمول بها ومضبوطة سبب. وهنا ما فماش نغرة كما يقولوها من القانون، إذا كان النص موجود من سابق راه ما عملنا لك حتى شيء خاص بك أنت، راه هذاك الإجراء المعمول به خطية مالية توظف على مثل الأمور. والخطية في اعتقادي خطية رمزية مش مبلغ كبير بكل معنى، مبلغ ما يقلقش لحتى فئة من الفئات العمرية.
0: مهم معناها ما يش أكثر من كيك،
2: لا لا ما
0: حاجة بسيطة معناها اختية ما نتصورش اختية مشطة زيادة ما نتصورش.
2: نعم
0: مش اختية مشطة،
2: لا لا تقريبا حكيتي تقريبا 150 دينار حاجة كميك، ما نعرفش ما نعرفش المبلغ بالضبط. تمام ايه كومي معناها مش ما مش مبلغ بألف
0: ساعات دينار. والله غصبا عنه الإنسان
2: ايه الإنسان
0: معناها مستحفظ ويبدأ مخبيه ويبدأ معناها ممتركنه، ولا غالب تصير بعض الأطراف تمسخت على الغالب، ولكن كما قلت هو ملك للدولة التونسية، بالتالي فما خطية ما هيش حاجة كبيرة بالمقارنة. جدد الباسبور بتاعك وإن شاء الله
2: ما عندك حتى إشكال لبس. فقط كما قلت لكم الخطية المالية اللي هي محدة مسبقا، مش خاصة بالحالة هذه.
0: مواطنة بعثت لنا تسكن في بلاصة خلينا نقول سياحية، فما مقابلتهم معناها في الحي متاعهم، مش حي هو خطر بلاصة
2: شارع،
0: معناتها شارع، فما قهوة وقهوة من الفوق معناها، فما معناها في البخومي ايتاج، فما
2: يعبر عنه بالمقصف،
0: مقصف هكا يجم يكون هكا قهوة معناش، فما دي باراسول وفما لكن تشوف اللي معناها تكشف على ديار في الهواء الطلق، تكشف على ديار الناس، معناتها الإنسان كي يحل الشباك متاعه ولا في بركونت ولا معناها تحسه مكشوف على العموم، فبالتالي تقول احنا تظلمنا، تشكينا الإدارة ولكن ما لقيناش حق. دونك احنا ديما التونسي ما هو يبدا يقول راهو فما كذا وعنده كذا وعنده اكتفات وفما محسوبيه وفما، ولكن انا كي وريتك التصوير استاذ قلت لي حاجه هات نقولوها للساده المستمعين والمستمعات.
2: هو شوف خلينا من المبدا نحكيه اليوم على انه حتى الرخص الاداريه، حتى كي تمشي للبلديه وتاخذ ترخيص بالبناء وتاخذ ترخيص بالاشغال المؤقت لاي منطقه من المناطق دي وتهيئها كما ترخيص، راهو الترخيص الاداري لا يعني إلغاء حق الأجوار في التشكي من الأفعال اللي يمكن تشكل مضار للجوار، ومن مضار الجوار بصفة أساسية وأصلية هي مسألة الكشف. بكلنا نتجاوزوا على برشا حاجات في عديد المسائل، يقول لك مسالش ومعاملة بالمثل وعمل كيف وعلي ومتى متحرم، لكن في مسألة الكشف ديما عندنا هيك العقلية احنا من قبل ديما، حتى الإنسان كان قبل حتى باش يطلع للصح المنزل نتاعه معناها يشعر بصوت، معناها هذا في العادات والتقاليد نتاعنا بصوت انه طالع للصح فماش حد باش ما يكشفش عليه. اليوم مع تغير البنيان وطريقة البناء ولينا نعتمدوا برشا البناء العمودي، ولا الكشف شر لابد منه الحقيقة، معناها ما تنجمش ما تلقاش كشف حتى كي يحترم مسافة التراجع ويضاعف مسافة التراجع باش تلقى الكشف، لكن ناخذهم حالة بحالة. فما الكشف الذي يضر براحة الأجوار، فما الكشف العادي والمعتاد عليه والمتبادل، هذا ما فيش حتى مشكلة، لكن الكشف المضر بالأجوار هذا تصدر المشرع التونسي ونظمه في باب مجلة التزامات والعقود في باب المتعلق بمدار الجوار، وحتى إذا كان الإدارة ما تفاعلتش مع صاحب الاستشارة هذه، إذا كان يرى أنه بالحق هنالك مضرة فإنه يلتجي للقضاء عن طريق محامي في رفع دعوة في رفع مضرة المتمثلة في الكشف هذا، وفي إطار الدعوة هذيك المحكمة تولي باش تعمل سلطة رقابية باش تقوم بأعمال استقرائية باش تهيئ القضية للفصل. شنو هي الأعمال الاستقرائية؟ باش تكلف أول حاجة هذه من المسائل اللي تستوجب الاستشارة بالرأي الفني، باش نكلفوا خبير والخبير يكون مختص ويتحول على العين ويعمل التوجه نتاعو على العين ويعمل معاينات وقياسات، ثم باش يشوف فما الكشف ولا فماش، وهو اكيد حتى بالعين المجرده قلت لك ولينا نعرفوا الناس كل مكشوفه لبعضها، لكن الكشف هذا يضر او لا يضر، اذا كان القافه في ضرار بالجوار فانه يقضى بازاله تلك المضره على النحو اللي يقدروا ولا يقترحوا الفني الخبير المختص في هذا الخصوص. واذا كان جاء الاقتباس سلبي ولا قال هذا من قبيل الكشف المعتاد، وقتها ما تخليوش الناس تمشي للقضاء في مسألة معناها ما عندهاش حدود، معناها باش ينجح في التقاضي نتاعها ولا في الطلب نتاعها، لكن من حيث المبدأ حتى شيء ما يمنع الناس هذوما اللي يراو في المضرة، لأنه ما هي مش مضرة وقتية، باش تولي مضرة دائمة معناها ليلا نهارا وصيفا شتاء كما يقال، وبالتالي إذا كان ولا تسمى معناها التقدير لراحة المتساكنين والتقدير لراحة الأجوار، وهذه العبارة اللي استعملها المشرع التونسي، فإن المشرع نظم المسألة هذه، نرفع دعوة مدنية في القضاء في رفع مضرة، وإذا كان حتى فما أشغال في الأثناء نجم تقوم بدعوة موازية كما دعوة استعجالية في إيقاف الأشغال هذه نتاع أحداث مثل المطلات هذه إلى حين نظر في الدعوة الأصلية المتعلقة برفع المضرة. هذا المبدأ، الاستثناء كل حالة بحالتها. يقولوا معناها هذا المبدأ مش نعنيه في الواقع هذه بالذات، قد ينطبق عليه الأحكام هذه قد لا تنطبق، هذا القانون شو يقول في المسألة هذه، وتبقى لكل نازلة ولكل معناها نزاع خصوصية ما تلقاهاش في نزاع واحد آخر، وديما هذا اللي نقولوها علاش ديما نتجنبه باش يكون الاستشارة شخصية، نخليه ديما معلومة عامة من حيث العام في الإطار العام، راهو مضار الجوار راهي قابلة للنظر في أمام المحاكم واللي طرح أمام المحاكم التونسية ومن محاكم القضاء العدلي على وجه التحديد.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. حبيت نحيي كل من قاعد يتواصل معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير من خلال تحياهم الصباحية، شكرا جزيلا. طبعا تسعد دائما التفاعل السادة المستمعين والمستمعات. أجمل تحياتي لك فتحية سفينة، أهلا وسهلا. من راح حسين العويتي، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم صبري، تحياتي لك، تقول إن شاء الله بنجاح لوليداتنا في البكالوريا، أمين يا رب العالمين. سعيد الطيف في فوز حرزلة، صباح النور، أهلا وسهلا بك. سي سفيان عمار، أهلا وسهلا بك. سي محمد بن سعيد، مرحبا بك، كل عام والأباء بألف خير. سي محمد علي ترشون، صباح النور، قال شكرا على التهنئة بعيد الأباء، تحية لكل الأباء. هدى حمودة، تحياتي لك، تقول يا ربي سمعنا الخير، الخبر المفرح، رجائي معناتها تستنى معناتها بدقيقة ودرج في النتائج. قالت زينة مستريس وما شفنا شيء، راهو احنا جوست مازال الوقت وكل شيء في وقته يجي، راهو باهي. تحياتي لك عفيف بليش، اهلا وسهلا بك. براوية مكادة، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا، تقول كلامكم وطمنتكم للمواطن، ربي فضلكم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. فيروز تاج جمعة، أهلا وسهلا بك، صباح النور. هدى حمودة تقول مناسبة عيد الآباء هدى، هدى بالحاج يوسف وبلسم بنتي نور الهدى ومرام إلى زوجي عادل حمودة وللأستاذ محسن قبوش، توصل التحية.
2: شكرا جزيلا، ربي فضلك،
0: يعيشك، بارك الله فيك. فيروز تسأل تقول بالله يا أستاذ لمحة على موضوع ترسيم الإطارات المسجدية، مع شكر، عشان عندهم قانون خاص،
2: هم قانون يتعلق بالترسيم هذا، وان شاء الله ان شاء الله انتوا اذا كان تحبوا نرجعوا له في مناسبه اخرى ان شاء الله ناخذوه، واذا كان يهم برشا ناس لما لا، ثقافه قانونيه، وان شاء الله الناس تستجيب اداره البرمجه في البرنامج هذا بالذات بالتحديد. ان شاء الله انا وياك رفقا نرجع نشوفوا المراجع ونجاوبوا الاخت المستمع بهذا الخصوص
0: ان شاء الله باذن الله.
2: انا متاكد منه انه هنالك قانون ينظم هذه المساله، خاصه بعد الثوره والتنظيم نتاع الإطارات المسجدية والمرتبات نتاعهم والامتيازات نتاعهم وكيفية تسميتهم وكيفية إنهاء التسمية هذه، كله منظم بنص تشريعي إن شاء الله نتعرضوا له عن قريب إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لك سي بشير تركي، يقول نحب بلادي بخير، إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا بخير. سارة أبو حوال، أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا على التحية. سؤال من عند أمنة تقول بربي أستاذ عنا أرض نتصرفوا فيها عنا 50 سنة، يلا ندرى الورثة عندهم الحق ياخذوها من عنا ويعطوها الناس أخرين وإلا لا؟
2: احنا ديما نقولوا شوف راهو حق الملكية هو يرجع لصاحب ذلك الحق، ولا يمكن أن تنتزع الملكية إلا بعمل قانوني في إطار قانون وفي إطار مقابل تعويض عليه. وبالتالي إذا كان أنتم عندكم تستغلوا في الأرض هذه وعندكم صفة المالكين، فإنه ما ينجمش لأي واحد من الشركاء ولا من الغير أنه ينزع منكم الملكية هذه ويسندها لشخص آخر بدون موجب قانون.
0: هي أما عند الورثة متاحة معنا لنا مش نفرقوا زادة ما بين أرض مرسمة في دفتر خانة وأرض لا.
2: إيه لكن شوف أنت ترجع لأصل الملكية. أيه. أنت وقت حطيت إيدك على العقار هذا حطيته لأنك تعتقد أنه ملكك الخاص، ولا حطيت إيدك فيه لأنه تعرف اللي هو منجر لك بموجب الأرض. أنا هذا المنطلق اللي ننطلق منه، ديما هذه هي المسألة اللي تخلق الإشكاليات فيما يتعلق بالحيازة المكسبة الملكية. الحيازة المكسبة الملكية هو اللي هي الحيازة اللي صاحبها من أول يوم يحط يده على العقار ذا كان يعتقد أنه ذلك العقار ملك من الأملاك الخاصة. أما هو إذا كان يعرف أنت عبيه ولا جايه بالأرث يعرف روحه حاط يده غادي بوصفه بصفته وارث، ما يجيش بعد مدة زمنية باش يغير الصفة نتاعه ويقول بصفتي مالك بموجب الحوز.
0: أما يقول لك ما دام سكته سامحني 50 سنة راهو أستاذ أجيال معناتها تعديت
2: 50 سنة. أنت قال لك ما فماش قواطع،
0: سا ديبون
2: ما قلت لك الخصوص.
0: إذا كان فما قواطع فما قواطع
2: يكون فيما بين الورثة التقادم يرفع إلى 30 سنة، ويلزم يكون حوزا هادئا بدون شغب ولا معنى معارضة بين أي كان
0: ولا مطالبة بالحق،
2: وأن يكون ذلك الحائز يتصرف في العقار بصفة مالك. مش خاطر قول بصفة وارث، كان قال بصفة وارث ما عادش عنده حتى الحوز، يقول لي الحوز نتاعه معي من معنى ما يمكنوش من الملكية من الملكية. وبالتالي لهنا 50 عام هي أجل مدة طويلة، لكن احنا فك 50 عام لازم نشوفوا فما قواطع ولا فماش، لأنه شكون معناها حوز مكسب ملكية؟ أنا نجي نحط إيدي على عقار مدة 15 عام، ناس نسبوا لي وأنا نسبوا لي ونتصرف فيها أنا، كان نجمع في الغلة نتاعو نقوم بالخدمة نتاعو إذا كانوا مخصص السكنة نسكنوا أنا، إذا كانوا مخصص الكراء نكري فيه للغير ونتمتع تيلة 15 عاما كاملة وما عارضني حد وما جني حد، هذاك يولي حوز مكسب الملكية. هيك نفس التصرف هذا إذا كان ما بين الورثة راه يرفع إلى 30 سنة كاملة. إذا كان في 30 عام كاملة ما كلمك حتى وارث وما جاك حتى وارث وتعديت المدة الزمنية المكسبة لحق الملكية، وقتها نجمو نحكيو على تقادم المكسب للملكية بهذا الخصوص فيما بين الورثة كذلك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: ديما تقعد الخصوصية، أنت ديما خذ المبدأ العام
0: فما حالة بحالة
2: نطبقوا حالة بحالة، شوفوا وين تبقى النص العام على المس اللي امامنا ولله. احنا بالنص العام مده التقادم المكسب الملكيه هي 15 عام وترفع الى 30 عاما فيما بين الورثه.
0: 50 عام؟
2: 50 عام فتفوتنا ل 15 و 30 مع بعضهم.
0: وينهم؟ وين كانوا معناها باش يطالبوا؟ فهمت؟
2: ينجم يكون توفرت الحيازه المكسبه في جانب الناس هذوما. وكما قلت لك انت والصفة اللي حس بها منذ انطلاق الحوز نتاعك اللي تنطلق منه للاحتساب مدة الحوز المكسب الملكي.
0: كان مرسمة في دفتر خانة؟
2: بعد كان مرسمة في دفتر خانة ممكن تعرف ذاك الاستثناء اللي معناه ما معاش كلام. إذا كان عندك عقار ورسمته في دفتر خانة وعندك فيه شيء ملكية لا تسري عليها جال التقادم مهما طالت أو قصرت، وذلك عليه جال مشرع. وحتى النص هذا باش يشجع الناس اللي عنده عقار ماذا به يكون عنده رسم عقاري، حتى اذا كانوا ماهوش في الرسم في التسجيل العقاري الاجباري فهنالك تو معناها مؤسسه التسجيل العقاري الاختياري. تمشي تاخذ العقار نتاعك وتقدم مطلب عن طريق محاميك للمحكمه العقاريه وتتحصل على حكم بالتسجيل الاختياري وترسم في دار الملكيه العقاريه، وهيك تخطاك من كل النزاعات لانه العقار المسجل يحمي نفسه بنفسه. تغيب
0: تحضر
2: كيف كيف أنا، واللي يعتدي ذلك العقار مهما كانت صفته فهو مؤاخذ معنا جزائيا ومدنيا. فما حتى جريمة، جريمة اعتداء العقار مسجل، فما جريمة تكسير حد، فما جريمة افتكاك حوز بالقوة، فما العديد من الجرائم اللي تنجم تتشكل بهذا الخصوص. وبالتالي احنا مدبينا يا حبا ذلك كان كل من عنده عقار معناها مبني أو غير مبني يكون عنده فيه معناها رسم عقاري مستقل، وهيك راه حتى الوضعيات الاستحقاقيه والنزاعات الاستحقاقيه تنقص. والحقيقه توا نحسوا اللي الناس بدات تتفطن المساله هذه، وفما معنى اقبال على تقديم قضايا في التسجيل العقاري الاختياري، لانك وقتها تنسى ورقياتك الكل هك العقود ومن جر لك الحق ومن كذا. بمجرد انك المحكمه العقاريه تصدر لك حكم في في التسجيل العقاري ويقع ترسيمه في الرسم في اداره الملكيه العقاريه تولي تحتفظ كان بعد كما رقم بطاقه تعريف. هذاك بالضبط هو بطاقه تعريف للعقار اللي تحميه من كل معنى عدوان ومن كل اعتداء.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. نحب نحيي صديقتنا حيه البكوش، قالت ان شاء الله يسيبوا نتيجه البكالوريا على بكري ان شاء الله يا رب. صبرا جميلا مسيش نعديو الوقت مع بعضنا نستناو في انتظار هالنتيجه باذن الله ان شاء الله تكون مبهجه للجميع. سؤال جانا من عند مواطن يقول انا بنتي في فتره زمنيه معينه تخطبت و خطيبها دون لو طون والعائلة أصرت على أنهم يعقدوا القران باعتبار أنه باش يطلع لها الأوراق باش تخرج معاه للخارج. يقول صار خلاف وصار طلاق. قال أنا المدة اللي
2: فاتت قبل البناء معنا
0: بالضبط، قال أنا ما كنتش نعرف معلومة معينة. قال وقت اللي صار الطلاق هذية تقدم لها شكون؟ قال كي جينا نعملوا في الإجراءات متاع باش نحضروا أوراقنا من جديد يطلع في مضمون بنتي اللي هي مطلقة. قال أنا صدمة عمري، شنية هذه مطلقة؟ قال حسيت فما تململ في عائلة الخطيب الجديد، قالوا هذه معلومة ما نعرفوش بيانكو يعرفوا اللي هو عندها صار فما خطبة وكل، أما ما طلعتش للعموم وللناس اللي هو صار عقد القران. قال عقد القران صار على الضيق على أساس باش تطلع الوريقات ما صارش مكتوب، تم الطلاق. قال اليوم أنا شنو عندي ما نعمل معناها؟ فماش إمكانية تتنحى عبارة مطلقة خاصة أنه ما صارش بناء؟ هذا سؤال معناه كل إنسان عنده الحق يقوله معناه.
2: نجم يكون مغلق معناه
0: بذبت
2: من الناحية الاجتماعية وفي بعض العادات والتقاليد اللي مش باهية الحقيقة، لأنه هذوك معناه أعمال إدارية تتعلق بتحيين مضمون الحل المدنية ولا دفات الحل المعنية للشخص المعني بالأمر. كما الشخص اللي يتوفى ما نجموش يقوله ما نرسموش الوفاة كيف كيف. لكن احنا لهنا خلينا نتجاوز واحد الحد القانوني، علاش المشرع لهنا ميز ما بين طلاق بعد البناء وقبل البناء؟ كي هي مطلقه قبل البناء المفروض انك العائله المتصهره الجديده تعلم بالمساله هذه، وبالتالي لن يغير في الامر شيئا. ما أنا الإنسان كي نجي نقول أنا تنصيص بالبيانات اللي جي في أسفل المضمون تم تلاقها من كذا
0: يتحط هو في المضمون قبل البناء
2: قبل البناء يتحط مال
0: ما فماش العبارة يقول عندي كلمة مطلقة كهو
2: إذا كان ما عندوش يمشي لكتابة المحكمة ويأخو نسخة كاملة من القرار هذاك ويتصل بالبلدية المكان والتنصيصات لازم تكون كاملة معناها ضابط الحالة المدنية لازم ينص على تلك على يضمن تلك التنصيصات كاملة كما جاته في المراسلة ولا المكاتبة اللي تصدر عادة من المحكمة اللي أصدرت حكم الطلاق يقع فيه تنصيص أنه مطلقة من شكون ومن موجب عدد القضية وتاريخ القضية وشنو نوعية الطلاق هل أنه كان قبل البناء أو بعده كلهم يقع من التنصيصات الوجوبية بهذا الخصوص.
0: معناها تتحط العبارة ونجموا بها هي نرفعوا نوعا يعني ما شوية
2: العبارة لبس. تتحط ما تقول لي ما نص على حتى شيء يستحي والذي لا يقوم
0: بهذه نجم يكون فما إخفال
2: والذي لا يكون يقوم بهذه التنصيصات راه يعارض نفس العقوبة حتى الموظف العمومي
0: ماله معناها يلزمها تتحط العبارة اللي هو مطلقة قبل البناء
2: يلزم مضمون الحال المدني لازم يكون محين على مقتضى الوضعيه الراهنه للشخص اللي علاش انت ساعات يقول لك هات مضمون

0: هو مجرد معناه كتيبة الزاقي
1: إجراء إداري معناها
0: عقد قيران فأقل أكثر ولا أقل إجراء إداري هو بالضبط يعطيك الساق.
1: الإشكال اللي هنا بالنسبة للعقد القيران ديما احنا نوصيه سادة المستمعين على ما يأتي، احنا ماذا بينا عقد القيران ما يكون كان في آخر دقيقة على خاطر شفت الفاتحة مفتوحة وكل واحد يمشي على روح، ما تفهمناه ساعات آخر دقيقة لطفي ربي واسم الله عليكم ساعات حتى نهارت الحنة كي يبدأ ومعنتها ما تفهموش وقرايين فاتحة معناها كل واحد يمشي على روح. أما كي يكون فما عقد قيران وقت الإشكال لهنا
0: ربما وقتها يولي الالتزام القانوني وقتها ننتقلوا من الالتزام العائلي للالتزام القانوني، والالتزام القانوني يراه يرتب أثار وهذاك علاش معقول الفكرة تاعك وواجهة جدا. لكن زاد بعض حالات
1: تضطر ولعنا استشارة في هذا الإطار بها وش نعطيك استشارة أخرى خاطر أنا استغربت أنه خاطر فما نوعية معينة من الاستشارات تجي بمناسبة فصل الصيف
0: الناس
1: الكل تتفكر الرواحة في ما حكيت الماخذة ولا معناتها كاتبين أصداق
0: ولا
1: صحيح بالضبط ديما احنا متأخر دقيقة. مواطنة تقول أنا بنتي تخطبت عندها 4-5 سنين قالت مواطن في الخارج على أساس أنه عقدوا القيران متاعهم باش يطلع على الأوراق، قول 4-5 سنين وإحنا كل مرة بعد ما كتبنا صداق كل مرة نكلموه أي وقتاش يقول الأوراق ما ثماش مازال ما طلعوش مازال كذا، قالت لا طلق ولا خذاء
0: ولا كمل.
1: قالت بنتي قعدت معلقة لا هي مطلقة ولا هي معرسة، قالت أنا شنو نعمل توا العمر قاعد يجري معناتها فما إشكالية اليوم حتى قدام الناس قالت لي وجهي معناها حتى كي نكلموا ونقولوا أيا عرسوا على قليلة ومن بعدها تنفهموا في بقية استكمال الإجراءات يقولها لا إلا من حضر الأوراق باش نهزها معي. قالت شنو نعمل هل فما إمكانية أني أدعوه لإتمام البناء والزواج هذية وإلا أنا إذا كان باش نطالب بالطلاق ونريش وقتها أنا عندي غرامات وعندي كذا كما مسألة فسخ الخطبة وقت الإنسان يكون عنده النكول يرجع كل شيء. وأنا قلت أنا شنو ذنبي مع 4 سنين ولا 5 سنين من عمر بنتي مشي وكيك أحرام معلاش.
0: هو شوف المماطلة في إتمام البناء برشة محاكم وتقريب فقه القضاء مستقر في المسألة ذي وبرشة قرارات وبرشة قضايا معنى المسألة ذي مش جديدة، والسيدة اللي أعطتنا الاستشارة نتاعها مشكورة لكن مش جديدة، رأى الحالة ذي موجودة وفريكونت معناها ظاهرة بكل وضوح أنه الزوج يماطل في إتمام البناء بعد أن يتولى عقد القيران ولا الزوجة رأوا في بعض الحالات نجم تكون من هذا الطرف أو من ذاك من الرجل أو من المرأة. جافق القضاء والمحاكم التونسية قالوا إذا كان فما مماطلة من هذا النوع راهي المماطلة هذه تعتبر مضرة وتعتبر ضرر بالطرف الآخر ويمكن على أساسها القضاء بفك العصمة وبالطلاق بموجب الضرر. بالعكس السيدة المرأة هذه تنجم تقوم هي بالطلاق بموجب الضرر وتنجم هي تطالب التعويضات مش هي باش تعطي التعويضات، طالب التعويضات يكفي أنها تدعوه لإتمام البناء بما يترك أثر كتابي
1: بمعنى عن طريق عقد المنفذ
0: بعث له عقد المنفذ بطبيعة الحال تقول تدعوك ايش فيها على استغربت
1: على خاطر وقتها تولي بالرنة معناتها عند الناس ايش قالك ايش قلت لك طلبته بعقد المنفذ باش يكملوا
0: الإجراءات الزواج حاجة مستحيلة ولا حاجة مخالفة للقانون
1: تيما احنا عندنا حساسية تقول لك احنا
0: بالعطف مشكل
1: تقول لك دقيقة الأولى عقد المنفذ فماش إمكانية أخرى صيغة تترك أثر كتابي مش بعد المنفذ مع تحية العقد التنفيذ.
0: صيغ عديدة في المجال هذا لكن الصيغة الأكثر تأثيرا هي المحضر الرسمي والمحضر اللي عملناه المنفذ. نجم تكون بعثوا شكون من العائلة وهو عندي بينة اللي احنا بعثنا له وهو يقول لك لا هو عندي بينة لا أنا زاد كيف بعثته تولي معناها الأمور تصعب شوية كده بأثر رسمي ومكتوب تدعوه لتحديد موعد لإتمام البناء ولا يتجاوز شهر كذا من سنة كذا وبانقضاء هذا الأجل تعتبر معناها في حل من المسألة هذه وتعتبر هذا وكمثابة النكول في إتمام الزواج ويخول لي مطالبة بالطلاق للضرر وهذا يمشي فيه برشا محاكمه وتبدأ المحكمة تأخذ الأمور هذه كبداية حجة وتكمل عملها الاستقرائية. وديما نقول لك بالطبيعة كل ملف عنده خصوصية ولا تلقاه في الملف هذا يمكن ما نتلقاش في ملف آخر واللي يسمع فينا يقول لا هو صار لي خلاف هذا لأنه كله عنده خصوصية نجم راهو معناها فارق ضئيل في معطى معين يغير المسائل. أما في العادة هو عقد الزواج هو تمهيدا لإتمام الدخول، وإذا ما تمش الدخول وما تمش البناء يمكن لكل واحد من الزوجين أن يطالب الطرف الآخر بتحديد موعد لإتمام البناء ويعطي أجل محدد وانقضاء الأجل ذاك دون تحرك ولا دون معنى إبداء معنى موقف إيجابي من الطرف الآخر، راه الطرف الطالب يكون متضرر من هذا السلوك ونجم يطالب بالطلاق بموجب الضرر. ثم حتى على وجه إذا كان ما نحبوش نمشيو في النقاش هذا، هو شو اللي يقلق في المسألة دي؟

0: سلة الغرامات قبل البناء راهي غرامات رمزية، والمحكمة تقدرها بقدر حال الحال الأطراف.
1: أربع سنين رمزية يا سيد، أربع سنين وحال واقف أربع سنين.
0: لا تو نحكي لك إذا كان
1: هي كان عرس وراه صغيرة ومتخلى للروضة.
0: كان طلق أنا نطالب أنا بالغرامات. مو مش تعطي كل التبريرات نتاعها باش تكون الطلاقات تكون الغرامات رمزية بالنسبة للطرف الآخر، ويمكن المحكمة ترى أنه ما فماش ضرر باش ما فماش موجب باش تعوض له لأنه هو بيدو كان مقصر. أنا مش بالضرورة أنه مطلق للضرر، علاش قلت لك كل حالة عندها شو اللي يقعد مشكل في إذا كان نقوم أنا بطلب الطلاق على معنى الإنشاء برغبة خاصة، خليني نقول بالنسبة للمرأة تقوم برغبة خاصة، هو مسألة إرجاع الهدايا.
1: أي جوستومون
0: فاش قاعدين فاش قاعدين نخمو ما خموش المصحة الفضلة
1: تي أبارة أربع سنين على ذمة في الأخر كما قال الراجل من الأول.
0: لكن أنت علاش
1: تكون مطلقة
0: علاش تخلي حياتك متوقفة على خاطر هالقشات نتاع ولا الأدباش نتاع
1: ساعات
0: ما توقفش
1: يروها اعتبارية يقول لك حق دخوله وخروجه
0: ما توقفش حياتك
1: هي فما في الاخر مطلقه في الاخر معناتها اربع سنين معناتها علاش اربع سنين معناتها عباره لا عديها عليهم سامحني في الكلمه
0: كي انا ما نعملش هذا تو نخلي ونوخر هني قاعد نوخر في في في الضرر وهني قاعد نكبر في الضرر من غير ما نشعر
1: انا اطالبه بجبر الضرر
0: خير ما نمشي العام الجاي اذا كان ما فماش معناها مجال ولا ما فماش افق معناها ايجابيه لقدام ما تخليش المسائل تتطور راه النزاع كي يقعد برشا ويتراكم يولي صعيب زاد هو معناها من كيما يقولوا من فم البير ولا من قاع
1: شفت استاذ طول الحكايه كيما هكا مثلا احنا طول متفرج فارس
0: اي نعرف
1: اما مثلا عام واثنين والسيد مازال ما قدمش وما عطاش حتى حسن نيه معناتها باش يبين لنا هو قاعد يضل في مسائل
0: بالضبط
1: لو كان شاري بنتنا راهو اتم الزواج حتى نجم نقول راني مش باش نهزها اون اتوندون خاطر احنا كنا من الاول باش يهزها معاه باهي ما هزاش معاه هاك عمل مساعي فما مشاكل مثلا معينه برا اعمل كمل ادعوها انت للزواج وقولها راني نتمم للزواج اما راهو مبدئيا حتى يكمل الملف الاداري معناها يولي فما حسن نيه اما معناها كتب صداق ومشى روحه من غادي لغادي واربع سنين ولهنا انا جاني سؤال استاذ في مخي معناها ما نعرفش اسكو معناتها نجم نخدموا به ولا لا الحصه الساعه الاولى كي يبدا انسان كتب صداق هو صعيبة معناها ما مثالش معناها لهنا ينجمش يطلب مثلا انه الفتاة هذه تطلب انه يكون فما نفقة معناتها انفاق عليها وهي على ذمته معناها تقول لك انا قاعدة في الدار على ذمته ينجم ساعات يطلب منها انها تبطل حتى من الخدمة يقول لها مادام كي خذيتي مادام بطل مادام كذا وهي بون تحب تخدم ولكن ما تنجمش تخدم خاطر فما اتفاق معنوي صار ما بيناتهم ينجمش يطالب السيد اللي كاتب عليه الصداق انه ينفق عليه
0: هو الحقيقة يعطيك الصحة في السؤال وفكرة ممتازة لكن حتى خليني نقول لك راه المشرع في الأحكام القانونية المتعلقة بالنفقة يقول لك تستحق الزوجة النفقة الزوجة المدخول بها وبالتالي إذا كان ما فماش دخول ما فماش هذا إمكانية هذه مستحيلة وبالنص بحرفية النص وبس بصريح العبارة النص وكما نقول لك ديما إذا كان النص القانوني معناها كانت عباراته صريحة فلا عبرة بالدلالة وأنا مش نستدل بأشياء تعارض النص الصريح والنص القانوني يقول لك تستحق الزوجة المدخول بها على الزوج أن ينفق على زوجتها المدخول بها
1: معناها
0: قبل
1: لهنا
0: الدخول ما فماش
1: قبل الدخول وقبل البناء ما فماش
0: وكعليش يصير الضرر وكعليش نحكي على الضرر لا تخليها تعرس ولا معناها تكمل معها العرس ولا تخليها وتشترط عليها ما تخدمش وما تعطيهاش النفقه نتاعها هذوما الكل يعمل كيميل معناها جمله من المضار مع بعضها تنجم تخول المطالبه بالطلاق بسبب معناها عدم اتمام البناء
1: واضح شكرا جزيلا استاذ احنا نحاول قدر الامكان نوصلوا صوت المواطن من خلال الاستشارات القانونيه مازلنا باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل باذن الله بعد موجز الانباء نعود نستنى مكالماتكم الهاتفيه عبر الرقم 73 460 800 وايضا مختلف ملاحظاتكم وتساؤلاتكم عبر الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير

0: من إذاعة المنسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان الجاري جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للممارسات الاحتكارية وزيادة المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان. وقد أسفرت هذه التدخلات وفق ما جاء في بلاغ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن رفع 4611 مخالفة اقتصادية، وتم على إثرها حجز 49 طنا من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية. أفادت وزارة الصحة بأن مصالح المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية. وأضافت الوزارة أن نتائج المتابعة بيّنت أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. أعلنت وزارة السياحة عن إحداث آلية تمويل خاصة لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى من خلال تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لفائدة المشاريع المرتبطة بالسياحة البديلة، وذلك في إطار تعزيز إدماج الشباب اقتصاديا ودعم المبادرة الخاصة بالقطاع السياحي. في أبرز أخبار العالم، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، كما أن جاريد كوشنر سيصل إلى هناك للمشاركة في محادثات مع إيران بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران. وقد ذكر موقع أكسيوس الجمعة نقلا عن مسؤول أمريكي أن ويتكوف في طريقه إلى سويسرا. وتأتي زيارة ويتكوف في وقت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى استئناف المحادثات التقنية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الأربعاء بحسب شبكة CNN الأمريكية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبع المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 غربا في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتس لستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده. لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف. هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية. نجح أنه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح أنه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجل المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس تشيلافيرت. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
4: نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

بيت القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، نعود لكم في هذه الساعة الثانية من خلال برنامج في دائرة القانون. ذكركم دينا تقريبا في حدود 10 ودرج، نواصل اللقاء إلى حدود منتصف النهار في نهار استثنائي، نهار تونس كاملة تستنى في نتيجة البكالوريا. يا رب تسمعنا الخير، يا رب إن شاء الله نسمع صغاريت في ديار تونس الكل. نعرف اللي فما برشا ناس متقلقة الحقيقة على صغيراتها، على وليداتها، على بنياتها، معناها من نتيجة وهما بيدهم في حذاتهم، ساعات تحس عندهم هكا قلق. نعاود نذكر اللي باش يجي مبروك تو، استحفظوا على أولادكم، استحفظوا على بناتكم، واستحفظوا على رواحكم وعلى صحتكم. مهما كانت النتيجة قابلينها، راهو ساعات ردود فعل معينة يعملوها بعض الآباء وبعض الأمهات ما يقدروش نتائجها على نفسية بناتهم وولادهم، اللي في بعض الأحيان ينجموا يمشيوا الله لا يقدر للأقصى. مهما كانت النتيجة تستنوا في مونسيون بيان وتري بيان وكذا، جاتكم متوسط ولا أقل شوية أفرحوا، عديونا نهار اليوم بالفرحة والزغاريت وبعدهم تفهموا تو نتحاسبوا وتو نشوفوا شو نجموا نعملوا وما نعملوش. للناس اللي باش تيح كونترول على اللي قدر، راهو كيف كيف نتقبلوها نهضموها على حياتهم. للناس اللي رفوزي زاد كيف كيف على حياتهم، راهو الحياه هو الكل، الصحه هي الكل، وكل شيء نجموا نتجاوزوه استاذ ونتعداوه بتجاربنا في الحياه. نقولوا راهو الانسان ما ياكل كان اللي كتب له.
1: اكيد رفقه، هو شوف القضاء والقدر في نهايه المطاف هو اللي يقدر المصير وحدد المصير، وصحيح انه لكل مجتهد نصيب ولكل جواد كبوه.
0: بالضبط،
1: الفرضيات الكل معناها وارده، وما نوقفوش حياتنا على نتيجه البكالوريا. على كل نتمنى واحنا النجاح والتميز للجميع، وان شاء الله معناها كما قلت انت كل من ما كانش ينتظر في نتيجه ان شاء الله يتقبلها، وديما فما الحل لكل اشكال، وان شاء الله ديما تلامذتنا متميزين، وإن شاء الله عائلاتنا ديما فرحانين، وإن شاء الله النجاح يطرق كل أبواب وكل أبواب بالنسبة للعائلات التونسية الكل. كي
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله ديما نسبقوا الخير، مساج تفاؤلوا خيرا تجدوه، والحياة كيما هكا دي ودبا، معناتها موجود الباهي وموجود الخير، ومش كل شيء نتمناه باش نلقاوه، وإن شاء الله حاجات ساعات تفوق التوقع، فبالتالي إن شاء الله فرحانين ديما. من الأسئلة قبل ما ناخذ المكالمات الهاتفية، مواطنة تقول أنا قدمت شكاية ضد الكنام بمحكمة ناحية مسكن، وتم عرضي بمستشفى فرحات حشيت سوسة، والمحكمة حدت نسبة عجز ب20% على مستوى المرفق، وتقدمت بقضية لمحكمة الناحية بمساكن، لكن تم إعلامي برفض الصبغة الشغلية لمرضي المهني، وتم إعلامي بالرفض. بربي سامحوني، راهو خطر في بعض الأحيان الكلام مش واضح به. تقول وردت عليا من المركز المحلي بمساكن، ومعتها بالرفض الرفض جهة من المركز المحلي بمساكن، وحضرت ممثلة الصندوق طلبت رفض دعوية لعدم الاختصاص الترابي، لكوني كنت نعمل بأحد المصانع في منطقة المسعدين، ومرة خدمت في نفس المصنع هذايا لكن في منزل حياة، وتقول هذا ليس ذنبي، فتم الاستدعاء بإعلامي برفض الصبغة الشغلية.
1: حادث يعني. طالبة تعويض على هي الموضوع نتاع الدعوة نتاعها تقريبا حسب ما فهمنا من الاستشارة، هو التعويض عن مرض مهني، تعويض عن أضرار ناتجة من مرض مهني. والمرض المهني هذا معناها مش كل مرض هو مرض مهني، المرض المهني لازم يكون في علاقة مباشرة بالمهنة اللي كانت تباشرها وبالعمل اللي كانت تباشره. يمكن محكمة الناحية في إطار عملها الاستقرائية وما أنجو الاختبار أعطاها
0: رفضت الدعوة تقريبا، هي في 3 مارس 2026 قالت والإبقاء على المصاريف محمولة على القائم بها، حيث أن الحكم هذا تعتبره هي، تقول جانب الصواب وأحسست بغبن، وتقول من حقي عندي حق في التعويض. قالت نجمش نرفع قضية أخرى ثانية ونشرح بكوني كنت أجهل معناتها بعض التفاصيل، ومعناتها هي تقول اختصاص الحكم نجمش نرفعها توا في محكمة ناحية جمال في عوض مساكن.
1: هو إذا كان دعوة، إذا كان القضية تمت بالرفض يعني ما تقمش البت في أصل الحق، لكن أنا توا نسمع في زوز دفعات مغايرين لبعض.
0: تقول أنا باختصار نجمش نعمل شكاية ثانية ضد الكنام بمحكمة ناحية جمال حتى أتمكن من الحصول على تعويضات على العجز نتاع 20% واللي أقره الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشيت سوسة.
1: هو شوف، إذا كانت الدعوة ترفض لعدم الاختصاص الترابي مش عدم الاختصاص الحكمي، لأنه عدم هو الاختصاص هو اختصاص حكمي لحاكم الناحية. قضاة النواحي هم القضاة المختصين حكميا بالنظر في مثل هذه الدعاوى. أما اختصاص ترابي هو مسألة أخرى، مرجع النظر الترابي للمحكمة هذه المعنية بالأمر. إذا كان تم رفض الدعوة دون البت في الأصل، مش معناها دون البت في الأصل، معناها المحكمة ما نظرتش في أصل الحق وشافت اللي هي غير مختصة ترابيا، وفما هنالك تمسك بعدم الاختصاص الترابي وجارتها المحكمة في هذا الخصوص. إذا كان ترى، وده ديما نقوله ديما، ترجع لخصوصية الملف نتاعك. إذا كان لمجرد، احنا نخبر بصفة عامة، إذا كان الحكم كان برفض الدعوة لمجرد الدفع الشكلي هذا عدم الاختصاص الترابي، فإنه بإمكانها ترفع القضية قدام المحكمة المختصة ترابيا. معناها تقول أنا محكمة ناحية مساكن مياهش مختصة ترابيا، وهذا شقالت المحكمة دي، أتنجمش تعمل قضية في المحكمة المختصة ترابيا اللي تراها هي محكمة ناحية جمال. إذا كان الرفض الأولاني تم على أساس هذا راهي تنجم. أما إذا كان محكمة الناحية نتاع مساكن نظرت في أصل الحق وقالت هذا ماهوش مرض مهني، وبالتالي لهنا تسمى الموضوع تناول الموضوع في أصله هي تناوله القضاء، لهنا تولي كي تمشي المحكمة أخرى ما يغير في الأمر حتى شيء. إذا كان الرفض لعدم وجود المرض المهني، فإنه أحسن وسيلة بالنسبة له هي أن تطعم بالاستئناف في ذلك الحكم وما تمشيش المحكمة أخرى، لأنه ستجابه بأنه سبق البت في الموضوع من قبل محكمة ناحية مساكن. معنا لهنا وقت تاخذ نسخة الحكم كاملة تشوف كان المحكمة رفضت لك لعدم الاختصاص الترابي، معناها ما بتتش في القضية، ما شافت لكش عندك حق ولا ما عندكش، قالت لك أني مانيش المحكمة المختصة، تولي تمشي للمحكمة المختصة. وإذا كان المحكمة تجاوزت الدفع هذايا وقالت راني مختصة وتصديت للأصل، نظرت في الموضوع وقالت هذايا مش مرض مهني، وقتها زايد باش تمشي لمحكمة أخرى. الرسيل الأسلم والأنجح إنك ترى اللي هذايا هو مرض مهني، تواصل في نفس التوجه هذايا وتولي تطعم بالاستئناف في الحكم هذايا، ما تمشيش المحكمة أخرى، تقعد مع نفس الحكم هذايا وتطعم فيه. أنت واش عطاك الحكم؟ أنت واش لقيت في الحكم؟ إذا كان الرفض لسبب شكلي نمشيو للمحكمة الأخرى راك نجم، وإذا كان الرفض لسبب موضوعي محكمة أخرى ما تغير في الأمر شيء، تقعد تواصل في نفس التوجه. وإحنا نعرف أن التقاضي في تونس يقوم على مبدأ الدرجتين، ترجع تستئناف في نفس الحكم هذايا قدام المحكمة الابتدائية بسوسة بوصفها هي محكمة استئناف لإحكام مع حاكم النواحي.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، تحياتي لك نوسة الأزرق، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
0: خلي الطبق مستور. خلي زيد مثال شيء باهي. مواصلي معكم اللقاء، ناخذ المكالمات الهاتفيه الحاضره. نقولوا الو، مرحبا، على السلامه.
2: الو، على السلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: الحاجه عايشه من سوسه.
0: مرحبا بك يا حاجه، اهلا وسهلا بك.
2: عايشك، مرحبا بك. اظن الله يفرحك، اني عندي قضيه.
0: ايوه،
2: قضية كبيرة برشا، نحب نستشير الأستاذ شنو باش نعمل بربي.
0: تفضل، هاي هو يسمع فيك الأستاذ. مرحبا بك.
2: أولادي أبوهم كتب لهم عمارة مليار ودار 120 مليون، كتب لهم هيبة رقبة،
1: هيبة حق رقبة.
2: وبعد بعد 10 سنين ظهر استلفها يحب يرجعها بعد ما خذي 5 سنين، هو أخو 5 سنين حبي يرجعها. والله الحكم الابتدائي ربحناها احنا، الحاكم جي معانا وتوا كي جابت فل صغير يحب مشي للحاكم قال له نحب نعاود نسترجع الحكم
0: الهيبة.
1: رجع الهيبة،
2: اي صاحب رجوع الهيبة. وقف قدام الحاكم، معناها القضية الأولى ربحناها. القضية الثانية وقف قدام الحاكم قالوا أني جيعان ما عنديش ملاكك يرجع له العمارة نتاع مليار اللي هو. قالوا عندي ولد صغير عمره عامين ما بقيش باش نشري له حليب وكوش يرجع له الدار الثانية 120 مليون. واحنا عيلة 6 عيال يتلوحوا في الشارع بربي، قل لي شنو باش نعمل بربي يعني تو.
1: هي هو كي قام بالقضيه شو تحكم له فيها القضيه؟
0: رجعوا له
2: القضيه الاولى ربحناها احنا. على خاطر الحاكم قال انا نخاف من مرتي الاب لا تفك لهم. الحكم هذا الحاكم نهار 27 ابريل في استئناف في محكمه سوسه قال رجع له رزقه. كيف بربي عماره مليار يطلع 6 عيال في الشارع وهما وامهم ودار ولدي مريض بالقلب ومجلود يطلعوا من داره باش يكتب دار الولد الصغير عمره عامين. هو عمره 80 عام الراجل، كيفيه القانون يعطي هكا؟ بربي كيفيه القانون يعطي هكا؟ 6 عيال يتلوحوا في الشارع يا رسول الله باش هو يتم بس مرته جديدة، مرته الخامسة.
0: سمحني بالله التفصيلة خاطر فما نوع من الفضول. 5 نساء معناتها ياخذ ويطلق؟
2: ياخذ ويطلق فلوس الكل مشى فنسي يطلقها يخسر عليها فلوس، ياخذها يخسر عليها فلوس. هي هو العمارة
0: معناتها مع الأخيرة هي اللي جاب معها الصغير، الأخرانية هي اللي جاب معها الصغير العامين.
1: قداش عمره؟
0: أيوة. هو 80،
2: هو عمره 80 عام والمرأة 36 عام. هي مرجت له كبده ديما اكتب لي رزقك اكتب لي رزق. هو نهار 27 أفريل اكتب معناها الحاكم مصدر يرجع له رزقه. وأمل الحكم مازال ما عمل. نحب نعرف شنو باش نعمل، قول لي شنو باش نعمل على الأقل باش ما نهجوش في السيارة.
1: هو الحقيقة إذا كان
0: سمحني هي العمارة معناتها فيها شقق ساكنين فيها أولادك؟
2: هي العمارة فيها 6 ديار وأربع حوانت.
0: شكون بانيهم 6 ديار سمحني؟ شكون بنيهم؟ شكون بنيهم الستة ديار؟
2: هو الأب بنيهم.
0: الأب
2: بنيهم الأب.
0: معناتها كي عمل لهم سمحني مدام كي عمل الهيبة قبل ما يبدأ في حكاية الماخذات هذه معناتها وقت اللي كنت
2: أي لا هو كتبها هيبة في بعد لما طلقني أني وخذ مرأة أخرى حبي يهرب رزقه لأولاده باش المرأة هذيك ما تاخذوش. تقعد ديما يجيو كل مرأة تاخذه يقول لها رزقي باسم ولادي تهربوا تخليه تهربوا تخليه. هذه جمعها صغير شد صحيح يحب يفوت.
0: سمحني هذه في العمر كانت صغيرة، في العمر الأخرى ما كانوش صغار في العمر.
2: شكون أنا هم
0: الأربعة اللي فاتوا؟ لا الأربعة الزوجات الزوجات
2: ما عندهمش صغار.
0: معناتها ما هو كيخذيهم اخذيهم كبار شوية في العمر.
2: والله اخذيهم صغار وما جابوش منهم وهذه جمنا صغير الله أعلم. أنا لا إله الله من بربي ولدي ومريض ومجلوط ومريض بالقلب يسكن في داره يطلعوا من داره ويلوحوا في الشارع هو صغاره باش يكتبها لمرته باش يكتبها لولده عمره عامي.
0: هو توا سمحني مدام إيش أقول لك؟ همش يقول لك حالات الرجوع في الهبة خطرية محطوطة بالقانون، أما شنو هو الملف وشنو هو الدفوعات هذه باش نشوفوها؟ هل يمكن رجوع في الهبة أستاذ؟
1: هو ما قلنا الهبة في الأصل هي لا رجوع فيها إلا في حالات استثنائية على سبيل الحصر.
0: ومنها
1: إذا من أنجب الواهب وابن كان حيا وقت رفع الدعوة. هذه حاجات في العموم.
2: لا هو كتبها لهم بعد من المهم
1: هيبة تسمى باقي هيبة كيف كيف هي هيبة الهيبة كما بعد من المعين وكما الهيبة الكاملة كما هيبة حق الرقبة كما الهيبة الكاملة ما فيهاش رجوع في الأصل. واستثناء أني نجم يكون فما رجوع أما لكن هذا بصفة عامة. اليوم بالنسبة للاستشارة دي عندها خصوصية أنهم دخلوا للقضاء. تقولي أنا توقفش باش نعمل أنت توا الحكم هذا حكم نهائي معنا من محكمة الاستئناف.
2: لا الحاكم نهار 27 أفريل قال الحكم إيه؟ أما الحكم مازال ما
1: إيه حكم نهائي معنا حكم من محكمة الاستئناف. حكم اصدر على محكمة الاستئناف.
2: أي عملنا تعقيب احنا أيوة عملنا تعقيب
1: تعملوا تعقيب باش ما يتنفذش عليكم الحكم وهذه محاميك يعرفها باش ما يتنفذش عليكم الحكم وما يخرجوا لكش ولدك من الدار كما تحكي انت باش الخوف اللي عندك هذا بهذا الخصوص يلزم مع التعقيب تعملوا مطلب في توقيف التنفيذ مطلب توقيف تنفيذا قد تعملوه قدام المحكمة قدام الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. هو الجهة الوحيدة اللي تنجم تأذن بتوقيف تنفيذ الحكم حتى تنظر محكمة التعقيب في الموضوع. هذه الحالة الوحيدة القانونية اللي تنجم تستعملها.
2: هو سمحني الحكم مازال ما خرج.
1: شو ما خرج؟
2: عنده 3 شهور مازال ما خرج.
1: كيفاش الحكم ما خرجش وانتم عملتوا تعقيب بعد ما يجيش هيك؟
2: لا عملنا تعقيب من أول نهار المحامي قال لنا.
1: لا عملنا تعقيب. أعذرني شوف كي نعملوا تعقيب. راهو نعملوا مطلب تعقيب وراهو نقدموا مستند تعقيب في ظرف شهر ملي نعملوا التعقيب. كيفاش انسان باش يعمل مستند تعقيب وباش يطعن في حكم هو مازال ما يعرفش علاش وكيفاش؟ ما نتصورش
2: يا اما
1: التعقيب معنا في انتظار الحكم مازلنا ما عاقبناش نستناو في الحكم وناويين نعملوا التعقيب هذا موضوع اخر. واذا كان عملنا التعقيب راهو الحكم حاضر خاطر المحامي كي باش يعمل تعقيب مش باش يقدم مطلب برك باش يقدم زاد الدفوعات نتاعو باش يقول علاش عقبنا وعلاش الحكم هذا كان غلط. وقتاش باش يعرف الحكم غلط ولا صحيح؟ وقت اللي يقراه وياخذ نسخه كامله منه باش وقتها ينجم يناقش قدام محكمه التعقيب. هذا الاجرام هذا. اما انت تو تحكي تقول انت خايف على اولادك اللي يقع اخراجهم قلت لك باش اي قلت لك باش نوقفوا التنفيذ يلزم مع مطلب التعقيب مع مستند التعقيب نعملوا مطلب في توقيف التنفيذ ونمشيوا للمحكم الرئيس الاول محكمه التعقيب في المكان مقرها في تونس العاصمه والوقت الرئيس الاول محكمه التعقيب ينجم يعطيكم قرار باش يوقف التنفيذ حتى تنظر محكمه التعقيب في الموضوع.
2: باهي سامحني الله يفرحك. توا هو احنا الهيبه كاتبين عندها 10 سنين مسجله وشرط على أولاده يعطيه شهرية يعطيه كل شهر شهرية يقول له ما يعطيني شهريته في داية ندعني بالخير ولا يعطيني شهريته على طريق البوسطة ندعني بالشر. أولادي خافوا من مدعي الشر وزاد قراهم الكل ما باش يعطيه في داية جي قدام الحاكم قال ما يعطيني حتى حد وإني جي عالك هو عنده دبه يصور فيه زوز ملين في الشر عنده زوز أحوال التاريخ من 600 عنده أندريتو لباس نحي عنده الغلم عنده زيت
0: إيه هذوما سمحني مدام أنتم دفعاتكم سمحني قدمتوهم قدام الحاكم قدام القضاء
2: قدمناها والمرة هذه الله أعلم ما نعرفش كبير الحاكم جد لا إله الله محمد رسول الله هو لباس نحي آمل هدف متاعه يحب يفك العمارة يكتبها باسم مرته الخامسة باش ما عادش تهرب عليه وولدي توا مريض بنيتي بربي
1: هو سامحني نسأل سؤال خاص هو يحسن التصرف توا يعرف يتصرف ويعرف شو عامل وكل شيء
2: ما يعرف حتى شيء عنده مرأة تمشي فيه كل موجالة
0: اي معناها هو توا الأستاذ وكأنه فما ملف طبي معناتها نجمنا
1: ملف طبي نجمنا
2: لا لا بنيتي ما حبوش بنيتي ما حبوش رفضوا قالك ما نوصلوش
1: ما حبوش يعملوا عليه تحجير معناها ما حبوش يعملوا ما حبوش يعملوا عليه ضرب الحجر
2: ما حبوش بنيتي ما حبوش هو اني وتكلمت منهم بالشرطه منهم ما حبوش قالوا كنوردو
0: هما توا انا اللي فهمته معناه فهمت ما تتقالش توا سيرونتين معناتها فما حتى شك في حاجه معينه معناها ومع حسن التصرف ومع الشك اللي عندهم كانوا ينجموا معناتها بملف طبي والا حتى معناتها طلب تحليل باش يثبتوا معناتها فهمت
1: مسائل
0: اخرى اللي يمكن معناتها الطعن فيها اما كما تقول هي لنا في بر الولدين ومعناتها وعنده معناتها نورات كيما هكا من بعد يحرمهم عقاب العمر تي نورمالمون الاخر نوع من العدل المساواة يا سيدي صغيرك مرحبا بيه على روسنا وعينينا واعتقد انه اخواته باش يكملوا ربايته معناها بالنسبه للسيد هذا خاطر 80 عام وصغير عمره عامين ونص
2: عنده انتريتو وعنده دب ويخدم فيه زوا في جوز منين لبسنا ليه
0: واضح مدام شكرا جزيلا بارك الله فيك تسمعنا الله يخليك استاذ نجم نجاوبوا خاطر معناتها احنا تو الملف باش يدخل التعقيب
1: هو الملف باش يدخل التعقيب وتو باش يستنى محكمه التعقيب شنو رايها في الموضوع لانه تو اللي باش نقولوه احنا كل باش يقعد مجرد كلام ما يغير في الواقع حتى شيء وبالتالي زايد باش نحكيو في حاجه الموضوع
0: خاطر هما كانوا قدموا مستندات نتاعهم استاذ تو اللي قالت الكل حكايه الدب وحكايه الفلوس حكايه معناها ماهوش معسر الراجل ماهوش معسر
1: إيه احنا تو شوف ماكش عندكش اطلاع بالملف ما قدم وما لم يقدم
0: هاي قالت قدمناه الدفعات قدمناه اي صحيت هي قالت لنا اذا كان هي توصل
1: الرقابه ما عندكش انت باش الى اي حد وصلت الدفعات هذه وصلت للمحكمه ما وصلتش لانه ماك تعرف زاد القضاء باش يصدر حكمه باش يصدر حكمه بناء على وثائق وعلى مؤيدات المؤيدات هذه درا وصلت ما وصلتش تبينت على بوجه الكفايه بين وجهه النظر نتاعنا ثم انه احتمال زاد انه يكون هناك خطا في تطبيق القانون ولا هنالك معناها ضعف تعليل ولا هنالك هضم لحق الدفاع هذا امر وارد ويورد في الحكم هذا كما يورد في اي حكم اخر وهك علاش المشرع في تونس قال هاي محكمه القانون اللي هي محكمه التعقيب تو تراقب الحكم هذا صحيح ولا غلط خاطر محكمه التعقيب لا باش تعطي ولا باش تفك
0: بالضبط
1: لا باش ترجع ولا باش تعطي للغير محكمه التعقيب باش تسهر وتعمل الرقابه نتاعها على مدى احترام النصوص القانونية في الحكم هذا إذا كان الحكم رات محكمة التعقيب اللي كانوا صحيح وما فيش معناها مخالفة للقانون راهو باش يقضى برفض المطلب وإذا كان الدفعات اللي كنتوا تقولوا فيهم أهملتهم محكمة الموضوع وما نظرتش فيهم وما جاوبتكمش عليهم يولي فما ضعف التعليل وفما معناها سوء تطبيق القانون وقتها محكمة التعقيب نجم ترجع الأمور نصابها نجم تنقض الحكم وباللغتنا الدرجة يتكسر الحكم هذاك ويرجع لمحكمة الاستئناف باش محكمة أخرى تنظر فيه تقول لي احنا بكش يفوت الفوت هو باش ينفذ علينا وباش يخرجنا قلت لك هيك علاش المشرع باش ما يصيروش حالات يصعب تداركها عطاء للسلطة والصلوحية للرئيس الأول محكمة التعقيب أنه بعد ما تقدم مستند التعقيب نتاعك تقدم له مطلب باسم الرئيس الأول محكمة التعقيب كي يأذن بإيقاف التنفيذ لمدة شهر واحد ويقع النظر في القضية التعقيبية في المدة الزمنية هذيك. وإذا كان رأى الرئيس الأول اللي فما حاجة تستوجب توقف تنفيذ رأوا يأذن بتوقف تنفيذ، ما فماش حل آخر. اللي قلناه بعد عنده ما عندوش وكل تجاوزناه، يمكن أنت عندك الحق، يمكن المحكمة أغفلت بعض العناصر، وهو محكمة التعقيب اللي هي أعلى درجة في تونس، واللي هي هذيك المحكمة الوحيدة اللي أعطاها المشرع باش تراقب القانون وتراقب حسن تطبيق القانون. إذا كان فما دفوعات فما إخلالات وترى أنها محكمة التعقيب تجاريكم في التوجه هذا، تنجم تقضي بالنقض وبإرجاع الملف لمحكمة الإحالة اللي هي محكمة الاستئناف. وإذا كان مش صحيح ولا ما تبينتش المحكمة فما معناها تقصير في تطبيق القانون، راه باش يقعد الحكم على الحالة وعليه. ما نجموش يدخلوا في التفاصيل نتاع الموضوع، عنده أولاد أخرين وعنده أموال أخرين وعنده كذا، لأنه تم من قبيل التزعيد. نقولوا احنا هي المحكمة مفروض أنها نظرت في العناصر دي الكل، مفروض أنها جاوبت على العناصر دي الكل. وإذا كان مقصرت في التعليل وما جاوبتش على ولا أغفلت نقطة ولا معناها تجاوزتها وما وقفتش عليها وما عملتش عليها أعمال الرقابة نتاعها والأعمال الاستقرارية نتاعها، بطبيعة الحال محكمة التعقيب سوف تعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
0: واضح، شكرا جزيلا استاذ، بارك الله فيك.
1: نشوف معناها رفقه، شوف معناها النزاعات، معناها مش تقول هيبه ويمكن الرجوع فيها ولا استثناء، هو غير الاستثناء اثناء هذا هو تعمل اليوم وجاب احكام قضائيه قاضيه بالرجوع في الهيبه.
0: هو مع الاحترام والتقدير، ما تقول لي 36 سنه ما اخذته عمره 80 سنه،
1: فما
0: عندما ناخذ المكالمه المواليه. لو مرحبا، على السلامه. الو،
3: وي السلام.
0: وعليكم السلام. مرحبا، لو سلام بك.
3: مروان من منستير.
0: مرحبا، تفضل.
3: نشكركم ساعه المقدمه اللي قدمتوها على معناتها الترانسبارانس، معناتها باش واحد باش الامور تتقدم معناتها في مجال وكل شيء. عندي موضوع معناتها قدمت شكايه من 2022 المحكمه الابتدائيه بمنستير، وقعدت نتابع فيها معناتها دو طون زون طون، معناتها كل شهر كل ثلاثة شهور، خاطر نمشي نجي انا نخدم البرا. كي ثبت فيها اخيرا لقيتها ترفضت، بلوتو تحسدت. شنو السبب تقاعس الشاكي؟ قعدت معناتها رغم اللي معناتها تابعتها بمده 4 سنين، لقيتها معناتها تحسدت في تاريخ 19 مارس 2026، معناتها بعد 4 سنين. ورجعت أنا إنسان منظم بطبيعتي، ثبت رجعت الهيستوريك نتاع لي زابيل حتى الكالندري 19 مارس جيت فيها ما جيتش، لقيتها بيريود نتاع عيد 19 مارس 2026، بيريود نتاع عيد الفطر كان ذكروشي. فمستغرب أنا كيفاش معناتها شكاية واحد يقعد معناتها ذي حقوق ناس، معناتها نقعد واحد يتابعها معناتها كل مرة بعد أشهر، والله معناتها هتحلفت معناتها من غير ونجي في آخر معناتها مطاف وتمشي هكاكا من غير حتى معناتها تبرير.
1: أنت شكاية قدمت عام 2022 هيك ولا؟
3: أفريل 2022 بالضبط.
1: وشاكي بوقايع تمت في الوقت هذاك؟
3: شاكي بوقايع قبل بشويه، معناتها مو حكيت سنه وسنتين معناتها قبل، خاطر بعد اكتشفت انا كي تابعت الموضوع اكتشفت معناتها كلها هي سيتين سيكسيون ديفينمون، معناتها ما نجمتش نكتشفها في اللحظه هذيك وين صارت الواقع. فكيف اكتشفت اللي فما معناتها خلل وليت وقتها قدمت شكايه.
1: والقرار نتاع النيابه العموميه نتاع وكيل الجمهوريه كان بالحفظ لتقاعس الشاكي عن تتبع شكايته،
3: هذا هو حطيت خذيت شهاده في الحفظ
1: اي
3: حاطين سبب تقاعس
1: الشاكي. وشو الاجراء اللي عملتم بعد ولا تحب تسال شو الاجراء اللي باش نعملوه بعد؟
3: ولا هذا شنو معناتها مش عام ولا اثنين اربع سنين لو واحد يكون عنده
1: على كل حال هو شوف
3: القرار الامل اللي باش واحد على الاقل حقه ما يمشيش في الحرام.
1: هو احنا مودي ما نقولوا ماذا حق وراه طالب راهو
0: تو تقاعس 4 سنين ويجري في جرد قضيه بعد
1: شكايه مش قضيه مازال شكايه
3: بخلاف التعب استاذ بخلاف التعب راهو النفسي معناتها سي معناتها ما نجمش نذكره ما نجمش نوصف معناتها انت معناتها في الميدان وتعرف كيفاش معناتها
1: صحيح
0: باهي شنو نجم يعمل
1: اليوم عندنا حل اخر
0: ايوه
1: اذا كان الشكايه هذه تحفظت والقرار نتاع السيد وكيل الجمهوريه كان بالحفظ قرار الحفظ لا يمنع الشاكي من القيام على المسؤولية الخاصة.
0: بالضبط. وقتا ما بينوا اللي هو ما فماش تقاعس بالعكس هو
1: شاد على المسؤولية الخاصة. أي. تقدم شكاية في على المسؤولية الخاصة ويقع تعهيد أحد السادة قضاة التحقيق مقابل تأمين مبلغ مالي يقدره قاضي التحقيق اللي بيشتهد بالملف ويقع يعاتب
3: 400,000 أو 500,000 معناتها كأنه واحد ما عادش عنده أولويات أخرى باش يحطها معناتها في موضوع آخر وتعب آخر
1: مش بضرورة المبلغ اللي قلت عليه راهو ينجم يكون أكثر وينجم يكون أقل
3: أقل ولا ما في الانفيرون هذوكم 400,000 أو 500,000
1: ينجم يكون حتى أقل خويا. أما هذاك الإجراء اللي قدامك هذاك الإجراء السليم اللي باش تواصل فيه معناها لمتابعة الشكاية نتاعك لأنه قرار الحفظ ما يمكنش الرجوع فيه إلا إذا ظهرت عناصر جديدة ولا ظهر شي حاجة جديدة توا تطلب استئناف الأبحاث ولا استئناف النظر في الشكاية يعطي النظر فيها لمعطيات جديدة ما كانتش متوفرة وهذا نتصوره صعيب شوي. أحسن حاجة بالنسبة لك أنت باش تكمل تواصل في تتابع الشكاية نتاعك هو القيام على المسؤولية الخاصة وراه ينجم يكون حتى 100 و200 دينار او مش بالضروره المبلغ هذاك وينجم يكون 1000 و2000 دينار. ما هو الحاكم خاطر القاضي التحقيق يتعاهد بالملف وقت يقدر المبلغ اللي واجب تامينه ينظر في مدى جديه الشكايه.
0: شو نقول لك حاجه انا اللي فهمته اللي حاسس اللي فما ان في الموضوع على خاطر التاريخ اللي قال عليه هو التاريخ متاعيت ويعرف اللي هو 4 سنين وهو يجري في جره الشكايه نتاعو فجاه تحفظ للتقاعس اللي هو موش معقول وبعد يقول لك انا نضطر انه باش نعمل على مسؤولية الخاصة وندفع عليها فلوس امر مش منطقي.
1: لا انا ما نجمش نقول
3: يعطيك الصحة استاذ
1: انا ما نجمش نقول
0: لا حبيت نترجم انا الحقيقة
1: هو يمكن يعتقد المسألة دي لكن احنا ننقى
0: هو ننقى اما ايش نقول لك ينجم يكون هو زادة معناها يعرف شكون وراء ولكن الاثبات هو الصعيب يعرف شكون وراء خاطر كل انسان راهو يعرف نكبته منين جاية ضربته منين جاية حبينا ولا كران
1: والله يشوف رفقة معها
3: أستاذ ما نحبش نتهم أي
0: جيدة إيش أقول لك إيش أقول لك إحنا أوفون إيش أقول لك حاجة أوفون أنت في أعماقك تعرف عندك شكوك
3: أي
0: ولكن لا يمكن لك تصريح أنت ما تنجمش تمشي في التصريح المباشر خاطر باش تولي ترجع عليك الحكاية. أما أنت تحب تقول للناس الكل منطقيا إنسان يجري في جرة شكاية 4 سنين كاملين داخل خارج ماشي جاي وعنده أمل باش ياخذ حقه ومن بعد تحفظ في وقت معين اللي هو نورمالمون يكون مقابل عيد وكذا خاطر انت تقول لك هيك يقول لك ما انت كيفاش
3: ارجع الكالندريه والله رجعت للهستوريك فماشي حتى مكالمه جاتني عندي انا من انا قلت لك انسان منظم حاطط حتى دي بواد ارشيف ومع دي شوميز كرافت كل ذات وكل حاجه كيفاش معناتها تقول مكتب معناتها انا في طبيعتي هكا فهمني رجعت الليستوريك نتاع لي زابيل تليفونيك واللي زيميل والحتى معناتها قلت لك الكالندري رجعت ما هو الكالندري في البورتابل تحط لك عيد الفطر عيد رجعت 19 مارس شنو عيد الفطر جات في بيريود نتاع البيريود هذيك وتنجم تثبت تو انت في تليفون
0: تقول انت في الاخر معناتها ما نجمش انا معناتها مانيش مقصر وتهم بالتقصير ثم اذا كان عمل على مسؤولية الخاصه علاش انا نتكبد مصاريف اللي هي ما كانش متكون موجوده معناتها انا واحده من الناس فهمت المنطق اللي فكرت فيه باهي الاستاذ يقول لك على مسؤوليتك معناها لهنا تدفع فلوس والا اذا كان فما عناصر جديده ظهرت وما نتصورش فما عناصر جديده ظهرت وقتها تحاول تطلب معناها انه نرجع للموضوع هذايا بيعت النظر
1: معناتها في الشكايه دي ظهور
0: ما عندكش حل اخر معناها هو تو مبدئيا
3: قبل سيد وكيل الجمهوريه معناتها ونطرح له الموضوع بصفه رسميه مثلا ولا لانه ما معناتها ويقول لي حتى انا عندي صديقي محامي قال لي فما برشا محامين اشتكاوا معناتها بالمواضيع هذه كيفاش الدوسيات تمشي تبيع ومعناتها معناتها تعبوا بالموضوع هذا معناتها من الشكايات اللي تبيع وال تنجم تصحح لي ولا معناتها تنقل المعلومه هذه
1: أما الحقيقه انا اشوف على حد علمي وعلى حد معرفتي راهو الامور ماشيه بالدرجه هذه واحنا نشوف سمعنا من جانب واحد واخذنا روايتك على محمل معنا الحقيقه
3: أيه والواقع
1: لكن احنا تو شوف ما نلوجوش على المبررات وعلى التبريرات احنا نلوجو على الانجح والوسيله اللي تخلينا نواصلوا
0: على الحلول
1: نلوجو على الحل اللي خلينا نواصلوا نظر في الشكايه نتاعنا
0: فما هو ينجمش يسامحني هو قال مقابله ينجمش يعمل تظلم مثلا جوز يتساكم ساعه تو نتبع فيه هو معناتها باش نحاول نعاونه باش يطرح السؤال نتاعو ينجمش هو يخليك ينجمش يعمل نوع من التظلم وطلب مقابله مثلا سيد وكيل الجمهوريه ويذكر فيها الاسباب ملخصه اذا كان ثم جديه في فتح تحقيق في الموضوع يقول لك ليه بلا.
1: هو مقابلة السيد وكيل الجمهورية متاحة وأمر صحيح، ما تعرف أنت قضاة مستقلين ولا سلطان عليهم لغير القانون. ما فما حتى جهة إدارية وجهة تنفيذية، لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة ولا غيرها، أنه عندهم أن يتدخلوا في القضاء. وحنا شفنا رئيس الجمهورية في أكثر مناسبة يصرح علنا يقول أنا ما ندخلش في القضاء، وذاك صحيح، وذاك الدستور اللي ذاك اللي يضمن الدستور استقلالية القضاة في ما يقومون به من أعمالهم ويصدرونه من أحكام. تقول النجم قابل وكيل الجمهورية المعني بالأمر لتبيان معنا بعض النقاط، ينجم يقابل، ينجم يعمل حتى شكاية جديدة، وكما قلت يزيد عطيها تفصيلات أخرى يمكن غفلت في الشكاية الأولانية، وينجم كما قلت في نهاية المطاف أمامه أحسن حل بالنسبة لي هو القيام على المسؤولية الخاصة، وهكا إذا كان يؤذن بفتح بحث حقيقي أمام قاضي السيد قاضي التحقيق، ما تعرف قاضي التحقيق مناط بعهده البحث عن وسائل الأدلة، عن أدلة البراءة والبحث عن أدلة الإدانة على حد السواء، كل عنصر بشقة أخذه بعين الاعتبار، وديما قاضي التحقيق ينظر في الجوانب هذه الكل وتكون عنده نظرة شمولية، وتبقى ما زاد على ذلك أنه شكوك ويمكن فما شكون. أنا شو ما نمنش بالمسائل هذه الحقيقة بصراحة رفقة، كل تجرد أنا ما نمنش بالأمور هذه، لكن الأقاويل ما تفاش، هاني جايك سي مروان، الأقاويل ما تفاش راهو في هذا المجال ولا في غيره. كانت خلنا في كونكور نقولوا فما خطر عنده سفلة، نحيونا المحسوبية ونحيونا الفكرة دي.
3: نعم نمشي معك في نفس التفكير أستاذ بعد إذنك. فرضا نقدم شكاية أخرى على حسابي الخاص، كما قلت شنو اللي يضمني اللي العملية مهيش باش تتكرر مرة أخرى؟
1: لا ما تتكررش العملية، لأنه قاضي التحقيق يتعاد بالملف، يتعاد بالوقائع من الأول جديد، كل شيء من الأول جديد. ما فماش معنا حاجز أمام قاضي التحقيق باش يقوم بكل الأعمال اللي يراها ضرورية لتبيان الحقيقة، يقوم بها كل إجراء، كل معاينة، كل وسيلة إثبات يراها ضرورية لإثبات التهمة أولى لنفي التهمة، هو مطالب بالقانون باش يبحث فيها.
0: إذا نقول لك أنا شنو يضمن لك؟ يضمن لك
1: مطلب
0: جديتك وشدانك بصحيح،
1: قابل به السيد وكيل الجمهورية وعندك حق في المقابلة المباشرة، وتعطيه شكاية نتاعك دي معه من يد إلى يد.
0: واضح، معناتها شدانك بصحيح سينفي، خاصة دخولك على مسؤوليتك الشخصية الخاصة باش يبين ما ثماش تقاعس، واللي إذا كان ثم تقول أنت باش تتعاود المحاولة ربما مش باش يلقاو نتيجة، باعتبار أنك أنت شديت بصحيح ثم حتى مثلا جديسة كمسا حتى مثلا سيد وكيل الجمهورية علما بالوقائع اللي صارت وشهوك، خاطر راهو فما جدية من النيابة العمومية في أخذ بعين الاعتبار بنوعية معينة من الشكاية. تقول أنت مثلا إذا كان تواترت، أنت تقول والله أعلم، تقول من خلال حكايتك مع صديقك معناها أني فما عملية تكررت، هما راهو باش يكون عندهم علم.
1: لا ما فماش،
0: يقول هو يقول أنا لا أجزم،
1: ردوا بالنا في الأخبار الزيفة
0: جستمو.
1: وفي
0: من
1: التداول مثل المسألة دي،
0: راهو يقع التحقيق في كل شيء، معناتها جدية كبيرة للنيابة العمومية في المسألة.
1: نحن ننفيه الأمور هذه، رأي ما فماش، ورا ما دخلوناش المتاهات نتاع مثل الامور هذه، لان امور راهو يا اما عندك الحجه والدليل والقرينه ولا ما حتى لا تؤاخذ، راني خاف عليك، معناها غدو انت تخرج وخاطر فلان ولا خاطر فلتان وما فماش قضاء وما فماش لا نحكي لك بصفه عامه، نحكي لك بصفه عامه
0: عنده شكوك
1: وداخل لينا وليهم
0: جوستمون.
1: معناها هو كل انسان، شوف راهو اذا كان في القضاء، وقت ندخلوا القضاء راهو 50% من الناس اللي يدخل القضاء باش يكونوا مش راضي. كل من ما تقضاش شورو وما يتحكمش تفايته باش يعتبر روحه معناه مضام وموش راضي، معناه وهذايا معروفه في القضاء. وبالتالي علاش القضاة معناه يحكموا بوجهانهم الخالص ويحكموا بالنصوص القانونيه واعمالها ومفاوضتهم تكون سريه وجلساتهم تكون علنيه، هذا الكل باش تضمن المحاكمه العادله، المحاكمه العادله اللي هي هذيك معناه مرمى الجميع ومقصد الجميع، وما نتصورش الاعتبارات الاخرى، خاطر الاعتبارات الأخرى كل إنسان ما ينجحش في مسألة معينة ولا ما يلقاش اللي كان ينتظر منه باش يكون عنده مثل الشكوك، واحنا بيدنا تصير علينا راهو معناها الناس كل كي قلت لك، حتى كي نشاركوا في مناظرة وطنية ولا حتى مناظرة محلية ولا حتى في مسابقة، لا خاطر تحلت لفلان، هذه عقلية يلزم تنحى ويلزم اللي عنده حجته وقارينته يقدمها، وإلا مثل الأمور هذه راي ما تطرحش بلاد. وانا نقول في حاجه نعرفها، يستحيل في محكمه الابتدائيه في المنسير وكاله الجمهوريه في المنسير ان تاذن باتخاذ اجراء معناه وتاخذ اجراء قبل ان تتم الاعمال الاستقرائيه، تخطئ وتصيب، هذاك مجال الشهاد رفقه راه
0: بطبيعه
1: مجال الشهاد. أما أنا حتى كما حكينا قبيلة على القضية نتاع الهيبة، المهم ما تغفل ليش عنصر من العناصر نتاعي وتجاوبني على النقاط هذه، لأنه الإنسان يخرج مقتنع صادر الحكم لصالحه ولا مش صادر الحكم لصالحه، الفائدة في الإقناع، يزمك تقتنع بذلك القرار. إذا كان ما تلقاش أنت الدفعات اللي قلتهم وما تلقاش، يقول لك السيد هذا سي مروان يقول لك أنا نمشي ونجي وحتى وصلت لقيت روحي في معناه في دات معناه في تاريخ نتاع يوم عطلة وقرارات تاخذها في يوم عطلة، ما يصيرش. وقت لهنا فما تقصير، فما سوء تطبيق للقانون، فما اضرار بمصالح الغير، فما معناها هضم لحقوق الدفاع، هذوما اللي نسمعك فيهم. اما تقول لي خطر او حالات اخرى صعيب شويه
0: جوستمون، هو علاش احنا حتى ما ان الجميع استاذ، هو جوست حتى سيدي انت عندك حاجه معناتها في داخلك، انت كي تقدم هالتظلم هذايا وتكتبها عباره على شكايه، راهو ما فماش حاجه تضيع عند وكالة الجمهورية، كل شيء ناخذوه بعين الاعتبار، حتى إذا كان شك 0.00001%.
1: واليوم أشوف
0: راهو يؤخذ، خطر فما الجدية، أنا نعرف اللي فما جدية في معناتها حتى الشك يبدأ حكاية فارغة، أما ياخذوه بعين الاعتبار باش الناس تبدأ مرتاحة ومطمئنة.
1: اليوم حاجة أخرى رفقة، اليوم أبواب بمكاتب مسؤولين محاكم والله مفتوحة للجميع، وراه فما طول بال ومشكورين على الواجب هذا، هو واجب يقوموا به، لكن انك تطرق

0: في مقابل.
1: أي نعم.
0: و بعد مشي يسجل فيها في القبابة.
1: أي.
0: قالوا له ما تدخلش في شهاب الملكية.
1: عليه.
0: قالوا له الهيبة ما تدخلش في الملك. اشتراك في الملك.
2: اشتراك في ايه في الملكية، اشتراك في الملكية ما بينه وبين مرته.
0: في الملك
1: أي.
0: عمل لك على نظرة ما عارش كيفاش نقول، عمل البرنامج بدلها بيع وشرية باك تدخل في الاشتراك في الملكية.
2: ما بينه وبين مرته.
1: ولدك
2: ما
1: تزوج؟ ولدك ما تزوج؟
0: متزوج اي.
1: وعامل اشتراك في الملكية مع مرته؟
0: اي.
1: يعني شو مشكلته؟ علاه ما قبلهاش الهيبة؟
0: ما في القبضة قالوا له ما تدخلش
1: في الهيبة،
0: ما تدخلش.
1: لا مش في القبض، مش اسمع.
2: بيجي نقول لك حاجه، انت عطيت سامحني، انت كعطيت
0: هو خدم مخه حاجه اخرى. ما انا
2: بيجي نقول لك هو انت كعطيت شي مشكلتك مع انت انه مرته تكون عندها اشتراك في الملكيه معه ولا اذا كانوا هم متفقين؟ انت عطيت معناه
0: ايه؟ انا عطيت لكني ولدي معناه
1: هو مش نادم،
0: اللي كان عازب يمشي معي نوع
2: هو تفهم الحكايه. اي
0: يا استاذ
1: نعم،
0: ولدي قلت لك في الاول قبل ما يعرس
2: اي
0: أنا يمشي معي نوع، يطلع علي يهديني يمد لي، ما أنا عامل فيه ما أنا ظروف على جدة وراجل كبير تونا عمري 80 سنة.
1: أيوة ربي فضلك
0: عايشك رحم والديك. معناتها من بعد كيف عرس ولا برنامج آخر؟
1: أنت وقت عملت له الهيبة عملتها له هو معرس ولا هو مش معرس؟
0: إيه ولا هو معرس.
1: أنت عملت له الهيبة هو معرس وتوا قالك بدلها لي، قالك توا قالك بدل لي الهيبه ردها لي بعشره.
2: بدلها من غادي الغادي، بدلها هو من غادي
0: هو
2: الغادي.
0: بدلها معناها كيفاش عمل مرته معناها عندها اتصالات ولا واحد ما حاجه ما نعرفهاش من
1: معناها انت عملت له الهيبه وهو مش باع مرته
2: هو على اساس لا مش هكاك حاش نفسر لك حاجه
0: والله كاك ما نعرف.
2: هو على اساس اعطاه هيبه لولده لانه الهيبه ما تدخلش في الاشتراك في الاملاك.
0: هكاك يرحم والديك.
2: يولدينا والديك هو ولده ردها كما قال هو بيع وشرية.
1: شو هذا؟
2: هذا مفسر لك هو طب مش نحكي لك أنا أنقل بطل ترجموها.
1: ماذا بي نفهم
2: أي. بعد يقول لك كي أنا أعطيته على أساس وحده يخي هو ردها بيع وشرية على خاطر قال لقباضة ما تقبلش باش يبدل الصيغة متاع العقد في عوض هيبة يولي عبارة على بيع باش تدخل معاه مرته في الاشتراك في الأملاك من الأزواج. أور هو الرجل هذية مع احترامي وتقديري ليه يقول لك أنا ما نحبش على خاطر ولدي كان نوع ولا نوع آخر بعد ما تزوج كان يحن عليا ما عادش كيما قبل على خاطر يتبع في مرته، وكأنه السيد قي روحه اعطاه المرت ولده اللي هي ماهيش ماشيه في حظوظه. فهمت كيفاش معناها؟ وكانه ولده غدره. حب يفهم الصيغه كيفاش من هيبه الى هيبه يكون فيها مالك وحده الولد الى اشتراك في الاملاك بعقد بيع وشراء.
1: سوى الناس
2: جوز ترجمه برا
1: تسمع فينا سوى الناس. هو عمل الهيبه، حرر الهيبه بواسطه عدل الاشهاد هيك ولا وتمت الهيبه وانتهى امرها. شكون اللي باش يبدل الهيبه بيع وشراء؟ كيفاش تتبدل الرفقه؟ ما فهمتهاش انا.
0: ما نعرفش عندهم.
1: انت مشيت العدول ولا
0: كيفاش عملوا
1: يا سي والناس؟
0: اما انا سالت عليه في القباضه قالوا لي ولد بيع وشرية.
1: انت كي مشيت العدول
0: اي
1: كتبت عند العدول ولا
0: اي
1: كتبت هيبه ولا كتبت بيع وشرية؟
0: لا كتبت هيبه، والهيبه هاي عندي موجوده كانت حبنا
2: بها. هو عطى لمرته
1: اي هو انت بعد ما عملت له الهيبه هو مش يعمل بيع وشرية مع مرته
2: في النصف
1: باش دخلها في الاشتراك في الملكيه معاه.
2: اي
1: وانت كعملت عملت له هيبه كامله ما اعطيتها له الدار هيبه؟
0: لا لا لا بعد من عيني
1: هيبه حق الرقبه.
0: اي
1: وهو مش باع حق الرقبه هذاك هو مرته
0: هكاك.
1: هي شو الاشكال اللي عندك سوى الناس انت في كل حاله؟
0: اي تو انا خاطر ولدي معناها تبدل علي في المعاملات
1: اي
0: معناها ولا معناها حتى كي نقول له راني كتبت لك هيبه يقول لي الهيبه هذيك تبدلت ولا تبيع وشري وهذيك موها وشربها.
1: اي معناه ما عادش
0: باش نعمل
2: هو انت تحب تتراجع تحب تعاقبه وانت تحب تتراجع في الهيبه
1: بسبب الجحود.
0: لا اعطيت هيبه بدون مقابل.
2: فهمت
1: يا سي والناس يا سي والناس انت كي تعمل له هيبه اسمع انت كي تعمل له هيبه راهو خرج العقار من عندك ما عادش تدبر عليه يخليه يبيعه ويعطيه لحد اخر يتنازل عليه هذاك حقه انت ما عادش عندك عليه سلطان. انت وقتاش توا انت باش تحكي الموضوع هذا تحكي على الجحود ما عادش يراعك وما عادش ينفق عليك وما عادش يتزاور معك هذا موضوع واحد اخر. قل لي نحب نرجع في الهيبه تنجم ترجع في الهيبه من حيث المبدا.
2: هو يقلق يا
1: اما باش تقول لي خاطر هو باح عمل بيع وشري هو يعمل فيها اللي يحب من طالما انت خرجها من ذمتك ولا هو يعمل فيها كما
2: يحب. انت راهو لسانك سوانك معناها ولده كارو انت عملت ما هو عملت اللي يظهر لك حاجة أخرى، أما تكون باهي وبا

0: البر الوالد
1: ما تقولوش هيبة وما هيبة خاطر اللي عمره 80 عام نعرفوا احنا الكبار في السن يوليو حتى ما تشنجين في ساعة ويتقلقوا كذا
0: انا اللي يهمني في الحكاية كل المسألة اللي هو عودة بيع وشري هذا ما ينفع لا ينفع على يضر بالنسبة سوى الناس سوى الناس اذا كان فما جحود جحود كبير معاش قايم بالواجب نتاعو ما يزوركش وما يراكش وما ينفقش عليك وانت محتاج راك تنجم تعمل قضيه في الرجوع في الهبه هذه
1: حتى هو بايع
0: حتى هو بايع وعمى ولد بيع وشري مش صحيح اللي قالك لا بل وشرب ما لا حتى شيء فما قانون والقانون موجود وتنجم تعمل
1: اي ما بشي دور الجحود هذا لازم يعمل حقوقه مش
0: باش يكون بالقضيه بالحق هو ماهوش قاعد يزور فيك بالحق انت محتاج
1: ولا لسانه برا
0: معناها ما تلوش ما تبداش تلوش في حاجات انت غدوه قدام قضاء ما تثبتهاش
1: جوست ما نطلعوش المال الصعده زاده معناتها مع سي الحاج ما يلزمش يطلع المال الصعده لخاطر هو مشتاق وبرا معناتها يلزم كلام يكون صحيح خاطر احنا باش نوقفوا ما بين يدين ربي من بعد
0: هذاك اللي نحب
1: نحكوا عليه ما نزيد ولا نبالغ
0: معناها انت عملت هيبه ليه ولا لغيره انسان يعمل هيبه راهو سي خرج العقار من ذمتك الماليه
1: ما عادش تدبر تقول له انت
0: ما عادش باش تدبر عليه يقسموا مع الغير يكريه يرهنوا يعاود يبيعوا مساله اخرى هذيك
1: وتنرجعوا لها الحكايه هذه برشا مرات على خاطر لازم يكون فما وعي باهميه انك طلعت حاجه من يدك كهيبه شنو هي الحالات نتاع الرجوع وزاد كيف تصير خلافات بالله الا نطلعوا المال الصاعده راهو فما امكانيه باش تتحل بسهوله تامه وساعات ناكلوا صوابعنا بعد اللي خاطر احنا طلعناها بالدرجه هذه نختم بالمكالمه هذه لو مرحبا عسلامة.
2: ألو عسلامة.
1: مرحبا تفضل شكون معنا؟
2: ألو.
0: ألو مرحبا.
1: نسمعوا فيك.
2: بالله استشارة للأستاذ الله يرحم والدين والديكم.
0: تفضل.
1: أي بعجالة تفضل.
2: بالله يا أستاذ أني عندي حناتي توفات وتورث في أرض.
0: إيه.
2: السيد أضيع الدار على عماتي وعمي أعطاهم باياتهم إلا أني بابا منا كانوا مهمش فرد لقب بابا وعماتي مهمش فرد لقب.
0: نعم.
2: طلب علينا مش نبدلوا اللقب وتعبنا وبدلنا اللقب بني خويا بعد مدة كي جينا نطالبوا بيه قلنا له اعطينا حقنا سيدي معناها هي كيما نقولوا تسوى مليون هات اعطينا 500 وبرا خاطر السكنه نتاعنا والبلاصه اللي فيها الارض هذه بعاد ياسر في شربان ما تديها في شربان انكرنا استاذ خل المده المعينه وفات واحد وانكرنا بالله يا استاذ شنو نجم نعمل في الحاجه
1: المده المعينه
0: لا هو اذا كان انكركم وما حبش يعطيكم منابكم بالتراضي تولي تعملوا قضية في الاستحقاق المنابات هذه اللي ترجع لكم موجب الإرث تولي قضية استحقاقية قدام المحكمة ضرورية وأكثر من اللازمة معناها ما عندكش حل آخر أما يعطيك بالتراضين احنا متراضين كما تراضينا من الأول ما تراضيناش تولي الحاكم يراضي ما بيناتنا يقسم ما بيناتنا هذه لازم يكون عندك محاميك خاطر القانون يقول لازمك تعمل محامي وتعمل قضيه استحقاقيه في استحقاق منابات بموجب الارث وتقوم قدام المحكمه الابتدائيه وين مكان العقار اذا كانوا في شربان معناها تابعه ولايه المهديه تقوم في المحكمه الابتدائيه بالمهديه والقيام بالقضيه هذه يستوجب بالضروره انابه محامي بهذا الخصوص.
2: هو سامحني يا استاذ هو قال عندي سنين الله
0: هو يقول لي حب هو يقول عندك سنين الله وانا نقول لك سنين الله عندك انا زاد عندي سنين الله وانا نطالب فيك مانيش ماكش قاعد على راحتك انت ما سلمنا لكش احنا ما تنزلنا لكش
1: والدليل المساعي لتغيير اللقب
0: والمساله كما قلت عنده هذا كما كنا نحكيه في البدايه على الافعال والتقاعد المكسب هذا معناه ماهوش تقاعد مكسب لانه ما كانش معناه بدون شغب او مطالبه من الغير الغير هم يطالبوا فيه حتى لليوم
1: واضح بارك الله فيك علاش
0: نصحناه بالقضيه الاستحقاقيه
1: بعجله تحياتي لك نوسة لزلك قالت بربي مدام رفقه ما تنحيوش برنامج في اداره القانون على الاقل كي نبر نلقى وين نشوف حلول تحياتي لك تحياتي ايضا لاسي العيون تقول نشيخ على برنامجكم في ثقافة قانونية تحياتي لك سي سمير تريمش كل عام وانت حي بخير تحية لكل الأباء إنما كانوا شاء تسمعوا كان الخير إن شاء الله يا ربي في نتيجة الباك اليوم بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج بارك الله فيك
0: شكرا.
1: وربي فرح قلبك إن شاء الله
0: شكرا.
1: بنوراتك ويديمك تاج على رؤوسهم
0: يعيشك رفقة وتحية لك وتحية لكل الأباء وإن شاء الله عيد أباء مبارك لكل الأباء في تونس وإن شاء الله ديما الفضاء العائلي هو الذي يجمعنا إن شاء الله
1: إن شاء الله بإذن الله تحياتي لك هيثم والناس كل عام وانت حي بخير تحياتي لي نجلة عطية لي عليا المنصوري تحياتي لك فتحية تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء.
3: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: استوديو المونديال.
2: المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
4: تونسي
2: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صباحك سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ثاني نشرات الأخبار نقدمها من إذاعة المنستير. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: حادث مرور في نفس المنطقة ومشابه للذي جد منذ مدة يودي بحياة تلميذ بكالوريا وإصابة اثنين آخرين حالتهما حرجة في منطقة بورمادة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة. جراء السكب العشوائي للمياه الصناعية كارثة بيئية تهدد شواطئ مدينة سليمان، والمجتمع المدني يدعو إلى التدخل العاجل لردع المخالفين حفاظا على البيئة. وفق آخر الإحصائيات تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ 4 مرات مقارنة بالسنوات الماضية، والفتيات الأكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. جدة ليلة أمس حادث مرور في منطقة بورمادة من معتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة أسفر عن وفاة تلميذ بكالوريا وإصابة 2 آخرين وصفت حالتهما بالحرجة. الحادث يأتي بعد حادث مماثل جدة في نفس المنطقة وأسفر أيضا عن وفاة تلميذ، وتقرر على إثره تركيز إنارة عمومية لم يتم تفعيلها إلى حد الآن. رجاء وعضو رجاء بن عمر عضو المجلس المحلي بالمهذبة من معتمدية سيدي بوعلي تشرح المطالب للزميل فتحي سعد.
2: بالنسبة للمطالب اللي هي أول حاجة التنوير العمومي للطريق الوطنية رقم 1 من دورة هرق لحد تيكش منطقة سيدي بوعلي. حاجة أخرى مخفضات السرعة اللي هما مطلوبين زادة بحدة جامعة بورمادة مع تشوير الطريق، وهذا اللي تعهدت به السلطة الجهوية والسلطة المحلية أنه يشوفوا حل في الطريق هذا في أقرب الأجيال. ما رعنا إلا تقريبا دوي كتعديوا 3 شهور وما فماش ولا نقطة إيجابية ولا تحسن، بالعكس قاعدة الحوادث تتقارب في الفترات متاحة. ما نتصورش أنه مشروع كيف هذا قاعدين نخسروا أرواح بشرية، أنه بش يكون خسارة في روح إنسان. إن شاء الله السلطة الجهوية والسلطة المحلية تتجاوب معنا وتتفاعل مع المواطنين اللي عياهم وهما كل يوم يمشي ويشكي ما همش لاقين حتى نتيجة.
1: وفي خبر جهوي آخر، ندد محمد لمين نويرة عضو مجلس محلي بسليمان بالكارثة البيئية التي باتت تهدد شاطئ سليمان الذي يشهد في الآونة الأخيرة تغير على مستوى مياه البحر بسبب تعمد عدد من أصحاب المصانع المنتصبة بسليمان السكب العشوائي للمياه الصناعية، مما أصبح يهدد الموسم الصيفي. ودعا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، دعا السلطات المحلية والجهوية إلى التدخل العاجل وردع المخالفين ومنع التجاوز الصارخ على البحر والثروة البحرية.
3: فما عديد من الاعتداءات الصارخة والمستمرة تسبت في تلوث بحري كبير وغير مسبوق، بيت معناته يهدد بشكل مباشر وصريح بتدمير الموسم الصيفي والسياحي بمعتمدية سليمان. ربط عشوائي عدد من الوحدات الصناعية المنتصبة بجهة سليمان، تلوث كبير صار، الأجواء مشحونة خاصة من أهالي معناتها الجهة وضغط معناتها من المجتمع المدني، فما تغيير كبير في لون المياه. أمام هذا الوضع البيئي معناتها الكارثي، نتوجه بالدعوة الفورية والصارمة إلى الأطراف التالية لتحميل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية: الإدارة الجهوية للصحة والتطهير والفلاحة والبيئة للتدخل الفوري والمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية المستعجلة ضد المخالفين والمتسببين في هذا السكب العشوائي.
1: تنظم الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوما علميا حول علم الإدمان الفهم والوقاية والتكفل. الدكتور نبيل بن صالح مكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة والمكلف أيضا بملف الإدمان، أكد للزميلة خولة سليتي أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبال على الأقراص المخدرة.
4: دراسات وقد في 2013 و2017 و2021 وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مراكز العلاج توف ثم أولا عيادات بتاع طب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم، في كل إقليم ثم مركز، ثم كما تعرفوا مركز أمل الموجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر بش يكون في توزر.
1: تحتفل تونس على غرار بقية دول العالم باليوم العالمي للمرأة المهندسة، وسيتم تسليط الضوء خلال الاحتفاء بهذا اليوم بأهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها. محمد لمين القريشي المكلف بالإعلام في عمادة المهندسين وأكثر إيضاحات.
5: في تونس كما تعرفوا تقريبا 45% من المهندسين نفسين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات. نسلطوا الضوء على اهم انجازاتهم واهم نجاحاتهم، لذلك تم استدعاء جمله من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل ان مهندسه تخدم بين 8 و12 ساعه في النهار يكون عندها عائله اون باراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف اهم المشكلات اللي عرضت المهندسه في مستوى العالم هو التاجير، ديما تاجير المهندسات يكون اقل من تاجير المهندسين. كذلك في العالم فيما بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين رجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسنهيش تفاعلات المهندسين، براتكم المجالات تدخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها. وحيتكم علما أنه إن شاء الله آخر أسبوع القادم 27-28 جوان باش يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
1: تحتضن كلية الطب بتونس يوما دراسيا متعدد الاختصاصات تحت عنوان التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الدامج وتطبيقاته، بحضور عدد كبير من المخابر، والذي ينظمه مخبر انجينيريزن ومخبر المباحثات الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالشراكة مع كلية الطب بتونس ووزارة الصحة وعدد من المخابر في مختلف مؤسسات التعليم العالي، من أجل مساعدة حاملي الإعاقة على الولوج إلى المعلومة عبر التطبيقات الحديثة. الدكتور وليد الزيدي منسق التظاهرة وأكثر تفاصيل.
6: الهدف من هذا اليوم الدراسي هو اللي باش يقدموه الأساتذة الأجلاء الخبراء والأطباء والباحثين في المجال التربوي والتعليمي من تطبيقات تساعد ذوي وذوات الإعاقة على الإدماج وعلى الوصول إلى المعرفة في كل مصادرها والوصول إلى المعلومة في كل مصنفاتها.
1: إلى أخبار العالم الآن. وبعد تأجيل اتفاق وقف القتال بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال لم تتم التوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران فإنها ستقوم بأشياء لا تجلب السعادة للإيرانيين. وفي سياق متصل قال الدفاع المدني اللبناني إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا جنوبي لبنان في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة شنها الكيان الصهيوني على الجنوب اللبناني اليوم بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وحزب الله اللبناني. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام والخبر الأبرز فيها، وحسب آخر الإحصائيات تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ إلى 4 مرات، والفتيات هن الأكثر إقبالا على الأقراص المخدرة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام 1. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير للصبحية للسهرية، عن كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير، برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال، أنفو المونديال.
8: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجة إذاعة المنستير. باش تتجه الأنظار غدا الأحد الساعة 5 صباحا في ملعب مونتيري بالمكسيك، يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب التونسي والمنتخب الياباني ضمن الجولة الثانية من منافسات الجولة السادسة من كأس العالم 26، في لقاء يشكل محطة بارزة في تاريخ المونديال بصفته يحمل الرقم 1000 في سجل مباراة نهائية كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930. تكسب المباراة أهمية كونها أيضا في النسخة الأكبر بتاريخ المونديال، شارك في تصفيات مؤهلة 209 منتخبات، وهو رقم قياسي مقارنة 13 منتخب فقط في النسخة الأولى اللي أقيمت سنة 1930. مباراة مهمة أيضا للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحت قيادة المدرب الجديد هيرفي رينار اللي تم تعيينه هذا الأسبوع خلفا المدرب صبري لموشي بعد الخسارة من المنتخب السويدي. من جانبه المدرب هيرفي رينار أكد في مؤتمر صحفي سبق المباراة أن العمل الجماعي والانضباط والروح العالية تمثل مفاتيح عودة المنتخب لأجواء المنافسات، مشددا على ضرورة نسيان المباراة الماضية واحترام المنتخب الياباني دون الخوف من المنتخب الياباني. ذكر المنتخب الياباني كان تعادل مع المنتخب الهولندي 2-2. بالنسبة أكيد للمنتخب الوطني التونسي، نذكره أيضا كان انهزم في المباراة الأولى منتخب السويدي، وأكيد يسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: أيمن دحمان باش يكون في حراسة المرمى، يان فاليري، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، علي العابدي، إلياس الصخيري قائد فريق حنبال المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس سعد، سيباستيان تونكتي، وفراس شواط. هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله غدوة 5 صباحا بتوقيت تونس. على ذكر مباراة غدوة، هون نعطيكم البرنامج بالنسبة لمباراة اليوم وغدوة إن شاء الله بالنسبة للجولة الجديدة من المونديال. كما قلت المنتخب الوطني التونسي يسعى لتحقيق الانتصار، في نفس الإطار مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي في نفس المجموعة. الهولندا تواجه السويد انطلاقا من الساعة 6 اليوم إن شاء الله المباراة. مباراة أخرى في مجموعة جديدة، منتخب الكوت ديفوار ضد المنتخب الألماني. المنتخب الألماني ضرب بقوة وفاز 7 أهداف مقابل هدف، المنتخب الإيفواري كان فاز بهدف مقابل 1-0 في نفس مجموعة هذه، مباراة أخرى الساعة 1 صباحا لإكواتر ضد كوراسو. نحكي على المباراة أمس، ودارت جملة من المباراة من خلالها المنتخب المغربي يحقق المهم ويفوز بهدف مقابل صفر ويحقق فوزه الأول في بطولة كأس العالم بعد ما تغلب على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم فجر اليوم في ملعب جيليت في مدينة واستن الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية. المباراة سجل هدف سيباري هدف المباراة في توقيت مبكر في الثانية 72، ويصبح الهدف هذا أسرع هدف لمنتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم بعد ما جاء في دقيقة 81 ثانية خلال هذا الهدف. نذكر الهدف الأول الغاني أسموا جانية في مرمى تشيك في مونديال 2006 واللي سجل بعد 68 ثانية. أشرف الحكيمي أصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ كأس العالم بعد ما خاض مباراة رقم 12 مع منتخب المغرب في البطولة، وأيضا عزز أصول الأطل صدرتهم لقائمة أكثر المنتخبات العربية تسجيل الأهداف في تاريخ كأس العالم بعد ما رفعوا رصيدهم ل 22 هدف. ونذكر المنتخب المغربي كان تحصل على أول 3 نقاط في النسخة الحالية في المونديال بعد ما تفوق على اسكتلندا بهدف مقابل صفر. في نفس المجموعة المنتخب البرازيلي يفوز فوز كبير على نظير الهايتي بثلاث أهداف مقابل صفر في المباراة اللي قيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم، والمباراة انتهت من الشوط الأول بعد ما سجل كونيا في الزوز هدف في دقيقة 23 دقيقة 36، وحرز فينيسيوس الهدف الثالث في دقيقة 45+3. ونذكروا منتخب هايتي غادر المونديال بصفة رسمية. أيضا المنتخب التركي يقترب من وداع كأس العالم بعد ما تلقي الخسارة الثانية أمام الباراغواي بهدف مقابل صفر في المباراة اللي جمعت اللزوز في رق في المجموعة الرابعة في ملعب سان فرانسيسكو في ستاديوم في لقاء حسم لكلا اللزوز منتخبات. نذكر المباراة هذه شهدت أيضا المباراة هذه تطبيق أحد أحدث قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بعد ما تعرض اللاعب الميرون لاعب منتخب باراغواي للطرد المباشر. الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه الميرون بعد تغطيته الفمه أثناء حديثه داخل الملعب ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يطرد بسبب مخالفة قانون منع تغطية الفم اللي بدأ تطبيقه في بطولة العالم الحالية. ذكروا أيضا المنتخب الأمريكي كان فاز بهدفين مقابل صفر أمام المنتخب الأسترالي، وهيك المنتخب الأمريكي يترشح للدور 32 في المركز الأول 6 نقاط، ثم أستراليا والباراغواي بثلاث نقاط والمنتخب التركي بصفر من النقاط. في المقابل في مجموعة المغرب البرازيل والمغرب 4 نقاط، الأفضلية للبرازيل فرق الأهداف، ثم المنتخب هايتي في المركز الأخير بصفر من النقاط. نذكره يغادر المونديال بصفة رسمية. نذكركم في برنامج اليوم الساعة 6 مساء الهولندا ضد السياد في نفس مجموعة تونس، تونس الساعة 5 صباحا ضد اليابان في مباراة الكودوفوار والمانيا الساعة 9 ليلا بتوقيت تونس، والمباراة الثانية الساعة 1 صباحا لإكواتر كوراسو كما قلت المباراة الساعة 1 صباحا. نقطة نهاية سبورانفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

من الصبحية للسهرية عند كل ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: السلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: اطلب الأدب فإنه مادة العقل ودليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة، وصلة في المجالس، وزينة في الحياة الدنيا، وحلية في النفس، ونقد ذهبي في مصرف القلب لا يتبدل ولا يعلوه الصدأ، وهو السبيل إلى الكمال. إن الأدب الرفيع الممتع والنافع هو ذلك البيان الحلو والتصوير الصادق والبلاغة العالية. أدب كل أمة من الأمم هو نتاج عقولها الواعية ورؤوسها المفكرة وأذواقها الناضجة وثمرة إحساسها المرهف وشعورها الفياض ووجدانها الصادق وعواطفها المشبوبة. خذ روح الشاعر مثلاً، أينما صار ماج طيب وغنى عندليب وصفقت أغصان، حمل الهم عن شقي وعان وشجاه مشرد والهان، شغلته عن نفسه محنة الحق وأدمى فؤاده الطغيان، كل مستضعف الجناب أخوه، لا مكان يحده لا زمان، ما بنى الله للوجود حدودا فلماذا يقيمها الإنسان؟ لن يسود السلام في الأرض حتى يفهم الناس أنهم إخوان. ورقة من دفتر قديم. تفيض الحياة بالمتع والأفراح والمباهج، إلا أنها مهددة جميعها بالانطفاء والموت بشكل أو بآخر. إلا متعة الكتابة هي المضيئة المتجددة يوما بعد آخر. الكتابة وعد باتصال الذات بأروع ما في الكون من فرح وعشق وحزن وغضب، حيث حيوات الأفراد تتجسد في الخيال وتنتفض وتتدافع وتستكين، وكأن الحياة الواحدة قد ضربت في ألف. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: لا تحسدن غنيا في مباذله، فرب قصر يضم الغم ألوانا، ولا تجادل فقيرا في خصاصته، فرب كوخ حوى بشرا وإيمانا. تضارب الكون بالأسرار واختلفت سرائر الناس أفراحا وأحزانا، قد يلبس الشر وجه الخير آونة، ويلبس الخير وجه الشر أحيانا. ليس السعادة أن تختال في سعة، إن السعادة أن ترتاح وجدانا. من يجعل المال في الدنيا لبانته يمت ولو شرب النهرين ظمآنا.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: تعب في غير منفعة خسارة حاضرة. من أحبك نهاك، ومن أبغضك أغراك. إذا احترق الفؤاد ذهب الرقاد. من لم يقنع برزقه عذب نفسه. من مدحك بما لا يعلم منك جهرا ذمك بما لا يعلم منك سرا. أمسك لسانك يسلم جنانك. لقاء الأحبة مسلاة للهموم.

0: من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: صديقي السعيد، إذا وردت منك تهنئة لي بعام جديد وراح خيالك يذكي النشيد بلقياه، كيف يكون احتفالي وكيف أهدهد فيه الليالي بلحن فريد. لو أنك تدري، نعم يا صديقي، لو أنك تدري سؤالك عني ترانيم لحني، نقص حكايا بخفق الوريد، سؤالك نجم أتى من بعيد يذيب بحقلي جبال الجليد، سؤالك لامس نبض الفريد، سؤالك هدهد جرح الشريد. سؤالك طير إلى وكره على الشوق بعد غياب يعود، سؤالك حط على رف نافذتي عندليبا شجي الوعود. تسلق صوتك سور الحديقة، بات يسامر كل الورود. صديقي، أجل كل يوم جديد.

أجل يا صديقي، الحب نهر عنيد، إذا هجر عش الحياة فأي حياة بعيش وإيد؟ وما الحب إلا ارتياد الجبال، وتعرف أن النضال وحيد، وأن المحبين ما زال لهم على كل ساح شهاب شهيد. صديقي سألت فألف سلام عليك، صديقي سؤالك عيد.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة الأوبن آي إي عن توسيع خدمات تشات جي بي تي في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق علامة التبويب تشات جي بي تي هيلث المخصصة للإجابة عن الاستفسارات الطبية. يهدف هالتشات جي بي تي هيلث هذية إلى مركزية جميع السجلات الطبية للمستخدمين وتوفير بيئة متكاملة للتعامل مع مختلف القضايا الصحية في مكان واحد. ويعتبر البحث عن إجابات للمشكلات الصحية أحد أبرز استخدامات الروبوت تشات جي بي تي أسبوعياً، إذ تسجل الشركة دخول مئات الملايين لطرح أسئلة تتعلق بالصحة. باش يشجع تشات جي بي تي هيلث في النسخة متاعه التجريبية على ربط التطبيقات الصحية الأخرى كما الأبل هيلث وماي فيتنس بال باش يوفروا تجربة متكاملة ومعلومات شاملة عن حالة المستخدم الصحية. الخطوة هذه تثير تساؤلات حول الخصوصية وكيفية استخدام البيانات الصحية الشخصية والضمانات المطبقة للحفاظ على أمان المعلومات الحساسة في ظل انتشار خروقات البيانات ووسطاء البيانات. علامة التبويب الجديدة باش تحتوي في سجل الأوبن آي آي على دردشة منفصلة ومميزة بالذكاء الاصطناعي بما يضمن بقاء المحادثات الصحية منفصلة على شات جي بي تي في بقية الاستخدامات متاعه. تقول الشركة المنجة لشات جي بي تي هيلث أنه هذا الروبوت غير مخصص للتشخيص أو العلاج الطبي المباشر، ويهدف تطبيق شات جي بي تي هيلث باش يوفر معلومات حول اللياقة البدنية، التغذية، المعلومات الطبية بدون استبدال خدمات الصحة النفسية، لأنه تم تدريب الروبوات لتوجيه المستخدمين نحو موارد واقعية كخطوط للمساعدة الهاتفية في حالات الأزمات. الأوبن آي آي أعلنت أنها بالتعاون مع أكثر من 170 خبير في الصحة النفسية حسنت قدرة البرنامج على الاستجابة للضغوط النفسية والتفاعل مع المحادثات هذه. وأشارت الشركة إلى أنه نموذج جي بي تي 5 يظهر انخفاض في الهلوسة المعلوماتية بمعدل أقل بثمانية مرات مقارنة بالنماذج السابقة وفقاً لل اختبارات المقارنة المعيارية. هذا كان كل معنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا. نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
7: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهيكل المهنية. وبهذه المناسبة تطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، ومشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة، أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة، تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر مايو المنقضي، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة تنمية الصادرات. أعلن الدفاع المدني اللبناني اليوم استشهاد 16 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح جراء غارات صهيونية متواصلة على منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقالت المديرة العامة للدفاع المدني في بيان إن عناصر من مختلف مراكز منطقة النبطية الإقليمية نفذت منذ ساعات صباح اليوم عمليات إجلاء ونقل وإسعاف جراء الاعتداءات المتواصلة التي تعرضت لها المنطقة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا القادم يتجدد بكم بإذن الله تمام الساعة الثانية على موجاتنا. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس، والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
0: أرابيسك، أرابيسك، أرابيسك مع إنس الغرياني.

0: عبر المنصير
1: زريبة صوف زهوان علموجة 104.7
2: 104.7
3: ستوديو المونديال المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
4: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
3: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
4: معك ربي والنبي.
3: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: صباح سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: أرابيسك.
2: أرابيسك.
1: أرابيسك
2: مع إيناس الغرياني.
3: ماضي ساعة و14 دقيقة عبر أثير إذاعة المنسير. تحية لكم الكل عبر هذه الموجة من استوديونا، استوديو الجديد، استوديو الرقمي في عدد ثالث بالنسبة لأرابيسك مع السادة المستمعين والمستمعات. هذا العدد قبل الأخير بالنسبة لهذه البرمجة. تحية لكم الكل ومرحبا، وسعيدة جدا أنه اليوم ضيوفي جاونا خصيصا من تونس. يعطيهم الصحة، سي حاتم بن حميدة، سي سامي الكسوري، وآية زيدة آية باش تسمعوها اليوم، زيدة إبراهيم في خالف تعرف في مؤلف هواة التراكمات. نحب نشجعوا الطاقات الشبابية في الكتابة والعودة والتحفيز هكا للقراءة والكتابة، يزيوا من الإلكترونيات. راهو الكتاب ديما يبقى عنده خصوصية، وخير جليس للإنيسي ولا خير أنيس للجليس كتابك. يلا مرحبا بكم هيثم. مرحبا يا هيثم، تحية ليك هيثم. كذلك رؤوف غديرة، الناس اللي متواصلة معنا واللي تنتظر بكل صبر وبكل شغف نتائج البكالوريا. قلوبنا معاكم راهو اليوم، إن شاء الله نسمو بارشة زغريت يا ربي، وعلى رأسهم إن شاء الله ريمو محواس. إن شاء الله نسمو كان الخير يا ريما، ونعرف اللي أنت بشخذها وتقتلع هذه طبعا البكالوريا بكل نجاح وتفوق. يلا مواصلين معكم، مواصلين في أرابيسك. عنا برشا أخبار فنية حلوة اليوم. المنستير تحتضن العديد من التظاهرات، كذلك بالنسبة لسوسة، بالنسبة للمهدية، بالنسبة لدور الثقافة. عندكم وين تقضيوا الأمسيات، وين تعديوا أمسياتكم اليوم، تزوا لديتكم وتتفرهدوا شوية. وخاصة زادة نحب نقول بالله للأولياء، نعرف راكم تبقوا تنتظروا في نتائج البكالوريا، ونتيجة معناها كبيرة كبيرة كبيرة. أنا نعتبرها بصراحة أكبر فرحة، يعني بالرغم كما نقولوها التكوين الأكاديمي الكبير بالنسبة للمتريز والدكتورة وكل، ولكن ديما فرحة الباك عندها شارم خاص، عندها خصوصية. يلا بقاو معنا بالله، ما تأثروش على وليداتكم حتى ما نشحوش الفايدة يوصلوا. راهو ينجم ربي ما خولوش باش ينجح السنة، باش يقتلع هالشهادة هذه إن شاء الله العام الجاي بتفوق ونجاح كبير. يلا تحية لكم، إن شاء الله ما نسمعوا كان زغاريت وكان الفرح في بيوتنا التونسية. يلا يا هيثم.

0: هاوكا شويه شويه الموسيقى قاعده تداع في الوجدان شويه شويه للنساء وللامات اللي تستنى. والله اش باش نقول لكم، يقولوا للعصفوره تقول تو راهي النتيجه العشيه ولا غدوه الصباح. الله يصبرنا الله يصبرنا، علاش معناها ما توصلت تخليهم يزغرتوا كما تمعسولهم القلوب نتاعهم يا رسول الله. تي عاد سيبوا النتائج، خلي الناس تفرح، سيبوا خلي الناس تفرح، يديكم ربي هكا ولا يا حات. عسلامة يا سيدي عسلامة. انت شفت الكور بالكل اليوم.
1: عطير عطير.
0: شفت كل شيء يا حاتم. تعرف علاش انا فرحانة اليوم؟ فرحانة لانه قداش ليلي من سنة ودور ما شفتش الوجوه النيرة والطيبة. جيتوني من تونس، خاطر نجوم تونس كل كانوا بحذانا في استوديو إذاعة المونستير، جاونا وخصونا الحقيقة برامج ومنوعات حلوة وسجلوا اساميهم بالحق. انطلاقا برشا شباب سجلوا اساميهم من هنا.
1: جاء الدور،
0: لا دورك وغابت الاسماء هذيا برشا. اما حاتم كي كلمني من تونس وقال لي نحب نجي نقدم الانتاج نتاعي، فرحت برشا لانه انت حركت فيا برشا مشاعر جميله عشتها قبل مع اسماء كنت حاضره في استوديو اذاعه المنستير. انت حضورك في استوديو رقمي عاد انت محظوظ برشا. هما كانوا في البدايات واصبحوا دي ستارت برك الله، كلهم نجوم راهم، شكرا ولا رمي ورود، بالحق أصبحوا نجوم. فما اللي مازالوا يستعرفوا بالفضل الكبير لإذاعة المستير، وفما اللي يتجاهلوا ساعات يمشي وكل إذاعة خاصة تبارك الله، خطرك الشخصية تبدأ قوية برشا عندهم هما، وعندهم الكاريزما والحضور وعندهم أعطيهم ينتشروا فقط ما يهمهمش معناها في المرجعية وفي المرجعية النظر منين انطلقت. وبرشا أسمارة وكان نقول لك تقعد باهت، أما والله ما نسميهمش، يجي نهار باش نسميهم. حبش نكران الجميل، باش نعمل كتاب، أنا باش نعمل قاموس كبير قلبي مبي. نفرخ قلبي.
1: خلينا نرجع.
0: انت يا حاتم باش تفرخ قلبك زيادة، ما خلينا نبداو بالجو وساعة الطاقة الإيجابية.
1: انت خذيتنا على الطير توا، نحب نسلم على
0: انا نهبش راه،
1: نحب نسلم على السادة المستمعين الكل.
0: سلمين عليك حتى هما برشا متفاعلين معك على صفحة الإذاعة، ملي حطيت ستاتيو انت
1: فرحانين،
0: عندك قاعدة جماهيرية كبيرة
1: فرحانين
0: ما شاء الله.
1: اليوم الحمد لله يا ربي فرحانين والله. اليوم باش نزوروا أول حاجة مدينة المنستير بالحق العزيز على قلوبنا التونس الكل، إذاعة المنستير العريقة اللي ما مش أنا باش نعطي رأي معناها، وفرحان برشا اللي لأنه زرت عديد الإذاعات وبقات إذاعة المنستير ديما نحب نزورها. مبروك عليكم الاستوديو،
0: عجبك
1: محلاه؟
0: ها؟ أنت زرت إذاعتك جينا... كلها بكل شفافية يقول
1: شنو؟
0: عجبك الاستوديو خير من إذاعة و...
1: لا مش عاد، لا ما نقارنوش، لا لا ما نقارنوش
0: حتى وجه مقارنة، هما يتقارنوش بالحق، خاطر احنا الحقيقة فما تدرج في الألوان، فما ذوق كبير بصراحة نقولها.
1: ما شاء الله
0: مش كان أنا مش خاطرني بنت الدار، بشهادة الجميع فما برشة حاجات لربما أنا نقول بالحق بدلوا شوية في الألوان، خاطر برشة تشابك في الألوان، ما فماش أرموني تاع الألوان في بعض الاستوديوهات مش الكلها، فما استوديوهات محلاهم.
1: استوديو محلاه.
0: مرحبا بك سي حاتم.
1: ان شاء الله نكونوا وجوه خير اليوم، نسمعوا نتائج
0: يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الله لا يحرمهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله ويعجبكم الانتاج نتاعنا.
0: هذا سي حاتم بن حميده نحبوا يقدم روحه، ومعه زاده سي سامي الكسوري، ومعه مدام ايه مدموزيل ايه ابراهيم الكاتبه والمؤلفه ما شاء الله برغم صغر سنها. شنو احوالك؟ لبس عليك. تعرف انك انت حيرت فيا قاسم كافي. قولوا لك هالبحه نتاعك كيف سي قاسم الله يرحمه.
2: واحد
0: سامي الكسوري
2: نشبه قاسم في الصوت. مش بانا
0: قد من روحك
2: اعوذ بالله من كنت انا هو سامي الكسوري. سامي الكسوري فنان شعبي تونسي. بدايه كانت من المسرح.
0: هذاك علاش شخصيتك قويه، هذاك علاش عندك كاريزما وشخصيه قويه.
2: بدايه كانت من المسرح ومعناها كانت من مسرح اليوم فرقة قدماء التمثيل العربي بتونس. نذكر منا الله يرحمهم سي نور الدين سعيد اللي مازالوا حيين، خميس لندرسي المرحوم، زاد رضوان بن حمودة، خدمنا مع سيدي نظيف، خدمت مع خوم خديد السهيلي شقيقه طيب السهيلي، عايدة فارح الممثلة المعروفة العزيزة علينا الغالية، زاد مسيرة معها حلوة برشا، محمد العوني، يعني كانت يعني مسيرة طيبة في المسرح. وخذيت جائزة ثانية مارجان فوكال هو أنا وعلي بن سال اللي توا معنا عنصر قلبي
0: ما شاء الله. ما شاء الله
2: خذينا هذه عام معنا 86-87
0: أي توا شفنا كان الجوائز أخرين
2: الشعبي
0: أي المنعرج كيفاش هذاك باش نحكيو عليه من المسرح وبعد مشيت مباشرة خذيت التوجه هذا
2: المسرح. ناس نخدموا في المسرح يعني ثم اما مسرحيات نسموها لي زوبيريت، مسرحيات غنائيه
0: كوميدي ميوزيكال.
2: كنا كنعملوا مسرحيه ثم فما غنايه تجي،
0: مسرح وتمثيل وفن ورقص
2: وكل شيء. مسرح ابو الفنون هو اللي يكون بصراحه،
0: اكيد اكيد خاصه شخصيه الانسان. انا علاش نقول لهم صغاركم خليهم يدخلوا في مجال المسرح، خليهم
2: يقراوا
0: يكونهم ويكون الشخصيه نتاعهم، يخليهم صناديد وقويين يعني يعرفوا كيفاش يواجهوا الاخر وكيفاش يتعاملوا معاهم، حتى لغه الخطابه نتاعهم تكون لينه وباهيه يعني سليمه، ما يلقاش الصد، ما يلقاش يعني يعرف كيفاش يدخل مع الناس.
2: عنده ديما الممثل اللي عمل مسرح ديما عنده كل جرأة، ديما عنده جرأة في اي مجال، سواء باش يمشي يغني ولا باش يرقص ولا باش يقدم مذيع، حتى كيف كنتي تلقاه يخدم، حتى عنده خاطر فهمنا الكلام المسرح ما تياترو. ثم أنا ما نكذبش من بكري يعني مغرومين بالفن الشعبي، تغرمت برشا بقاسم كافي لا يرحمه من أوائل
0: والله.
2: بلادي حبوبة نور الدين كحلاوي أستاذي أخويا وصديقي المدرسة، ومعنا عدة يعني أصوات مهم ملول، ما تعرف واحد يبدأ في مفترق طرقات يقلدهم الكل، ومن بعد يزموا يعمل اثنين روح
0: صحيح طبيعي. فما تجارب بعد تختزل وتغربل ويزم تاخذ المسار نتاعك. انا ديما نقول لن اعيش في جلباب ابي، انا نقول معناها لازمك تاخذ التوجه نتاعك وتعرف واش تحب.
2: انا قال لي مره واحد قال لي وريته هكا غلاف نتاع كاسات وشافني هكا عامل تصوير حبوبه ان شاء الله ربي يشفيه، قال لي عايش ولدي لازمك تعمل حاجه لروحك تبعني. انا قلت له لا انا راني عندي اثنين. قال لي برافو عندك فكره، يعطي الصحه واعطاني نصيحه.
0: لا انسان محليه هادي حبوب حضر معنا، انسان صح حاجه رياضي،
2: رياضي
0: يمارس الرياضه كل صباح،
2: ياكل
0: ما ياكلش اللحم ما ياكلش الدم، انسان معناها يتبع في مجال الصحه ملي هو صغير ما شاء الله عليه، ربي يزيده في الصحه وطول عمر يا ربي.
2: هو برشا لازم حبوب. يكون رياضي رياضي في اخلاقه وفي بدنه.
0: صحيت هذه خذيتها من فم. نرجع لسي حاتم اللي كان سبب حضورك اليوم، سي حاتم اللي نشجعوه ونقولوا له يعطيك الصحه، حسن الاخلاق والربيه، ويشجع الشباب اللي كيفه، ويشجع زاده الناس اللي يحب يتعاملوا معها. تو شفت في تعاملوا مع البعض من الاسماء يعني مع كل فئات العمريه، ما يهموش يقول لك مش الفايده في الصغير ولا الفايده، انا لقيت فيه الطابع اللي تمشي معها الاغنيه هيك، والا لقيت فيه الشيء اللي كما الفتاه الفلسطينيه التونس المقيمه بتونس عمل محلاه بالحق. يعطيك الصحه يا حاتم، حبيت نشكرك على اعمالك وحسن اختيارك الاسماء اللي تتعامل معها.
1: والله احنا ان شاء الله نقول عندي مسيره نتاع 26 سنه يعني مع اغنيه الطفل. مؤخرا بديت الاغاني ان شاء الله نوثقها وتكون موجوده على اليوتيوب.
0: ولكن معناها على ارض الواقع كيفاش بديت بالضبط؟ خاطر هذا راهو التواريخ لازمها تبقى في البال.
1: انا بديت من 2001
0: 2001 بديت في الغناء،
1: بديت نكتب للاطفال.
0: خذيت توجه مسار الطفل،
1: بدأت الحكايه كونه انا نحب برشا الصغار ونحب كورالات الاطفال بالذات. بدينا باش نعملوا كورال اطفال نشرف عليه في دار الثقافه. خذيت كاسيتات، خذيت مجموعه نتاع كاسيتات، بديت نصفي نصفي نصفي من مجموعه 7-8 كاسيتات خرجت غنايه. قلت مش حكايه هذه، معناها خاطر صعيبة ياسر الأغاني الموجهة للطفل.
0: أصعب حاجة،
1: صعيبة برشا،
0: أصعب حاجة توجيه الطفل يعني في المجال هذا.
1: بديت نكتب بديت اللحن بشوي بشوي. كانت عندي تجربة مع نحب نحيي مدام لطيفة الغرات،
0: هذا ذيك أم الصغيرة الكل،
1: خاطر
0: بعد مدام عليا بابو الله يرحمها،
1: خاطر كنت فما حاجة غريبة فما شدتني في كان عندها برنامج في الإذاعة الوطنية اسمه الكلمة للأطفال. كنت نسمعه كل حد ونتخيل فيه شنو هو البلاتو هذا وكيفاش الصغيرات هذم وزعما تلقم فيهم هي ولا هما بالحق دي جيني هكاية ولا بالحق. لين أول ما بديت عملت كورال أطفال ولقنت غنيات سعيت باش نكون موجود باش نكون ضيف معها.
0: قداش عمرك وقتها حاتم؟
1: انت
0: من الصغار شباب
1: علاش بنقول
0: مثالش قداش عمرك
1: وقت احنا نقولوا 2004
0: تذكرش روحك وقتاش شفت مع مدام عليا بابو اسم كبير
1: مع مدام لطيفة
0: الغراد؟ لطيفة الغراد
1: في 2004
0: 2004 في 2004 اعطيني 2004 بديت غديكايا كان اول لقاء مع لطيف.
1: اي معناها اعجبت بالنصوص هذاك اللي شجعني، معناها النصوص اللي نكتبها واللي لحنها، وانطلقنا في تجربه عملت 5 سنين في الاذاعه الوطنيه كنا كل حصة نعدي الأغاني متاعي ونعمل عليهم حوار، لأني كنت مواكب الأعياد الوطنية المناسبات معنا على طيلة السنة يعني نحضر لها أغاني، وإلا باش نحكيه على حاجات كما المظاهر متاع الشاشات المظاهر، كنت ديما نحضر أغاني في التوعوية للصغار وينطلق من الحوار. هذيك التجربة اللي زاد شجعتني لأنه لقيت استحسان يعني من المستمعين، لقيت تجاوب من الأطفال مع الكلام اللي نكتبه، وبعد بدأت المسابقات مع المدارس الابتدائية والحمد لله مع نوادي الأطفال زاد خذيت.
0: يعني التوجه متاعك ومسارك كان أغنية الطفل.
1: أغنية الطفل خذيت والحمد لله 5 جوائز وطنية مرتبة أولى
0: ما شاء الله،
1: وزدت السادسة مؤخرا
0: إن شاء الله
1: يعني
0: دائما
1: 6 جوائز وطنية مرتبة أولى ما هوش بالسهل.
0: صحيح.
1: والمرة سألوني قالوا لي شنو سر النجاح، قلت لهم سر النجاح كوني ما نعتمدش الطفل كجسر للمادة أول حاجة،
0: خممش في الفلوس، خم في تكوينه أكاديميا وتكوين الفترة متاعه.
1: الثاني حاجة وقت تكتب للصغير بالذات للصغير اللي هي أصعب كتابة يعني يلزمك تسيب الولد الصغير اللي في داخلك يعني ما تتحرجش من جملة بسيطة، وإلا جملة بسيطة نحكي ككلمات أو جملة بسيطة في اللحن. الأخطاء اللي قاعدة تصير توا واللي نسمع فيها يا إما تلقى سذاجة في اللحن لدرجة سذاجة كبيرة يعني
0: قالك
1: احنا العمر صغير برا نعمل له أي حاجة، وإلا تلقى تعقيد يعني في جمل موسيقية. لا، خلي صغير يعيش عمره. وفي الكلمات السر هو كونك تفتح مجال الخيال للطفل. تو نسمع مع بعضنا أغنية بالأخص الأخرانية اللي
0: وللحان شكون مع شكون تعملت حات
1: وحدي
0: توزيع ولا الحان أنت؟
1: أنا اللحن التوزيع معايا مؤخرا السنين اللي فات الكل الميسرو منير الغضب،
0: خاطر الموسيقى المرافقة يسر حلوة. أي
1: أستاذ منير الغضب
0: ربي فضله
1: كنقولوا منير الغضب.
0: أكيد
1: نخلي المجال للطفل في كل الكتابات يعني نخلي له كونه يتخيل المشهد يتخيل الغناية. وعنا غنية تتغنى مثلا حتى بالعالم التونسي، والله أنا
0: وطنية معناها
1: أنا تو هاني في المنبر نعرف إذاعة المنستير يعني بالحق عندها برشا مستمعين، فما أعمال تسمع لو كان يجيك شكون من وزارة التربية ولا من وزارة الثقافة تو يبدأ يشكي ويقول لك ما عندناش أعمال موجهة للطفل، الخزينة فارغة ما نعرفش ليه، فما موجود
0: خاصة في دور رياض الأطفال تلقاه يحط لي نانسي عجرمي يأتي يعني يعملوا لك الأغاني هذيك يحكينا عليها برشا.
1: أنا عندي أغنية تتغنى بالعالم التونسي الوحيدة في تونس، كل من عديها ولا كل ما تتحط في إطار مسابقة ولا حاجة استحسان كبير وحد فم يعني نجم وزارة التربية تاخوها تعممها بالعربية الفصحى كيف يغنيها صغير، ما يحتاجش الدرس باش تعطي بعدش بتقري درس تدخله العالم التونسي الأحمر كذا الأبيض كذا
0: أحاسيس
1: هو كي يغنيها
0: أحاسيس.
1: هذاك علاش قلت لك تخلي المجال الصغير باش يتخيل. وغنية الطفل اللي أنا بالحق ننغر عليها برشا في تونس، والله فرصة باش نتكلم زادة في حاجة، فما كي نحضر كل ملتقيات كل مسابقات نحب كلمة صغيرة ومثالش نعاتب شوية لجان التحكيم. والمشكلة اللي نحكي لك حتى على مستوى وزارة التربية، والمفروض كي نشوفوا كورالات أطفال ونشوفوا صغار على الركع أول حاجة نطلبها من لجان التحكيم ما عادش تخليه حتى إنسان على الركع، اللي يطلع مؤطر على الركع يا أخوي نقص له عداد هذاك، خلي صغير يبدأ، خلي صغير يغني، خلي صغير خلي يغلط
0: فتح مواهب،
1: خلي يغلط مثال. كنا نحكيه على المسرح ودور المسرح كيف دور نوادي الموسيقى وكورالات الأطفال. أنا ديما نحكي نفسر للأولياء اللي أولادهم يلتحقوا بالكورال متاعي، ديما نقول لهم ولدك راه نهار آخر باش يكون أستاذ، باش يكون محامي، باش يكون مذيع، باش يكون طبيب، باش يكون يلزمه يتعلم كيفاش خطر الرهبة. أنت تعرف الرهبة نتاع المسرح
0: أو السامي بحضانة يكسبك الثقة المسرح،
1: خليك عندك ثقة باش تخاطب الغير. هذيك غايتنا من نوادي، وهذيك غايتنا من الكتابة للطفل، والحمد لله عالم محليه مع تجارب مع فنانين يعني كما كتبت الفنانتنا المحبوبة عليا بالعيد أغنية أنت حياتي تتغنى بالأم ما بعدش برشا
0: فما زاد سالح حسين
1: علي تعاملت معه في زوز أغاني
0: يوفامل الجدين.
1: قبلها عملنا يا صباح الخير يا غزة.
0: يا صباح الخير وفما أغنية زاد على تونس الكل ما نعرفش كلمات.
1: لا لا مش معايا. ومؤخرا تلقاو الكليب نتاع يوفامل الجدين وتبقى صنعة اليدين.
0: إذا باش ناخذوها إن شاء الله لستهلك تونس إن شاء الله.
1: ان شاء الله
0: برنامج
1: خليها تدخل في
0: في الشارع ان شاء الله.
1: خليها تدخل في الخزينه نتاع الاذاعه نكون فرحان
0: اكيد اغانيكم الكل ان شاء الله.
1: لانه على قد ما خدمت انا عمره ما كانت غايتي بالحق الماده ولا اول حاجه نحب نخلي اثر
0: يظهر من شخصيتك يا حاتم ومن صبرك ومن برشا حاجات
1: والحمد لله.
0: اليوم اكتشفت فيك برشا صبر
1: والحمد لله.
0: والله
1: والحمد لله.
0: فنان يلزم يكون
2: يتحلى بكل صبور
0: ويعرف كيف يتعامل مع الأحداث. لك
1: مسيرة 26 سنة أنت تعرف شنو فيها
0: تكوين الأكاديمي. خليني نرجع للتكوين الأكاديمي حاتم خاطر تكوينك الأكاديمي والعمل متاعك زاد أثر في مسيرتك لأنه فما برشا مشاكل ما نحبوش نسلطوا على الضوء الكل ولكن من أكثر الأشياء أنه فنان يوصل بعد مسيرة هذه كل معناها يتعطل حتى في الراتب متاع يعني هذه أكثر حاجة يعني هي مورد
1: رسم هذه فهمتي مشيت بيا الموضوع كبير برشا نحب أنا نسألش فرصة هي فما مشكلة كبيرة في تونس مش عارف يتغاضى وعليها في النظر ولا في وزارة الثقافة الأعمدة الأسس الصحيحة متاع وزارة الثقافة هما المنشطين اللي في النوادي. احنا ممكن في تونس في الجمهوريه فما 800 نحكي لك على وظائف 800 منشط باهي فيهم اساتذه نتاع مسرح فيهم اساتذه نتاع موسيقى فيهم اساتذه نتاع رسم وفنون وفيهم اللي بالخبره يعني ماهوش متخرج يعملوا في عقود مع وزارة الثقافة العقود اللي مؤخرا يعني السيد رئيس الجمهورية دعا كونها تتلغى. لا يا سيدي ما زلت في وزارة الثقافة قائمة ما زلنا كل عام أنا عندي 26 سنة كل عام نعمل كونترا.
0: وعليش ما تمشيوش وتطالبوا بالحقوق متاعكم يا حاتم؟
1: طالبتوا
0: ومشيتوا ما خدوش الإجابة
1: مؤخرا خلولنا الملف متاعكم في عند رئيس الحكومة وتو يتسوى لأنه برشا ملفات بالحق. هذه مشكلة كبيرة لأنه كي نحكيو على المنشطين في دور الثقافة نحكيو على ناس تأثر في الأطفال اللي هما شباب غدوة واللي هما الكهول متاع غدوة ناس تأثر فيهم ناس بالحق أكفاء أراو. إذا كان أنت سمعت طلع
0: صوت إبداعية
1: إذا كان سمعت صوت طلع مزيان ويفرح إذا سمعت إذا شفت ممثل إذا شفت أستاذ خرج أراو طلع ما كنا وادي ذكر اللي الناس اللي تأثر فيها للأسف فما شكون والله نحكي بكل ألم يعني والله فما شكون توفى هو ما وخلص
0: حول الله
1: والله فما شكون خلى يعني وراه برشا خدمة وبرشا إنتاج والمشكلة الأخرى كونه حتى الراتب ساعات بثلاثة شهور أربع شهور عادي جدا ما
0: على كل هو نداء إن شاء الله
1: هو نداء بالحق خطر مهم برشا ما نش نحكيه على أي ناس نحكيه على ناس تأثر في الأطفال متاعنا
0: هذا مورد رزق ساق بل كل شيء يعيش به الفنان ولا مش شهرية القارة متاعكم هذه
1: وفي ميداني نحب باهي يعطيك صح اللي خليتني معناها بالحق أثرت النقطة هذه أما أنا نحب نخرج منها خاطر بالحق كيفاش نقول لك أنا وليت نحشم باش نحكيها
0: لا
1: بالحق خاطر 26 سنة تشوف حتى على مستوى وزارة الثقافة احنا الفاعلين احنا الناس الفاعلين فما ناس تكتب فما ناس تلحن فما ناس تعملك في النوادي احنا هو الفاعلين بالحق يجي وما نعرفش انا كيفاش تحس معامله نتاع المبدع
0: على كل برشا. ان شاء الله اصواتكم توصل سي حاتم بن حميده وان شاء الله تلقى الاذان الصاغيه وربي يهدي الجميع يا برشا عراقيل قاعده تصير في شتى المجالات وبرشا مجالات قاعده تصير توك تشوف الخوضه الكبيره اللي قاعده تصير في مهرجاناتنا وانتقال الاسماء والاصوات اللي لازم تكون في كارتاج ولازم تكون يلزم معناه يلزم
1: مهرجانات
0: معناها حاجه في حين انه الامر ديما يرجع راه الرجل الثقافه بالاساس مهما كانت معناها مهما كان اختصاصه حتى هو عنده دور باش يكون حاضر فيما يخص في المقترح خاصة مهرجان كارتاج وشو على كيف تختار الأسماء اللي تحب عليها تجي وتهمش الأصوات التونسية
1: احنا فما مشكلة في تونس أنا بش نقولها باش يلوموك انت بعدا.
0: لا لان
1: فما واقع في تونس يخص المهرجانات ويخص اسناد العروض. وقت احنا في تونس تلقى اربعة من الناس
0: هي اللي تسير في الدنيا الكل.
1: انا مره اعطيتهم النشره الجويه الثقافيه قلت لهم الرؤيه تمتد من شخص الى شخصين.
0: حلوه دي.
1: حلوه
0: والله حلوه
1: الرؤيه.
0: عجبتني الرؤيه على قلبي.
1: الرؤيه تمتد من شخص الى شخصين يعني. هما المشكله وين؟ كونوا تلقى اربعه من الناس اللي هما في المشهد
0: هما اللي يسيروا في كل شيء.
1: هما هاو جايك المشكله وين ويعرفوا بالباهي وبعد باش يلوموك وباش يلوموني. تلقاهم هما في لجان الانتقاء. تلقاهم هما في لجان ما نعرفش شنو التنظيم. تلقاهم هما في لجان الدعم وتلقاهم هما اللي خذوا الدعم.
0: والله ما حكيت المفكيت.
1: وهما اللي يعملوا في العروض.
0: والله هكا ولا ما حكيت المفكيت.
1: اي وهما اللي يعملوا في العروض.
0: ايوا علاش سكتينا؟
1: انا نتكلم انا ديما نتكلم.
0: اي عندك ما عندك شكون يساندك وتنجموا تتكلموا. راه والله الا اصواتكم توصل. والله كي تحطوا اليد في اليد او اصواتكم توصل. فما ناس تغير راهو على الثقافه وتغير على
1: انا الكلام هذا قلته في اطار انا الكلام
0: الكلام هذا غير حتى النخاع راه وناس تعبت خاطر طالبه طالبه وتعبت. ولكن
1: الكلام هذا سامحني قلته في دوره من دورات مهرجان الاغنيه لانه قدمت اغنيه ترفضت. باهي انا مش نحتاج على خاطر ترفضت نحتاج على الطريقه يعني
0: طريقه المعامله والتعامل الفني
1: لانه هما نفس الوجوه يعني. الموسيقى تبدلت العالم تبدل. احنا تو انت في الاذاعه كي تلقى خبر كبير كبير كبير ما نعرفش انا الزلزال اللطف يا ربي ما عادش نعملوا عليه ساعه نحكيه نقولوا الزلزال بقوه كذا في البقعه الفلانيه وعندك بعض المصادر هكا ولا تبدلت كيف الموسيقى كيف الاغاني كيف الكلمات تبدلت. نلقاو في لجان الانتقاء ولجان التحكيم نلقاو ناس جاوزتهم بكل اسف
0: لانه ساعات ما همش اهل باش يكونوا غادي في البلاصه هذيك لانه ماهوش مجال وجمله ما يفهمش شيء
1: هما موجودين. والنتيجه شنو هي؟ انا والمستمعين اللي يسمعوا فينا تو اعطيني شكون يثبت على اغنيه متوجه في مهرجان الاغنيه التونسي
0: يتذكروش.
1: انا الاغنيه المتوجه عامناها ولا
0: لا عملناه ولا ما نذكرش
1: باهي اللي قبل.
0: انا نبيل بوذينا نذكره الحقيقه نذكر شهرزاد هلال نذكر منصف الفريني نذكر
1: قتيش
0: عندهم سنوات عندهم
1: يعني
0: سنوات.
1: الاغاني تتعمل في
0: لكن
1: وقته.
0: لا تروج بعد
1: اي اربع من
0: يعني نفس تموت مع المهرجان
1: تموت
0: أي مع
1: المهرجان. لان ما هيش ذات جوده وتترفض وتترفض وتترفض الاغاني. لا لا نحكي لك انا نحكي لك عن تجربه
0: على الاغاني مش المتوجعات
1: أنا نحكي لك عن تجربة
0: أنا نحكي
1: مهرجان الأغنية مثلا نحكي لك بنغرية كبيرة هو اسمه مهرجان الأغنية التونسية حاد يا حسرة
0: حاد تماما على المنحة
1: على الموسيقى التونسية يا حسرة.
0: باهي حاتم أنت قلت البدايات منذ الصغر متاعك الشغف متاعك هذايا في مجال الثقافة وأنت بجودك تكوينك الأكاديمي يظهر لي في قلت لي البارح التكوين الأكاديمي وين أنت؟
1: لأن أنا من الأول عامل شعبة أداب يعني الكتابة حاجة موهبة ربانية.
0: أي أنت عامل شعبة أداب ولكن شنو الخطم تاعك الأساسية والرئيسية تاعك في الدنيا؟
1: توا أنا منشط في وزارة الثقافة.
0: ولا منشط في وزارة الثقافة.
1: ما كنا نحكيو على عقود نتاع.
0: أي أنت اخترت المسار هذايا بالرغم أنه تكوينك الأكاديمي معني في الأداب وكنت معنيها قادر باش تعمل أهم من الشيء هذاك ولكن الشغف نتاعك ومحبتك لبلادك والناس وخاصة الأطفال. أنت تحب تمر الرسالة للأطفال خاطر قلت عندي إحساس كبير وتعامل إنساني جميل مع الطفل. على هذاك بوابه المسار نتاعك لاغاني
1: الطفل الحمد لله. فما حاجه هي الطفل عالم صعيب برشا لانه صحيح. الطفل ما يجملش والطفل عنده قدره يميز
0: بين الغثوه السميه
1: قدره كبيره كبيره كبيره باش يميز اسك انت معناها مهتم به بالحق اسك انت تخدم في مخك عليه اسك ولي وعلى هذاك مش برشا ينجحوا مع الاطفال. الحمد لله انا وين ما نمشي نلقى المحبه والله كي نمشي
0: انت مع الصغار والكبار الناس كل تحبك يا حاتم. انا المستدعي انت حطيت الستاتيو والناس تفاعلت معك مش عادي يعني اللي انت
1: الحمد لله
0: حاضر معنا اليوم تكتشف القاعده الجماهيريه والناس اللي تحب الفنان من خلال التفاعل نتاعه في التنقل في الترويج الاغاني تعرف اللي هما يفرحوا لك بالحق يفرحوا لك من قلوبهم معناها مش
1: الحمد لله ولا الحمد لله
0: حاجه معناها.
1: وانت زاد يعطيك الصحه
0: حبت الناس راهو ما تشريهاش بفلوس الدنيا ما تشريهاش يا حاتم. وسيلك سوري
2: اهلا
0: مره اخرى سيد المسرح كما قولوها وفنان شعبي. أما ما احناش نشوفه فيك منتشر برشا، علاش يا سامي؟ أو نشوف أنا اليوم والله اكتشاف من مع صحاتك.
2: قال الراجل يعطيك الصحة سؤال هذا هو بي، قال الراجل شوية ملحنة وشوية
0: شوي مرتب في دين.
2: كيفاش هي جات البداية؟ أنا عملت في البدايات بعد المسرح عملت ثلاثة أشرطة كاساتات نقول واحد.
0: والكاسات هذوما انت تحكي من وقت الكاسات؟
2: من وقت الكاسات انا عندي 40 سنه.
0: تبارك الله ما شاء الله.
2: وقت الكاسات عملت كاسات انا عمري 20 سنه. قطره واجه كبير الغناء هي يا ماما، اكتب لي عم خميس الحنافي وقت اللي تبع روسا، واكتب لي المنظر.

0: أنت كنت متأثر برشا بقاسم كافي بالحق.
1: متأثر من غير ما ديت معاه، هو كان يعرفني
0: يعرفني
1: ويحبني برشا، وجاء معايا برشا عدة حفلات خاصة، وتقابلت أنا في باريس. هو فاطمة تركي في الدماء عام 2003.
0: فاطمة وين هي زادة فاطمة؟ ولا عندها صويت وعندها حضور روحي مزيان
1: وقتها؟ جات لتونس آخر مؤخرا، جات ومشيت زاف سقرت شوية في المغرب على ما
0: حساسة وما لقتش حدها برشا في تونس.
1: ايه عملت وقتها ان شاء الله ربي معاها وربي
0: ربي يعني.
1: من بعد وعم خميس عني فعتلي عن غنية العروسة، وقتلني طول العروسة، وقتلني طول العروسة، وقتلني طول تذوى بيها الدار الكل العروسة. مولاة الزين مولاة الحجب والعين العروسة، فلو ياسمين عزراء يا ناس احفل ورد بستين حيانا وزتلنا لكل العروسة. يعني لأن فما الخانة الروح متاع مخميس، يعني هو كل مطرب راه عنده روح،
0: راه مزت له من الفرحه مش حاجه اخرى.
1: اي لا لا الفرح ولا الكلمه هذه
0: تعبير مجازي.
1: انا بدي قلت هو ما
0: فهمتش عليها برشا، عايش
1: تعبير مجازي بتبيعها
0: تعبير مجازي خاطر خلينا نتكلم حاجه.
1: وعندي بعد عملت لولا الذهب والمال ما جافيتي منذ جريدي، وعمل لي حتى الاسطوره روتيو جرمان الله يرحمه ثاني غنايه يا لمبسراري كان ربي العالي يعلم بأحوالي وبدايا يا شوفوا اللي جرالي من الغالي يا هذه قلت في جرمان دائرة معطاني كلمة ولحن. ومن بعد عملت أغنية أخرين للدكتور هشام الخضيري كان لحن السحب القبلوي لحني مراد بالخير مع عصي القابس، يعني هذوم عملت برشا تجارب. من بعد بقيت فترة على ذكر تور سؤال متاعك اللي قلت لي أنت وينك
0: وينك
1: نرجع من دور ومن دور نرجع. جيت فترة بالحق أنا غبت مشيت لباريس، كانت رحلة خرجت عمل فين
0: باريس، كنت تغني للجالية غادي كنت
1: للجالية التونسية وخدمنا وتحية ليهم كبيرة برشا
0: حبوا برشا الفن التونسي الشعبي.
1: بقيت من عام 2000 حتى 2005 أخت
0: إيناس.
1: من بعد إيناس يعني رجعت من باريس 2005، رجعت من أولو جديد، ما رجعتش يعني بالوقت يعني عملنا كل النشاط. جات وفاة الوالدة بصراحة هو اللي أثر فيها شوية، رجعت أنا
0: ما نجمش يكون شوي
1: أي وفاة الوالدة أثر فيها خلاني والله بالحق والله العظيم
0: خاطر أنت معناها زادة
1: الحمد لله الله يرحمها الله يرحمها عندها توا. ما بعد
0: بدأت تتلقى
1: مع خالد منصور ونور الدين الكعلاوي غنيتي على بوحد وبالكليب متاعها، أنا عندي أربع أغاني فيهم الكليبات. من بعد عملت هذيك عملت غنية مروح في الليل كلمات والحان احمد الماجري تحيه لي
0: هاي تحيه
1: عملت معايا ماهش تورو عملت معايا الكليب خلاص زبير لقاني وعديناها حتى في القنوات التلفزيه.
0: يعني انت بديت عكس الفنان العادي، انت بديت بالكليبات، هو الفنان يبدا بالاغاني العاديه وبعد يصور الكليب، انت بديت بالقوه دخلت لنا انت
1: وهذا كل اختي ناس والله يا نقول لك على ذكر
0: روحك خفيفه يا كسوري
1: كله من
0: ما يتقرب لك ما يتقرب لك
1: ما يا بنت عمي ما
0: بنت عمك ما يا الكسوري
1: وتيسير الكسوري بنت عمي طبيخ
0: تيسير عجبته معك اليوم حضرنا فطور هكا
1: إن شاء الله مرة
0: هي بكالوريا بكالوريا نحفلوها
1: إن شاء الله يعيشك يعملنا ملوخية بلوز
0: مرحبا بيك يا سيدي نورتنا.
1: وبعد عملنا أغنية كويتين عملها لي خويا حاتم
0: حاتم شكون بن حميدة حاتم اللقاني وحاتم الكلمات
1: معنا توزيع من الغضب ومعنا توا الاغنيه الاخرانيه اللي هي توا الحدث وعندها شهر هي كلمات خالد منصور وحاتم بن حميد. يعني الاغنيه بين زوز يعني شعارة
0: ماشيه معاك ذي
1: ذي ماشيه معاك
0: ماشيه معاك
1: الحان نور الدين الكحلي
0: شنو تقول كلمات
1: صحة ليك ماشيه معاك تدللك يا ربي عطاك انت عندي الكل في الكل وانت بكلك يا محلاك يا ايناس
0: عايشك خليك خليك يا سيدي
1: صحة ليك يا مزهارة وزر كلمة مزهارة ما سمعتهاش انا حلوة قتالة ومزرارة صح عليك يا مزرارة يا مزهارة حلوة قتالة ومزرارة في قلبي وشمة ومارة دي حاتم كتبها في قلبي مش في زندي تعبير مجازي هذيك كما الأخرى في قلبي
0: ضرورة الشعرية
1: لا نجم لحظة ننساك يعطي الصحة حاتم فما كلمات
0: فما كلمات قلبة تتنحاش صحيح
1: وشكري حوالة تحية الخوية شكري حوالة موزع موسيقي

0: التسجيل وهو مجاله تحية عاوني فيها وعطاني البلوس فيها مال الإضافة فيها. والله تو ماشي تو هي ماشي
1: عندك قاعدة ما شاء الله لبس بها من الأسماء يعني الهادي حبوبة للأي والله مشكور يعطيك الصحة
0: تعمل معها وعندي تو أسماء أخرى ما زلت مش نتعامل معها
1: إن شاء الله ربي سهل
0: وليد السعداوي كمال مرساوي محمد رمزي الرحال هذو ما زلت أسماء محليهم حاطم القزمان
1: وأكل غناء ذكرولي أما ما يرولي
0: هذه كان تاع زميلنا هشام سلا
1: تنجمش تغني شوي
0: نكتبها ما رولي يا ماما يا رولي
1: خليها ماشي معك الساعة بعد نرجع معك مع إبراهيم يلا ماشي معك أيثم تفضل
0: تحياتي.

0: من إذاعة منسير، تحية طيبة مجددا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد ديوان الحبوب اليوم أن عملية تجميع الحبوب تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف طيبة، حيث بلغت الكميات المجمعة على المستوى الوطني وإلى غاية 19 من جوان الجاري نحو 4.364 مليون قنطار. وأشار الديوان إلى تسجيل تطور متواصل في نسق التجميع اليومي بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وأوضح الديوان أن التساقطات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الإنتاج لم تتسبب في أضرار تذكر على مستوى الكميات المجمعة. نظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة ندوة حول الإطار القانوني المنظم للجماعات المحلية والآليات الممكنة لسحب الوكالة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في الجماعات المحلية والمختصين في الشأن الانتخابي. وبينت نائب رئيس مرصد شاهد أحلام الهمامي أنه من الضروري مراجعة الإطار التشريعي المنظم للمجالس المحلية، ولفتت إلى أن تجربة المجالس المحلية ما تزال في بدايتها، معتبرة أنها تجربة جديدة تستوجب التقييم المستمر والإصلاح التدريجي بما يساهم في تحسين أدائها وترسيخ أسس الحوكمة المحلية والمشاركة الديمقراطية. كشف رئيس المكتب الإعلامي للعمادة الوطنية للمهندسين التونسيين محمد أمين القريشي اليوم للإذاعة الوطنية أن حوالي 45% من المهندسين في تونس نساء. وقال كذلك بمناسبة احتفال مكتب المهندسات بالعمادة باليوم العالمي للمرأة المهندسة الموافق لـ 23 من جوان من كل عام، قال إن الاحتفاء يهدف إلى إبراز إنجازات المهندسات وتسليط الضوء على الابتكار. حذرت جمعية تونسي للعلوم التشاركية في بلاغ على صفحتها بالفيسبوك من نقل أعشاش السلحفات البحرية دون وجود خبير، مؤكدة أنه يمنع نقل أعشاش السلحفات البحرية دون وجود خبير، خاصة وأن إناث السلاحف البحرية تخرج ليلا نحو الشواطئ الرملية لحفر أعشاشها ووضع بيضها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على أي أموال بموجب التفاهم الأخير، وشدد على أن بلاده ستمضي في فترة المتابعة البالغة 60 يوما المنصوص عليها في الاتفاق. وأضاف ترامب أن إيران هي التي وافقت على التفاهم بدافع اليأس وليس الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن الحرب أضعفت طهران بشكل كبير. وفي وقت سابق قال ترامب إن كل ما يثار عن دفع أمريكا لـ 300 مليار دولار لإيران إيران أخبار خاطئة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة منسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة منسير.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
4: 8 غربة في بشائر الصباح،
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية.
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية.
2: نوتس لستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
3: ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة و
5: وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 إلى 5، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
6: مرحبا بكم، مواصلين حديثنا على كواليس وطرائف مونديال سنة 1938. مونديال شاركت فيه اندونيسيا واللي كانت تسمى جزر الهند الشرقية الهولندية. وقتها اختطف طبيب الفريق النجومية من كل الوفد المشارك اللي كان عنده نظرات غريبة وعجيبة، جالت منه شخص فريد من نوعه في المونديال. حادثة أخرى صارت في نفس كأس العالم بعد ما رفض ملاعب برازيلي باش يلبس صبات الكرة وأصر أنه يلعب حافل قدمين، قال الحكم أنه الصبات يقل، لكن تم منعه وأجبر على لبس الحذاء الرياضي وسجل به 4 أهداف كاملة في كأس العالم.
5: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
7: أرابيسك،
5: أرابيسك.
7: أرابيسك
5: مع إيناس الغرياني.

0: يوفى مال الجدين وتبقى صنعة لدين وتبقى زادة الكاريزما والروح ومحبة الكلمة والشعر وكتشوفوا تبارك الله وليداتي يغنيوا في غنية تمس التراث متاعنا ولا حاتم ذي باش نستولى عليها سي أنا خذيتها شريتها مباشرة
1: ايش لا يا خو انا غايتي
0: والله هذه مواكبه جدا ومواتي البرنامج استهلك تونسي على كل انا هنا شاورتك ما تعديتش على حقوقك التاليفيه ولا يعطيك الصحه على هالعمل المزيان مع وليداتنا مع صغيرات قدك الاداء قدش متميز اللحن محليه تجاوب الصغيرات
1: نقدم تحيه للفنان السوري اليوم عاد السوري تو فنان
0: ولا
1: سوري
0: تونسي غني ويتكلم تونسي
1: صديقي وخويا
0: حبوه برشا سالي ان شاء الله
1: في التوزيع معايا مايسترو منير الغذاب الكليب هبط تلقاوه اكتب اللي يحب معنا يدخل يشوف شنو الاغاني اللي نخدم فيها
0: صوتا وصوره
1: يكتب بالعربيه اغاني اطفال حاتم بن حميده تلقى قناه مازالت صغيرونا اما ان شاء الله تو تكبر
0: عندها افاق كبيره ان شاء الله
1: يكتب يوفى مال الجدين علي حسين نحب نقدم تحيه كبيره عندنا صديق يعيش في المانيا هو رسام فنان من الفنانين اللي خرجوا من البلاد يعني
2: صديقي
1: حاب نقدم تحية كبيرة لفوزي بالحاج خميس
2: اللي كنت أنا في مصر وفي الرسم سخيبون أخوات
3: نعملوا تحية سمحني
1: هو فنان بالحق
0: ثم الكل تبارك الله أصحابه وتعاونوا بعركم معناها
1: علاش أنا حبيت نخصه بتحية لأنه كل أغنية نخدمها صديقي فوزي يعمل الكليب يخدم هو معناها يعاون فيها مجانا يعني بالحق و يعطي الصحة وكم خطر لي أنه
0: ربي يبارك لكم في الصحبة الطيبة وراول أصحاب
1: نرجع للإنتاج مادام الناس نرجع للإنتاج المشكلة بكري سامي بدأ بشي يتحدث وقص بالقدرات الذاتية يعني للإنتاج في الغنية هذه يوفى مال الجدين نحب نقدم تحية فما ناس تؤمن بالعمل يعني الصادق والعمل المتميز للأطفال فما اللي أنتج الأغنية هذه هي مدرسة براعم زهرة المدائن مدرسة يعني مدرسة خاصة هي الوليدات اللي سمعتهم هما أطفال براعم زهرة المدائن
0: شكون يأثر فيهم في التأثير أنت؟
1: أنا مشرف عليهم بعض بعض
0: ومجموعة نايرة معك زادة مش وحدك
1: بعد شكون
0: معك شكون ولا وحدك
1: لا وحدك انا مغروم ديما نحفظ الصغيرات نكتب واللحن ونحفظ و نحكي لك على
0: عندك قدره رهيبه انت في في وشان مانيتيك فمع الصغيرات يحبوك برشا
1: الحمد لله
0: نعم من عند ربي
1: هذاك سر النجاح يوفى مال الجدين تبقى صنعة اليدين حكمه قالوها اجدادي فيها عبره وكنز ثمين البحار اللي صبر سلاحه ما يهمه في الموج العالي قاصد ربي وقت صباحه ويغني بالصوت العالي تخرج الشبكة من ماها تفرفت الحوتة محلاها تلمع كل فضة كيراها يحمد رب العالمين لهنا رجعت باش نحكي لك الصورة اللي تقدم نص للصغير تخليه يتخيل أنا ما فماش صغير يغني الغنية هذه ما يتخيلش الحوتة وما يتخيلش
0: أكيد
1: البحر
0: أكيد أكيد يعرف
1: وذاك
0: وينجم يعطيك إضافة حتى فكرة ما كنتش أنت تتصورها في الكليب هكا ولا؟
1: أي بالطبيعة أنا علاش قلت لك العمل مع الطفل بقدر ما هو
0: مسؤولية
1: هو مسؤولية كبيرة والكلمة اللي ترسخ في ذهن احنا ما نعرفش أنا وأنت سامي الكلنا معناها نردوا أغاني حفظناها في الكشافة ولا حفظناها في المدرسة ولا من غير ما تشعر ساعات ترجع لك للذاكرة متاعك وتلقى روحك تردد فيها وهنا تولي فما مسؤولية كبيرة كبيرة يلزم انتقاء الكلام انتقاء الصور زادة وشنو تحب تعدي للصغير خاطر بالحق مسؤولية
0: ذيك صعب حاجة شنو باش تمرر شنو باش توصل للصغير شنو
1: للأسف قاعدين نشوفه في أغاني ما نعرفش أنا حتى باش نقوله كوميرسيال
0: أما الحقيقة حتى ما نقولها بشفافية فما عودة للكلمة المزيانة عودة فما استفاقة نحس فما حاجة قاعدة تتحرك أي وحاجة تفرح معناها لا فاقت اللي فما تيار قاعد يهز في الناس الكل دونك يلزم فما عودة ورجعة ووقفة تأمل كبيرة باش نصلحوا قبل فوت الأوان
1: يلزم الناس الكل شوف احنا الناس اللي نخدموا معناها الفنانين اللي تخدم للأطفال انتم كأعلام ومذيعين واحد الأولياء في الدار وهم والله هم المسؤولين على كل شيء. خاطر إذا كان أنا نجي نحسن الذوق نتاع الصغير وننمي الذوق نتاعه ونسعى باش نعطيه حاجة هادفة واحد، وانت في الدار تحط له أغاني ما نعرفش أنا ذوق آخر يعني وحاجات أخرى اللي احنا نحاربوا فيها يعني ما عملنا حد شيء. لكن هو يشوف بوه أمه وخوه الكبير يعني اللي هو قدوة
0: كما البول يقول يزي لهم تقولوا لا ميسالش، هذيك هي أكثر حاجة خطيرة راي في المسار متاع الكليبر متاع توازن في العائلة وفي المجتمع بصفة عامة.
1: التعامل في مع أغاني الأطفال صعيب. أنا كتبت أغنية نعتبرها أصعب أغنية في حياتي، مدتها هي ما تتراوحش دقيقتين ودقيقتين ونص. علاش قلت لك أنا وزارة التربية علاش ما خذتش مثلا أغنية العالم تروجها كيف كيف وزارة المرأة والأسرة
0: شو تقول كلمات بالله الأغنية بتاع العالم حاتم؟
1: يا بلادي يا بلادي دمت درة الأمم، في سماك يا بلادي يرفع أبها علم، يحكي في صمت فيروي ما لا يرويه قلم، كل لون كل رمز يحمل أسمى القيم.
0: علاش ما بعثتليش الأغنية هذه؟ ربي يهديك. ما لمش تبعثها؟
1: الله يبارك.
0: أيه.
1: ما بعثها تعدي. أحمر أحمر اللون الصمود،
0: ما غير أغاني في الكل تبعثهم حاتم.
1: أحمر اللون الصمود ودماء الشهداء، شعبك دوما جنود عنك يرد العداء، كانوا دوما كالأسود عرفوا منذ القدم، في سبيلك لن يبالوا يحمو ويفدو العلم. لعبت مفردات الزمن هنا يعني الحاضر والماضي والمستقبل
0: والتو، مدام المنتخب متاعنا قاعد يلعب وانت جيت بالمريول متاعه أي. وتحكي على العلم ميسالش، خنقدمو تحية خنقدمو تحية في نفس الإطار ما نبعدوش خطر بعد بشي يتقلب التوجه الحديث متاعنا. دونك تحية للمنتخب وإن شاء الله ربي يوفقنا ويرفع رايت يا ربي تونس.
1: مريول المنتخب إن شاء الله يا ربي غدوة الصباح إن شاء الله يا ربي الواحد يصبح فرحان
0: إن شاء الله يا ربي
1: ان شاء الله. شوف احنا
0: مش نشوفوا تونس كلها هكا ترفرف بالعلم الاحمر.
1: احنا نطلبوا من المنتخب حاجه واحده، مش باش نقول لكم احنا باش تهزوا لنا كاس العالم ولا اعطينا نلعبوا برجله بحب المريول وبالوطنيه هكا، نشوفوكم تلعبوا بوطنيه نبداو فرحانين.
0: نسيت واللي قام بمجهود بارك الله فيه، هذا هو احنا نحبوكم تقوموا بمجهود سواء وفقتم أم لم توفقوا.
1: الشعب التونسي يحب يفرح، نفرحوا حتى بالأداء.
0: أي اليوم البكالوريا غدوة المريول والعلم يا ربي، العلم والمريول إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله بالتوفيق لهم يا ربي. مش سالم وبيدهم ساعات تسيبهم الرهبرة، ساعات تصير تبكوا، ساعات كراو العيون الكل والقلوب الكل معاهم، مسؤولية كبيرة. ربي يوفقهم إن شاء الله وربي يعطيهم إن شاء الله النفس اللي يخليهم يخدموا ويلعبوا مليح ويرفعوا راي تونس
2: ان شاء الله
0: يا ربي.
2: ان شاء الله جي خير
0: ان شاء الله يا ربي. باه خلينا نمشي الايه ميسالش ابراهيم ونرجع لك سي حاتم، خاطر الاغاني الكل لازمنا نسمعوها باش نسمعوا غزاويه وراسي علي، عجبتني برشا من الاغنيه
1: غزاويه وراسي علي عندها
0: باش نسمعوا زيدا.
1: ما كملتلكش اصعب اغنيه خدمتها،
0: خليني نرجع لك انا هكا كل مره
1: ما تضيعش عليا الفكره لانه مهمه برشا.
0: زدت صغير عم تنسى من توا حاتم، تفضل.
1: ولا كبرت ولا كبرت
0: كبرت ولا كبرت
2: ما زلت توا انت تو بديت راك.
1: اصعب اغنيه كتبتها هي اللي في شهر الحمايه عملتها، كيفاش نحميه الوليدات الصغار من الاعتداءات اللي صايره والموضوع كبير، هو كيفاش باش نبسط اللغه باش ولد صغير ولد 4 سنين ولا 5 سنين يغني لكن ما يغنيش حاجات مبتذلة ولا كلام مبتذل، وبش يحكي في نفس الوقت على التحرش الجنسي وبش يحكي
0: على الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه يعني في الفترة الأخيرة، موجودة حالة الشذوذ وحالة الإدمان وحالة
1: قناة اليوتيوب متاعي موجودة.
0: كيفاش يدخلوا لك حد؟
1: علمني ووريني، علمني شي يلزمني وشنو يحميني، نحمي جسمي علمني من اللي يلمسني وفهمني، نميز اللي يحبوني واللي حاول يأذيني. هذه من أصعب
0: رسالة كبيرة.
1: شو وصلت كتبت أنا الكلام هذا ويغنيه صغير من غير حرج، لأنه هو يكبر.
0: والحمد لله زاد حاجة أخرى يا حاتم، إنه هذوما لي سوجي تابو كان ممنوع إنك تحكي فيهم، توا الحمد لله نجموا نحكيو فيهم، نجموا نوصلوا الرسائل نتاعنا بطريقة أو بأخرى تكون ذكية وما فيهاش مس بالآخر وما فيهاش زاد.
1: أنا قبل تحدثت سامحني تحدثت على فما مواضيع مسكوتة عنها كانت في تونس، قبل عملت أغنية لأطفال القمر تعاقبت عليها أنا في وقت من الأوقات. في وقت من الأوقات نحكي قبل الثورة
0: احنا هاو ناخذوا فيهم في البرامج برامجنا الطبية وناخذوا فيهم
1: بعلى اعتبار. تعاقبنا عليها احنا
0: قديش عند هذه
1: نحكي في قبل الثورة في العهد لست مخلوق فضاء ما أنا إلا بشر، ارتدي هذا الرداء أبتغي طول العمر، ليس لي أن أشاء، هكذا شاء القدر فأنا طفل القمر. هذا الكلام اللي يحب يقوله.
0: إيوا علاش شنو معناها؟ فما الحقيقة معناها أيدي خفية، لربما ما نتصورش أن سياسة الدولة ترفض حاجة كما هكا، ما نتصورش. ما فما الأيدي الخفية اللي تكون في قطاع الصحة وما يساعدهاش باش تحكي هكا، وفي قطاع مانيش نمس أنا ناس منظومة الاجتماعية بصفة عامة، فما ناس يقلقهم الحديث هذايا.
1: أطفال القمر حسب الدراسات اللي وقتها عملناها في العالم، أكبر نسبة في أفريقيا، في افريقيا اكبر نسبه في تونس.
0: كما لي زوتيستا وهذوما الاطفال تاع واحد تاو تونس بالحق راهو يعني ارقام مفزعه بالحق. اطفال تاو واحد بصفه غريبه راهو في تونس.
1: هذا يقوس
0: انا ديما نقول راهو الوالدين كي يكونوا سايسين مع اولادهم ويقربوا لاولادهم ويخليه صاحب وولده وخوه قريب ليه يحكي له مشاغله يسايس، عندنا جانب تاع دورتي معناها فما فما فماش ليونة في التعامل مع صغيراتنا. تو تغيرنا شويه وبدلنا شويه وديما نقول فقد الشيء لا يعتير. او صحيح قبل معناها بائنا وامهاتنا كانوا صعب برشا، اما شوف كيفاش تربينا وين وصلنا. فما سياسه اخرى معناها سياسه التجاهل، سياسه تخليك حتى خليه يشبع وكهو معناها فهمت الجري وهالضغوطات الكل خليت برشا معناها سلوك تربينا عليه وبرشا منظومات نحبوها تخليوا عليها من أجل أنه أعطيني يسكت وكها وأعطيني ما نعرفش. فهمت كيف هذه غير حاجة خطيرة برشا.
1: فما موضوع آخر إذا خدمت عليه وتلقى أغنية باش تلقاهم في قناتي تونا بعثالك القناة
0: يعطينا القناة خلي المستمعين رأي الحسة الحساسة متاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تنجموا تسمعوا وتشوفوا يعني سيرورة الحساسة متاعنا عبر إثير إذاعة المونستير على الفيسبوك فيسبوك إذاعة المونستير وصفحة إذاعة المونستير وعلى اليوتيوب.
1: موضوع الساعة إذا خدمت عليه اللي هو الشاشات والمظاهر متاع الشاشات على الأطفال، والمشكلة كونوا عندنا دور كبير فيه احنا الكبار نحكي الأولياء مثالش نحط روحي معاهم
0: أكيد
1: لأنه بش سكت صغيرك تمد
0: ترميله التابلت تليفونك ساعات تفليه وساعات يطلبك تليفون تبدأ انت
1: اللي بش تقعد مع صاحبتها شوية مد التابلت
0: وتمد تليفونها الخاص لولدها معناه يبدأ يطلب في صحابها ويطلب
1: عملت
0: وتقول هذا ولدي كان طلبك.
1: أغنية خليت طفلة صغيرة هي اللي مرر الرسالة تقول له نحتاج الأحلى همسات، نحتاج الأحلى لمسات، ونحتاج الأحلى الأحضان في أحضانك يا ماما، ما نحتاجش للشاشات ولا نحب التليفونات ولا تعوض لي الأنترنت حنانك يا بابا.
0: والله محليهم هالكلمات قديش يمس والله بدك صحة يا حاتم.
1: هذه المواضيع اللي نخدموا عليها بالطبيعة
0: برافو.
1: مع الأم بعد
0: بش معناها أنت شخص تحمل الكثير كثير من الأحاسيس الموجهة للطفل، كثير من طاقتك قاعد تعطي فيها للطفل، وهذا الكل معناها ما نشوفوكش معناها مكرم وما نشوفوكش معناها مدعم أبسط حاجة، ما نشوفوكش معناها في عروض كبيرة، ما نشوفوكش والله اسمك حاتم بن حميدة الحقيقة اكتشاف بالنسبة لي اليوم. أنا الحقيقة حسيت بأخلاقك وبروحك الطيبة من خلال تعاملك وحسن تعاملك مع المنشط والتزامك بالتوقيت متاعك ومواعيدك، أنك جيت في وقتك وقبل وقتك، أنت حضرت من تونس قبلي أنا معناها ما شاء الله عليك أنت والمجموعة الكل. مشكور السيد اللي رافقكم يعطيه الصحة، نحب نتوجه له بتحية خاطر الأولى أنه يحب فيكم معناها شخصكم وعمالكم وإنسانيتكم وحب العطاء، ما يكونش معناها يتكبد مشاق الطريق في النهار القايد الصخور. يعطيه الصحة والله شكرا لك شكرا بالحق من القلب.
1: كما كنا نحكي
3: كلمة سامحوني
0: أي تفضل.
3: قلت لك حامتني مازلت صغير خارك كبرت لهنا فما حق كلمة تقالها بالفرنسوية قلت لك ميوتارك وجامي
0: صحيح
3: شما وانتي قلت هذه لي أنا وينك هراو ديما ما فماش مستحيل. الفنان ما عملش المبدع حاتم كشعر ومبدع دلات فعل للمطرب مازال عنده العطاء. أنا مثلا توم ما كتبش عليك مازلت عندي القدام ذر عنا إبداعات يعني مازال إن شاء الله قدام الثنية والمليح يبتا كما قلوها
0: صحيح ربي معك إن شاء الله. وأنا حق متوسم فيك الخير ونعرف حاتم راهو سند ليك ونعرف اللي أنت باش تواصل في المسيرة.
3: حاب نعمل تحية صغيرة سامحني الناس للغناية اللي تعديت ماشية معك كلمات خونا خالد منصور وحاتم بن حميدة الحان نور الدين كعلاوي الفنان القدير واللي عمل لي الكليب فيها كليب حلو برشا فيها أختنا نرمين بطولتها يا عم تعير كليب. وحب نعمل تحية كبيرة للمخرج الشاب قيس الحبيب ما جاش معانا هو
0: إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله
3: مرة أخرى قيس الحبيب يعني مخرج يعني شاب يعني عنده مناف منه إن شاء الله مستقبل به مزاله تحية
0: محلامة الوليدات اللي يساهموا اللي يشجعوا اللي يقفوا معناها ند لند مع وسند معناها روحي لأخواتهم في الفن، خاصة تو نعرفوا أغنية كي تتسجل غالية برشا، الكلمة غالية، اللحن غالي، معناها حاجة تفرح والله. فما تفاعل هكا،
3: فما برشا ماشي جاي.
0: محلاك ما كنت تحكي على الشخص اللي متواجد في ألمانيا، زاد كيفاش وقف معكم ودعمكم، كلها مجموعة طيبة معناها نيرة. إن شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم.
1: كيف كيف كيف سمع الأغنية علي هذه وشد صحيح باش يغني حاجة للأطفال، بعد عنا تجربة إن شاء الله تو باش نسمعوا الأغنية.
0: فما أغنية كويتيني زاد هكا ولا
3: كويتيني، كلمات رحان حاتم بن حميدة حلوة برشا، خذات الرواج عديناها هذيك عندها 3 سنين، حلوة ياسر كلمات حاتم.
0: شو تقول كلمات
3: كويتيني؟ غد كويتيني غدرك جرحني، حسيبك ربي لعبتي بيا وجيني تقول لي سامحني، أنا نقول لك يبتا شوية يبتا يبتا يبتا شوية. هي كلمة
0: نقولوها في العامية ما نقولوها يبتا شوية معناها
3: سيتي العيش سيتي دلالي مكارا
0: مكثرهم
3: يرخصوا مكسومي غالي يا خسارة
1: يا خسارة.
3: قولها لك بالصوت العالي وشوية يبتا يبتا يبتا شوية.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي سامي الكسوري، والكلمات لسي حاتم بن حبيدة مشكور جدا.
1: أي
0: عنا الكاردين يا حاتم، زاد عندك تبارك الله مؤلفة هذي شعرة،
1: هذاك الشعر
0: شعر فيه كل معاني الجمال، تختزل فيك جمال الخلق، طيبتك رقتك وعطفك على الكل، فيك جمال الخلق، فحين تقبلين حين تضحكين حين تنظرين كأنك البدر ليلة يكتمل، فيك جمال الروح، كلام بحياة وقلب ذو صفاء يلبسك من الحسن أبهى الحلل. الله الله على هالكلمات، ديوان كاردينيا بكورة أعمال سي حاتم بن حميدة.
1: هذه الديوان كاردينيا هذه تجربة عزيزة عليها برشا.
0: أهو كان ديوان تشوفوا فيه،
1: لأنه كي تلقى التقديم للدكتور أبو بكر بالحاج، يعني اسم في تونس عن جامعة منوبة،
3: أستاذ جامعي،
1: أستاذ جامعي، كي تلقى اللي عمل لي الإصدار دكتور فتحي القاسمي، واللي نعتز برشا برشا اللي كنت إلى جانبه في معرض تونس الدولي للكتاب، باش نكون مع قامة كما الدكتور فتحي القاسمي يعني ماهوش سهل، عن المؤسسة المغربية للطباعة والمثقفة والتوثيق. كي سألوه قالوا له أنت دكتور، يعني دكتور فتحي، قالوا له استغربنا، يعني هو يكتب في الحضارة ويكتب في الدين ويكتب في ومجلدات، وقالوا له نلقاه كاردينيا اللي هو ديوان غزل وغير ما
0: علاش ليه هل رجل الدين لا يحب، ليس له قلب ولا ليس له احاسيس،
1: هو
0: يعني بصفة عامة نحكيه ديما،
1: هو قال إجابة بالحق بالحق شهادة، هي قال لهم هناك شعر تشتهي بعد أن تسمع أن تصفع، وهو شعر كبير دكتور فتح، وهناك شعر مثل حاتم تشتهي أن تسمع.
0: حلو،
1: ولذلك لما أنا أصدرت له الديوان يعني عاوني برشا
0: صح،
1: ومع الدكتور فتحي بالطبيعة اللي يعرف
0: أسلوب بليغي مستساغ يعني وسهل محلية يعني يوصل له ذن في ساعة،
1: اللي يعرف دكتور فتحي القاسمي يعرف اللي أنا تعديت بتجربة كبيرة يعني باش يعمل لي تصحيح لغوي وباش يعدي لي بالكلمة وكل المجلدات بجنبه يعرف شنو عديت، يعني أنا باش وصل للزار يعني.
0: تبارك الله عليك،
1: ولقى الاستحسان،
0: كسبت الثقة متاعو.
1: أنا نعتز بحاجة، فما نسخة مشيت لأكبر شاعرة عربية يعني وصلت لها
0: شكوني؟
1: الشاعر سعاد الصباح.
0: سعاد الصباح،
1: أنا نعتز بحاجة
0: أكيد أكيد.
1: أول نسخة
0: سابش قولي أحلام استغامي أنا الخطر ذاك علاش بقيت
1: لا سؤال سابع. أول نسخة زادة كانت خذها السيد رئيس الجمهورية في معرض الكتاب. الحق التجربة محلاها تعديت
0: لك، تعتبر محظوظ يا حات
1: والحمد لله.
0: لا محظوظ، ما محاطب ناس تحبك الحقيقة.
1: لا والحمد لله
0: عايشك. عايشك عايشك. خلينا نختم بالليل يا حاتم ونرجع معك. اي ابراهيم في هوات التراكمات جاتنا وكلها تراكمات، اما تراكمات مش سلبيه، الاكيد مش تكون ايجابيه. شنو احوالك يا اي؟
4: لاباس الحمد لله.
0: قداش عندنا على هاللقاء؟
4: واخيرا
0: واخيرا
4: اربع سنين.
0: نورنا.
4: اربع سنين بعد خواطر بلا مبالاه الاصدار الاول جيتك وقتها على خاطره في عمر 17 سنة، من دونك من مقاعد دراسة في المدرسة إلى مقاعد أو مدارج الكلية. اليوم نجيكم بإصدار جديد واللي هو هوات التراكمات.
0: محلي أي
4: عايشك.
0: عطيني هوات التراكمات هذا شنو فيه بالضبط؟
4: باهي هو شنو فيه الحقيقة. في إصدار الأول ركزت على أنه تكون الرسالة لأصحاب المعاناة الاجتماعية أي. والقضايا الإنسانية
0: اللي يعانيوا من تراكمات.
4: لا ذاك الكتاب الأول معنا خواطر بلا مبالاة. الثاني حبيت أركز على أصحاب المعاناة النفسية والتراكمات.
0: هيك دكتورة أنت يعني دكتورة بالمقابل مش مؤلفة برك.
4: مش دكتورة أما مهتمة ياسر بالمجال صحة. النفسي وال...
0: حاجة حلوة.
4: ما هو معناتها والمشاعر
0: حساسة
4: وكل... ولا خطني حساسة ولا خطني تعرضت لبرشة مشاكل وبرشة عباد ما تفهمكش من الحاجة هذه ولا
0: يعني من الإطار الخارجي مش ولا من العائلة.
4: بطبيعة ليلة بالعكس
0: خطر تكون أصعب كي تبدأ من العائلة.
4: الإدارة قلت العائلة بالعكس كانت داعمة على الأخر الآخر لحظة، وخاصة في مرحلة النشر تعدت برشة عراقيل منها التحيل ومنها غيره، وحمد لله في الأخر القصادة وخرج للنور هو التراكمات. وفقط يعني هو مجموعة من الخواطر قسمتها لعدة فصول، كل فصل يتحدث على مواضيع معينة، وركزت أكثر على الحاجات اللي المشاعر أو المواضيع اللي العباد ما تكتبهاش والعباد يعني مش مهتمة بها وفهم عباد تهمها هي أصحاب المشاعر هذه. كما قلت لك التفكير المفرط، العباد اللي تفكر بإفراط، العباد اللي تحس
0: مخ ما يقفش
4: ولا بإفراط، العباد اللي تركز برشا على التفاصيل وما تهملهاش،
0: تتعب برشا في حياتها،
4: تتعب برشا سيرتو كي تلقى طرف المقابل مثلا صحاب او غيره ما يفهموش الحاجه هذه. مثلا كي تغشش
0: مرضك الحقيقه ايه
4: ولا انت مثلا كي تغزر العبد تقول له الحاجه هذيك تقلقني او الحاجه هذيك تمسني حتى لو كانت كلمه وحتى لو كانت
0: تصور انت تلقى كلك هالاحساس هذاك وتحب واحد نرجسي ولا واحد نرجسي تتعامل معها
4: تلقى في نظره الحاجه هذيك او الكلمه هذيك تافهه خاطره اللي قالها لك. دونك اما كي الطرف الاخر يراها مش تافهه دونك لازمنا نتفوها بالسيف احنا الكلمه هذيك، ولازمنا معناتها
0: نصغروها باش ما تكبرش برشا فيها،
4: لازم نراها بالنظره نتاعو هو معناه اور انيو ياك ما تخلقناش كيف كيف، هذه الحاجه اللي لازمنا نفهموها العبد الكل، ما تخلقناش بنفس التركيبه النفسيه والجسدية. كنا نحسوا بطريقه مختلفه الغضب. كل انسان مثلا هو شعور بطبيعه عند الناس الكل، لكن كل انسان كيفاش يعبر عليه. انت تنجم كي تتنرفز مثلا تحب تسكت وفقط تقعد وحدك.
0: لا ما عادش نسكت
4: نحكي لك اون جينيرال.
0: والله ما عادش نسكت.
4: فما عباد كي تتغشش
0: خاطر ساعات تسكت يستصغروا يقولوا يعني انا بعرف شخصيه
4: حبيت نوصل لك انه
0: كي تسكت ولو انه الصمت راهو معناها الصمت معناها راني هني متربيه وما جاوبتكش لاني معناها هني صبرت عليك المره هذه وعديتها لك، ما هو يعتبرها انت ضعيفه وما جاوبتوش يعني الطرف المقابل يفهمك اللي انت ضعف منك ما جاوبتوش. لا هذيك ربيه. لا لا ماهيش علامة الرضا، لا مش في كل الحالات علامة الرضا بالعكس.
3: فما واحد حب يقول
0: فما زاد نخبي لك وهات نعطيك استنى في الوقت.
4: قرينا في القانون الدجاج والسكوت لا يؤدي لرضا، مش بضروري انه يؤدي لرضا.
0: وزاد هاك تشوف حتى الحالات اللي قاعدين نشوف فيها، سامحني يا ايه بالحق موضوع عجبت موضوع الحالات نشوف فيها على مواقع التواصل يعني فما النشاز وفما شواذ قاعدين معناها معناها ولا الشيء معناها مركز عليهم برشا كما برشا فنانين خليني ما نحبش نذكر لسامي يوتروا الاعصاب كي يمشي يغني يبدا يتنمر على الناس على الحضور وساكتين وقال شنو صوته مزيان صوته لا لا ما واش سامحني انت كبرت له انت عطيتو قيمه وقدر كي نشرت عملت منشور لا لا ما واش كبرت وعملت له قيمه وقدر باش الناس نخذها شويه ونقولها فيق راهو وقت باش تتكلم الخطري وقت اللي يلزمك تتكلم يلزمك تتكلم الخطر احنا وقت اللي يلزمنا نتكلم ونسكتوا وهذاك اللي خلى المجتمع متاعنا يصير فيها الخلل اللي قاعدين نشوفوا فيه ونعيشوا فيه توا. وقت فما حاجه تصير قدامك تلتزم بالصمت وتتعدى في حين وقتها يلزمك انت تتكلم وقتها انت يلزمك تقول لا هذايا ماهوش معقول اللي قاعد يصير. انتوما نمر مرور الكرام خلي القافله تسير اسكت ما تكبرلوش راسه وفك عليك ما تتكلمش خليك خليك خليك انا ماشيين في واد ما شاء الله يعني واد وطيارات معني حقيقة والله يندل هالجبين ما تشرفناش في تونس وما يش متاع توانسة وما يلزمناش نعيشوا الشيء هذا. ولهذا من موقع كل إنسان يشوف خلل وشوف حاجة أنا مش نحكي كل شيء راه ونحكي على حاجة بالحق باش تمس فيك الصغيرة ذاك ولا تمس بك الشيخ ولا بالإنسان ولا بالشباب ما تسكتوش.
4: سكت عن الحق شيطان أخرس.
0: شيطان أخرس هذا هو شعاري في الحياة بصراحة. معاش نسكتين.
4: وفي نفس الإطار الحقيقة حبيت نقول بالنسبة للعبادة دي اللي تحكي عليها أنت واللي عندهم معناتها مؤهلات وعندهم ما يكفيهم من المناصب ومعناتها والمؤهلات والمهيئات فلا ما تخول لهمش السلطة دي إن هما باش يتجاوزوا الحدود متاعهم خاطر لو فات اللي الإنسان يحط لك حد معناها يقول لك مثلا الحاجة هذيك راهي ما تجيش وراهي تنجم تمس عبد آخر غيرك سواء كلمة سواء غزرة سواء فعل اللي هو سواء حتى معناتها حفرة.
0: قداش وصل حالة الانتحار عند العبيد عند شباب لهنا طفلة تلقاها تنمر عليها ولد ولا طفل في عمرها ولا أكبر منها ما قداش من واحدة عملت كوردة وتوفيت. أنا برشا حالات صارت زوز ولا ثلاثة ولا برشا
4: هذا كل يرجع المشكلة الحقيقة عويصة خليني نقول واللي هي مشكلة إنه إحنا هو إحنا أون جنرال ما نقبلوش الاختلاف سواء في هيئتنا سواء في لغتنا سواء في خلي في مشاعرنا تأني معناتي العباد كما قلت لك بكريكا العباد مختلفة في التركيب النفسية متاح نجم أنت فما عباد سبحان الله ما تحسش دمها بارد معناتها ما تقلقهاش أي حاجة ما تحركهاش أي حاجة فهمت يعني
0: أنا نعتبره سلبي أنا نعمل كي هتلر سلبي لا يصلح له بالحق ما خياره ما معناها ماهوش موجود في ماهوش فاعل في الدنيا ماهوش فاعل لا بكلمه لا بفعل بحد شيء باش تعمل معناها جيت باش تقرا ومعناها وتعمل شهريه وتخدم وبعد ربي هزمانته هذه معناها رسالتك في الحياه ماهيش رساله شريفه سامحني القرايه صحيح والدراسه صحيح عندها دور ولكن ما نفع معناها كما نقولوها التربيه العاليه والاخلاق واطيه ما نفع الشهائد وانت اخلاقك حتى كي تخرج ما عندكش حتى جست انساني حتى ما فماش لا ما تنجم تعرفش تتعامل مع الناس ومع البشر ومع الحيوان ومع لونطور مع البيئه اللي انت عايش فيها فما ربي خلقك انت فما رساله راه ربي خلقك ليها فما رساله انت تصلي وتأم بالناس وتخرج ما نعرفش بعد سامحوني في الكلمه مش نعمم راهو اما شو فما حالات شاذه معناها تسمع كلام ما تقول كيفاش هذا كان يأم بالناس نحكي بصفة عامة منيش نمس في الناس اللي معناها رجال الدين ما صارت وشفتها وسمعتها بأذني فما حالات الحقيقة ما نسكتوش عليها
4: فما نوع آخر من الأشخاص اللي هم تلقاهم إيبر سنسيبل مثلا كيما العبد لله معنا تلقى أي حاجة معناتها أي كلمة
0: يلزم حساس عمره ما يوصل لإيدي غيره هذا شنو
4: ولا خاطر أنت ولا الكلمة اللي أنت باش تؤذيك باش تحسبها كي باش تقولها للطرف الاخر
0: حتى تحس بها
4: لو فيت فوالا اللي هي انت حسيتها ومستك دونك باش تولي تراجع روحك قبل ما تقولها وهكا علاش قلت لك احنا مختلفين في التعبير عن مشاعرنا سواء الغضب سواء الحزن سواء غيره ومختلفين حتى في طريقه الاحساس بالحاجه هذيك كيما قلت لك زاد بكري فما عبد ما يعني تحس بطريقه سطحيه مش بعمق دونك لهنا فما اختلاف فهمت وهذا هو اللي يؤدي ديما معناتها للمشاكل سواء معناتها حتى تلقاهم زملاء في القرايه زملاء في العمل وتلقى فما معناتها متى علاقه باهيه كيما نقولوا بيناتهم وصحاب وقرب
0: لازم يدخل سوسه هكا يوترهم ولا
4: والسوسه هذيك
0: السوسه هذيك اللي ما تحبش الناس لبسنا عليها
4: السوسه هذيك اللي
0: في كل مجالاتنا الحياتيه راهو لازم فمك الشيطان والسوسه اللي تدخل مثلا تراهم يحبوا بعضهم لا يلزمهم يتعاركوا لا يلزمهم يطلقوا لا يلزمهم ما نعرفش شنو لا ما معجبنيش موترني كرهم فرحانين يمرض
4: يمرك على السفسة منه هذاك
0: لا لا لا فما هذا أخطر حالة راهو الحسد وأنك ما تحبش الأخيك ما تحبه لنفسك هذا من ديننا الحنيف أنك ما تحبش الخير لغيرك كما تحبه اللي كنتي تحب كل شيء اللي كنتي وماذا بيك تراك الناس هذيك يتغفق في المشاكل وتغفق في الحزن والنكد
4: يعني جست نقصد انه كي نبداو مختلفين معناتها في التعبير عن احاسيسنا كما حكيت بكريكا دونك يولي فما سوء تفاهم وسوء سوء فهم ولا ما نفهموش بعضنا ما نجموش نوصلوا لحل معين انت نظرتك للحاجه تكون
0: مغيره تماما
4: دونك ما تحبش تتواضع او تهبط من النظره هذيك لنظرتي اني وتوازيها معناتها تولي مسج اهبط وشوفها كما أني نشوفها وحس بها كما أني نحس وبعد إيش
0: نجمو نتعاملو مع بعضنا
4: مش نجمو نتعاملو كان أنت تتكابر وتتعالى بأنك ما تحسش أو أنت ما أنت مكش عميق وكل
0: وتستهين بمشاعر
4: وتستهين بمشاعر الآخر وذي حاجة الحقيقة حتى في ديننا مش بهي ما أنت مش بهي جملة مش حلو الحقيقة سرتوكي بدأ عبيد ما أنت
0: أنا أكثر برشة التنمر أكثر برشة في بالحق في تونس تشوف أقل حاجة راه تشوفها لطف يا ربي لطف كي تقرأوا لي كومنتير وتعليق تقول هذا متوانسة مثل مين معناها تقولوا في بعضهم هكا، سواء في المجال الفني ولا في المجال في الثقافة بصفة عامة ولا مجال الصحة ولا مجال مجالات الكل، معناها نحكي حتى احنا كإعلاميين وصحفيين وكل، ترى حالات معناها وتعليق تقعد بيهتة، معناها علاش احنا وصلنا هكا، ما فهمش علاش صحي يرحم والديك،
4: وهكا علاش احنا اليوم موجودين باش نكونوا صوت العباد ضمني اللي ما تعرض للتنمر وغيره.
0: صوتك كيفاش اختزلته في النهاية؟ فما أفاق مفتوحة، فما حلول،
4: فما
0: وإلا شعر مخضر من ذين كما الرفيف الكتاي يعني الخزيلة والعصارة متاع اللطف يا ربي، معناها كانوا شاعل فيه النار. هي مزينة رأي الفكرة أنه حتى تغزر يزي من التفكير،
4: هذاك الديزاين عملته بربي خل فرصة خلينا نعمل ريمرسيمون للكوزينة متاعي. رحاب كريم عايشك، عندها باج ديزاين، عندها باج ديزاين باي رحاب، ربي تبعها في سور فيسبوك انستغرام، دونك تعمل توسكي دونك دي بوتي بيرسوناليزي دو شوكولا، كل ما يخص التخرج سوتونس، كل ما يخص توا عندنا دباك ان شاء الله ربي ينجحها
0: وتبوب
4: فوالا. دونك
0: اتيديانت
4: لا لا لا تخدم على روحها، دونك جوست هي تعمل دي شوكولا بيرسوناليزي للسوتونس، تنجم تخدم لكم حاجات باهية، دي كارت فيزيت
0: مؤلفات سيحات تنجم تستعين بها، راه كان عندك مؤلف
4: حتى لغلاف الكتاب زاد.
0: وانت شكون قام لك بالكتيبه هذه؟
1: نسيت
0: اسمه، هو الكارزينيا هذه الخزيلة وعصارة الشعر هذه تقديم دكتور أبو بكر بالحق.
1: مش نيس كارزينيا شنو؟
0: مثلاً نوع من النبتة نوارة ولا؟
1: لأنه بارش يسألوا
0: لا كارزينيا كيفاش
3: نوارة زهرة؟
0: لأنهم لا يعرفون الورود، اللي ما يعرفش لا يعرف الورود، لا يعرف نكهة الحياة ولا يعرف الطبيعة. فيش كاردينيا، معنى كاردينيا معروفة
1: في التقديم، قدم الزهرة هذه في عمل بحث كامل عليها وقدمها
0: عز نوارة.
1: هي هي هي في الشرق تستعمل ك هي
0: ديكلاراسيون
1: دامور، يعني اللي يمد لك وردة بيضة من غير ما يقول لك راني نحبك، معناها مهما يكون الشخص، وإلا يقول لك تو ما في العراق ولا سوريا ولا يقول لك صباحك كاردينيا، يعني صباحك حب، هي هي الكاردينيا هي الوردة،
0: هي أجمل وردة معناها مزيانة برشا، حتى كي ترى لا فيها الروز، فيها فيها التوندونس بتاع كما تشوف فيها في الصورة في الكتاب، هاي سي حاتم موجودة في الكتاب متاعك هكا، فيها الغفلين متاع الروز الوردي، فيها برشا ألوان بيه. اي عندك مضيف؟ يعطيك الصحة على حضورك من تونس، انت راهي جات من تونس كيفكم؟
4: لا لا جيت من مستيرة.
0: من مستيرة
4: اي من خنيس تحديدا.
0: مرحبا بي،
4: تحية أهلي خميس.
0: قلت لي باش نجي من تونس؟ نو
4: لا يعني نقرا في تونس.
0: نقرا هذاك علاش ضاعت عليا الافكار اليوم، الشمس عملت فيا. اي اليوم غدوه يوم الشمس 21 جوان اللي هو عيد ميلادي، اللي هو اطول يوم في العام. ما شفتك الوالدة نجات الله يرحمها جابتني في اطول يوم في العام، هذاك علاش انا راني نشاكس برشا وما نسكتش على كلمه الحق، وصبورية برشا، صبورية صبورية صبورية، ما كي زادة في ثبية الكيس ما عادش ما نصبرش، يقولي ما عادش صبر.
1: غدوة تعمل 20،
0: نعمل 20 سنة، 20 سنة عمر السعادة والهناء غدوة إن شاء الله.
1: 25
0: سنة ما تزيدنيش 5 سنين، 20 عايشك. اليوم العالمي للموسيقى، وجونا احلى جو باش يكون في سوسه في المستير، وفي فما اجواء احتفاليه متاكده انك باش يكون في تونس كلها، لما صار تونس كل قدر يحتفلوا بعيد الموسيقى وعيد ميلاد عبد الحليم حافظ. شوف انا معناها زاد محظوظه
3: الموسيقى،
0: اليوم العالمي للموسيقى،
1: اليوم العالمي للموسيقى.
3: انا غنيت في باريس في لافيت دو لا ميوزيك،
0: هذا هي هذيك بالفرنسي واحنا نقولوها بالعربي
3: لافيت دو لا ميوزيك، والله واقف
0: اليوم العالمي للموسيقى
3: 2002
0: و3. وغدوه يوم الشمس، زاد يوم الشمس فيه برشا تظاهرات حلوة كونية مناخية يلزمكم تعرفوها، تنجموا تتصلوا بقصر العلوم يعطيكم تفاصيل اليوم هذا شنو معناه وليش يفيد وعليش سمي بيوم الشمس، فتراه باش تكتشفوا برشا معلومات ما كنتوش تعرفوها. خليكم انتم تنقبوا تبحثوا، خطر بحث مزيان مزيان مزيان يخص عالم المناخ، علاش سمي بيوم الشمس. أنا هاك تشوفوا فيها مشرقة، هذاك علاش انا مولوده نهار 21
3: ان شاء الله ديما.
0: شاكر ونفسي شكركم سلام. انا مثال خرجت شويه على الموضوع، ما يلزمني نحب روحي شويه زاد هكا ولا
3: اي تشطرني
0: منذكر زادك. حضروا كدويتكم غدا نجيب لكم التورته، حضروا كدويتكم. حاتم احلى هديه جيتنا اليوم انت وسي سوري سامي، والله نورتوني اليوم
1: مختنا اليوم العالم الموسيقى. نحب نقول غدوه كورال اندلس يقدم اللي هو أنا نشرف عليه. إن شاء الله العشرة نتاع الصباح نقدموا عرض في دار الثقافة رواد أريان.
0: عرض ثقافي بش يكون؟
1: كورال أطفال.
0: أي شنو فيه معنى مجمل الأغاني على؟ الأغاني الصور الشعرية شنو باش تغنيو؟ فما غنية على البيئة والشمس ولا
1: عندنا البيئة عندنا البيئة نغنيو على كل شيء الكرة الكرة الأندلس نغنيو على البيئة عندنا نغنيو على التراث نتاعنا نغنيو على المدرسة نتاعنا نغنيو على العالم نتاعنا
0: ملانة مستدعية مش كون بحذاك
1: مرحبا يجي بحذاك
0: تصورني والله كان بمقدوري والله نحب جو الصغار والله محليهم خاطر يعطيوك حاجة ما تصورتيش بالكل
1: ان شاء الله نهار نبرمج
0: اي اكيد ان شاء الله تكونوا بحذاك ان شاء الله باي عندك كلمة الاختتام تفضل كمل معاك خلينا مش نكمل بالفن والموسيقى تفضل ميكرو عايشك
4: يستحق معناتها انكم تقراوه وتشريوه تلقاوه في مكتبة الكتاب بتونس نجموا تتكمانديوه زادة على السيت متاع مكتبة الكتاب وتلقاوه زادة في مستير في مكتبة السعادة في لو دوبون دو فونت متاعها وراهو الكتاب عبارة
0: ماهوش غالي زادة
4: ماهوش غالي ب 15 دينار دونك لمس كل شيء الحقيقة فيه برشة عناوين محاولة ملء مرحلة التشافي لماذا أصبحنا جيلا
0: يعني مش تلقى من خلال المؤلف هذا برشة حلول للمشاكل ومشاغل تخصكم
4: مشاعر الإنسان والإنسان للمشاعر أن تمضي برشة حاجات الحقيقة حكيت عليها وتم نسل كل كاية الحقيقة وحاولت معتها في 3 سنين ولا ما نعرفش قداش بعد
0: إن شاء الله أي بشكون لنا معكم صفحات في البرمجة الصيفية إن شاء الله بحاول لنا تستعينوا برشة من أفكاركم إن شاء الله
4: جست حبيت نقول راه ان شاء الله باش يكون عندنا سيونس دو ديديكاس للكتاب هذايا في مستير ان شاء الله تنورونا بحضوركم ونصدعك نزيد ناس تجيب حدايا ان شاء الله وجست ما حددناش بوقتاش الدات اما تو نهبط على صفحه الفيسبوك نتاعي اي
0: ابراهيم تذكروا الاسم هذايا اي ابراهيم تلقاو مؤلفات وتلقاو جو وتعرفوها اللي هي خاطر برشا ايات ما شاء الله اي دونك تلقاوها وتلقاو الريبرتوار نتاعها ألف ألف مبروك عليك المؤلف اللي يعتبر ولدك ولا صغيرك ولا حاجة ياسر قريبة معناها من حاسيسك ومن حاجة تخرج منك معناها وتفرح كي تراه مرا ترى الرواج
4: يعني الانسان كيبدا عنده هوايه سواء في الرياضه
0: صليتش مع الكتاب باش تكون حاضره وروجت الكتاب
4: الحقيقه لا ما جاتش الفرصه لحد الان وكنت نقرا ديجا
0: ان شاء الله ما تعرف
4: ان شاء الله عايشك دونك مشكوره جدا ايناس على
0: بالعكس صبرك مرحبا بيك والله مرحبا بيك في كل وقت اي انا سعيده راه بوجودك معايا تبدا هكا بالحق شاب قريحتها ما شاء الله ما شاء الله عليها ماني حساسه وتعاون ان شاء الله ربي يفضلك
4: شكرا بفضلك
0: باش نسمع غزوية ولا شو تحب نسمع سي حاتم والله قد من أنا معكم 4 سوايع وما نكملوش احنا اليوم
1: ما عرفتش الوقت اللي ماذا بينا نسمع
0: انت شت الباك سمعتوش زغريطة ولا حاجة ما زالت الأربعة لا حول الله سارة حبينا نفرحوا معكم
1: الأمهات
0: لميمة لميمة ولا غنية لميمة
1: نسمعوا غنية الأم
0: اللي هي حاتم
1: اللي هي كتبوا في الحب غنيات
0: كتبوا في الحب غنيات يا هاي
1: كتبوا قصايد وروايات كتبتك أمي أحلى غناية وأغلى حتى من الحياة
0: خاصة كنت تسمعها بصوت صغيرات
1: لا هذه بصوت مربية طفولة
0: هاي بصوت معهم اللي يردوا في الأصوات
1: لا خدمة وحدها
0: وحدها هذية
1: وحدها خدمة والأغنية محلها تسمعوها
0: هاي بصوتها هي
1: أول مرة نعمل الموسيقى النوع هذي
0: تحية لكل مربين تحية خاصة زادهو متابو مسار عام كامل
1: تحية كبيرة للأستاذة سمية منصوري اللي هي مربية طفولة اللي أصرت في عيد الأمهات ما تستهلكش يعني ما تجيبش من اليوتيوب حاجة أصرت كونها تخدم معي أغنية اتصلت بيا وكتبت لها ولحنت لها ووقفت في استوديو أول مرة تغني وصوتها محلاه بالحق
0: وانت حتى طفلة الفلسطينية الفتاة الفلسطينية اللي جات وقت الحرب يعني كنت في تونس غزاوية وراسي عالم
1: انت غزاوية أغنية سبيسيال شوية لأنه أول مرة

0: الله
1: لأننا
0: الله.
1: كنا معكم دائما في قلب
0: الله الله على هالصوت. انا والله يا حاتم علاش قلت لك صوت اطفال؟ هذه مربيه صوتها هكا؟
2: هذه سمية منصوري
0: ما شاء الله عليها.
2: وفي التسجيل فما حاجة ما نعرفش، هي أول مرة تسجل قدام المصدح وبعد طلبت باش تعاود. أنا ومني الغضب قلنا لا ما تعاودش،
0: خاطر اللي خرج من الأول ما يتعودش.
2: الإحساس اللي خرج الأولاني
0: ما شاء الله،
2: خاطر
0: والله عندها صوت ياسر مزيان. إن شاء الله نشوفوها في أعمال فنية معك، علاش لا؟
2: إن شاء الله هي تحب تعمل هي تحب تعمل حاجات تربوية. كيما قلت لك المشكله كي تجي الانشطه اللي في رياض الاطفال ولا حاجه تجي باش تعمل نشاط وتجي تلوج على الاغاني تلقى على اليوتيوب. للاسف للاسف يعني كانش جماعه الخليج عاملين اغاني.
0: شوف شوف حاتم، الدوام ينقب الرخام
2: ان شاء الله. انا نحاول
0: انا عندي ثقه فيكم ومش
2: نتبع
0: فيكم.
2: انا قدمت في عيد الامهات ولاقت استحسان الاغنيه وان شاء الله نعملوا اعمال تربويه اخرى للصغيره موجهه للاطفال ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مرحبا بك يا سيدي، تنورنا والله. حصه ياسر مزيانه معاك. بعض الكلمات تخص هكا شويه صبر، تثلج تثلج سريره الامهات مع اي. تفضل.
3: اي هذه حادثه النشاه خاطره، تقول يعيش الانسان وهو يعانق كلمه ينتظرها او نظره تحسسه انه لا يزال موجود بنفس الوجود، يعيش وهو يسعى للحصول على اعتذار يرضي شتات أفكاره وصخب توقعاته المحطمة، يعيش وهو يروي الآخر بينما يكاد يموت عطشا، يعيش بين رماد نيران نتجت عنه دون رغبة منه، نيران تآكلت معه معها أحاسيسه وأصبح ينظر لذلك النتاج وكأنه أجنبي عنه وكأنه ليس من صنيعه. يرضى المرء بما يسعده لكن تلك السعادة ليست بكافية ولا حتى جابرة لما آلمه، سعادة احتياج

0: حياتية تحتويه، لكن ليس بكل ما فيه، بجزئياته الصغيرة وبتفاصيله الثانوية. أما عن تفاصيله الأساسية فهي لا تقدر عليها، ببساطة لأنها ليست السعادة المستحقة التي انتظرناها، لكن المؤكد أنها ستكتمل رغم طول الانتظار. ستحتوينا بجل تفاصيلنا، ستسعدنا كما حلمنا وبالطريقة التي تلزمنا.
1: أكيد سمعتوا أي وصلت لكم معلومة باش تقتديوا بها، خاصة الناس ونساء والعباد اللي تستنى في النتائج.
0: عندي أربعة كوزيناتي اللي هما بنت خالاتي ولاد خالاتي، استناو في نتيجة الباك إن شاء الله ربي ينجحكم.
1: إن شاء الله سامي زاد الكسوري استنى في بنيته نتيجة بنيته، إن شاء الله ربي ينجحها وإن شاء الله طالع خير عليكم يا سامي. هات كلمة الختام تفضل، خاطر مر الوقت بسرعة
0: قصوى.
2: مشكورة على
1: قرب الميكروحات،
2: مشكورة على الاستضافة.
1: بالعكس أنتم يعطيكم الصحة اللي جيتونا من تونس في نهار بالحق سخون برشا اليوم.
2: لا بأس.
1: يعطيكم الصحة.
2: المهم ان شاء الله للسادة المستمعين نكونوا عجبتهم معنا شنو قدمنا.
1: اكيد
2: انت ان شاء الله تكون عوده بحذاك بحاجات جديده.
1: نعدي وغزاويه نخدموا بها،
2: نعدي وغزاويه. تحيه للطفله الفلسطينيه هبه الاخرس. هبه الاخرس تذكروا الاسم هذا، انا قلت لها باش تولي انت سفيره اطفال فلسطين،
1: سفيره سلم والسلام،
2: وتذكروا الاسم بالحق هذا. والغنية ركزوا فيها تحكي على لسان الطفلة هذه، باش تحكي شنو صار لها وشنو تتمنى في الاخر. ومحلاه
1: المستعرق فيه برشا ألم. انت محلاك ومحلى حضورك ومحلى سيسامي حضوره والمرافق ليكم. زملائي وزميلاتي اللي كانوا معانا ومازالوا معانا باش يوصلوا معكم مشوار عبر اثير اذاعه المنستير، شكرا لابراهيم مره اخرى الف فنانين. تحيه للناس اللي امنت بهالبرنامج، لانه الحلقة القبل الأخيرة بالنسبة طبعا للبرمجة هذه.
2: مرة أخرى تحية للمدرسة اللي أنجت الأغنية، برام زهرة المدائن أنجت زاد الأغنية للطفلة الفلسطينية اللي هي تقرأ فيها.
1: يعطيك الصحة يا حاتم، شكرا لك حاتم بن حميدة، ما تنساوش الاسم. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم ما إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه شواطئ السباحة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع نقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبرية. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضاً تجارياً بقيمة 87.1 مليون دينار موفى شهر ماي 26/2000، محققاً بذلك تحسناً ملحوظاً مقارنة ب 441.4 مليون دينار الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 25/2000، وفقاً لبيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي لظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل، وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات الجامعية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. نهائي كأس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم بطولة في بلاده كان ضد الطليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان مناسبة الدور النهائي بعث رسالة للاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجرو بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 راجل. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر
4: دقيقة صحة.
5: عسلامة ومرحبا بيكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إطرات ماء في الصيف وإطرة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
4: دقيقة صحة.
1: لقاءات رياضية.
6: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية، نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى للخامسة متاع العشية. لقاءات رياضية كل عشوية سبت تعودتوا بينا في التوقيت هذية. اليوم في الساعة الأولى باش نقترحوا عليكم استضافة لممثلين عن الاتحاد المونستيري فرع كرة السلة، تحديدا صنف البراعم، بمناسبة حصولهم على البطولة. بعد شوية إن شاء الله ضيوفنا يكونوا حاضرين معنا. وفي الساعة الثانية باش نحكيوا إن شاء الله على المونديال. المونديال كما تعرفوا متابعة متواصلة على موجات إذاعة المونستير. ساعة من المونديال في حل نناقش مع أنيس بن حسن ونجا عاشور في التحليل الفني، باش نحكيو على مباراة تونس واليابان. أكيد تفصلنا ساعات قليلة عن هذا الموعد المهم، الخمسة متاع الصباح، مباراة شعارها تدارك بالنسبة للعناصر الوطنية، كل ما يتعلق بالجوانب الفنية وآخر المعطيات إن شاء الله باش نحكيو فيها في ساعتنا الثانية. نحب في البداية توصلكم تحية كامل الفريق، محمد سيدية في الجانب التقني من أمام الكونسوليت، في الإخراج الرقمي حسام نوار، معاذ الحديدة في التنسيق، معكم سنة البرهومي. أكيد بعد شوية بعد الفصل الموسيقي مستمعينا ومتابعينا على صفحة الفيسبوك وخاصة صفحة اليوتيوب، باش تكملوا على اليوتيوب تابعونا، تابعوا الحصة متاعنا، استضافاتنا وأيضا مختلف فقراتنا في لقاءات رياضية. مرحبا بالجميع.

0: فلسطين.
1: الشاب ملولش المهدية عالموجة 95.7
2: 95.7
3: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
1: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوايه متاعك تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصه رقميه جديده جايه باش تقرب لك الخدمه العموميه وتسهل عليك مطلب رخصه حفر البير بسرعه اكثر وضوح اكثر وباقل تعب.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية لكم الكل من اختار يتابع فينا على صفحة اليوتيوب راديو المنستير وكذلك صفحة الفيسبوك، الكل اللي اختار أن يكون على موجات إذاعة المنستير دايما في لقاءات رياضية وأكيد في ساعتنا الأولى من البرنامج متاعنا اللي يتواصل إن شاء الله حتى للخمسة. سعيدة جدا باستقبال ممثلين عن فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، نحكيه على فرع كرة السلة، نحكيه على تتويجات في الشبان والجديد حصول البراعم على لقب البطولة. حاضرين معنا في الاستوديو ممثلين جاوا اكيد فرحانين بالتتويج واحنا نحبوا نشاركوهم الفرحه ونحتفيوا معاهم ونعيشوا معاهم ممكن كواليس واسرار هذا النجاح. تحيه لكل من اختار ان يكون معنا دائما جدد، تحيه كامل الفريق محمد سيدي، حسام نوار، معاذ الحداد، معكم سناء البرهومي. نبداو بضيفنا الاولاني حسام المحمدي المدير الفني، مدير الفني في الشبان. حسام المره اللي فاتت جيتنا اكيد بتتويج الاصاغر، المرة هذه البرام
3: كما قلت سناء، المرة اللي فاتت جينا بتدويج الأصغر اللي المدرب متاعهم، المرة هذه البراعم بتيتر آخر اللي هو ديركتور تكنيك. الحقيقة ما هيش نفس الشعور، ما هيش نفس الفرحة، ما هيش مش كيف كيف بالكل، خاصة مع صغيرات مع البراعم، نحكي على وليدات أقل من 12 عام، وفي بوست آخر اللي هو مدير فني وستاتيو آخر تيتر فرحت به برشا وزادني برشا.
2: وكيد اللي تبعوا فينا توا حتى في الإيماج الكأس هذيك اللي هي بجنبك، هذه هي البطولة الجديدة اللي تنضاف إلى خزينة فرع الشبان في كرة السلة. وسعيدة جدا باستقبال جعفر الزنيتي رئيس الفرع. مرحبا بك جعفر.
4: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعين على إذاعة المنستير.
2: جعفر في المرور المرة اللي فاتت الحقيقة خليت انطباعات ممتازة برشا، شافوا فيك ممكن المسؤول المستقبلي، شافوا عندك كاريزما، عندك ممكن قدرة على التواصل، وخاصة النتيجة متاعك تتكلم عليك جعفر.
4: هذا من فضل ربي، هذه أول حاجة والحمد لله. الحقيقة الواحد يخدم على روحه ولقى العباد اللي وقفت معاه وخدمت معاه ودزت معاه، وإن شاء الله كل ما وبايل للجمعية اللي احنا فيها إن شاء الله ربي يقدرنا باش نعاونوها باللي نجمه إن شاء الله.
2: مرحبا بك جعفر الزنيتي رئيس الفرع فرع الشبان. كيف نرحب بمحمود بيزيد مرافق اللي كان مع فريق البراع. مرحبا بك محمود.
5: مرحبا بك ومرحبا بالناس كل كا.
2: حصيلة كانت ممتازة بالنسبة للبراعم وخاصة نزيد للأصناف الكل بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري في كرة السلة سنين.
5: اي الحمد لله يا ربي، الناس كل خدمة مع بعضها وكل قراب لبعضها، وخاصة يعني كي قراب على الاخر لجماعة البراعم والمدارس هم اللي خدمت معهم سنين كنت قريب لهم خاطر عبارة اخواتي صغار وكل شيء، والحمد لله يا ربي خدمنا عام سنين بالتدويش.
2: طبعا شوية زي تحكينا كيفاش كانت الأجواء الكواليس، كيفاش عشتوا العام متاعكم. وسعيدة جدا باستقبال رضا جعفورة النجم الكبير، النجم المستقبلي خلينا نقوله. مرحبا رضا.
6: مرحبا بك،
2: مبروك الحصول على لقب البطولة.
6: شكرا.
2: كيفاش كنت التتويج بالبطولة، كيفاش عشت الفرحة هذه متاع أنك تكون بطل تختم الموسم بلقب؟
6: غادي ملول ب
2: كان فما تنافس معناها كان فما برشا فرق وتتنافس
6: كنا ملول مش متعودين ببعضنا كل وبشوي بشوي بدينا نلعبوا
2: بديتوا تفهموا على بعضكم صحيح
6: وبشوي بشوي تحصلنا على كأس
2: على اللقب هذا خلينا نعرفوا عليك انت شنو تقرا في المستوى نتاعك الدراسي
6: باس ويتيام عمري 12 سنة نتري مع اتحاد رياضي منصيري
2: وشنو المركز اللي طلع فيه البوست
6: 3-4
2: ما شاء الله حتى في الطول معناها تبارك الله بالنسبة لعمره 12 سنة حسام زاد فما سيليكسيون حتى في العمر هذا
3: صحيح بارابور عمره تاي موجود رضا هو مازال ما يعرفش لما حالة قلت له شنو البوست نتاعك 3-4 بالنسبة للبنجاما مازال ما فماش دي بوست معناها
2: ديما نعرفش حسين
3: ابارتير من ابارتير من الدوزيام اني مينيم كادي واللي يظهر شكون المينير دو جو شكون دو شكون التروا شكون كات بالنسبة للبنجاما يلعبوا كلهم صغار كيف كيف يظهروا شوية شكون جوار القصير يمكن قدام تشوفوا أريير شكون طويل يمكن تشوفوا ان بوست كات سانك مي في العمر هذا مازال ما فماش تخصص ديجا تلقى الصغار كلهم تلعب كيف كيف ما فماش دي بوست فما أكثر سبيسينج أكثر جري في الكولوار أكثر من أنه تخصص
2: يعني تعلموهم ممكن ليزابيسي تقنية الأولى كيفاش يتعاملوا مع كرة السلة خدمة معناها أدابتي للعمر نتاعهم
3: بالضبط براتيكمون الخدمة معاهم الكل تكون دي فوندامونتو لاسيسيات دي فوندامونتو كالكسوا أوفنسيف ولا ديفنسيف يلزم صغير في العمر هذا يشبع من باللي فوندامونتو هذوما هما اللي باش يخليوهم بعد ينجم يابليكي كلك سوا لونترونور اللي باش يجيه كي يبدا شبعان باللي فوندامونتو ينجم ديجا يابليكي الحقيقه كان معاهم كوتش الكوتش محمد علي اللي نوجه له تحيه اليوم مش حاضر معانا ومعهم كمساعد مدرب نجيب شير اللي هو الحقيقه نشكروه ومتخصص براتيكمون في الخدمه هذه مع صغار في اليدوز في اللي 14 خاطر سي با فاسيل انك تخدم لي فوندامونتو ولي ديتاي نتاع لي فوندامونتو وتتعامل مع صغيرات في العمر هذا نشكر الكوتش محمد علي والمساعد
2: محمد علي رفرف
3: محمد علي رفرف
2: ونجي بشير اللي حاضر معنا مستمعينا في الاستوديو بعد شويه يكون حاضر معنا في البلاتو يزيد يعطينا زاده ممكن اكثر تفاصيل حول الخدمه الفنيه اللي قاعده تخدم بالنسبه للصغيرات هذه كما كنت فسر لنا معناها الاساسيات اللي فوندامونتو هذوما هما اللي ياخذوهم اللول معناها ومن بعد تبدا الخدمه معناها اكثر سبيسيفيك وتزيدوا
3: كامل التخصص وين يكبر الصغير وين باش تزيد التخصص وين باش يزيد التوجه نتاع بالعمر بارتير كما قلت لك من ديزاماني ومن الكادي يظهر جوار شنو البوست اللي ينجم يلعب فيه
2: جعفر بطولة جديدة بالنسبة لك انت بالنسبة للبراعم فاش تتمثل الخصوصية متاحة كيفاش عشتها
4: الحقيقة البطولة هذه بالنسبة لي هي أهم بطولة الموسم هذا كاتيجوري متاع البراعم كاتيجوري محبوبة برشة تعرف صغيرات ترى فيهم قدامك تتخيلهم في 5 و6 سنين باش يكبروا باش تراهم في الليل بنجاما بعد باش تراهم في الليكول باش تراهم بالميني ما عرفت باش تعدى المراحل العمريه الكل ان شاء الله تتعدى تشوفهم قدامك الحقيقه نحب نشكر برشا المدرب نتاعهم سي محمد علي الرفراف الحقيقه انسان تبارك الله عليه تربيه واخلاق عاليه قبل كل شيء
2: اختصاص
4: والحقيقة تدريب اختصاص تدريب الصغار
2: عنده مقاومته
4: اي والتعامل مع الصغار راهو صعيب برشا كل واحد وكل صغير وكيفاش يقبل المعلومة وتتعدل وما تتعدل وش عاود له ما تعاود له تتغشش ما تتغشش وطول البال اللي عنده الحقيقة سي محمد علي أنا إنسان نحبه برشا وممكن أقرب واحد لقلوبنا الناس الكل هو سي محمد علي تلمو الحقيقة إنسان أخلاقه عالية ياسر يسهل الخدمة والخدمة معه محلها برشا الحقيقة وما يصعبش عليك الخدمة حتى حسامة ويعرف الخدمة مع محمد علي قداش محلها بالنسبة للصغيرات هذوما علاش نقول أنا التيتر هذا نحبه برشا خاطر رناهم كيفاش بداوا من الأول وكيفاش كملوا في الأخر بداوا من الأول حتى الأدفرسير اللي لعبنا له في الفينال وصلنا خسرنا ضده في الماتشوات الأولانيين في الفاز الأولى أليورو تور بكار كبير وصلنا من بعد خدمنا 6 شهور
2: قال رضا ما زلت ما عندناش لي زوتوماتيزم ما زلنا ما استنسناش ببعضنا
4: عملوا 6 شهور معنا خدمة الحقيقة الأولاد وتضحيات الأولياء ويحاولوا الجوارات ما تغيبش وكيفاش ينسقوا بين اتوداتهم وقرايتهم. تبارك الله عليهم. زادة بالنسبة لجواراتنا ممكن أقل معدل 16 في التلامذة حتى في قرايتهم الحقيقة متفوقين. وريناهم كيفاش معناها النيفو متاعهم متحسن قدام الناس الكل ونتيجة جات في الأخر. معناها الجمعية كانت تخسر ضدها 30-40 نقطة من في الفاز الأولى, طيح ضدها هي بيدها في الفينال وتعمل معها عن جرام ماتش وتهز عليها تيتر. ماهيش حاجة سهلة الحقيقة. ونحب نشكر العبد الكل اللي عاونت, الأولياء, المسؤولين اللي معانا, الإدارة الفنية, الإطار الفني الكل اللي كنا الحقيقة لحمة واحدة. ديجا حتى كي ماتش بنجاما ماتش يقول تلقى الزونترينر الكل موجودين, اللي يخدم في الكادي عاون, اللي يخدم في المينيم عاون, اللي يخدم في البنجاما ديجا موجود. وديجا جماعة ليكول الكل يجي ويدبلاسيو ويخسروا من وقتهم وكل شيء في معناها تحس لحمة واحدة بالحق. تأكد منها كتران الستاف تكنيك الكل اللي هز كرهبته ويشق معناها من مستير لتونس بيجي يتفرج ويشجع أصحابه.
2: فما تنسيق مع الأخين الكل اللي يخدموا معاكم, دونك فما كونتينيتي, فما تواصل, وهذا هو الأهم. مش كل واحد يخدم وحده, لا بالعكس, فما ممكن كونتينيتي وفما خاصة زادة إشراف خلينا نقوله منكم أنتوما جعفر ولا كوسوا حسام اللي شابوتي ممكن على الجوانب الفنية. خلينا نمشيو نحكيو على خطة المرافق. محمود, بالنسبة لك أنت فاش تتمثل التاش متاعك, مساهمة متاعك زادة كما قال التعامل مع الصغيرات راهو ديليكا شوية, بالنسبة لك أنت كيفاش عشت السيزون هذية والتتويج بالبطولة؟
5: والله يعني شو نقولك كيفاش بدأت السيزون. من الأول حسيت بالحق حاجة, من الأول ما في بليش كلي مهمة صعبة نسخيلة مهمة صعبة, كلما طلعت بالحق حاجة باهية واكسبيرونس باهية على الاخر. كيتعامل مع صغيرات وتشوفهم شو يحبوا شو ما يحبوش وتمشي كيما نقولوا احنا كيما باواهم, وكل ما يسالش حتى لين يخفوا على ساقيهم باش يكبروا باش يوليو جوريت ان شاء الله. و اكسبيرونس باهية على الاخر 10 سنين, خاطر راني كنت راهو محب كيما محب في مستي. اما كيما سنين كي دخلت الجمعية الداخل
2: شنو اللي تبدل في تفكيرك وفي نظرتك؟
5: ولات فما مسؤولية وبالحق لازمك جميع أكثر تغير عليها وحاجة باية على الأخير. إكسبيرونس سنية عشتها أحلى على الأخير, على خاصة مع سي جعفر وكل حاجة باية على الأخير. يعني لازم تكون قد الكلمة متاعك ومسؤولية متاعك قد شوارات إكسبيرونس باية.
2: ما صارتش طرايف مع الصغيرات؟
5: صاروا برشا طرايف بطبيعة, أما الأكثرية صاروا مع جماعة ليكول. إذا ما خاطر مازالوا صغيرات كل شيء عاقلين أكثر, جماعة ليكول عندهم شوية كهرج, أما زاد ما شاء الله عليهم زاد. وبين جماعة زاد كما قال سي جعفر كل كان سنيش يعديو كونكور إن شاء الله تاني فيهم يعني باش الله.
2: جانب فيها مهم باش نجيك رضا باش نجيك بعد شوي. خلينا نمشي لجعفر ونتوندو ان شاء الله نعملوا التغيير في التركيبه في الاستوديو. باش نرحبوا بعد شويه بنيجي بشير. جعفر, بالنسبه لك انت حتى على مستوى التعامل مع الاولياء زاد هذه راهو في لي كاتيجوري جون حاجه حساسه برشا وتقلق برشا. في المره اللي فاتت قلت لي سناء انا عندي ثقه في الستاف التكنيك نتاعي وجميل فما تدخلات, وكيفاش انت تحاول الموضوع هذا ممكن تحيط به باش يكون معناها يمشي في الجانب الايجابي؟
4: الحقيقه هما الاولياء ساعه اللي معنا الكل نشكرهم الناس الكل الحقيقه معناها يسهلوا الخدمه, ماهم شكل شو نقولوا احنا باللغه نتاعنا كلكلاكه ولا اللي عنده برشا. وتحس حتى في اللي فينال حتى جوارات اللي ما كانوش كونفوكي عائلاتهم الكل جاوا يتفرجوا في صحابهم, جابوا اولادهم وجاوا يتفرجوا في صحابهم. بو احنا من الاول الحقيقه كنا صارمين في الشيء هذا, عملنا ريغلومون انتيرن اللي يتصح عليه من قبل العبد لله المسؤولين الاداره الفني والاولياء والصغار معناها اللي فوق 18 عام بالنسبه للجونيور. شنو فيه الريغلومون انتيرن هذا؟ فيه حقوق كل جوار والواجبات نتاع كل جوار وشنو ما الحاجات اللي كي يعملهم جوار يتعاقب وقداش يتعاقب. وذلك هو معناها من الاول حددنا كل واحد شنو حتى الاولياء حاولنا ندخلهم
2: فما كل ميثاق معناها كما قلت
4: حتى الاولياء حبينا ندخلوهم معنا في المسؤوليه. يا بارورا وانت معناها المسؤوليه نتاعك توقف لهنا قبل التيران البرامج التيران ماذا بك تهنينا على الشيء هذا. في وسط التيران راه ولدك لازم يكون عندك فينا الثقه عندك ثقه في اونترونور، عندك ثقه في المسؤول اللي معاه، في الادجوان تاع الاونترونور، في ستاف تكنيك، لازم تكون عنده فينا ثقه. الثقه المتبادله بينه وبين لي بارون الحقيقه هي اللي سهلت لنا الخدمه. معناها الحقيقة أثناء ما عرضونيش برشا، ما عرضوناش برسك جملة الأولياء،
7: تدخلت أخرى هكا ولا هكا
4: الحقيقة ما كانوش موجودين، على خاطر احنا من الأول حطينا ليني روج اللي لي بارون لازم يفوتوهم، ليني روج نتاع لي زونترونور زاد كيف كيف حاجات الانترونور ما عندوش الحق يدخل فيهم.
7: صحيح.
4: وما يفوتهمش زاد حقوق، ومعناها هذوكم هما راهو انت أمور الفنية مدخل فيها كيما المسؤولين، كيف انا المسؤولين والمرافقين ما عندهم حتى دخل بالأمور الفنية. يعني زاد اني مثلا ما نفهم حتى شيء في الباسكت، انا اعطيني نسير كان فما مصروف نشوف كيفاش نصرفوه، هذاك هو شنو التاش.
7: كل واحد يتحمل ممكن مسؤوليته من الخطه نتاعو بالضبط،
4: كل واحد والخطه نتاعو، كل واحد يعرف ما له هو ما عليه.
7: بالضبط. مادام تحكيت على الامور الفنيه خلينا نزيدو نتوغلو اكثر شويه ونشوفوا زيد اللي على البنك. نيجي بشير مساعد مدرب، مرحبا بك نيجي.
8: سلام، مرحبا بك.
7: مرحبا بك نيجي، كيفاش انت عشت زيد الاجواء نتاع الحصول على لقب البطوله؟
8: والله يا بطولة فرحتني برشا، تلخص التعب نتاع
7: اقرب شويه الميكرو نيجي.
8: بطولة قلت لك تفرح برشا، خاصه جات في الاخر، معناها تلخص التعب نتاع عام كامل وتنسي شويه تعب شويه كل الخدمه والتضحيات والتعب وكل تنسي،
7: سورتو في الفاز الاخرانيه كشويه غصره.
8: خاصه الماتشات الاخرانيين
4: برشا غصره.
7: أيه.
8: برشا جلت ثلاثة أربع ماتشوات اللي في سيكوندا الأخر دو سيكوندات بشيوفة تعرف شو تروح شكون بشيوفة تقول ماتش سينيور، معناها ما شاء الله عليهم شرفونا.
7: صحيح، ومع القراية ودونك زيدا حتى باش في الغاسومبلومون والتجمع نتاع اللاعبين الكل، زيدا يزمك تعرف كيفاش تلقى الوقت باش تخدم باش توصل الأفكار نتاعك. أيه. أنت ولا سي محمد سي رفراف.
8: صحيح.
7: محمد علي رفراف بطبيعة الحال معك المدرب الأولاني.
8: خاصة بنجاما تعرف الأكثرية منهم سيزيام كلهم برسك عندهم كونكور كل بشي يعديه في البريود الأخرى، هم ديجا غدو يعديه إن شاء الله ربي يوفقهم. لا نهار الاثنين سامحنا غدو واحد إن شاء الله ربي يوفقهم،
7: فترة امتحانات ومراجعة
8: بشي يعديه كونكورك، علاش شهر الأخر الكل والبارون يعطيهم الصحة يبدأوا يوفقوا بين الواحد أو يفصعوه ساعة منه أو يحاولوا يمنعوا ساعة انترانمون أو يحاولوا يجيبوه منه يعطيهم الصحة.
7: صحيح، لخاطر حسين تعرف المشكل هذا بريسك في السبور ديما في تونس، الادابتاسيون بين القرايه وبين التمارين، ان شاء الله الامور تتنظم احسن. بون صحيح صعيبه شويه المساله بالنسبه للاصناف الشابه، لكن راهي هذه مهمه برشا
3: الحقيقه. كما قلت عندنا مشكل كبير في تونس اون جينيرال كونسيرنو سبوريتود، معناها ديما جوار يلقى برشا مشاكل، وكنت عشتها في ليزيكسبيريونس نتاعي الكل، جوار كيفاش باش يوفق بين القرايه نتاعو والسبور. برمي الحاجات اللي اكزيجيتها سناف في شبان الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقه، في اللي نحب نربيهم على الحاجات هذه، انه ما تجيش تقول لي نقرا ايتود، تقرا ايتود اقراه اور الوقت نتاع لونترينمون. حاولت في البلانينغ نتاع لي زونترينمون يكون البلانينغ نتاع لونترينمون هو بيدو على طول العام ما يتبدلش، او كان خليت لك الوقت نتاع لونترينمون فيك تعرف انا نهار اللي ترينا فيه وانا ما تريناش، تعرف الوقت اللي ترينا فيه والوقت اللي ما تريناش فيه. دو تيل فاسون كان عندك ايتود امشي اقراه في الوقت اللي ما عندكش فيه لونترينمون، تنجم تعمل بلانيفيكاسيون انويال نتاعك لليزيتود نتاعك بعيد على وقت لونترينمون، ما تجيش من بعد تقول لي راني عندي ايتود في وقت لونترينمون. تقرا في المدرسه ولا تقرا في الليسي ولا في الكوليج، تابع لومبلوا دي تون نتاعك على راسي وعيني، مي باش تقرا ايتود حاجه سيبليمونتير في وقت لونترينمون، هذاك حاولت من توا من اللي هما صغار نعلمهم انهم يحاولوا يحطوه بعيد على وقت لونترينمون. ما خلى براتيكمون لي كاتيجوري جون كل ديما كي تمشي لونترينمون تلقى صحيح فما ديزابسونس ولكن قليل برشا، لاسيدويتي كانت موجوده، صغار كانت تترينا، ما خلانا بالحق نشوفوا بروغريسيون. بكري قلت لك ديجا التيتر هذا بريسك زاد دين برشا وفرحت به برشا، على خاطر ما فرحتش بالتيتر فرحت بالبروغريسيون. البروغريسيون كانت واضحه برشا، تنجم تقيمها البروغريسيون بينك بين روحك، تشوف جوار توا اول العام شنو ينجم يعمل وبعد ستة شهور شنو ريتو ولا يعمل، مي كي تزيد تكونفيرميه وقت اللي تكومباريه بان ادفيرسير تزيد تكونفيرمي البروغريسيون اللي انت قاعد تشوفها. كما قال لك بكري جعفر الامام ادفيرسير كنا لعبنا معاه في لونتام تاع سيزون خسرنا 30 بوان.
7: كان فما فارق كبير
3: فارق
7: في
3: كبير
7: المستوى.
3: في المستوى بينه وبينهم فيلا نشكروهم الساعة لفريق قصر هلال تايجر الادفيرسير نتاعنا اللي هو عامل استراتيجي انه يبدا يخدم بكري يبدا يخدم ابارتير من 6 سنين وفي المدارس ويمشيوا للمدارس يبداو يخدموا بكري دي تال فاسون. الماتش الاول وقت اللي مشينا نلعبوا معاهم وليداتنا احنا تقريبا اول ماتش في حياتهم يلعبوا ضد وليدات نفس العمر ولكن عندهم 3 سنين و4 سنين يلعبوا في الكومبيتيسيون لنا كان الفارق كبير ولكن الفارق نتاع 3 و4 سنين اللي كانت سابقتنا بهم الفريق المنافس قدرنا ان نرتربيوه في 6 شهور وولينا الند للند وتمكننا ان نفوزوا بالبطوله. لهنا تظهر لك البروغريسيون تكنيك
7: اكيد هذا نجاح للخدمه نتاعكم الحقيقه
3: الحمد لله
7: التخطيط والتنسيق مع مختلف اللي يخدم معاك
3: الحقيقه كنت قلت لك حتى المره اللي فاتت في الباساج نتاعي انه الحاجه اللي عاونتني باش نوفق في اللي تاعش هيكم الكل اللي كنت واخذهم سنه انه لي زونترينور كانوا فما كونفيونس وكنا متفاهمين وسهلوا لي الخدمه دي تالفاسون كي نعطي انفورماسيون ولا نعطي تاش نبدا متهني وكونفيون انه باش تتخدم كلك سوا لي زونترينور ولا لي ريسبونسابل كانوا متحملين برشا المسؤوليات بالحق ما تقعدش كلك باش تكونتروليه ولا باش تعس عليه جوست تعطيه التاش تعطيه الفكره وهو توي يخدم خدمه.
7: ما فما حاجه اتحاد المنستيري فريق كبير في كره السله فما ثقافه الالقاب تعديت للصغيرات دونك حتى ولو كانوا معنا متاخرين في بدايه الموسم ممكن فنيين مازالوا مش حاضرين لكن كي يوصلوا المرحلة النهائية ثقافة الفوز بالألقاب قاعدة حاجة تتغرس وتعطي ارتياح كبير للجماهير بتاع الاتحاد المونستيري وخاصة هو نجاحكم انتوما كمشرفين جعفر ولا انت حسين معنا على مستوى الهندسة بتاع الجانب والجوانب الفنية وايضا للملعبية. خلنا نمشي رضا نزيد ونحكي معها شوية ندرتش معها رضا جعفورة اللاعب المستقبلي اللي بشي يكون نجم ان شاء الله في فريق الاتحاد المونستيري وان شاء الله في المنتخب الوطني. قلت انت تلعب ممكن بوستر واكاتر مازلت ما نعرفش اللي ما فهمش دي بوست معناها في العمر نتاعكم في اللي بنجما لكن شكون ملاعب اللي يعجبك وتطمح باش تكون كيفه رضا
6: في سنيور البرة ولا في تونس
7: اللي تحب انت اللي تحب انت احنا
6: البرة فما ليبرون جيمس وفي تونس فما رضوان سليمان وفي راس
7: عرفت تختار ما شاء الله اخترت جواريت الحقيقة استثنائيين عالميين برش كان في تونس وإلا البرة به انت كيف جيك الغرام قبل كل شيء بكرة السلة علاش ما اخترت سبور آخر هذه ممكن زيادة حتى الأولياء لبارون اللي يسمعوا فينا تو يقول لك والله نرى ولدي شو يمشي الباسكيت نشوف حتى الفيزيك متاعه ونشوف ممكن الباسكيت نشوفه ينجح فيها سورتو كذا اللي في مدرسة كبيرة في الاتحاد المنسيري منظمة ومهيكلة وعندهم سالة باش يجيو يلعبوا معناها تحس فما ظروف باهية. انت شنو اللي خليك وشجعك تختار السبور هذا؟
6: هو من الاول بابا قال لي تختار معناها اختار شنو تحب تلعب كل اخترت باسكيت بديت في الحبيب وكل حتى وين جا معناها في العمر بديت جيت المستير بديت
7: دخلت في السالة كنت قبل في التيرباتيو خلينا نقول ولا بون نعرفوا شويه التيران تاع الحبيب وبعد دخلت في في في السالة. سينو الامبيونس مع مع مع اصحابك كيفاش عشت هالسنين؟
6: تعرفت على برشا عباد اخرين وكان عام باهي برشا
7: باهي. فماش مره عملت ماتش ما تنساوش طياره على الاخر
6: ماتش الغاز
7: ضد نادي الغاز عمل ماتش باهي حسامه
3: اي
7: باهي. نيجي شنو تقول لنا على رضا خلينا نشجعوه؟
8: رضا كما قال لك كوتش حسام براتيكمون كلهم قاعدين ماشيين ويتحسنوا خاصة رضا فما زادة وحيد بارك الله عليهم زادة كما قال لك ماتش الغاز عدى ماتش من أحسن ماتشوات عملهم فرحان بيه على الأخر في الماتش هذاك خاصة اللي هو فيه بعد تروا برولونغاسيون قعدنا إيجاليتي قداش من مرة ماتش وفيه في الأخر كانوا تميزوا فيها هو وصحابه
7: به. طيب باش نعملوا تور دو رول ناخذوا كلمه الختام فمش ميساج معين تحبوا تقولوه سورتو دعوه الحقيقه موكز للاولياء توا جعفر باش يبداو يكونتاكتيو فيك ويحبوا يجيو ويحطوا صغارهم يلعبوا في الاتحاد المونستيري في الشبين زيد حتى النقاط هذه تنجم تزيد توضحها. خلينا نبدا معك انت جعفر. في كلمة الختام يعني طول درول.
4: في كلمة الختام إن شاء الله أول حاجة نحب نشكر الناس اللي وقفت معانا واللي عاونتنا وكسسوا الهيئة المديرة اللي خولت لنا أن نخدمه في المشروع هذا ووفرت لنا كل السبل باش نخدمه مرتاحين. نحب نشكر زاد العبد اللي خدمت معايا في الشبان من مسؤولين محمود عزيز بشير عزيز فريح حمزة قلالة. نحب نشكر الإطار الفني على رأسهم سي حسام الكل باش ما ننسهمش الحقيقة راني نخاف نسمي وما ننسهمش خلينا شوية هذو ما برش ما نجمش نسميهم. نحب نشكرهم برشا ونقول لهم ربي يبارك لكم على التضحيات اللي عملتهم معنا السنة والصبر اللي صبرتوه على الصغيرات وهنا الحمد لله يا ربي عملنا موسم نتائجهم نجم نقوله مرضية بقدرة ربي وإن شاء الله إحنا مازلنا نطمحوا باش نشوفوا أكثر من الاتحاد الرياضي المنستيري على صف الشبان إن شاء الله كوكسسوا كمل تاني ولا كمل عبد آخر في رئاسة الفرع إن شاء الله يكملوا ياخذوا الرولاف كما يلزم علينا حتى كان ما كملنا شحنا إن شاء الله المواسم القادمة وإن شاء الله
7: نشوفوا جمهور الاتحاد المنستيري حطونا في التعليقات حطونا تحبوا جعفر يوصلوا ولا لا جعفر شوف الألقاب ما شاء الله اللي جابت حبوا يوصلوا إلى اللي على رئيس الفرع نعرف الحقيقة فما انطباعات جيدة جدا والخدمة تحكي على روحها والألقاب هذه
4: إن شاء الله ديما اللي فيه خير للاتحاد الرياضي المنستيري يكون موجود إن شاء الله سواء في عم عياني ولا مع أي إنسان آخر إن شاء الله حتى لو كان أني مانيش موجود باش نحاول نعاون من البعيد ولا نقرب للصغار خاطر هذوما أخواتي الصغار اللي أني ريتهم يكبروا قدامي اجتماعهم بقى عندي عامين نعيش معهم وريتهم معنا قدامي كيفاش كان واللي كان مينيم ولا كادي واللي كان كادي ولا جنيور وعمنا معناها وصلوا للفينال وخسروهم وريتهم قدامي كيفاش خسروا وكيفاش توجعوا من اللي فينا وسنا نفس الجوارات ريتهم كيفاش معتلين معناها الأبطال معناها متاع تونس الحمد لله إن شاء الله نشوف النومبر ماكسيموم جوارات هذوما إن شاء الله يوصلوا مع الأكابر إن شاء الله باش يهزوا الراية متاع الاتحاد الرياضي المنستيري الفوق إن شاء الله يزيدونا نجوم على البريول متاع الجمعية وإن شاء الله الجمهور زاد يساند برشا الصغيرات هذوما خاطر هما مستقبل الجمعية هما اللي باش يعاونوا الجمعية ماك تعرف اليوم راهو الوضع متاع البلاد الكل معناها صعيب شوية صرتوا في الرياضة فما مشاكل مالية والصغار هذوما راهم هما الحل متاع المشاكل المالية هذوما صغار يحبوا جمعيتهم برشا
7: هذا الاستثمار صحيح
4: يحبوا جمعيتهم برشا وما يحسبوش مع جمعيتهم واحنا زاد ربيناهم السنة باش ما يكونوش يحسبوا مع جمعيتهم معناها الصغار احنا كيما احنا نحبوا الجمعيه اللي احنا نخدموا فيه الصغار زاد يحبوا الجمعيه ويحسوا بالشعار اللي هما لابسين
7: صحيح
4: واني الحقيقه فرحان برشا بالصغار الكل من البنجما حتى للجونيور وان شاء الله ربي كتب لهم انهم يكونوا في فرق عالميه بقدره ربي
7: وشعار الحقيقه عجبتني التحيين نتاع النجمه اللي من الفوق والنجمه اللي ملوطه بالشعار الجديد نتاع الاتحاد المنستيري واختياركم ديو بتونيو معناها اونيفورم حاجه تفسر ممكن النظام ودخل حاجه كلاس معناها يعطيكم الصحه
4: اساس المعيشه
7: يعطيك الصحه جعفر كلمه الختام ناخذها من عندك نجي بشير فمش ديديكاس تحب تتوجه بتحيه بمناسبه التتويج
8: نتوجه خاصة لي بارون تاعهم تعبين معانا برشا ما يفلتوش ما يفلتوش حتى ماتش نابل تونس بيناتهم نهارين تلقاه في نابل تلقاه بعد غدوة في تونس معظمهم يشجعوا يدزوا وعاونونا برشا وبراتيكمون سنين الخدمة كانت مرتاحة برشا مع سي جعفر وكوتش حسام اللي خلانا مرتاحين معاه وكهو إن شاء الله نلقاو صغيرات نرانيو فيهم
7: إن شاء الله نشوف كنتي مدرب في المستقبل يكون عندك شأن باش تتعلم برشا من عند سي محمد علي وحسين بالتوفيق لك في مسيرتك اللي كما قلت معناها مدرب قاعدة في البدايات نتاع يعطيك الصحة كيف كيف رضا فمش تحية تحب تتوجه لها اللي تفرجوا فيك توا ديديكاس شكون صحابك للعائلة
6: هنا التحية لأمي وبابا اللي عاونوني وكل والكوتشوات واللي ما خلوني ناقصين حتى شيء
7: كهو كهو ذيك هي التحية متاعك يعطيك الصحة رضا نشكر زيد محمود بيزيد المرافق خليني توع البنك حتى أنا عندي راني جواريت نتصرف يوم كما في التيرا ناخو كلمة الختام من عندك حسين يلا
3: الحمد لله ساعة أنه كملنا الموسم تاعنا بوزيتيفمون ما كانش موسم سهل حطينا فيه بارة عالية وحاولنا ان نخلطولها الحمد لله حققنا بارتي كبيرة من الزوبجيكتيف اللي كنا حطيناهم من أول عام، كنا خدمنا بطريقة منظمة، حطينا دي زوبجيكتيف، عملنا دي بلانيفيكاسيون واضحين، دي رابور قاعدين يتخدموا براتيكمون، كي خدمنا منظمين وصلنا للريزلتا. الاتحاد الرياضي المونستيري كما قلت وثقافة الألقاب، ومن السهل أنك تاخذ بلاصة في فريق الاتحاد الرياضي المونستيري اللي ديما يلزمه يلعب على الألقاب، على الألقاب في كرة السلة. سنة يمكن المساج اللي عديناه كما تعرف سنة مش تشد الطريق، دي بريفيرانس تكون عندك رود سكور، ما غير رود سكور يمكن مع يمكن المساج اللي عديناه بفرع الشبان انه الاتحاد الرياضي المونستيري عنده رود سكور. ان شاء الله نخدمه باش يكونوا الاربعة جالي من تكوين الفريق. نسيت باش ننوه انه ناجي لكن مساعد مدرب من تكوين الاتحاد الرياضي المونستيري كلاعب وتوى كمدرب، حاجة تفرح ان نشوفوا المدربين من تكوين الفريق والصغار من تكوين الفريق. بكري رضا قال انه بدا في الحبيب، ولهنا نقدموا تحيه لكافه الاكاديميات الخاصه نتاع كره السله، ما نحبش نسمي خاطر تولي
2: بيبليسيتي،
3: ولكن ديجا واضح تاخذ الصغار وتكونهم كيف كيف الاكاديميه الاتحاد الرياضي المونستيري اللي هي ولات ناشطه ولات تاخذ حتى هي عندها صغار وبارتي كبيره من الفرق نتاعنا في البراعم والمدارس من تكوين الاكاديميه نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري. نشكر الاولياء اللي تهز صغارها لكره السله وتغرمها بكره السله والباسكيت ولا اي سبور اخر في عمر بكري باش ما نوصلوش من بعدها للمحابات والتدخلات. اذا كان تحب ولدك انت يكون لاعب من بكري من اللي هو صغير، هزوا للأكاديمي، هزوا خليه يتغرم خليه يترانا، وندعو الأولياء بالحقيقة في ظل الليزونتوراج في ظل العيشة كيفاش ولات انهم يوجهوا صغارهم للسبور، يوجهوا صغارهم باش يلعبوا
2: خاصة للاتحاد المونستيري،
3: خاصة للاتحاد هذا المونستيري وللباسكيت، باش نشوفوهم الحقيقة كما نشوفوا في رضا أو بطل، نشوفوهم أبطال أخرين. وإن شاء الله نكونوا قمنا بالواجب نتاعنا في حق فريقنا سنة، ونشكروا كل ما منخدم معانا ونطلب السماح إذا كان خلطنا في حق حد.
2: يعطيك الصحة حسين المحمدي المدير الفني لشبان فريق الاتحاد المونستيري في كرة السلة. محمود باش ناخذ منك زادة كلمة الختام، محمود بيزيد المرافق.
5: أول حاجة نشكر زادة عائلتي حتاني خاطر بالحق زادة بيت عليهم الويكاند لكوليكا حتى نقضي معهم كل شيء، أما زاد فهم بطبيعة تضحيات، وبالحق فرحان على الأخر زاد باللهوة اللي بارهم بوليداتهم كيفاش زاد يمشي ويجي وساعد حتى يقعد معهم أندريمون كوليكا، يقعد وشوف التقدم تاع أولادهم وكل شيء، يعطيهم الصحة. وتحية زاد اللي كوتشوات كوليكا اللي محضروش معنا زاد واللي حضروا معنا، وإن شاء الله ديما قدم أفضل وأكثر تتويجات.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك محمود بيزيد. إذن هكا مستمعينا نكون وصلنا معكم إلى نهاية الجزء الأول اللي خصصناه لفريق الاتحاد المونستيري فرع الشبان، نحكيه على تتويج البرام وحكينا بصفة عامة زيادة على نجاح فرع الشبان في كرة السلة، تتويجات متتالية وكده كنا غصنا في أكثر من تفاصيل.

0: رابعة بعد الزوال في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. البداية من نتائج امتحان البكالوريا، حيث تؤكد وزارة التربية أن الإعلان عنها سيكون عن طريق الإرساليات القصيرة. وتقول وزارة التربية بالضبط أن الإعلان عن النتائج الرسمية لامتحان البكالوريا سيتم يوم الثلاثاء 23 جوان الحالية، ولكن الإعلان عن طريق الإرساليات القصيرة إعلان عن نتائج البكالوريا سيكون حال جاهزيتها. قالت المنظمة التونسية الأطباء الشبان إن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلاتهم بين ولايات قد تبعد مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان أصدرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أمر مستحيل عمليا. أعلنت جامعة قرطاج عن دخول المنصة الرقمية المخصصة للتحقق الإلكتروني من الشهادات الجامعية الصادرة عنها حيز العمل بشكل كامل. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحول الرقمي لجامعة قرطاج لضمان معالجة أسرع وأكثر أمانا وشفافية من خلال تتبع جميع مراحل التحقق من الشهادات العلمية. وهذا وتتبوأ تونس مكانة متقدمة على الصعيد العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية بفضل ما ركمته من خبرات ومن برامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية. هذا ما أكده البنك الوطني للجينات الذي أفاد بأن تونس قد عززت مشاركتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية وإرساء أطر قانونية ومؤسساتية لتنظيم من نفاذ إلى هذه الموارد. في أخبار العالم، مضيق هرمز هل أغلق أم لم يغلق؟ تقول وكالة أنباء الإيرانية الرسمية أن القيادة العسكرية الإيرانية قررت أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية اللبنانية. لكن القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز قد ازدادت اليوم السبت وأن القوات الأمريكية تدعم حرية الملاحة. وقال الأمريكيون أنهم لم يكن هناك إغلاق لمضيق هرمز وأن جميع السفن تمر على طول مسار محدد خال من أي شروط أو عوائق تعسفية. أذكركم بالخبر الأبرز. الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا، تقول وزارة التربية عن طريق الإرساليات القصيرة سيكون حال جاهزيتها. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. استوديو المونديال. استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المنستير.

0: حان الآن سيداتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: لقاءات رياضية.
1: مرحبا بكم مستمعينا في لقاءات رياضية في الجزء الثاني اللي كده باش يكون مخصص للحديث على مونديال كرة القدم 2026. نجدد لكم التحية كامل للفريق محمد سيدية، حسام نوار، معكم سنيل برهومي. سعيد جدا باستقبال المحللين الفنيين البرنامج. نرحب بناجي، مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين ذات منسير وبخيرنا الكل.
1: قاعد تبع في المونديال، مستمتع بالمقابلات ناجي؟
2: مش الكل بصراحة، بحكم التوقيت فما مقابلات اللي
1: تقلق برشا.
2: تقلق برشا
1: بالضبط،
2: حتى على مستوى التركيز ماش نجم صراحة. توا مقابلة ما 11 الماضي ساعة ومن بعد ماكش تلقى لا عينيك ولا الجهد باش تكمل تتفرج على ماتش. هو فما الماتشات بيكس ربي ما تحوش في الماتشات الكبار، ما تحوش في توقيت
1: مبكر بالنسبة لنا. صحيح. احنا فرق توقيت 7 ساعات، الحقيقة قلق برشا. المسألة دي باش تختلف بالنسبة لأنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
3: مرحبا بك سناء، مرحبا بجميع مستمعي بعد المنستير.
1: انت
3: يقول لي والله شوف اني اكثر الوقت، شوف اكثر المقابلات فرشت عليهم وعلى الاقل نعمل تلخيص، خاطر شوف اني فما وقت نخليه باش نتبع، على الاقل نبدا عندي فكره على المقابله، عندي فكره على الفرق، عندي المنتخبات. برشا مقابلات فنيا كانوا انا نقولوا فنيا محترمين برشا، كيما برشا مقابلات ما كانوش على اعلى مستوى. فما منتخبات كانت حس نظري مفاجآت كبرى كما أمريكا، من أحسن منتخبات في الوقت الحاضر، فريق عجبني برشا، كما نحكي على كوريا الجنوبية بالرغم من الهزيمة، ولكن فما منتخب صراحة مظلوم برشا، جلب الانتباه ولكن النتائج ممشتش، اللي هو المنتخب التركي. منتخب التركي من أحسن الفرق على كل المستويات، على المستوى الاستحواذ، على المستوى صناعة الفرص، على مستوى كل شيء، ولكن كفريق يجيب في 14-15 فرصة في مقابلة ومسجل حتى هدف، ثم يجي ضده 3 فرص وتسجله، معناه باش تعطي
2: عمل دي فات
3: باش نعطيك، لا باش نقول لك ظلم كرة القدم، بعد ساعات راهو تشوف ظلم كرة القدم.
1: خلينا في بصفة عامة، معناها هي كسوس تتفرج في المباشر تسهر وإذا تفرج في الملخص الهايلايتس أبرز اللقطات تبعها. باش نحكيو توا على مباراة المنتخب الوطني التونسي، مباراة أمام فرصة ترد الاعتبار بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. مباراة تلعب غدوة في 5 متاع الصباح بطبيعة الحال. نذكروا منتخبنا كان خسر 5-1 وهي أول لقاء منذ في الجولة الأولى. مدرب جديد هيرفي رونار بعد تعيينه خلفا لصبري اللموشي. رونار ركز منذ وصوله نيجي على الجانب الذهني، جانب الذهني باش يخلي الملاعبية يرفع لهم من معنوياتهم ويدخلوا المقابلة متاع اليابان من أجل أنهم يعملوا نتيجة إيجابية، خاصة فما تفكير وبروجيكسيون على أساس الدور الثاني. دونك يقولك المقابلة هذه لازمنا كود كود نحطوا فيها تو لزاتو، حتى ولو أن الوقت شوية على المستوى الفني باش يحط الخدمة متاعهم.
2: صحيح، وكي تشوف أنت قاعد كان لكوتي ذهني معناتها لكوتي فيزيك ما يحكمش فيه، خاطر مش هو اللي باشر التدريبات، لكوتي ليست نفس الشيء. دونك ديجا الوضعيه اللي تحط فيها معناتها ماهيش وضعيه مريحه، دونك باش يعمل على الديسكور على سبيتش نتاعو على تحفيز الملاعبيه، رغم اللي معناتها مش ساهل وما يكفيش بصراحه، لانه ما تنساش راه هذوما ماكش في جمعيه ولا في كلوب باش نجم في جمعه تبدل كل شيء، ولا عندك الوقت باش تحكي على ايكيب ناسيونال على ماتشات ديسيزيف نتاع كاليفيكاسيون. وانت بصراحه كارفيرونال ما براتيك ما شرفت على حد شيء، معناتها تو تحطيت هو قبل باش تحط في الوضعيه هذه، لكن الوضعيه صعيبه معناتها ما تنجمش تتنبا شنو نجم يصير، لانك انت ما تعرفش شنو، ولا حتى ولو باشرت تعرفش معناتها شنو البوتنسيال.
1: لكن نوعيه الخطاب هذيك هو اللي يلزم، هذيك المطلوب. احكي على الجانب نتاع الوطنيه، تحمل المسؤوليات، مش كل ديما الملاعبيه تتواجد في المونديال. ازيد احاول انه ينقص ممكن من الاخفاق نتاع 5-1 المره اللي فاتت، وقادره مش كل شيء عملته خايب. دونك حامل ترميم المعنويات، معناه في الكوتي هذا نجم نقولوا نجح في الحكايه هذه مبدئيا
2: باللغه الفرنسيه.
1: باللغه الفرنسيه
3: وغلب اللاعبين احنا بالفرنسيه والله
2: ثلاثه اونتر جيمي، والله قد ما هي نحكيوا
1: سيباستيان تو نكتب بالانجليزيه يفهم، اما قال ترجمولي
2: بالضبط. على قد ما احنا لوجنا على لي بي ناسيونو على اساس انه النيفو باش يختلف، على قد ما توجه كي تسمع سبيتش بالفرنسي وانت دوله عربيه تونسي، معناتها ديما راه اللونجاج نتاعك التونسي هو يحفز اكثر. دونك بون ما تنجمش تحكم خاطر هذوك سيتان شوا، لكن كيما كنت تحكي انت كلهم باللغه الفرنسيه، شكون باللونجلي، باهي ومش باهي بصراحه، لانه توا باش يصير التقييم من بعد اسكو لي بي ناسيونو هذوما اسكو ايزون شانجي، معناتها بدلوا الفكره نتاعنا احنا كمنتخب تونسي، اسكو تبدلت حاجه بارابول اللي كان قبل، خاطر اللي رشح
1: بالضبط
2: اللي رشحوا تونس للمونديال مش هما بيدو الموجودين توا. مالوريزمون فما زاد جوارات تفك لها حقها، لكن اختيارات ما كانش قلت لك وقتها ايرفي رونار مش مسؤول على الليست هذه، ومش مسؤول على التحذيرات، ومش مسؤول على ماتش اميكو، دونك تحط في اصعب دو ماتش، اسكو كيفاش باش يخرج منهم؟ اسكو الكوتي ذهني برك يعاونوا؟ لا، اني نقول قوه ملاعبيه، اذا الملاعبيه بصراحه عندهم لي مويان فيزيك وينجموا يحاربوا ينجموا يعطيوا الماكس، اما يقعد يوم مربوط بشنو حضرت بصراحه. بيه.
1: أنيس، نمشيو للأمور الفنية مباشرة، تتوقع أنه بيتم التخلي على خط 3-5-2، ممكن مش نرجع 4-3-3، تتوقع زادة هذيك خطوة أولى بيش يعملها، فما تغيير ممكن على حراسة المرمى، قاعدين نسمع في أصداء أنه تقريبا تغييرات في راس شوات بيش يدخل في الهجوم مثلا، أفكار قاعدة تجي ممكن حسب التمارين وحسب ما شفناه زادة في المباراة الفارطة، ما تصورش الأخطاء ذيك بيش تعاود تتكرر.
3: شوف أنا مش نعمل شوية ملاحظات بعد إذنك، ممكن آخر حاجة قالها ناجي على إيرفي رونار، شنو خليه يجي المنتخب في وضعية صعبة كما تحكي، لو مسؤول على الليستة، لو مسؤول على فترة التحضيرات، حتى اللاعبين، حتى الطريقة بتاعه اللي بش يلعب بيه 4-3-3، هل هي موجودة؟ مقاوماته مش موجودة؟ عنده لاعبين باز، عنده لاعبين ما كانوش موجودين في الليستة إذا معناها كانت عنده خيارات أخرى. ولكن رو إيرفي رونار بالخبرة بتاعه بالسيفي بتاعه قداش حتى على مستوى المالي قداش يخلص، معناها ما نتصورش يعني 100,000 دينار، نقول بصراحه بالفرشه، معناها 100,000 دينار تونسيه باش يجي على خطر، خاطر هو كان معناها قبل بشهرين يخلص في السعوديه 400,000 يورو، معناها ما نحكيوش على لا مقارنه. دونك انا متاكد انه ريف المنتخب، خاطر شوف في الهونيفو راهو يتبع كل شيء، وتقول خاصه ان اللي لعب برشا في الافريق يعرف المغرب، ورانا المغرب، رانا زامبيا، رانا كوت ديفوار، معناه يعرف تونس ويعرف خصائص اللاعب التونسي وتبع ومقابله السيات اتفرج عليها. دونك ري انه فما معناه ما فماش استغلال الرصيد البشري الموجود في تونس. متاكد انه موصل جاء للكاس العالم هذه وموصل درب المنتخب التونسي الا عنده قناعه انه قادرين اللاعبين هذوكم، ممكن تغيير المراكز، كل لاعب تحطه في بلاسته، فما حاجات تتغير، وهذا نربط بالممكن ديسبوزيتيف اللي باش يتبدل.
2: هو من أنيس الوقت راهو
3: شوف لا وقت معاك، شوف في بعض الاحيان شوف يقول لك اني شوف في الوقت عندك حق، مش يبدل هو حاجه
2: نسيت يحب يحضر في كوب دي موند الثالثه في السي في نتاعو هو.
3: والله شوف يا ناجي، ينجم يحضرها
2: المبدأ الاولاني وتحسه زاد قعدت له كيفاش راح هو المنتخب السعودي
3: وما مشاش معاه، ولكن نشوف مدرب نجم يحضر في مونديال، خاطر مازال المستقبل قدام، ونتصور اني معنا قادر، معنا مدرب نتصور كل الفرق على الاقل الافريقيه معنا مطلوب، حتى فريق حتى المنتخب الاماراتي معنا في كونتاكت مع المدرب هذا، دونك معنا مدرب فين يمشي معنا يلقى الترحاب نتصور. دونك اني نتصور اكثر منه انه قادر وعنده القناعه انه ينجم يحسن على الأقل طريقة اللعب، يحسن ممكن حتى في النتائج بصفة كبيرة، هذا إلا أني متأكد منه.
1: مشينا تو مباشرة للتشكيلة، على الأقل أعطينا روسة قليفة.
3: هو المدرب هذا من هواة الأربعة ثلاثة ثلاثة، ولكن احنا كما قلنا لموشي بدل في آخر لحظة، وحكينا حتى على لموشي وعلى التغييرات اللي عملهم، وكنا أنت سنة قلت لنا فما أخبار تقول انه باش يلعب كذا كذا، انه باش يلعب مثلا بالثلاثة في المحور، باش يلعب بالسعد في راس حربه، هذوما كل كانوا موجودين كلام، ولكن انا كي تفاعلنا وقتها قلت اني مثلا صحيح الاخبار موجوده، ولكن ما تصورش مدرب اذا باش يعملها راهو مش عادي، مش عادي مدرب باش يعمل، اولا ما جربهاش ما تجيش مش مقابله، ولكن الا سمعنا الكل صار هذه الحاجة الأولى. بالنسبة للمدرب إيرفي رونار نتصور باش يلعب 4-3-3، هو من هوات 4-3-3، الأربعة حراسة المرمى اللي فيها تغيير وهو حسب ممكن الأخبار، ونتصور موجود شوف بعد الخمسة بتاع بلجيكا صحيح مقابلة ودية وخمسة مقابلة السياد، الحارس مهيب الشامخ بديش تكمل معاه بالرغم راهو
1: معنويته تكون منهاره
3: وكل شيء توا صحيح، يدخل لي انت هو الحارس دحمان ملعب حتى مقابله، ولكن ما قدام زوز خيارين، في بعض الاحيان زوز خيارين منشومه، ولكن نمشي للخيار الاكثر معناه ممكن يعطيك شويه امان اللي هو ممكن نحكي على أيمن دحمال بالنسبة لي ممكن عامل الخبرة لعب في كأس العالم الفارطة قدم مقابلات محترمة دونك هذا كل خلينا نمشي في أيمن دحمال ونتصور أرفي رونان ماشي في التوجه هذا. بالنسبة لأربع مدافعين ممكن الحاجة الوحيدة اللي باش تكون مستقرة صحيح مش ثلاثة في المحور زوز في المحور ولكن على اليمين يان فاليري علي صار العابدي وفي المحور الطالبي والرقيق هذا ممكن الأكثر ونسبة كبيرة باش يكون رباعي دفاع بالنسبة للمتوقعة يكون الأربعة هذا. بالنسبة ثلاثي وسط الميدان كيف كيف باش تغييرات كبار بوه فما الصخيري وحنا بعد باش يحافظوا على المراكز نتاعهم. التغيير الوحيد اللي هو باش يكون انيس بن سليمان مكان راني خضيره. انيس بن سليمان خاطر لعب في المقابله الفارطه راهو ما فهمناش
1: شنو المركز نتاعو
3: هو ما فهمناش شنو لعب هو مهاجم ولا شترم ما فهمناش. وحاجه اخرى انه كي يبدا انيس بن سليمان وحنا بعد المجبري معناها كلاعبين روليير يمين ويسار يعطيوك اولا نفس هجومي خاطر زوز لاعبين يحبذوا يلعبوا ورا المهاجم وايضا حتى على مستوى الديناميكيه معناها هذا نتصوروا ان شاء الله معناها يكونوا في وجه الاستعداد. فما راهو باش يصير خاصه في وسط الميدان باش تكون عركه كبيره سنه راهو لاعبين منتخب الياباني على مستوى افتكاك الكوره على مستوى الديار راهو قويين برشا دونك ان شاء الله يكونوا في نهارهم ان شاء الله يعطيوا اكثر من مستنسين يعطيه خطر مقابلة في مفتاح متاحة وسط الميدان
1: في الهجوم
3: نحكيه في الهجوم ثلاثي الهجوم تونكتي نتصوره باش يكون على الجهة اليسرى ولكن المكان اللي باش يكون على الجهة اليمنى ممكن مازال فيه شوية ممكن ضبب
1: بين العاشوري
3: بين العاشوري
1: وخليل
3: وسعد وخالد حتى سعد ينجم يكون موجود وبالنسبة شوات بالنسبة شوات كمهاجم بالنسبة 90% باش يكون شوات المهاجم. هذه ممكن ملامح
1: نتاع التشكيل. خلينا نتفاعلوا معك نجي انت ممكن تشاطر انيس ممكن في القراءة نتاعو وتوقعاته خلينا نقولوا للتشكيلة باش تكون على نحو هذا
2: بلوز او موا باش تكون هذيك التشكيلة لكن ان شاء الله يحضر عليه السعدة خاطر على اللي قدمه في المقابلة الأولانية وعلي وراه معناتها في الكوتي التكنيك نتاعو في الثقة اللي عنده ان شاء الله ما اللي السعد ما يكونش معناتها تابع الضحية متاع التغييرات لأنه بصراحة من أقل من أكثر من لاعبين اللي قدم ردود ممتاز معناته وحسيناه حتى في الفريشير فيزيك كان موجود. يعني نتصور كما قال إلياس سعد يكون هو على اليسار بتاتر باش يبدأ مرتاح يلعب أكثر معناته على الفوبيا متاعه دونك إلياس سعد الشواط دونك ثلاثي الهجومي هذاك هو بتاتر الطابع اللي نجم يعطيه المدرب اللي نجم يغير منه خاطر الثلاثي نتاع ميلوتيران هذاك هو معناتها احتمال يكون اسماعيل الغربي لك اسماعيل الغربي بصراحه مش حاضر هي قاعد الاشكال الوحيد الوقفه نتاع منابيه خاطر هي تلعب بالتروا كتروا دونك هي عندها تلعب المدرب هذا عنده 8 سنين معها ابار اللي كان هو اسيستون بعد خذي هو الريليف
1: تحكى على منتخب اليابان
2: من
1: خلينا مش مباشره اليابان اليابان اللي تعادل 2-2 اليابان باش يغيب عليها الجناح الايسر تاكيسوفا كوبر لكن زاد اليابان تمتاز بالريتم وبالسرعه اللي احنا كونتر بارتي ما عندناش احنا تحس حتى فيزيكمون الملاعبيه في المونديال هذايا مؤشرات خايبه برشا
2: الحقيقه
1: تخاف يغلبونا بالسرعه وبالنسق وبالريتم
2: عندهم هما السرعه والنسق للامانه
3: ولكن بطريقة ناجي في حاجة مقابلة هولندا اليابان راهو استنيت هولندا راه استنيت هولندا ولا وحتى الهدف معناه بالترانزيسيون وقوته في الترانزيسيون معناه نتصور أني مانيش باش نقول المدرب ولكن نتصور المدرب راهو عنده فكرة على مقابلة هولندا واليابان
2: اي شايف لكن اشوف هي قوته في البروفوندور نتاعها في العمق نتاعها صحيح تلعب تروا كتروا لكن زوز من لاعبيها اللي تحت الاتاكون تلقاهم ديما في 18 متر يحبذوا برشا تير من برا من 18 تحقرهم في الباليريتي لكن راه ما عندهمش الطاقه لكن مركب بالراس شفناه مع هولندا مع في الباليريتي يخدموا مليح رجوع نتاعهم يسونتري رابيد في الريبلي مع تكرجوا السكر لي ترواز اكسيون نتاعهم عندهم مده يلعبوا مع بعضهم دونك بالنسبه للديفي نتاع تونس عندك مشكله افتكاك الكره راك باش تلقى ملاعبيه يسونتري كومباتيف وطلبان في الظهر دونك احنا عندنا اشكال اذا باش نلعبوا كما كان يحكي انيس معناتها باش نلعبوا احنا بزوز في اللاكس بدي باش يلعب الصخيري معناتها كسنتينيل وحده يلزم شكون يعاونو خاطر بصراحه البلاصه هذيك اللي قدام لي دوز اكسيو هما غادي يطلبوا راه
1: بالضبط
2: لي زاتاكونت كلوار نتاعها يدخلوا غادي دونك يخلقوا مشاكل البروفوندور باش يسيبوا لي دوز اكسونتري نتاعها دونك باش تلقاهم ما بيهم برشا في البروفوندور دونك انت يلزمك كسوا حنا بعلو انيس بن سليمان اللي باش يلعب بصراحة لازم يكون يقسم التيران مع صخيري، خاطر الصخيري حتى الصخيري نتاع سنين بصراحة صخيري ثقيل برشا، مش حاضر فيزيكمون، مش فري، ما تحسوش معناتها ملاعب قوي برشا في التيران. يعني من قبل
1: سيتو عمل لك الغلطة ذيك نتاع الهدف،
2: هو ستيلو من قبل سي ملاعب ريجولاتور، معناتها جوستي ياخذ كوره يصلح كوره يعطي باس، معناتها ما تلقاش يترمي في الزويت ولا يعمل لك شانجمون دو ريتم. من لي زونديكاب نتاع تونس مالوروزمون.
1: علاش بيه في جامعته تحسه اكثر مؤثر؟
2: اللي معاه هما اللي يخليه هو مرتاح، خاطر هو عنده رول قلت لك ريجولاتور، ياخذ باس يعطي ياخذ كوره صحيحه يخرجها
1: في المنتخب. ما تجوزش المستوى هذا الكاب هذا، قعد معناه ليميت
3: وفي كاس العالم من فارت عمل كاس عالم محترمة جدا، كاس عالم الفرد نحكي وقطر في ثلاثة مقابلات، أحسن مقابلات عملهم هم ثلاثة مقابلات.
2: توا سولو بلان فيزيك ما جاوبش وما تحسش معناتها، ما نجمش نقول لي سخيري ينجم يهز إيكيب ناسيونال، لا توا مع جمعيات الأخوين يلعب فيهم تلقاه يبرز، خاطر مع جماعة معناتها لبس بيهم بتاتر نيفو بتاتر لو كوتي فيزيك يدخل، لكن هو البلوس هذاك اللي باش يعطيهولك فر لافون ما فماش. دونك هو دونك شو قعد كيما قال أنيس، سي لو رول نتاع انيس بن سليمان وحنا باع اللي هما شكون ريسبونسابل دي زاكسيليراتور دو ريتم، هما اللي يبدل الريتم، خاطر سينا كيما كان خذيره كان ريتم طايح برشا، ومشكل زاد كان قبل عمره فوق 33 عام، دونك ما يعطيك شكل ملاعبيه حيين في التيران. دونك
1: ومشكله في اخر المباراه زاد حتى الفيزيك نتاعهم يتيح ما نجموش يكملوا.
2: بصراحه والله للامانه والله مانيش عارف اني لي ستاج اللي تعملوا في ليكيب ناسيونو ولا هلي ستاتيستيك ولا لي ستاف اللي يبداو بستة وبسبعة بربي وينهم في تقييم كل واحد قداش نجم يلعب، وش عملته معناتها في تبرقة ولا شو عملته كسر لبلان فيزيك فريمون ليكيب ما تجاوبش راه، ومش حتى كان الطالبي مش طالبي متقبل، العابدي مش العابدي متقبل، الصغيري نفس الشيء على منتخب وطني برشا راه، إذا تنلقى ركائز كيما هذوما برشا بصراحة كيفاش أنا قلت لك فما ساعة اللي يعطيك بون امبرسيون، يان فاليري دي وي دي با مع شكون مش هاتيك حنا بعد زادة كيف كيف
1: نيجي ممكن أكبر خلينا نقوله إخفاقي لحد الآن هو الجانب البدني في المنتخب ومسألة الأعداد البدني. نذكر في الفترة وقتها متاع كاس العالم مع نبيل معلول كان إشكال هذا تطرح وعمل بوليميك كبيرة، وحسب المؤشرات والإحصائيات متاع الملعبية يظهر الموضوع هذا والإخفاق هذا رجع بقوة، تساؤل حول مدى جدية التحضير البدني في هذا المنتخب.
2: نذكر أول سؤال قلت له كوب دي موند، قلت لك لازم نكونوا حاضرين
1: فيزيكمون
2: نختاروا الملعبية اللي نجموا يقارعوا اليابان وهولندا والسويد، خاطر حطينا في بول اللي بصراحه سو لو بلان فيزيك سي لاباس عليهم، معناتها كي تشوف هولندا كي تشوف اليابان كي تشوف معناتها السويد كيف دونك لو كوتي فيزيك شنو اللي صار فيه معناتها مانيش فاهم يعني اسكو خاطر توا مربوط انت شكون كومبيتيتيف شكون لعب شكون ما لعبش، معناتها مشكل العمر حكينا فيه لهنا وقت قلنا ميلو تيران راهو في كيب ناسيونال راهو لازم ميلو تيران لازم صغير شويه راهو هكا، اعملوا مقارنات حتى مع امريكا مع المغرب، شوف 18 عام 24 عام قدامه تلقى 21 عام، انت تو لعبت بخذيره ولا في ماتشات اميكال ولا تو في ماتش اوفيسيال 32 بجنبو 33 معناتها حتى سو لو بلان فيزيك ما يجاوبوش. دونك لهنا الاشكال هذا باش تلقاه مع اليابان، دونك علاش كيما قال انيس راهو يلزمك تعرف اني نقول تو حاليا يلزمك تقسم المجهود على دكه الاحتياط، تلاعب ملاعبيه اخويا اعطيني 45 مينوت اقتل روحك في بلان جو معين اقلق تعبت صحيح معش نجم اخرج، اما سامحني بكلمه السرقه في التيران وتتخبى وما نلقاكش وقت اللي حاجتي بيك هذاك عندي دكه الاحتياط
1: صحيت، وهذا اللي يختلف بين لاعب يتحمل مسؤوليته في الميدان وبين لاعب كما قلت انت يتخبى يسرق شويه معناه في اللعب.
2: والله للامانه معناتها تو تعدى على روحه صبري الناموشي ومش يقعد اللي عامله هو تابعه هو معناتها المقابله هذه الاولانيه نتاع تونس اني كل شيء اني نعدي في الديريكت مع حكيم هنا اخر ملاعب يخرج في لي شونجمون والخضيره مي وين ستاف انيس راه اكثر ملاعبي في التيران شفناه في الميتا احنا نعرفوا كيف بدا ملاعبي مخنوق فيزيكمون يخرج وجهه ازرق بزاف يجبد في النفس وشفناه في التلفزه كيفاش اخر شونجمون هو خضيره. دونك لهنا حتى لابور نتاعك انت في لي شونجمون سورتو سو لو بلان فيزيك اعطيني ملاعبين حيين في التيران اعطيني ملاعبين سورتو في الاتاك اللي السعد والعاشوري واعطيني انسان حي الشوات تعب الشوات يخرج يدخل المستوري تعب اكس يخرج، اما ما نقعدش انا بملاعبيه ومن بعد نقعد خالط ورا نتيجه ولا الله اللي يقدر كما صار لنا معناتها شويه ليبر هذيك في مقابله لعبنا مع شو اسمه مقابله مع السويد
1: المباراه هذه تونس اليابان هي المباراه رقم 1000 الفيفا خاصت أزياء خاصة لطاقم التحكيم حكم روماني وطاقم تحكيم روماني باش يزفر المباراة. خصوصية هذه اللي خلت أبعاد كبيرة المباراة رقم 1000. دونك كان نجمو نحكيو ممكن على أهمية الرقم هذا تونس اليابان بلغة الأرقام.
3: هي مقابلة مهمة، المقابلة رقم 1000. الفيفا خصت لها ممكن حيز زمني كبير على كل المستويات، ومن حسن حظ تونس، شوف معناها من حسن حظ اللاعبين لا معناها شوف انت مش بس تجي معناها
2: في الالف، انت
3: في الالف تجي موجوده تونس، معناها حاجه باهيه حتى للاعبين. شوف المتابعين المنتظرين المقابله هذه برشا متابعين وبرشا قنوات حتى خصت معناها تحاليل المقابله هذه، معناها كل شيء في المقابله هذه سبيسيال. دونك حتى اللاعبين، صوره اللاعبين هي فرصه، فماش اكثر منك، العالم كل باش يتفرج عليك، راه صعيب العالم الكل باش يتفرج في مقابله راه. دونك نتصور معناها يلزم يحسوهم انه مقابله مهم، سواء على مستوى الاعلامي، سواء على مستوى الفيفا، وايضا حتى على مستوى تونس. مقابله باش يكون فما رياكسيون، رده الفعل، باش نشوفوها ان شاء الله اللاعبين بصراحه معناها امامهم حتى شيء اخر. على الاقل شوف ريت رينا اليابان احنا في مقابله هولندا، باش ما نعطيوش احنا اليابان. انا حسب نظري ما ريتش حاجه كبيره كنت نتصور اني خاطر في المقابله الوديه اليابان افضل من المقابله تاع هولندا.
2: قويه في الرياكسيون،
3: شوف صحيح. لا هي شنو هي؟ هي على مستوى التنظيم الدفاعي قويه برشا، وحتى على مستوى المساحات، غلق المساحات بصفه كبيره،
1: ديسيبلين تكتيك كبير،
3: ولكن مش قويه في الاستحواذ على الكره. تبدأ عندها الكره مش حاجه كبيره، ما عندهم الشكل ممكن الحاجات المؤثرة إلا ريتوا مقابلة هولندا فنيات، معناها الحاجة اللي يحكيوا عليها، خاطر أني قعدت نتبع في اليابان في المقابلة الودية، ريت حاجة خير من مقابلة هولندا. العكس قوتها في ردة الفعل، قوتها في الترانزيسيون سواء ديفونسيف وإلا
2: أوفونسيف. هولندا رأي نهارتها راه كتشوفها منظمة، راه تلعب خمس التالي يعني 5-4-1 مسكر عليها زادة الزوز قرين حسابه،
3: ولكن لا هولندا على الأقل كي تلعب القدام عندهم عندهم اللاعبين القادرين باش يعملوا الفارق في كل وقت. ولكن فريق الياباني راه أكثر الوقت البلوك نتاعو ما يفوتش 15 متر، وراهو معناها الناس كلها قريبه لبعضها وتهبط اللوطه برشا. في بعض الاحيان نقول شبال اليابان برشا تهبط، معناها نور الموت تقعد ميديان، معناها ممكن اختيار من مدرب يعرف قيمه لاعبين
2: نتاعو
3: بصراحه معناها كان قريب باش يخسر اليابان. معناها كان
2: في ماتش ميكال مع البرازيل كانت خاصه 2-2 ترجع تربح 3-2 في هولندا، راهو من دوبل شاركت لها تعاود ترجع مركيله تعاود ترجع.
3: ولكن نحكي لك شوف حتى الأهداف معناها مش متاع على عملية معناها مسترسلة ولا هجمة ذاك الطابع الياباني. ولكن أنا حسب نظري راهو للاعبين، هذا مساج اللاعبين يجمو يتحط، أنه كرة قدم 11 لاعب ضد 11 لاعب حاجة الأولى. اثنين أنه راهو عندهم إمكانيات باش يلعبوا ضد اليابان. اليابان تخسر مع السعودية، اليابان هذيك خسرت مع قطر، اليابان عملت تعادل مع الأردن، اليابان برشا مقابلات راه في نحكي لك في بطولة آسيا. تقول لي مش نفس الكومبيتيسيون، ولكن ابريتو مقابلة كرة قدم، معناها اللاعبين أمامهم مقابلة كرة قدم عندهم الإمكانية باش ردة الفعل تكون موجودة. راهو إلا صار في مقابلة السياد راهو كارثة، راهو يلزمهم يتحطوا لاعبين. هذه مقابلة عندي يعني أنت كلاعب جاتك فرصة، عندك فرصة باش تعاود باش تعمل باش
2: يعني بون مشكل وطني، مشكل كبير برشا تحب له برشا وقت. اللي حسيته اني راه بصراحه تعاود نشوف دي زيكيب ناسيون اخرين وديما يقعد الموديل التونسي نقطه استفهام، ما تحسش ملعبيه. انا نحس في ملعبيه جاي تلعب على خاطر هما ترانسفير ماركت، جاي على خاطر يحب دبل كونترا. احساس بالوطن، احساس بكل العالم تاع تونس، والله لا فما
3: تحس. سامحني يا ناجي، شو الحل؟ شو الحل؟ نجيبوا من البطوله التونسيه؟ عندك بطوله تونسيه
2: قبل نفهم حاجه برك،
3: اللي فما لاعبين قادرين يلعبوا في البطوله.
1: تدخل هنا الجانب العدد الذاتي، اللي عندك فكرتك نجم نحكيش كل فرد وقته.
2: الراي يان فاليري شعد في المقابله الاولانيه ولا اكس شعد في المقابله الاولانيه، نجم لاعب تونسي راه نجم يلعب لك نفس الشيء. علاش حقرين هالبطوله التونسيه؟ كنت نجم تعمل ميلانج، هو حتى الميلانج احنا في ستاف ما عندناش، وكجات الدنيا دنيا تو مشي ستاف وجي ستاف، حتى تونسي ما فماش. كان صار الاشكال مع لاموش، وعندك برمي اسيستون تاعك تونسي راهو عمل كونتينيتي وما يصيرش الشيء هذا. حتى انت في الليست اللي نحكي لك عليها ليست، باسيدي جبناهم كل بيناسيونو ما تحسش فما جرين في التيران، ما تحسش فما قلب كبير في التيران بصراحة. تحس أنا رولاش ما تحس ما نحكي لك كان ينجم
3: هما نفسهم اللي في قطر سمحني
2: لكن نفس قطر
1: لحظة ممكن تول جانب هذية متاع الوطنية الباتريوتيزم باش نحكيوا عليه معناها ممكن ما تروح برشا من اللي بديت الكومبيتيسيون
2: نحكي على الميلانج تاع ليستا
1: نحن زيد حتى حتى الملاعبيه كما قلت انت فما ملاعبيه تحسهم نونشالون معناها ماهمش مركزين ما تفرقش معاهم معناها تقبل واستسلام حتى للناس
2: الكل تشوف راهو احنا بار احنا ستاف تكنيك الجماهير تشوف راهو تحس
1: هذه تبع المناخ العام ما انا باش نقدموا شويه خليه
3: يحكوا على السنه بربي
1: بوجيلاني
3: في قطر بريسك كيف كيف اكثر اللاعبين ونعطيك التشكيله بيناسيونو كيف كيف نفس الشيء معناها معناها
2: نقولوا مش كل بيناسيونو
3: اي ولكن اكثرهم نحكيوا احنا على لاعب عيسى العيدوني كيف كيف راه نفس الشيء معناها عيسى العيدوني معناها اللاعبين اللي لعبوا اساسيين في كاس العالم قطر نحكي له 8-9 لاعبين نفس الحاله ولكن هو الفرق حسب نظري هو ستاف تكنيك ستاف تكنيك في بعض الاحيان هو اللي يعطيك القدره هو بصراحه فما حاجه مش عاديه يا اخي مقابله سيات عاديه انتم تراو فيها مش عاديه
1: مش عاديه هذه كل شيء نستبع من شخصيه المدرب المدرب نتاعنا
3: بالضبط معناها فما حاجه
1: من قلت لكم من الماتش اللي خسرناه ضد بلجيكا وجه الصفار ولخلخ وما كانش عنده الثقه اللازمه بلغه الاحصائيات تونس تواجه اليابان للمره السادسه بالنسبه لكاس العالم 2002 كانت اليابان فازت 2 بلاش آخر فوز لتونس واللي هو الفوز الوحيد من جملة 6 مقابلات 5 انتصارات لليابان وانتصار لتونس كان في كيرين كاب 3 بلاش من وقتها هما وقتها كان عندهم إصرار باش يعملوا الثأر الرياضي ما تقبلوهاش وديجا شفتوا حتى الإعلام الياباني جي لتونس برشا مرات وقاعد يتبع في تونس ويتبع في الملعبية معني منتخب الحقيقة عنده عالم متاعه وعنده جو متاعه الإحصائيات تقول بأن اليابان عند الأفضلية أكثر من تونس
2: صحيح ونزيدك حاجة أخرى زاد المقابلة الأولانية زاد اللي هي عملت فيها تعادل بالنسبة لهم هما تقول لك السويد تلعب قبل يعني هي هولندا دونك نفس الشيء السويد عملت 3 بوان دونك إذا تربح ماتشوها هي دونك شو الإشكال اللي هي دونك الناس كل كسوى اليابان كسوى تونس ومي اليابان تقول لك أن الماتش هذا يخليني عندي أفضلية معناتها في الترتيب يخلينا مرتاح الماتش اللي خلينا نلعب مع السويد دونك ماتش كابيتال كسوى لتونس احنا باش نرجعوا في الكورسة وماش كيف كيف كابيتال اليابان اللي هي عندها ما تنجمش تعمل تعادل آخر ولا هزيمة مع تونس يخليها تروزيا ماش في إحراج
1: واضح قبل ما نخرج فاصل موسيقي محمد إذا كان لخص تونس توا في المباراة أمام اختبار رد الاعتبار خلينا نقوله باش تعزز حظوظها لأنه راهم باش تتعدى دوزيام تور راه فما الإمكانية تتعدى بين أفضل 8 عندهم مركز ثالث أنيس ومواجهة أكيد إن شاء الله تدخل بتونس للتاريخ ندخلوها وعلى الأقل نقصوا شوية مكل الأحباط اللي جينا بالمقارنة مع المقابلة الافتتاحية باش نخرجوا فاصل وبعد باش نعملوا قراءة المقابلة اليوم في مقابلة اليوم في برونستيك بعد لحظات

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءة رياضية. نرجو نواصل معكم دائما في قراءة لمقابلة المونديال. باش نحكيوا على مقابلة البارح وأيضا ممكن قراءة واستشراف وتوقعات، خلينا نقول برونوستيك المقابلة اليوم. البارح منتخب المغربي في المجموعة الثالثة فاز على منتخب اسكتلندا بهدف مقابل صفر، ومنتخب البرازيلي فاز على منتخب هايتي بثلاثية نظيفة. الأولاد باش ناخذ من عندكم ممكن أبرز الاستنتاج جيت الخاصة بالزوز مجموعات، باش نمشي معاك انت نيجي في المجموعة هذه. المنتخب المغربي منذ الدقيقة الأولى، منذ الدقيقة الثانية إسماعيل السيبيري ياخذ الأسبقية، ويأكد أنه منتخب المغرب الحقيقة في كاليبر آخر وفي مستوى آخر، وتأكيد للمونديال الفارط من خلال المستوى المرموق اللي قاعد يقدم فيه.
1: صحيح، فريق كونستان، نفس التشكيلة، روح كبيرة برشا في ملي التيران،
2: نفس التشكيلة. طب قداش تغيير من كوب دي موند اللي فارت وكوب دي موند؟
1: مش نحكي على الكوب دي موند اللي فاتره، نحكي على الماتش اللي تعدى. مش نحكي على
2: لا في مناس مثلا اللاكس حبيتنا اللاكس سنترال نتاع المغرب راه ما تصيرش في كوب دافريك، وهذا تبدلكم 100%.
1: نحكيوا على الماتش الاولاني.
2: اي ماني ما يصيرش حتى معلومه ولا تشوف انت ديوب ما كانش يلعب، رياض ما كانش يلعب، شادي رياض ما كانش يلعب، الزوز ما يلعبوش. تصور انت كوب دافريك الاخر معناها ولا للاعب الارتكاز، تصور انت خمسة لاعبين تبدلوا من كاس افريقيا راهو في المغرب راهو نجم، معناه ماشي معناه كيبدا مدرب عنده امكانيات وعنده ثقه في روحه راهو نجم يبدل حتى في ثلاثة شهور ما بين راجراجي ومحمد وهبي. خمسة لاعبين اساسيين في المغرب ما كانوش موجودين ولو اساسيين، حتى الديسبوزيتيف انت ريت المغرب مره ما تلعب ليش افون سونتر سواء النصراوي الا والا الافون سونتر نحكي لك اللي يلعب في تركيا، كان يلعب في تركيا، لعب في اليونان ولعب في يذري عرفته، كان يلعب في قبل في الوداد، احسن هداف في كوب دافريك الاخراني، الاهداف بالسيزون
1: يعني نحكي بارابور البريمي ماتش ستابيليتي نتاع التشكيله، بارابور البريمي ماتش نفس التشكيله، تحكي على لاكس سنترال، لاكس سنترال واحد درواتي واحد غوشي كيليبري، فما البوان فور في المغرب هو المزراوي. المزراوي عنده رول ديتيرمينون كبير برشا، لانه في المغرب فما دي بريوريتي، معناتها فما شان، فما سيركوي بريفيرونسييل معطوط كله على حكيمي. حكيمي يكون عالي برشا، المزراوي ما يطلعش،
2: ايوب الكعبي
1: المزراوي ما يطلعش. لي ميليو تيران حكيت عليهم، واحد 24 واحد 18 وناحي احسن برشا من مقابل لوني. سيباري عنده معناتها ليبرتي كبيره في ميليو تيران،
2: ماشي
1: بايرن صحيح. دونك تسفى لي موفمون اللي تعاودوا في الماتش، كيما بريمي ماتش كيما دوزيام ماتش، واحسن حاجه فيهم ريكوبيراسيون رابيد للكره، دونك يعطيو انتنسيتي كبيره برشا في الماتش. وبصراحه ايكيب تفرج ايكيب عاطيه امبريسيون ممتازه،
0: ويكيب زادة تعزز حظوظها، ممكن مش تمشي للدورة الثانية، عندها 4 نقاط، فيكتور مهمة برشا المنتخب المغربي. نمشيو للمجموعة الرابعة نيس. الحقيقة أنت كنت أشرت في المقدمة متاعك أن منتخب تركيا كنت تتوقع باش يعمل نتيجة خير من اللي صارت ضد الباراغواي، رغم الباراغواي كانت مقصة عدديا واحدة بلاش انتصار منتخب الباراغواي في نفس المجموعة. الولايات المتحدة تأكد وتفوز 2-0 ضد منتخب أستراليا.
2: ولا يشوف تتفرج على زوز مقابلات تركيا ضد أستراليا، كيف المقابلة هذه ترى في نسبة امتلاك كرة كبير، ترى في فون دي جي ممتاز، طريقة لعب واضحة، لاعبين ممكن يظلي من أصغر المعدل الأعمار تركي، عنده 8 لاعبين جدد، لاعبين ممتازين، معناها تحس فريق معناها يتحرك نشيط. ثم عنده إشكالية كبيرة على مستوى إضاعة فرص بصفة غريبة، معناها كل مقابلة إضاعة فرص، تسيم غايب. المنتخب قاعد يتكون، منتخب قوي راهو، معناها شوف

0: الحين خبرة كيفاش التعامل مع المقابلات راه مهم برشا. وقت اللي يزمك تطيح مش في كل وقت بس تهاجم. خاطر الفريق التركي تحس بيه ما عندوش فرنهات، معناه يمشي قدام برشا، يحاول يلعب الكرة برشا فير لافون، ما عنده وقت خاصة في ريكيبيراسيون، مش قاعد يهتم برشا بالريكيبيراسيون، همه الوحيد أنه يصنع اللعب. وهذا كرة القدم يزم فما توازن ما بين اللعب الدفاعي واللعب الهجومي.
1: بالضبط. نحكي على مقابلة اليوم، نيجي برونوستيك مباراة اللي تهم مجموعتنا بين منتخب هولندا والسويد اللي باش تبدا في 6 نتاع العشاء، شكون تعطي الأسبقية؟
2: نعطي الأسبقية لهولندا رغم اللي ماتش صعيب على زوج جمعيات.
1: أقنعتك هولندا خير تحس حاضر؟
2: مش أقنعتني في اللي مومون بيك هذوما، سورتو في الكاليفيكاسيون تشوفهم تاريخيا ديما دوزيام ماتش هولندا ما تضيعوش سيرار ونضيع دوزيام ماتش نتاعها صحيح الدخلة متاعها ساعات تصدق ساعات لا، أما ستري رار إنه هولندا ضيع دوزيام ماتش، رغم اللي رأوا السويد في فرصة تاريخية باش إنه يضمن الترشح متاعه، لكن يقول سيام ماتش تري ديفيسي للسويد أكثر من هولندا.
1: تعطي أسبقية الهولندا. نيس قعدت تفكر شوية في كلام نيجي.
0: لا معناها لا
1: شاطر الرأي، ممكن
0: شاطر الرأي، ولكن شوف السياد أني ممكن فاجئتني بحاجة. أولا قلنا حتى قبل المقابلة لاعبين متاعها مش في أعلى مستوى، فما السيادة راه فما برشا لاعبين ما لعبوش برشا مقابلات سنة، منهم العياري راه مش أساسي في كل مقابلات، لعب مقابلات وفي مقابلات ما لعبهمش. إيزاك مع ليفربول كان مصاب قبل بشهر رجع من كأس العالم، معناه مش في أحسن من فترات
1: توي بين. هل ترى اللي صار هذيك هو كان قوة وإلا اللي ضعف تونس؟
0: ولكن في بعض الأحيان شو ممكن يعطيك الصحة، هل أنه ضعف تونس وأنه، ولكن أني متأكد أنه على مستوى الهجوم بالنسبة للسيادة عنده إمكانيات محترمة جدا. ريت إيزاك بصراحة يعمل في حاجات، يمشي لبروفوندير، يتحرك برشا كيف ياسين، فما وكيف على مستوى الدفاعي راهو فريق يدافع منيح ويمشي برشا للترانزيسيون، وخلى تونس راهو تستحفظ على الكرة. نمشي للتعادل.
1: للتعادل به. نمشي لمباراة الكوت ديفوار ألمانيا في المجموعة الخامسة، كيفاش تشوف المباراة هذه وشكون تعطي الأسبقية؟ الكوت ديفوار ألمانيا الحقيقة مقابلة مشوقة،
2: مقابلة مشوقة
1: تسعة تعدي الوقت نتاعها.
2: الأسبقية لألمانيا على شفته على الجينات الموجودة على جينيريزيتي في اللعب، لعبوا مقابلة كونتر الفريق اللي ما عندوش بصراحة بوكبي برشا، لكن باش يصير مقابلة في برشا ديوال، خاطر الكوت ديفوار سون ايكيب اتليتيك لكن زاد كيف تكنيك لاباس عليه، دونك سي ان فري تيست الكوت ديفوار بارابور البريمير ماتش. وكونفيرماسيون بالنسبه للمنتخب الالماني، شوفوه مع فريق اللي اقوى من المنتخب الاولاني ايش هو نجم يعطي، لكن اني نعطي اكثريه نمشي في المنتخب الالماني.
1: باهي ديريكتومون تعطيني الاجابه شكون اكثر؟
0: نعطيك ديريكتومون هو
1: مباشره، يلا ما تعطينيش تفسير باش
0: هو الكوت ديفوار ماتش الاول شويه برا، الكوت ديفوار ماتش الاول ضد اكوادور اي الفريق الكوادير يظل يضع العديد من فرص، راهو مركب في الاخر الكوت ديفوار، معناها كانوا سرق الانتصار الكوت ديفوار، ما ورناش حاجه كبيره كنا نتسناوها بطل افريقيا.
1: اي معنى فهمت من كلامك المنتخب الالماني.
0: بون المنتخب الالماني برغم لعب مقابله ممكن اضعف المقابلات ضد اضعف المنافسين، نتصور المانيا اقرب شويه للانتصار.
1: هاوش ديك الاكواتور كوراساو
0: هذا اللي ما عرفتوش بصراحه، المنتخب ضعيف جدا رينه ضد المانيا،
1: هما جايين يحتفلوا بروح كرة القدم هما لاول مره يترشحوا.
0: شوف بعض الاحيان تقول شوف ترى ايطاليا، شوف ترى ايطاليا مش موجوده
1: وترى كوراساو موجوده،
0: موجوده
1: من المفارقات دونك اكواتور تعطي الاسبقيه
0: بالطبيعه
2: نفس الشيء
1: الاسبقيه للاكواتور. به مازلت عندنا دقيق، تونس اليابان الماتش اللي نستناو فيه الخمسة نتاع الصباح، نيجي لشكون تعطي الأسبقية هكا ولا برونوستيك
2: كيفاش تكون واقع؟ اليابان
1: تعطي أسبقية اليابان، عجبتني
2: شكون واقع نتاعك
1: مش بالعاطفة. به هذا هو المطلوب،
0: هو باش نكون واقع كيما نجي، أما تونس
1: إن شاء الله تونس. أنا أقول نتمنى كان تونس الحقيقة بالعاطفة، نقول إن شاء الله المنتخب التونسي مقابلة ماهيش سهلة، على الأقل حتى التعادل راهو به خلينا ديما في الكورسة وعلاش ليه ممكن على المرتبة الثالثة. حاب نشكر كامل الفريق، تحية كبيرة برشا الحسام نوار المخرج الفنان في الجانب الرقمي، محمد سيدي الأسد على الكونسوليت، كيف معاذ الحديث في التنسيق، كانت معكم سناء البرهومي. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة وأيضا مشاهدينا على اليوتيوب والفيسبوك، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تمكن أعوان الحرس البحري بإقليبيا من ولاية نابل الوطن القبلي خلال الليلة الفاصلة بين أمس واليوم من إحباط عمليتي هجرة غير شرعية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. وأوضح المصدر أن العمليتين قد أسفرتا عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية خلص على متن قاربين، 32 في القارب الأول 34 في القارب الثانية، من بينهم امرأة وابنيها البالغين من العمر 6 و8 سنوات. وأكد الحرس البحري بإقليبيا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. قالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان إن تحديد موعد اختيار مراكز التربصات إلى غاية 27 جوان بالنسبة لتربصات تنطلق يوم 1 جويلية يعني عمليا أن آلاف الأطباء الشبان سيجبرون على إيجاد مسكن جديد وتنظيم تنقلات بين ولايات قد تبعد أكثر من مئات الكيلومترات عن مقر إقامتهم في ظرف لا يتجاوز 3 أيام. وأوضحت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيان أصدرته اليوم أن الالتحاق بالتربصات في ظرف 3 أيام من موعد اختيار مركز التربص أمر مستحيل عمليا. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم التونسية والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان. هذا ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح الذي قال اليوم خلال يوم علمي حول علم الإدمان. قال أن الشبكة سيكون فيها مركز الأمل في جبل الوسط من ولاية زغوان ومركز صفاقس الذي سيستأنف نشاطه إلى جانب 3 مراكز جديدة في دقة من ولاية باجة في الشمال الغربي، في الجنوب التونسي في ولاية طوزرة وفي مدينة المنستير. سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في تونس فائضا تجاريا بقيمة 87 مليون دينار موفى شهر مايو 2026 وفق بيانات نشرتها اليوم وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 101% مسجلة ارتفاعا ب 12 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. التطور هذا يعود أساسا إلى الأداء الإيجابي للصادرات نحو الاتحاد الأوروبي الذي استحوذ على 47% من المبادلات التجارية للقطاع، وبالإضافة إلى السوق الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت شريك تجاري أول في الأسواق الأمريكية ب 20% من إجمالي المبادلات التونسية. وأيضا شكل زيت الزيتون المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث ارتفعت صادراته من حيث القيمة بنسبة 43% لتبلغ أكثر من 3000 مليون دينار. موعدنا القادم على أنباء في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال.
2: مونديال.
3: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 2014 في البرازيل، نسخة كانت أسطورية بكل معنى الكلمة، وفيها لحظات صدمت العالم الكل. المونديال هذا رجع لأمريكا الجنوبية بعد 64 سنة، وبالذات البرازيل مهد الكرة اللاتينية، وكان الحلم واضح، البرازيل تحب تتويج على أرضها باللقب السادس. مونديال 2014 شارك 32 منتخب، وكانوا الكبار كل حاضرين، البرازيل، أرجنتين، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، إنجلترا، وزاد مفاجأة قوية كما كوستاريكا، كولومبيا والجزائر. بالدور الأول بدأت الصدمات، حاملة اللقب إسبانيا خرجت، خروج أيضا إيطاليا وإنجلترا. كوستاريكا فجرت المفاجأة وتصدرت مجموعة الموت، لكن القوة الحقيقية بدأت تظهر في الأدوار الإقصائية، وصول البرازيل، ألمانيا، الأرجنتين، هولندا للنصف النهائي، وين جات الصدمة اللي هزت التاريخ. البرازيل ألمانيا على أرض البرازيل في المونديال، الماتش ينتهي 7-1 لصالح ألمانيا، واحد من أكبر الكوارث الكروية في تاريخ الصمدة، وصورة ما تتنساش من ذاكرة الكرة العالمية. في النصف النهائي الثاني الأرجنتين تجاوزت هولندا، ضربة الجزاء قاد ميسي بلاده للنهائي. نوصلوا للدور النهائي، ألمانيا ضد الأرجنتين في ماراكانا في مواجهة كلاسيكية كبيرة. المباراة كانت تكتيكية وصعبة برشا، فرص قليلة، توتر كبير، وصراع بين جيلين، حتى جات اللحظة الحاسمة، دقيقة 113 وهدف يمنح ألمانيا اللقب الرابع في تاريخها، وهكا ألمانيا تولي أول منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم في أمريكا الجنوبية. مونديال 2014 بطولة الألم البرازيلي، الهيمنة الألمانية وصعود نجوم جديدة، نسخة دخلت التاريخ من أوسع أبواب. نتلقاو في مونديال 2018، إلى اللقاء.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: صيادة لمطة بحجر علموجة 95.7
6: 95.7.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: إشهار.
2: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع نسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي لابونمون تاعك على
3: bi.net.n
2: ولا كلمنا على 71 100 440.
4: بي، الانترنت معنا خير.

0: الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية أخرى.
1: أعداد جديد من بودكاست من زاوية أخرى. عاصم ومرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا اليوم الضيف شي نورنا، وأكيد باش تتعرفوا مع بعضنا ومع بعضنا الكلنا أكيد على شخصية اليوم. شخصية فريدة وشخصية مختلفة ومتنوعة وخبرة سنوات باش نحكيه معها في برشا مجالات، لكن اختصاصها الأساسي هو الفلاحة وما أدرك ما الفلاحة. خبير فلاحي ومسؤول ومهندس عام ومدير عام متقاعد بوزارة الفلاحة. أهلا وسهلا ومرحبا بسيد أحمد بوريكا.
2: أهلا بك، شكرا على الاستضافة، وسعيد جدا بتواجدي في إذاعة المنصير، وهذا شرف لي.
1: يعيشك. عنوان البودكاست من زاوية أخرى سيد أحمد. كل الزوايا تؤدي إلى شخص أحمد بوريكا، وإلا فما زوايا أخرى ربما كيف نتركوها نتعرف عليك أكثر؟
2: كل الزوايا تؤدي إلى أحمد بوريكا.
1: والزوايا هذه مفتوحة ولا
2: مفتوحة؟
1: مفتوحة
2: منها
1: للعموم.
2: شفاف شفاف على طول.
1: مرحبا بك يا سيدي. كمسؤول بالكاسكيت متاع المسؤول السابق، ترى أنه كان جيت استضفتك في الوقت اللي أنت تكون فيه في إدارة ولا مسؤول في وزارة الفلاحة، باش تحكي معايا بنفس الشفافية اللي باش تحكي بها اليوم ولا لا؟
2: بنفس الشفافية.
1: خاطر جنرال ما فما واجب التحفظ، واجب انك ما تحكيش في التفاصيل كلها وقت اللي تكون مزاول العمل متاعك.
2: لا انا ما عنديش مشكل. شفاف، خاطر نتكلم في حوايج واقعيه، مش نتكلم من وماهوش افتراض، زاد نتكلم انا لو نتكلم بواقعيه وامور معناها لازم تكون واضحه للجميع.
1: الخبره هذه في المجال هذا وفي الاختصاص هذا كان نعطيك هكا الفرصه انك تقيم مسيرتك كلها المهنيه. نحكي راضي عليها؟
2: نعم
1: بنسبة؟
2: راضي عليها بنسبه 95%.
1: الخمسة الأخرى وين؟
2: الخمسة الأخرى ربما في حوجات كنت بودي نعملها بما جمش نعملها.
1: شنو العائق اللي يخليكش تعملها سيد أحمد؟
2: لا هما ظروف الخدمة وكهو.
1: ظروف العمل كانت صعبة في الوقت ذاك؟
2: حبيت أنا نستغل الأرض، فهمتي؟ هذيك هي الحكاية، فهمتي؟ حبيت أنا نكون أنا خدمت رو الأرض، أنا خدمت مباشر للأرض، فهمتي؟ كانت عندي كنت نستغل في كنت عندنا ضيعة كبيرة كنت أنا المسؤول عليها، فهمتي؟ دونك خدمت الواقع، خدمت كل شيء على عين المكان، دونك فلاحة بجميع أنواعها، من تربية الماشية، من زراعة الحبوب، من أزهر مثمرة، كل هذوما تعلمتهم على الأرض وعلى عين المكان، فهمتي؟
1: لكن اختصاصك الأساسي أو تكوينك بدأ مع المياه، اشتغلت على المياه؟
2: لا أنا أنا اشتغلت على تربية الماشية من الأول.
1: نعم. وتكوينك العلمي؟
2: التكوين العلمي هو تربية الماشية.
1: تربية الماشية.
2: تربية الماشية. هذه أنا عملت في المعهد الوطني للعلوم في الأحياء بتونس، ثم كملت في المعهد الوطني للعلوم في باريس، فهمتي؟ واختصاص تربية ماشي، وخذيت أول تونسي ياخو شهادة التعمق في الفلاحة من باريس. أول تونسي ياخدها،
1: أول تونسي حاصل على شهادة التعمق من باريس في مجال تربية الماشي.
2: دبلوم دغرونومي ابروفوني.
1: كان عام قديش هذا سيدي؟
2: هذا عام 76 77.
1: يعني مسيرتك بديت في المجال من السبعينات.
2: اي من السبعينات.
1: كان نرجعوا للصغر سيدي احمد.
2: نعم.
1: كنت تفكر معايا هكا ذكريات الطفوله مربوطه بالارض، مربوطه بالفلاحه.
2: مربوطه بالارض ومربوطه بالفلاحه.
1: كيفاش؟
2: كل شيء. انا اصيل مكنين. الوالد الله يرحمه كان فلاح. كان فلاح، وانا كنا معاه في كل في كل في كل خطوه كنا معاه.
1: محبه الارض جيت من الصغرى؟
2: من الصغرى محبه الارض. محبه الارض. انا مولود تحت زيتونه. انا مولود اعشق الزيتونه بالمجد، اعشق الزيتونه
1: لليوم.
2: شجرة المباركة
1: اكيد،
2: لا شرقيه ولا غربيه. انا اعشق بالمجد،
1: يكاد زيتها يضيء.
2: يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار.
1: نور على نور.
2: اعشق نور على نور. عليك نور.
1: يعيشك صدق الله العظيم.
2: اعشق الزيتونه. انا محبتي الارض ما نجمش نوصفها لك. انا مذهبيا كي نلقى تربه كفرشكه واحده منقولات كل واحده راهو مذهبيا نتمد فيها، وعملتها برشا مرات راهو، وراحه نلقاها كبيره برشا كيف واحد يتمد في التربه وهي محروسه جديده هكا، هو حاجه ممتازه جدا عندي انا هو. عندي حاجه ممتازة. دونك ما خرجتش مكبك ديما توا نحبك التربه ونحبك القاعده في التراب وكل خاطر هذاك هو راه هو اصلنا هي الارض وفي حته راهي من الارض ما خرجناش من هذيك هي راهي وامنا هي الارض ما تمش حاجه اخرى
1: بالضبط. سيد احمد محبه الارض التونسيه وارضنا تربتنا كما قلت انت اللي منها يجي كل شيء منها يجي الخير الكل يقول لك الخيرات كلها مربوطه بالارض
2: نتاعنا.
1: المحبه هذه علاش قاعده تمشي وتنقص في صفوف شبابنا وجيلنا الجديد؟ التشبث هذا علاش يمشي وينقص؟ يا هل ترى على خاطر ما عادش نحبوا نخدموا الارض والا على خاطر دخلت عوامل اخرى مختلفه وجديده؟
2: هو دخلت عده عوامل توا تما عزوف على حبه الفلاحه فهمتي تعرف معناها عزوف كبير ما عادش
1: صحيح
2: توا اللي الفلاح اللي يكبر ما عندوش كود ياخذ مشعل وراه بالمجد معناها تم فراغ الشباب ما عادش يحب يخدم الفلاحه ما تعرف احنا نقولك جهد معناها جهد عظيم اما الفايده ما تماش فهمتي الفلاحة راهو تعطيها برشا حوايج
1: تعطيها
2: من صحتك ومن طاقتك ومن وقتك ومن كل شيء اما المردود مش كبير المردود تاع الفلاحة وذاك علاش خلا العزوف الشباب زيد حاجة أخرى عزوف الشباب راهو حتى حوايج أخرين تو يجي شاب يحب يعمل مشروع فلاح ما ثمش مساعدات ما ثمش قروض ما ثمش ما نعطيوش الإمكانية باش يكون
1: تحفيز
2: باش يعمل بروجي وحده فهمتي مشروع وحده ما ثمش التحفيز هذا ما ثمش مش موجود فهمتي خلي ما نحكيش على العراقيل نتاع الإدارة تم جدا أنا شوية عراقيل نتاع الإدارة
1: مش شوية سيدة
2: ما احنا مش حبوش نهولوها الأمور
1: خلينا نحكيو على الواقع ما يسالش في وقتك أنت سيدة أحمد لأنه الإنسان يتسأل على شنو أعطى للاختصاص وللمجال هذا كان يقول لك شنو أعطيت لوزارة الفلاحة وشنو أعطتك؟
2: أنا بدون مبالغة أعطيت برشا الفلاحة أنا من مؤسسي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لابيا أنا من أول مهندس دخل لابيا وحطيت بصمة اسمها بصمة أحمد بوريكا يعتمدوا فيها توا القواعد الكل الأساسية متاع تقييم المشاريع هما أنا حطيتهم في لابيا وكانت عندي بصمة أخرى أكبر من هذه هو وقت اللي شديت ميزانية التنمية وما أدراك ما ميزانية التنمية في وزارة الفلاحة 14 سنة ميزانية التنمية عملت فيهم برشا حوايج
1: أحكينا بعض الإنجازات هذه اللي خلتك تتحصل على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية
2: هذوما المشاريع الكل أنا نقيم المشاريع خاطر ما تعرف كيفاش نحضروا ميزانية الاستثمار على المستوى الجهوي
1: نعم.
2: المندوبية متاع الفلاحية هي تحضر مشروع متاع الاستثمار ثم يجيوا ونديسكوت مع بعضنا ناقشوا المشروع متاع الميزانية متاعها وندرسوه بالتفاصيل المملة كي نقول لك معناها 16 ساعة متتالية باش ندرسوا مشروع متاع ميزانية بالتفاصيل حتى نوصلوا كونسنسوس مشروع متكامل للمندوبية هذيك وذاك المشروع هذاك يلزم نمشيو لوزارة المالية باش نفكوه باش نفكوا الكلفة متاعه والتمويل متاعه ما كانش معنا حتى شيء
1: سيد أحمد راو النور المشاريع هذية
2: وي اللي بقلت ربي ما أنا شفت النور وتعد وخرجت ومشيت لعلن
1: تعديت الصعوبات ونجحت
2: تعديت الصعوبات ولبس
1: أنا سألتك شعطيت لوزارة الفلاحة ونسألك زادة شعطاتك قبل ما نقولك شخذيت منك شخذيت منها شعطاتك.
2: انا اعطيتها برشا خدمه
1: فوالا وهي شعطاتك
2: برشا تفكير انا من الناس اللي معناها ما تمش راحه تفكيرها 24 ساعه على 24 ساعه ما تمش تفكير انا حتى كي نرقد ساعات حوايجي نقوم في الليل باش نقيدهم الغدوه الصباح فهمت دونك برشا خدمه فماش هذه مش نعطيك حاجه بسيطه جدا كارير كامله ولا تلقى يوم كونجي خريت وكونجي ملدي ولا حتى نهار ولا العطلة ديما نخلي نخو جميعة في الشهر والبقية كل يقعدوا في الوحدة ديما نهار كونجي ما تماش امشي شوف الملف بتاعي تاع اذا تلقى نهار كنت شي خدش
1: تاخذ جائزه المسؤول المثالي انت فوز
2: ابدا انا قلت لك فوق ونحقه الوحده
1: تتقوى على روحك حتى كنت مريض سيد احمد حتى كنت
2: متقلق الى حد الان لاباس
1: الحمد لله يا ربي
2: من غير ما تقوى على نفسي لاباس الحمد لله
1: اكيد الحمد لله
2: وما استحقتش بالكل لا ما استحقتش باش ناخذ كونجي مالادي
1: طب كنت مسؤول صعيب
2: لا كنت مانيش لا
1: عندك صار
2: في الخدمة
1: في الخدمة
2: في الخدمة أما سوبر في حوايج أخرين أنا راهو بسيكولوج
1: إنسان
2: شعتي كان عندي شوية ميزة عملت بسيروية بسيكولوجي في باريس خولتني باش نتصرف بالبسيكولوجية نقرأ شوية العيون نشوف القلق على وجوههم كله أنا كل صباح المدير العام الوحيد اللي نعمل لك اللي يسميوها دورة نلم جماعتي كلهم اي سيدي شعملنا البارح شقيمنا البارح شنو هو برنامجنا اليوم وش مش نخليه الغدوة فهمتي هذو ما كل نعملوهم في قاعدة تاع بفساعة وكل حد يمشي على روحه فكل قاعدة هذه كنشوف إلا شفت واحد متقلق شبيك متقلق شا عندك أنا وعندي كذا كذا كذا أما نقول له برا وحا روحك وارتاح وأنا مسؤول فهمتي وأنا أقول له واصل ووطن
1: طوحل شنو قيمتها هذه القاعدة هذيك الترافاي دو جروب الإنساني اللي فيه الروح الإنسانية تحس بالناس اللي تخدم معاك هذا متعب هذا متقلق هذا في فورمة شنو قيمتها شنو تعطي للعمل
2: قيمة برشا. من بعد ما معناها العمل فهمتي معناها يولي يخدم بقلب رب فهمتي أنا مش أعطيك مثال بسيط عن زميلة الله يرحمها هي مهندسة كانت تخدم مع زميل آخر تخدم معها مرضت مرضها بالعكسيات وبالوحدة فهمتي ساعات تبع الكورونا وباسبا فهمتي مشات طلبت نقلة بعدين الجمعة الأولى تخدم مريقلة كانت تاخو في قداش نحربوشها كل يوم تاع ستريس وتاع واحدة فهمتي
1: ضغط نفسي
2: وكل شيء فهمتي بكملت الجمعة قد نحت الدواء وليت لبس عليها وليت عندها موتيفاسيون في الخدمة ما عند ما تتصورش قداش فهمتي
1: هو يشاع أو يقال وبالدراسات أيضا يقولوا أنه الإدارة تقتل روح الإبداع وروح العطاء
2: تقتل يعني كان يتيح واحد ما يفهمش البشر ما يتعاملش مع البشر كبشر فهمتي مش مكيدة البشر راه بشر عنده إحساس عنده كل شيء البشر فهمتي لازم تتعامل معاه كبشر كإنسان عنده قلب وعنده ضمير وعنده إحساس وعنده كل شيء فهمتي لازم تتعامل معه وتستغل لك تستغل النقاط الإيجابية
1: والسلبية
2: وتحاول باش تنحي السلبية هذيك فهمت
1: سيد أحمد خدمت مع أسماء كثيرة مع عديد الوزراء في الفلاحة في تونس من الأسعد بن عثمان مرورا بالصادق رابح ومحمد برجب الأسماء هذه طبعت فيك خلت فيك أو شكون الاسم اللي خلى فيك خلينا نقوله أثر هكا لليوم تتفكر ما أعطاه هو وساعدكم باش تعطيوه انتوما كمسؤولين صلب وزارة الفلاحة
2: والله يوم تم أول الأسعد بن عثمان الله يرحمه كان وزير ممتاز معنا بالمجد بيتم على الكلمة وضعي أنا خدمتها في الكبير بتاعه ونعرفه منيح عرفته عن قرب مش عن بعد أنا قرب وخلى فيه انطباع طيب فهمتي وكان يحب تونس برشا كان يجري باش المصحة بتاع البلاد فهمتي هناك هذا صادق رابح ربي يشفيه صادق رابح هذا إنسان عظيم وكان صارم وكان قوي وكان عنده نظرة استشرافية كبيرة وكان ذوما من الناس اللي خلاهم انطباع طيب فهمتي تم المولدي زوبي خدمت معه إنسان مهندس بالمجد كان الملفات هذه يهزم في الليل يجيبهم غدوة مدروسين أبيك نوتيفيكاسيون وانت عليك نطبق التعليمات هذيك وما يخليش دوسي يرقد ولا واحد وتعليمات واضحه تعمل هذا وتعمل هذا وتعمل هذا معناها امور منظمه فهمتي
1: كلهم وزراء كما قلت انت خدموا الفلاحه التونسيه خدموا القطاع واعطوه نسال هنا عن النظره الاستشرافيه اللي اليوم برشا يقولك ما عادش موجوده في علاقه طبعا بالفلاحه ما عادش نخدموا على المستقبل احنا نخدموا على العامين 3 سنين الموجودين هذو وزراء
2: يريتهم العامين 3 سنين
1: من قديش؟
2: خاص كل على بتوع حينية.
1: على الحاضر.
2: حينية. تمشي لو كان تم حاجة حاضر وكو ما كانش. أما المستقبل هذا مش موجود. تمشي نظرة استشرافية بتاع 10 سنين. 20 عام 30 عام نحكي الفلاحة مش كان الليبراج يعملوا لا الليبراج اللي كان عندي أنا شركت عند شركة برشا في الليبراج أنا اللي جبت التمويل للبراجات أنا اللي مشي نناقش مع القروضات مع الليبراج دوفون هذوما نمشي مع هذا وعملية كبيرة برشا هذيك هاوكا ثم ثم استراتيجية فهمتي كبيرة أما طول الفلاح يقول له عندك شي حاجة تخممشي على غدوة تخممشي على عام الجاي ماشي نحكي وانا جناب طلوطة مش في الفلاح فلاح هو كتما مثلا المياه هو بتاع 2050 هو كتما استراتيجية المياه بتاع 2050 حاجة مهمة إن شاء الله نطبقوها وإن شاء الله نوصلها فهمتي أما الاستراتيجية هذيك يلزم برشا فلوس المال قوام الأعمال
1: فعلا
2: إلا ما عندناش فلوس سامحني ما نجموش الميل والكبوس
1: سيد أحمد أنت عشت في فترة فما فلوس وفما خدمة
2: أي.
1: فما ازدهار معناها مادي
2: صحيح
1: أي الفترة دي كانت تقولي زمنيا شنية
2: زمنيا الفترة هذه
1: من إلى
2: من 88 حتى 2004
1: حتى 2004
2: حتى 2004
1: بعدها التراجع بدأ من 2004 علاش
2: بدأ يتراجع
1: مشكلة فلوس ولا مشكلة جيل ما عادش وطني يخدم على يحب لحب البلاد ولا تدخلات أخرى ولا عوامل أخرى
2: هو نبدأ منها نبدأ أمور واضحة هي بدأت تراخي من القمة
1: نعم
2: وصل
1: للقاعدة
2: للقاعدة ولا هذا هو اللي خلى النقص متاع الأكل
1: علاش تهميش الفلاحة على حساب معناها بقية القطع على معناها القطعات أخرى نطلعوها والفلاحة تحت شنو السبب التهميش شكون كان سبب فيه
2: التهميش هو ما نحبش نستعمل كلمة تهميش
1: العبارة لا تصح بدلوها مثال تقليل ربما من قيمة
2: تقليل من قيمة
1: المجال هذا اللي كان عنده قيمته الكبيرة في الاقتصاد التونسي
2: هو ما يحبوش ما يحبوش الفلاحات تنمو ما يحبوش ثم برشا ناس ما عندهمش
1: شكون
2: أغراض من عش شكون ثم اللي
1: أغراض أجنبية
2: أجنبية
1: نعم
2: أجنبية فهمتي
1: كيفاش تغلغلت في وسطها
2: وخاصة نعطي وخاصة طلاين طلاين عندهم أغراض بسم الله المنع السطر فهمتي ماذا بهم هذا الزيتونة في في في في في في في, في, في تونس ماذا بهم من ناحية
1: لكن الأغراض الأجنبية ما توصل تلقى نجاحها ولا صداها إلا ما يكون فما تواطئ وطني
2: ثم تواطئ موجود تواطئ
1: في صفوف شكون خلينا نحكي شوية هكا
2: في صفوف القشارة في صفوف القشارة هذوك هما اللي متواطين بيسير مع هذوما الأجانب هذوما خاطر يساعدهم وهما اللي يزول يعطوه المعطيات كلها كل المعطيات يعطيوها صفوف القشارة هما اللي يعشوا ما لا باش تبدا
1: سيد أحمد الفلاحة قطعة هش قطاع تحكم فيه العوامل المناخية تحكم فيه المؤثرات الخارجية وكيف تكمل على هذا الكل تواطؤ وإلا أطماع أجنبية وقتها بالحق نحسه
2: تخلخلت وي صحيح
1: لكن ترى القوة وين باش ننقذوا هذا باش ننقذوا فلاحتنا ولا هالقطاع هذايا اللي نحبه ولا نكره هو جانب أو هو يعني ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي ثم يمثل أمننا الغذائي وأمن القومي
2: أمن القومي أمن الغذائي
1: شنو اللي خلينا نحصنه بلادنا من أطماع الخارجية من التغيرات المناخية من هالاهتزازات الكل اللي تنجم تمس القطاع الهش هذا
2: هذا يلزم استراتيجية كاملة يلزم استراتيجية كاملة معناها باش نقلوا من التأثيرات هذه
1: أنت كان تكون مسؤول سيد أحمد ولكن كنت خديت بوست وانت خديت قبل مواقع كبيرة في وزارة الفلاحة ولكن كان خديت أعلى يعني هرم الوزارة نحكي على تكون وزير يعني في فترة من فترات شنو كنت تخدم باش تلقى اليوم النتائج ترى انه ما خدموش عليها ما ركزوش عليها
2: اولا استراتيجيات كل حاجه اذا ما استراتيجي بتاعها على لون تيرم نبداو بالمرحله بمرحله استراتيجيات والدراسات والتقييم والمتابعه هذوما واحد ثم اللي كان ناخذوه بعين الاعتبار تو الموجوده عندنا رحمه كبيره تتسمى الرقمنه
1: وي
2: والذكاء الاصطناعي والانترنت
1: فيش يخدموا الفلاحة هذوما كان لخصوا
2: هذوما إذا كان تحب راي هذه هي طرف سنتور سيكوريتي، هذوما سنتور سيكوريتي
1: حزام الامان،
2: حزام الامان بالنسبه للفلاح. هذوما هما اللي مش يطوروا قطع الفلاح الا مش نكملوا كما توا الفلاحه التقليديه هذه، احنا ما احناش ماشيين لبعيد. وراهي قاعدين نضروا في بلاد، نضروا في بلادنا بالمجدره.
1: نعم
2: فهمتي. كيفاش نضروا في بلادنا؟ تنعطيك بعدين نرجع لك على الرقمنه وعلى هذيك هي اللي مش تنقذنا. الرقمنه انتي رحمه راهي انتي مش تفسيرها. اون دوا يلزمنا نستغلوا هالمعطيات هذه باش نخدموا الفلاح نتاعنا.
1: نعم
2: ما كانش مع يا خيبه المسعى. يلزم توا استراتيجيه كامله ويلزم توفير الاعتمادات للتطبيق الاستراتيجية هذه. يلزم كل فلاح توصلوا الرقمنة، ويلزم كل فلاح يتبع بالذكاء الاصطناعي من الري، من متابعة الأشجار، من متابعة هذه الزراعات الكبرى. توا درون تمشي تحوس، معناها انت فلاح في بلاصة من عشوين تقول لنا مش تمشي تحوس غادي كي يبعث درون يمشي يشوف البارسيل متاعه مش نحوالها وشنو الامراض اللي فيها،
1: وانت في بلاستيك
2: معناها انت تحب اكثر من هيك. الري عندك تو ما عادش حكايتك الاساليب القديمه، ما عادش قطره تو الماء في وسط الماء داخل باش ما ثمش شكل ليفابوترانسبيراسيون وكل حكايه تو مع النبته، ويعمل لك تحليل نتاع التربه ويعمل لك التحليل ما لازم النبته باش يعطيها ما لازمها من ماء ومن غذاء. الكل بالذكاء الاصطناعي
1: تربح فلوس وتربح وقت،
2: تربح كل شيء. نعطيك على فكرة بسيطة، معناها بعد دراسات بين التوى إذا كان نستعملوا الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الري متاع الفلاحة نجم نوفروا 30% من الماء الضايع. 30% راهو كي نحسبوه هذوما شيء كبير،
1: واحنا على ابواب أزمة عالمية في الشح المائي وفي المواد المائية
2: في كل شيء. إذن الرحمة هذه أنا أقولها رحمة خاطر بالمجد أنا
1: نستغلوها بالإيجابية،
2: هي فرصة أنا حاجة عظيمة لازم نستغلوها في كيش أقولها على جميع المستويات لازم التمن وحتى الفلاح الصغير فهمتي. أما يلزمها خطة كاملة فهمتي،
1: ويزم تكوين زيادة، يزم فلاح متكون، ما عادش نحكيه على فلاح مغرومة كهو بالأرض، يلزم يتكون
2: يلزم مراكز تكوين في المجال هذا باش يعرف شنو مش مهمش. يلزم ويلزم شباب نعاونوه باش هو يدخل يشد بلاصت بوه ويشد بلاصت جده فهمتي. تو طيب انا نعرف انا العديد من الفلاحه تخلى على نتاعه وهملت البارسيل ومشى كان زيتون كان له همل وما لقاش شكون يعوض وما لقاش شكون يعوضه. دونك يلزم تكوين، يلزم مراكز تكوين في هالميدان هذايا فهمتي، ويلزم نكثفوا مع الاستعمال الانتليجنس هذه الذكاء الاصطناعي والرقمنه. ما عندناش هروب، ما عندناش هروب، اصبحت ضروره حتميه هو استعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنه والانترنت. اوني تري لوان، معناها بعيد برشا، مازلنا متاخرين برشا. يلزم نسبقوا ويلزم تغطيه الجمهوريه كامله. طيب في سيدي بوزيد ولا في القصيم يلزم الانترنت موجوده، معناها لازم تكون انترنت قويه مش معناها يقعد يقاسي بها كيفاش فهمتي. ويلزم الفلاحه مثالش كي نقربوا لهم ونكونوهم حتى كيفاش يستعمل البورتابل ويستعمل ذي. ويلزم زاد توفير زاد تضحي من الدوله لازم تضحي تو باش تعطي اعانات للفلاحه باش ينجموا يدخلوا كليزوتيه دوكم تاع الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يتعاملوا معها. معناها حاجه كبيره برشا. هذه اللي مش تخرج، هذه راهي مش خرجنا بالمجد الا كان
1: نطبقوا هذه
2: اكثر حتى من وحده نطلع فوق. الا كان هذه نطبقوها، الا كان من العشرة سنين نخدموا على هالجانب هذايا تو تشوف قدر تربي من حتى من الماء. رحنا قلت لك انا 30%. تعرف عن تعرف عندنا 450 الف هكتار سقوي. المياه اللي ضايعه ثم تقريبا 30% مياه ضايعه.
1: واحنا بلاد الماء، بلاد المطر، بلاد الخيرات، ما شاء الله
2: موجودة.
1: تونس ارضها تعطي
2: لا الارض الحمد لله باش هي مجهول الارض توا سامحني الارض تعطي. اما راهو دي سي كالكزاني ما عادش باش تعطي. ما عادش باش تعطي. مش نقول لك على اسمها
1: عملناها خاطر هملناها خاطر ما عطيناهاش
2: لا خاطر
1: اعطيها تعطيك استنزفناها
2: نتكلم نستعمل كلمه استنزفناها. توا الارض فلاحيه اللي مش تزرع فيها يلزم فيها المادة العضوية باش نبسطها. يلزم فيها الغبار يلزم فيها الأخبار المادة العضوية. حاليا يا مدام نسبة المادة العضوية تقريبا في 0.5%، ضعيفة جدا وضعيفة جدا.
1: يعني سنوات القدرية ما عاش في ثقافة ما شيء،
2: لا ما تلقى حتى شيء. علاش؟ طوى حتى في الفلاح نورمال موقت يحصد يخلي شوية كعامل ملوثة بس يقلبهم في الواحدة هذيك مادة عضوية، تولي بمرور الزمن تولي مادة عضوية. عامل عام يولي مادة عضوية ويولي غبار، وهذاك يولي يعطي المادة العضوية باش نجمو نزرعو كما ينبغي. يلزم ثم استراتيجية كاملة زادة كيفاش الأرض دي نردوها ريش أو ماتير أورغانيك ما كانش راوية خيبة المزعة. أنا أقول لك إذا كان أنا مش نكون معناها متفائل إذا كان نواصلوا طوى على هالطريقة هذه 40 عام تقريب، هذا تقييمي أنا رأوه 40 عام تقريب ونوليه في وضعية صعبة برشا إذا كان ما نطبقوش هالإزمة هالحزمة كلها من ذكاء اصطناعي، من رقمنة، من انترنت، من تكوين، من قروض معناها ميسرة للفلاحة للشبان باش ياخذوا المعدات هذه، راهو ما عملنا حتى شيء. إذا كان ما يكونش هذا الاستراتيجية هذه متكاملة، أنا نقول له كان نبدأ من توا وعشر سنين بعد ذلك تو تشوف كيف تولي في الحالة 10 سنين برك.
1: إذا ما بديناش رانا باش نقضيه على حاجة اسمها فلاحة في تونس.
2: أي إذا كان ما بديناش مش نكمله هكا رانا مش نقضيه على الفلاحة.
1: احنا علاش وصلنا هكا سيد أحمد؟ الهكة هذه اللي فيها هالإشكاليات اللي طرحناها الكل توا في حديثك.
2: وصلنا على خاطرنا من الإهمال. من الإهمال هملنا أرضنا. نستغلوا فيها
1: هملنا ثقافة محبة الأرض، حتى الثقافة
2: هو مش يمشي للشاب يقول له اش قولك فهمني، ويقول كلمة ما يعرفش معناها أرض.
1: ما يتعبش عليها
2: حتى من الانتماء، حتى تم الانتماء.
1: هي أكثر ربما مجال بالوراثة، نحكي في السنوات قبل. أي. يعني البو يخلي الأرض استحفظ عليها لولدك، وولده يستحفظ عليها لولده، وديما تقعدك الأرض المعطاءة. توا القول للأسف شديد أجيال تهمل كما قلت أنت قبيلة. أي. أرضها تسلم فيها تبني عليها تكون الأرض
2: خليها فهمتي في وين هو من أشمن أي جهة من تونس ويهبط تونس وتعرف شنو لي كونسيكونس نتاع هذا فهمتي. دونك راهو كيف تنمي الفلاحه راهو راك تشد المواطنين تشد بغادي كي يبدا معناها تنميه وثم كوميرس وثم وحده حتى الكوميرس راهو تبع بعضه راهي استراتيجية تبع بعضها
1: اكيد
2: خاطر تو شو اسمه الذكاء الاصطناعي والانترنت والرقمنه راهو فيها الاسعار وكل حكايه الكل تو نجم فلاح يبعد على القشار يولي مباشره بالمنصات تو المنصات وانا تعرف عندي منصه
1: اونلاين هي بتحكي عليها الاغروفيجن
2: الاغروفيجن فهمتي دونك بالمنصات تو ينجم الفلاح يدخل مباشره ويلقى شاري من الغادي من غير ما يتعدى على القشار ومن غير ما يتعدى على الاحتكار وكل حكايه كلها.
1: سيد احمد انت تحكي على واحنا نحكيوا على الثقافه هذه تتبنى مع الجيل الجايه وتتبنى مع تنميه الوعي وتغيير العقليات ينطلق من الشباب اللي اليوم حياته كلها تليفونات. وربما افكار وتنجم من مجلات اليوم والا من يعني دي بوبليكاسيون يلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي. اغروفيجن اول مجله تونسيه علميه فلاحيه بثلاثه لغات لقات النور وان شاء الله تلقاها في المستقبل اكثر واكثر واشعاعها يكون ان شاء الله خير. مازال تجربه في بدايتها هكا ولا سيد احمد؟
2: جديده بيتها هذه منها بدات هو 12 ماي
1: 12
2: ماي والتاريخ منها مش هو معنا مش اعتباري فهمتي 12 ماي 2026
1: نعم.
2: فهمتي تعرف معناها الجلاء الزراعي
1: نعم
2: وتعرف معناها
1: اكيد
2: الجلاء الزراعي الف معناها نهار 12 ماي 1964
1: نعم رجعت للأصل معناها مع التاريخ
2: مع التاريخ
1: الانطلاقة فاش باش تتمثل او فاش باش تخدموا بالضبط شنو اهدافكم من خلال المجلة هذه سيد احمد؟
2: عدة اهداف
1: اعطينا
2: هو شفت انا حكيتك تو على انا تقريبا حكيت على كل شيء الرقمنه الانتليجنس ارتيفيشال الانترنت الكل هذه نحبه الفلاحه معناها تدخل عالم الرقمنه راهو ماشي مش حاجه ثانويه راهي ضروريه كما قلت لك معناها ضروره حتميه الرقمنه هذه دونك مش نحاولوا باش الاغروفيجيوم هذه اولا تكون بالنسبه لل الناس كل، بالنسبه للفلاح، بالنسبه للمهندس، بالنسبه للخبير، بالنسبه للناس كل اللي باش اللي عنده حويجه يلقى يعني يحب يلقى موجوده
1: حتى المواطن العادي لو تثقيف المواطن باهميه البرودوي اللي باش يشريه ولا اللي باش ياخذ واللي ينطلق من الارض راه مهم برشا باش يفهم ويوعى اكثر بقيمه هك الحاجه هذيك ويستحفظ عليها. دوما نعرفوا اللي احنا ندوروا في كل المجالات ونرجعوا للفلاحه نلقاها هي الخيط الرابط والناظم بينهم الكل هي الكل.
2: شوف الفلاحه راهي كل شيء، هي الامن الغذائي، هي كل شيء. 80% من التوانسة مربوطين بالفلاح.
1: نعم.
2: مباشر ولا غير مباشر.
1: صحيح.
2: 80%.
1: صحيح.
2: فهمتي؟ دونك معناها شيء عظيم. دونك هذه لازم نعطيوها قيمتها. دونك وفي الأجروفيجيوم هذه مش كون زادة صوت الفلاح. نحبوه يوصل صوته، فهمتي، لأصحاب الأمر، يوصل صوته، ما يقعدش مسكين ماك تعرف بقاسي. يقاسي الأمرين ساعات ساعات الأسعار تمشي على روحها. نعرف أنها يعيشوا في مآسي مآسرة
1: قاعدين يحاربوا في تونس،
2: يحاربوا بلا مناضلين، مناضلين بحب الأرض، مناضلين خاطر يحبوا الأرض.
1: لكن النضال هذاك ما يجوش يطول برشا،
2: ما يجوش يطول برشا
1: خاطر يقول لك النضال مش باش يأكلني، مش باش يعيشني، مش عايش صغاري، مش خلي نجم نزرع ونجم نحصد ونجم نعطي للأرض هذيك باش تعطيني معناها في الآخر يلقى روحه في حلقة وفي شبكة تلوج على الربح على حسابه هو زاد.
2: صحيح. باش تعطيك البرتقال،
1: البرتقال
2: التومسون، باش تاخذ فكرة. التومسون هو يبيع فيه 900 فرنك كيلو فلاح. قداش تلقاه في السوق؟
1: 4500.
2: اكل هذاك هو راه التومسون هذاك. شكون اللي ياخذ في البقيه 900 فرنك؟ هو ياخذ 900 مليم. هو اللي يسقي، هو اللي معناها يصبر، هو اللي يداوي، هو اللي يحرث، هو معناها كل شيء.
1: عباره ولده يربي فيه،
2: يربي فيه. معناها يصور كان 900 مليم في الكيلو يتباع في عند الخضار هذوما 4500 كيلو. هذا يا سيدي كونكري، فهمت؟ دونك حاجه من جد معناها. دونك نحبوا زاده كيف كيف الربط ما بين البحث والارشاد والواقع. دونك لازم هذه نربطوا ما بين هذه، هي الاجروفيجيوم، هي مش نحاولوا وبدينا داير، فهمتي، ناخذوا في تما ناس اللي عندهم بحوث وديزارتيكل، فهمتي، نخرجوهم باش نربطوا ما بين البحث والارشاد والواقع على عين المكان، على عين المكان.
1: نعم. الفلاحه البيولوجيه افاقها كبيره في بلادنا.
2: وي افاقها كبيره. وي
1: الناس اللي تلوج على
2: معناها منظومه
1: مكون اساسي،
2: لازم تكون مكون اساسي، لازم تكون موجوده. ما عادش حكايه ديال راهو وصلنا لدرجه معناها بالجد كارثيه. التلوث والحكايات كلها، فهمتي، على الاقل الفلاحه البيولوجيه تنقص برشا من الضرر اللي قاعد تحصل فيه التربه نتاعنا والماء نتاعنا اللي هو برشا ماء راهو التلوث نتاع الماء، وعندنا برشا تلوث الماء. بناها شيء كبير من غير ما ندخل في التفاصيل.
1: لا خلينا ندخلوا، علاش خلينا ندخلوا، خلينا نحكيوا على الواقع، خلينا نوعيوا التونسي.
2: الواقع مر. الواقع مر. كي تعرف اللي ناب نتاعنا معناها عندهم تلوث بالمواد السامه خلال اكد التويات الكل هذوكم وين ماشي تصب عليهم المطر يهبطوا اللوطه، فهمتي، يهبط الناب نتاعنا كلها ممسوسه بالواحد.
1: السموم هذه شكون سبب فيها؟
2: السموم هذه هو استعمال الفلاح، يستعمل لك المواد هذيك باش يداوي باش كل شيء، تصب المطر على دويت الشجره انت صبت المطر اكل المواد ماشيين هذوك مش يهبطوا الارض، فهمتي، مش تهبط الارض ومش تولي بوليسيون في الارض ومش تولي مضره كبيره برشا، سيرتو كي تهبط الماء للماء نتاعنا في العمق الماء حاجه معناها
1: اي احنا وين قدام هالمضره هذه الكل اللي عارفينها وواعيين بها. وين دولتنا، وين وزاراتنا، وين هياكل الدوله، وين معناها في هذا الكل
2: موجودين قاعدين يخدموا
1: في المراقبه في
2: اما يلزم تكثيف المراقبه وتكثيف برشا حوايج.
1: كلمه غلبنا التيار وعلى المسيره اللي انت قمت بها واشتغلت عليها، ريت انه في فتره من الفترات سلمنا روحنا للاطماع الخارجيه، خاطر برشا ناس تقول لك البلاد مباعه، برشا ناس ما تحبش الخير لتونس.
2: طبعا موجود. طبعا برشا موجود
1: وفي المجال هذا بالذات،
2: في المجال الفلاحي.
1: علاش
2: علاش
1: نحبوا نرجعوا بلادنا او نطيحوها لماكسيموم على حساب شكون ولا لمصلحه شكون؟
2: باش هما ينجموا يدخلوا باللي يحبوا عليه. ونقبلوا نقبلوهم، نقبلوا كل اللي جايبينه معاهم نقبلوه. هم يحبوا يفرغوا المزود بيقدوه المزود ثم يجيبوا اللي يحبوا عليه سواء كان كيب ماغ سواء كان مواد سامة كما قلت لك هذوما البعض برشا حوجات فهمتي يحبوا هما يتحكموا في السوق متاعنا سوق المبيعات فهمتي بتاع الانفستيسمون والكل هم يحبوا يدخلوا ليزيكيب متاعهم يحبوا يدخلوا كل شيء.
1: نحكيوا على ناس وصلت انه للاسف الشديد اليوم كنت حكيت قبيل على البرتغال غلتنا التونسية الأصيلة نذورنا التونسية الممتازة دلاع قبل قول كعبة الخوخ بوتبقاية متاع قبل الماكلة التونسية اللي فيها جيناتنا وعروقنا وأصلتنا ما عادش موجود.
2: لا ما عادش موجود. الثمرة هي شنية الثمرة هي نتيجة برشا عوامر هاي منها الغذاء متاعنا متاع الوحدة دي منها الغذاء إذا كان نلقاو إذا كان في الغذاء ثم مواد سامة فهمتي والخوخ باريزامبل ما عادش عندك المطعم متاع قبل
1: صحيح دلاع
2: دلاع كيف البطيخ. كيف البطيخ كيف كيف على خطر الارض ماهيش هي الارض ماهيش هي
1: فيها خطر زاد الاسمده والمواد اللي قاعده يتم اعتمادها ماهيش نفسها متاع قبل
2: ماهيش نفسها قبل هي راهو شنو كيما قلت لك انا المادة العضويه متاع الارض هذيك هي اللي تعطي النكهه متاع الارض علاش يقول لك برودوي دو تيروار معناها هاك المكان هذاك ناخذوا احنا باريكزامبل ناخذوا الجبه باريكزامبل كرموس تاع الجبه فهمتي علاش على خاطرها اكل النوعيه نتاع التربه وكل تعطي كرموس جبه هي التربه وكل الهواء تاع الجبه وكل تعطي وغيره وغيره وغيره طبعا برشا
1: خيرات تونس قاعده تنقص
2: خيرات تونس موجوده
1: قاعده تنقص سيدي احمد
2: قاعده تنقص نعم قاعده تنقص فهمتي تو انا ما عندوش مطعم تو تاكل كعبه كوخ ما عندهاش مطعم ما عندهاش قوم تاع
1: كل بلاستيك
2: نكهه كل بلاستيك اي البرتقال نقص المطعم تاعو
1: معناها ما تلومش الناس اللي تقول يا حسرة على ما كلت قبل وعلى خيرات قبل
2: لا
1: وعلى
2: منلومش عليه لا منلومش عليه
1: أنت تتحسر سيد أحمد حتى برشا. وانت موجود
2: لا أنا موجود نتحسر أنا بالمجد معناها نتحسر برشا ونتألم برشا مش حتى نتحسر
1: نجم ونرجع قبل
2: نجم ونرجع
1: نجم نرجع المنتوج التونسي ذاك الأصيل
2: نجم ترجع اللي كان نحيو برشا حوزات نجم ونرجع
1: أعطيني شنو نحيو
2: مش نحيو
1: ثلاث حاجات مهمة
2: أول نسعى الفلاحة البيولوجية يزم التطور أكثر من هيك وتولي منها في كل أماكن في أحب في البيولوجية هذيك هي هذيك هي الأساس وهذيك اللي تعطيك حوجات متاع النكهة وكل شيء خاطر مثلا بدون استعمال لك المواد هذوما اللي نسميهم أنا مواد سامة فهمتي هما يدويوا الحشرات وكل أما مع كل أسف يخليه أثر ويخليه يعطيه نكهة على خاطر الشجرة أحببنا أم كرهنا واختلت تهبط المادة هذيك في الأرض العروق متاعها مش يجدوا الماء والمش يجيبوا معها أكل أكل أكل شيء أكل الموليكول وكل حكيت يدخلوا في الماء وهما اللي يغيروا برشا حوايج
1: ومن نبتة هذيك المعدة التونسي لأمراض أخرى
2: أوي
1: أو أمراض في الجانب الصحي لهنا نحكيه على كوارث صحية
2: كوارث صحية
1: اليوم نحكيه على سرطانات أسبابها الرئيسي الغذاء
2: هو الغذاء كعبة الطماطم توا أنا شيء بكرة معناه شيء مهول كعبة الطماطم ما عادش كعبة الطماطم كما قبل مش موجود احنا كنا شفت كان عشر تبعتش في الوانا في توربة السيد يسقي في الطماطم بالمياه الصرف الصحي وبعد تالي يبيعوا البشر الصرف الصحي ما تعرف مواد كيميائية أو ترانس
1: إيش نعملوا سيد أحمد إحنا كمستهلكين يقولك إيش باش ناكل كي تقولي الطماطم كذا دلع كذا هذا كذا شنو باش نعمل أنا كمستهلك اليوم يجب يكون عندي الوعي الكافي باش نحمي عائلتي نحمي شنو نعمل جنينة في الدار ونزرع كل واحد يرجع
2: ياريت
1: واللي يسكن في باتيمة واللي يسكن في أبارتمان واللي يسكن في ما ينجمش واللي يخدم مصباح لليل
2: يلزم الدولة تحرك الدولة هنا في الحكاية دي وتمنع برشا حوجات فهمتي ومراقبة لصيقة
1: وردع زيادة وعقوبات صارمة
2: فهمتي هذا إنسان كما يسقي في طماطم بالصرف الصحي هذا مش ردع يزم ردع معناها ردع كبير
1: فهمتي خاطر إيقافه معناها حتى تجريبه
2: برشا
1: هذه جرائم في حق الإنسانية
2: حق الإنسانية
1: نعم
2: جريمة معناها كاملة الأوصاف فهمتي في حق الحق الإنسان
1: وبعد نلقاوه يبيع ويخدم
2: ويخدم ويصور الفلوس وكل شيء فهمتي
1: ويربح زيد على شلي
2: لا ويربح ما شاء الله أما الربح ما تعرف هذه اللي جاي غير مشروع ما تعرف يجيب برشا مشاكل
1: نعم ممتاز سيد أحمد بوريجا شخص لا يؤمن بالتقاعد
2: أنا لا أؤمن بالتقاعد
1: علش.
2: أكره كلمة هذه احنا يقولوها متقاعد
1: تقاعدت
2: أنا أكره كلمة متقاعد، هي في الأصل هي متقاعد مش
1: متقاعد.
2: أي متقاعد هي متقاعد. فهمتي؟ أنا أكره الكلمة هذه. أنا نحب
1: صار أمني. فيك مال سيد أحمد وقت اللي خرجت للتقاعد؟
2: لا لا
1: لباس؟
2: لا لا لباس
1: لباس
2: لا لا لباس. ها مش قلت
1: قل أنا أعطيني الخلطة السحرية.
2: أي الخلطة السحرية تري سامبل. أنا كنت في الإدارة مدير عام مركز الوطني للدراسات في الحياة.
1: نعم.
2: قبل ما نخرج فهمتي باش هي شنو حضرت مكتب دراسات تاعينا. لو 31 مي 2008 كنت في الوزارة. لو 1 جوان 2008 دخلت البيرو تاعي
1: الخاص.
2: وفت معناها زاد مش معناها عملت دراسات كبيرة والوزارة الفلاحة زاد عمل دراسات لوزارة الفلاحة. فهمتي؟ من البيرو نتاعي هذا دونك قلت انا كملت متواصل فهمتي؟ وهاني ما زلت البيرو ها موجود وهاني عملت البلاتفورم هذه لا لا لا لا.
1: وما زلت تعطي ما شاء الله. وهذه دليل
2: وما زلنا نعطيه في الشعر زاد
1: ان شاء الله. باش نحكيو على الشعر باش نحكيو عليك شعر ممتاز والوجه الاخر ربما المثقف احمد بورقة باش نحكيو عليه. اما حبيت نكف معك على النقطه هذه نقطه التقاعد لانه فما برشا ناس تتشبث بالخدمه تقول لك ما نحبش نخرج نحب نكمل الوغ كل عمر عنده حدوده اكيد عنده
2: لازم يبان يستوعبها الواحد الانسان ما عندوش يعرف وقت النهار تدخل يعرف روحه الاج من 60 عام ولا 50 ولا 70 ثم تو حتى 70 سنه يخرج طول شو اسمه الاساتذه والبحاثه يمشي حتى ل 70 سنه دونك هذاك يعرف روحه اللي في 70 باش يخرج للتقاعد دونك
1: معناها اما الخبره خبره السنوات ما لازمش تتهمش
2: فما ناس وما لازمش تهمش وما لازمش يزم يقعدش. هذا هو علاش قلت انا اكره كلمه التقاعد فهمتي ما حبهاش.
1: هي حياه جديده.
2: اي حياه اخرى.
1: حياه جديده بعطاء اخر معطيات جديده بالضبط. يعطيك صحه وبالحق الحديث معاك ذو شجون. باش نمشيو نحكيو شويه شعر. حكيو شعر. أنا قاعدة نشوف في إبداعات جميلة قدامي. الصحة بهجة الحياة. قاعدة نشوف في كتابات على غزة رمز الصمود والعزة ومحبة خاصة للمرأة زيدة المرأة هي الحياة.

0: ما في بديش نعمل في الشعر، نعمل نوزل فهمتي هيك. وقت لا فك ال فك اللي جورني دو دوي تاع انا راقد هيك، وجاتني جمله فهمتي على ولدي برهان هذا، وقمت بالليل نكتبها، كتبتها وبعد ثاني كملتها كامله مقاصيده هذه مش موجوده هوني، اما عندي قصيده
1: يعني فيها حزن وشجن
0: ورفاء وي ما اللي اللي اللي اللي يقراها لابد باش يبكي من غير حتى
1: الله يرحمه وينعمه ويرضى صبرك على
0: فكره. بديت قلت علاش لا باش نبداوش مع حوايج اخرين فهمتي. وخممت الحقيقه، خممت على المراه، خاطر المراه هي بالمجد الحياه، وهي الوتد، وهي الامان، وهي شريكه في البناء، وهي كل شيء.
1: أما أنت حابة تقول لنا أنه الإبداع يخرج من الوجع،
0: من الوجع أبسوليما هكذا الإحساس معناها من القلب رأيها. كان تقرأها تلقاها خارجة من القلب،
1: هو من عينيك تحس اللي فما أحاسيس خارجة من القلب، وفما إنسان قاعد يقوي في روحه ربما، أو ينسي في روحه فك الوجع هذيك بإبداعات أدبية
0: ربما. وي عندك حق، وي
1: معاونتك سيدي احمد باش كفكف شويه الالم والوجيعه.
0: بون مش تعوض فرخ. مش تعوض برهان
1: اكيد،
0: دار المكتب الدراسات اسمه برهان فهمت،
1: حتى حكينا عليه شويه اذا ما نحبوش نحبوش نوجعوك بطبيعه. ما
0: لا برهان هذا كان انا عندي بنتي استاذه ميتر دو كونفيرونس ومديره عامه نتاع المعهد العالي لعلوم البحار.
1: هذه اللي طبق عليها ولد الوز عوام، هذه بنتك انت جايه من اختصاصك معناها من مجالك انت، اثرت بيك سيد احمد؟
0: اي تاثرت برشا، اي تاثرت برشا فهمت.
1: اما ربي يفضلها
0: عاد كانت تحب خوها إيه معناها حب اللي يرى الشمس بالمجد، معناها حب جنوني مش هذا
1: اللي
0: توا الى يومنا هذا، معناها كل يوم تعمل تطلع عليه في القبر وتروح. كانت متعلقه به برشا، كان انسان ملايكه فهمت، كان انسان ملايكه، وكان يحب الحياه ويحب الجو ويحب وبالجد معناها كان يحب الناس كل ويفرح بالناس كل، قلبه كبير وحنين وكل شيء فهمت.
1: قديش خلى فيك وجيعه فقدين؟
0: كبيره برشا، كبيره برشا، وجيعه كبيره برشا.
1: جوزتها؟
0: لا مازلت، لا
1: وما تنجمش تجوزها،
0: صعيب، يصعب جدا، ما تنجمش تجوزها فهمت. تتنساها وي، اما ما تتجاوزهاش، ما تجمش تبعد عليها فهمتي. لابد يقعد اثر موجود في الانسان. الا كان خطره كان موجود بصفه كبيره فهمتي، ما تجمش بين عشرين وتعاقل شنو قال، او عنده توا خمسه سنين واكثر من خمسه سنين والوجع هي بيدها. كانوا البارح
1: الله يرحمه وينعمه، ربي يصبرك على فريقه. وبرهان هو مكتب دراسات باسمه،
0: اي مكتب دراسات.
1: كانك حبيت تقول له هاني عملت لك حاجه حتى انت ماكش موجود، خليتها
0: هو. انا سبقت الاحداث، راه سميت المكتب باسمه برهان من اللي خرجت روتريت، سميته عملت مكتب دراسات البرهان من نهار اللي خرجت التقاعد.
1: نرجعوا نحكيوا على المراه سيد احمد. المرأة في داخلك في قلبك، كتبت عليها قصيدة جميلة ياسر، أعطينا منها شوي.
0: طيب نختار أبيات،
1: اختار لي أبيات اللي تحبهم أنت اللي قرب منك.
0: هي كلها قريبة مني راهو. سبحانه خلقها في أحسن صورة، بليغة الجمال والإعزاز، إنها حواء، حوية الأسرار، سحرها بديع، حركاتها رائعة تمشي على استحياء، أيقونة الحضارة ووتد الأمان، سيدة الكون، شريكة في البناء، يا الله ما أعظمها أما وأختا، زوجة وبنتا، إنها نجما في العلا. بقلم المهندس أحمد بوريد.
1: يعطيك ألف صحة، أنا مش سقف عليك حتى كان وحدي. نشكرك برشا سيد أحمد، يعطيك صحة.
0: أبيات برك ما
1: هذه اعتراف بالجميل لصنيعة الحياة وللمرأة التونسية المناضلة. أنا باش نوري زادة للمستمعين أنك تحصلت عام 1998 على الوسام الوطني للاستحقاق من عند رئاسة الجمهورية. شنو كان يمثل لك الوسام هذا يا سيد أحمد؟ اعتراف بالجميل على مسيرة مهنية وعلمية باهرة. كان يمثل لك حاجة كبيرة؟
0: وي حاجة باهية بالنسبة لي أنا، حاجة كبيرة.
1: تكور بالباهي سيد أحمد؟
0: وي أنا سبورتيف.
1: علاقتك بالرياضة كانت مهمة في صغرك؟
0: مهمة جدا.
1: بطل في العدو؟
0: جدا بطل في العدو.
1: تمرنت مع محمد الجمودي؟
0: تمرنت مع محمد الجمودي.
1: احكي لنا على الذكريات.
0: على الذكريات أنا كنت نتعاتى الجري فهمتي

0: نعمل يوميا أنا وأنا تلميذ نعمل يوميا 10 كيلومتر صباح. قم بكري صباح نعمل 10 كيلومتر صباح. فهمتي؟ وقت الأستاذ الرياضة متاعنا وقتها قال لي راك مشارك مع في الكورس متاع
1: المسابقة متاع العدو.
0: وكان لي حصل لي شرف باش جيت مع الجاموتي. ما جيتش قبله.
1: ما غلبتوش. فهمتي؟
0: لا ما غلبتوش. لا ما غلبتوش برك الله عليه.
1: اي بطل
0: كنا نمشيو من الاول مع بعضنا. ومن بعد تالي يخلي هيك الدور الاخرانية وتبارك الله عليه كان عنده قوة ومثابرة ويعطيه صح.
1: وانت سيد احمد
0: عندي جائزة بتاع 2000 متر وعندي بتاع 10000 متر وحضيت معلومة على شير ريجيونال في نابل وفي زغوان هذوما شاركت فيهم هذوما وعندي جوائز نتاع
1: مش عدو كهو رجبي زاد
0: رجبي انا من مساهمي في تكوين فرقه رجبي في معهد الوطني العنفي حيبي تونس.
1: نعم.
0: وكنت البيليه الاولى هذاك اللي به الفايده كنت انا موجود بيليه في الجمعيه نتاع رجبي هذه وانتصرنا على برشا وقتها في الوقت هذاك نحكي 72 كنا انتصرنا على برشا فرق كبار وكانت لينات كانت عندها اعتبارها في
1: صحيح. شكرا جزيلا سيد احمد بوريقة نورتنا اليوم في البرنامج
0: ودخلنا الزوال كله
1: الكل تغلغلنا فيها ان شاء الله نورتنا خلي كلمه الختام سيد احمد
0: ربي فضلك نحب نجدد شكري على استضافه
1: يعيشك
0: وعلى اسلوبك الراقي
1: يعيشك
0: يعطيك صحه حرفية عالية
1: يعيشك ربي فضلك
0: نشكرك جزيل الشكر
1: شكرا جزيلا
0: وربي فضلك
1: يعطيك صح
0: وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: وإن
0: شاء الله التوفيق والتألق
1: شكرا جزيلا وانا نشكرك برشا سيد أحمد بوريقة نورتنا الخبير الفلاحي والمسؤول والمهندس العام والمدير العام المتقاعد بوزارة الفلاحة كنت معنا اليوم في بودكاست من زاوية أخرى في لقاءات قادمة إن شاء الله نتلقاو وإن هكا نوصل معكم الختام من المشوار مع أجمل تحيات حسام نوار ومروة زيدي إلى اللقاء
2: من زاوية أخرى من زاوية أخرى مع مروة زيدي الإخراج الرقمي حسام نوار من زاوية أخرى صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: 95.7

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. انطلاق الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان، من بينها 1 في المنستير. وعمادة المهندسين تؤكد أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة قد غادروا تونس خلال السنوات 10 الأخيرة. انطلقت إذن منذ قليل، منذ نصف ساعة تقريبا، عمليات الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، حيث شرع المسجلون في خدمة إرساليات نتائج البكالوريا 2026 في دورتها الرئيسية في تلقي النتائج عبر الإرساليات القصيرة SMS ظهر اليوم السبت 20 جوان 2026. وكانت وزارة التربية ذكرت أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 تتضمن كلمة باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. مبروك لجميع الناجحين وحظ موفق للمؤجلين إلى دورة المراقبة. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم التونسية، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال السنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. وقال نبيل بن صالح خلال يوم علمي حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل، نظمته الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص. قال أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه، ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة وفي مدينة المنستير، بالإضافة إلى 1 ولايات الجنوب التونسي، على الأرجح ستكون ولاية توزر. كما أكد الدكتور نبيل بن صالح المكلف بمهمة في ديوان وزير الصحة والمكلف بملف الإدمان، أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 سنة في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن فتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة.
2: دراسات وقد في 2013 و2017 و2021، وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مركز العلاج توف، ثم أولا عيادات بتاع طب إدمان اللي قاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم، في كل إقليم ثم مركز، ثم كما تعرفوا مركز أمل موجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقاع اقتناء الأرض متاعه، وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر بش يكون في توزر.
1: في شأن صحي، دائما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم أن مصالحها المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وذلك من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة لتقييم قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وقد بينت نتائج المتابعة أن أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أن 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبري. وحددت الوزارة النقاط المعنية بتجنب السباحة معلنة مواصلة متابعة الوضعية وتحين المعطيات بصفة دورية حسب تطور جودة المياه ونتائج التحاليل بالتنسيق مع السلطة الجهوية والبلديات والهياكل المعنية. وقد تضمنت هذه القائمة 18 نقطة معنية بمنع السباحة خاصة في بن عروس، و12 نقطة في ولاية بنزرت، و8 شواطئ بولاية تونس، و5 نقاط بولاية نابل، و3 شواطئ بولاية جابس، و2 بولاية أريانا، وشاطئ وحيد بولاية سوسة هو شاطئ ما يسمى لاس فيغاس. وبدخول موسم الاصطياف شهدت عديد الشواطئ حملية تنظيف وإزالة جميع مظاهر الانتصاب العشوائي، على غرار شط مريم الذي شهد اليوم تنفيذ حملة مشتركة أشرفت عليها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية بالتعاون مع المنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة وبلدية شط مريم والفرع الجهوي للوكالة بسوسة، وذلك في إطار الجهود الرامية للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والاستغلال المفرط للشواطئ. وأسفرت الحملة عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات أخرى تشمل كراسي وطاولات كانت مركزة على الشواطئ ومعدل الكراء دون ترخيص. وأكدت الوكالة أن عمليات المراقبة وحماية الملك البحري العمومية تتواصل بصفة مكثفة بمختلف الشواطئ في إطار خطة تهدف إلى القضاء على جميع النقاط السوداء وضمان احترام التشريعات المنظمة لاستغلال الشريط الساحلي. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسية إلى ظاهرة هجرة المهندسين، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل قطاع في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تقريبا 42% من المهندسين المرسمين بجدول للعمادة قد غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. ومحمد أمين القريشي المكلف بالإعلام في عمادة المهندسين تحدث عن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها.
3: في تونس كما تعرفوا تقريبا 45% من المهندسين نفسين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات. نسلطوا الضوء على أهم إنجازاتهم وأهم نجاحاتهم، لذلك تم استدعاء جملة من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل ان مهندسة تخدم بين 8 و 12 ساعة في النهار يكون عندها عائلة ومباراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف اهم المشكلات اللي عرضت المهندسة في مستوى العالم هو التأجير، ديما تأجير المهندسية يكون اقل من تأجير المهندسين. كذلك في العالم ثم بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين رجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسنهيش تفاعلات المهندسات، فلاتكم المجالات تدخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها. وحيتكم علما أنه إن شاء الله آخر أسبوع القادم 27-28 جوان يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
1: انطلقت بدار الثقافة في الفحص فعاليات الدورة الثانية لمهرجان تيبوربو تياترو للمونودراما بمشاركة 17 عملا مسرحيا سيتوج الفائزون منهم بجوائز هامة. مدير دار الثقافة في الفحص منير العبدلي وأكثر تفاصيل مع الزميلة حنان العباسي.
4: نواكبوا الدورة الثانية من مهرجان تيبوربو تياترو للمونودرام. السنة هي دورة خاصة، العام اللي فات كانت دورة تأسيسية، عملنا التجربة والحمد لله كانت ناجحة، ما تكلفتش بون، كانت على المستوى الجهوي، كانت مشاركات جهوية والحمد لله كانت فما برشا مشاركات، وثلاثة أيام كانوا في تموا على أحسن وجه. إثنان الدورة خاصة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان ووزارة الشؤون الثقافية بطبيعة الحال. كانت التحضيرات منذ أشهر وحضرنا برس كل شيء بكل التفاصيل. إثنان مشاركات كانت مشاركات أكثر. حاولنا قلعنا إدارة مهرجان تحت إشراف السيد أدب الحاج خليفة. كان التنسيق مع المشاركين مع تخذينا برشا مشاركات وتم اختيار على حسب التوقيت وحسب الأيام اللي عندنا. ما نجموش ناخذوا أكثر من 20 مشاركة. إثناء دورة خاصة هي تكريم للمرحوم محمد بن عروس، رجل المسرح معروف ديجا وتوفى عام ناول 15 جوان كانت الذكرى الأولى متاعه، وما لقيناش خير من المناسبة باش نكرمه خاطر هو رجل المسرح وفادنا برشا. هناك العديد من الجوائز، الجائزة الأولى والثانية والثالثة للعمل المتكامل، هناك جائزة لجنة التحكيم، هناك جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وهناك جائزة الإخراج، وهناك بعض التكريمات.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. انطلاق الإعلان عن نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. وزارة الصحة تعتزم إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان من بينها المنستيرة. وعمادة المهندسين تؤكد أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. موسيقى

والله يا غادة وعملتيها، قصة نجاحك صنعتيها، والشهادة بالعالي رفعتيها، ولعيونك فرحة نجاح

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. إذن منذ ساعة ونصف تقريبا انطلقت وزارة التربية في بعث الإرساليات القصيرة المتضمنة لنتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026. يأتي ذلك في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها يوم الثلاثاء 23 جوان. وتضمنت الإرساليات القصيرة الموجهة للمترشحين المسجلين بهذه الخدمة مختلف تفاصيل النتيجة النهائية، بما في ذلك القرار النهائي والمعدل العام والأعداد المتحصل عليها في مختلف المواد. يذكر أن عدد المترشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذا العام قد بلغ 162,435 مترشحا. هذا وقد أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني، وقد تصدرت شعبة الرياضيات القائمة. شعبة الرياضيات صاحبة أعلى معدل وطني التلميذة ياسمين اليعقوب من الكاف بمعدل 20/20. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة لوحيشي من النابل بمعدل 19.76. شعبة علوم التقنية محمد الورتاني من سليانة بمعدل 19.72. شعبة الإعلامية محمد أمين شوشان من مهدية بمعدل 19.54. في الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من صفاقس بمعدل 19.02، وآدم الكوكي في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 18.70، وشعبة الأداب التلميذ رغد العشية من جندوبة بمعدل 17.29. هذا وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا هذا العام 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية، على أن يتم التصريح بالنتائج يوم الأحد 12 جويلية. انتهى الموجز، سنعود بأكثر في نشراتنا اللاحقة، سنعود بأكثر تفاصيل حول أخبار البكالوريا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: مبروك.
1: سيدتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة هذه الحصة الاستثنائية، هذه الحصة الاحتفائية بمناسبة صدور نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة. الفرحة بدأت تدخل بيوت التونسيين عشية اليوم. ألف ألف ألف مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا بالنسبة للتلاميذ الذين جدوا واجتهدوا ووجدوا نتيجة عملهم واجتهادهم في آخر السنة. ألف مبروك للزملاء من إذاعة المنستير، لمستمعي إذاعة المنستير، عائلات مستمعي إذاعة المنستير وكافة العاملين فيها، كل المتفوقين إن شاء الله ألف مبروك. مساحة مفتوحة من الآن الساعة 7 إلى غاية 9 مساء بإذاعة المنستير لتقبل التهاني للمستمعين للأولياء، التبريك بمناسبة البكالوريا ومحلاها الفرحة في امتحان البكالوريا. رقم هاتفي لتقبل مكالماتكم 73 460 800 73 460 800، ونحن في انتظار مكالماتكم لتمريرها عبر الهواء. رفقكم في هذه المساحة المفتوحة إلى غاية الساعة 9، مخاطبكم أنا ياسين قرب وكذلك حسام قدرية على العارضة الفنية ومنير بوعطي في تنسيق هذه الحصة.

0: مصعب الرحلة ومحلها في لحظة التتويج. معانا مباشرة عبر الهاتف التلميذة ياسمين اليعقوبي، أحسن معدل في الجمهورية التونسية بالنسبة إلى بكالوريا 2025-2026، صاحبة أعلى معدل وطني 20.01. معانا مباشرة عبر الهاتف ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف. ألف ألف ألف مبروك.
1: يعيش كبير فيك.
0: شنو النتيجة؟ كيفاش سمعت بالنتيجة؟ شنو هي ردة الفعل نتاعك؟
1: نستنى فيها نهار كامل وخرجت تودانكو وجات على تليفون الصا. لمينا وفرحنا وبدت ما تعيط والعائلة الكل فرحنا برشا وصغاري وكلنا الحمد لله.
0: تنتظر فانت في النجاح، هل كنت تنتظر في معدل 20 على 20؟ هل كنت تنتظر انك تكون الأولى في الجمهورية التونسية؟
1: موين بيا وكان عندي رغبة باش نكون باش نجيب باش نجيب موين بيا ونكونوا للجمهورية. أما يعني ديما يبقى فما شك وما فماش واحد باش يكون متيقن يعني 100%، ديما تبقى حاجة يعني نأملوها ما هيش أكيد. كانت فرحة الحمد لله.
0: كيف النتيجة جابها لك بوك؟ شنو قلت؟ شنو قلت؟ شنو كانت ردة فعلك وردة فعله؟
1: أنا كنت نخدم لها إنسانة بعمرات بشتواب بسير صدمة لقيقة وصدمة بيها فرحة
0: صدمة فما صدمة يعني
1: بياسر بياسر
0: محلها صدمة هذه هذه صدمة بيها أي
1: صدمة بيها الحمد لله
0: الحمد لله
1: ديما إن شاء الله ديما
0: إن شاء الله ربي يصدم جميع الناجحين بالطريقة هذه
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى نجاه لعبت كل إن شاء الله ربي يوفقهم ونجحهم واللي ما حبوش الحظ المرة هذه إن شاء الله في دورة جاية إن شاء الله ربي نجحهم.
0: بعدك السيد الوالد
1: أي في قبر كان شوفت شيء
0: مثلا بينا نسمع الوالد نتاع ياسمين اليعقوبي المعهد النموذجي بالكاف، صاحبة أعلى معدل وطني في البكالوريا للسنة الحالية. وكما كانت تحكي ياسمين يعني صدمت صدمة إيجابية نجاح في البكالوريا، يعطيها ألف صحة وإن شاء الله تلاميذنا أبنائنا كل يعني الفرحة تغمر بيوتهم. ياسمين ألو ياسمين اليعقوبي
1: في
0: مرحبا بيه مرحبا بيه مرحبا أهلا وسهلا
2: أهلا مرحبا بكم
0: مرحبا بك والد ياسمين اليعقوبي. لو كان تشرفنا بمعرفة الاسم.
2: أنا اسمي محسن يعقوبي.
0: محسن يعقوبي شنو تعمل سي محسن في الدنيا؟
2: أنا طبيب صحة عمومية طبيب رئيس الصحة العمومية متقاعد.
0: ما شاء الله ما شاء الله. اليوم فرحة عائلة اليعقوبي في الكيف وفرحة ياسمين وفرحة سيادتك بو ياسمين وأمها، كيفاش نجم كيفاش نجم توصفه لنا وقت اللي شفت النتيجه وشفت المعدل وشنو هي رده الفعل نتاعك؟ يعني بنتك قالت لي تصدمت صدمه ايجابيه، انت ما نعرفش شنو كي شفت المعدل شنو قلت معنا؟
2: في الحقيقه هي فرحه كبيره، فرحه لا توصف. بقى نحن منتظرين، احنا منتظرين الفرحه هذه وخدمنا عليها، عدنا عوينات من معناها هي مسيره كامله من اللي سي من اللي بدت في الكوليج بيلوت اللي فيه بنية تحب تقرأ، هذيك الأمبيسيون نتاعها في الحياة هي تحب تقرأ بيرفكسيونيست، وجدت التأثير بطبيعة الحال من العائلة ومن الأساتذة اللي قراها اللي بالمناسبة ننتوج عليهم بالشكر.
0: هو في الحقيقة أنا ملاحظة يعني المعهد النموذجي بالكاف أحسن معدل في اختصاص الرياضيات شعبة الرياضيات، المعهد النموذجي بسليانة أحسن معدل وطني في شعبة العلوم التقنية، علوم الإعلامية في المعهد المهدية، شعبة الأداب أحسن معدل وطني من معهد عمومي أيضا خميس الحجري بجندوبة. يعني ما شاء الله يعني المعدلات الممتازة ما عادش موجودة فقط يا في تونس يا في صفاقس يا في المنستير، في كامل ربوع الوطن، وهذا ما نجم كان نفتخروا به ونفتخروا أبنائنا في كل نقطة في تونس. لو كان تحدثنا على ياسمين، الحقيقة ياسمين ما شاء الله عليها، قالت إن خدمة عليها معناها كانت تنتظر في نتيجة ممتازة. بطبيعة الحال هي تكون الأولى في الجمهورية، يولي حديث آخر، معناها يولي تولي معناها امتياز خارق للعادة. أما على كل حال من سار على الدرب وصل، كما يقولوا سي والد يعني ياسمين. ما نعرفش شنو الأفاق، شنو تحب تعمل. صحيح اليوم يوم فرحة، معناها بنجمو كان تفرحوا، ولكن هل هي راسمة تخطيط ورؤية مستقبلية كما كانت كما خدمة عليها معناها الباك عندهاش؟
2: هي تميل أكثر من الطب، رغم أني لا نحبها تمشي طب، هي تميل الهندسة. ربما أدي طب في الدرجة الثانية، أنا تميل للهندسة.
0: انت وانت مش تشجعها على على على الهندسه ولا على الطب يعني؟ ما نعرفه.
2: لا انا تشجعها، انا عندي فيها ثقه، والاختيارها لها هي، وانا تشجع اختيارها، وانا عندي فيها ثقه كل ثقه، وان شاء الله ربي يوجهها خير في اختيارها اللي هي تحبه، تشجعها الحاجه اللي هي تحبه.
0: ما نعرفش انت باعتبارك طبيب وعلى سبيل يعني الدعابه، الصدمه الايجابيه هذه عندهاش مصطلح ولا مفهوم ولا تعريف طبي؟ وعلى كل حال
2: تنجم الصدمه الايجابيه البيئه، ان شاء الله ان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا، وان شاء الله المستقبل خير لوليداتنا، وكل انسان يامن بالتعليم ويامن بال بطريقة صحيحة، لأن أنا أعتبرها طريق العلم.
0: هذا هو صحيح يا سيدي. من إذاعة المونستير نجدوا لكم التباريك، وإن شاء الله تراها في أعلى المراتب، وإن شاء الله ربي يوفقها ياسمين وأخواتها وكل أبنائنا اللي يجتازوا امتحانات البكالوريا واللي مازالوا مش يجتازوا امتحان البكالوريا. وكما تشوفوا يعني العمل والمثابرة على امتداد السنة، ما نجموا كان نحصدوا النتائج التعب هذايا، والنتيجة تكون يعني فرحة كبيرة تغمر البيوت. دامت داركم إن شاء الله عامرة بالنجاحات والأفراح والمسرات، وإن شاء الله العقبة في ما أهم خويا. وألف ألف مبروك مجددا لياسمين اليعقوبي، صاحبة أعلى معدل وطني في مناظرة البكالوريا لهذه السنة.
2: شكرا لكم، شكرا لذات المتجر على المتاسفة، شكرا.
0: إلى اللقاء.

0: ألف مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا لدورة 2025-2026. ونذكر أنه بالنسبة إلى نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 بلغت 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتم تأجيل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 42.43%. معنا مباشرة عبر الخط الزميل أبو سمر شكري السكلي. ألف مبروك صديقي وأخي وزميلي شكري لسمر بهذا الظفر.
1: شكرا ياسين، شكرا، بارك الله فيك، مبروك لكل الناجحين، تحياتي لكل الأصدقاء والأحبة المستمعين، وكذلك تحياتي لكل الزملاء، وإن شاء الله مرة أخرى تباركنا لكل كما قلت الناجحين، وإن شاء الله اللي يعني أجل لدورة المراقبة إن شاء الله نتمنى لهم النجاح جميعا ياسين. وفاجأتني أنت معنا في المباشر في إذاعة المنفذين، منشط اليوم ياسين.
0: على كل حال أخويا في المواقف هذه النجم نكون كان نتقاسموا مع زملائنا الفرحة، وما نجموش نفوت فرصة كيف نهكى باش يعني الفرحة تسري في بيوتنا، قتلي تسري في بيوتنا، تسري تسري
1: ثانية. وأهلنا بطبيعة إذاعة المنستير وكل العمال بإذاعة المنستير وكل الموظفين وكل الأحبة والأصدقاء، إن شاء الله بالنسبة للي بطبيعة أستاذ البكالوري بالنسبة للناجحين مرة أخرى تباريكنا لأبناء الزملاء، وبالنسبة للي أجلوا إن شاء الله إن شاء الله يداركوا في دورة المراقبة وبالسنوات القادمة بإذن الله. بالنسبة لكل أبناء زملاء نتمنى لهم النجاح والتوفيق.
0: سمر في بالي في الاقتصاد والتصرف،
1: في الاقتصاد والتصرف شعبته، لأنه الاقتصاد والتصرف السنة الحقيقة الامتحانات كانت يعني صعبة نوعا ما مقارنة بالسنوات اللي صارت، وحتى نسبة النجاح ظهر لي هي الأضعف مقارنة بكل الشعب الأخرى، يعني تقريبا 24%، وإن شاء الله يتم التدارك لبقية المترشحين، والحمد لله يعني نجاح بنتي سمر إن شاء الله، ونتمنى لها التوفيق في باقي مسيرتها يعني الجامعية والدراسية بإذن الله. وإلى حقيقة تعرف ياسين فرحة خاصة هي، خاصة البنت الأولى والابن الأول ديما ينعرش هو في الواجهة، تعرف هو في يعني بالنسبة لبقية
0: هو كالقاطرة يا شكري.
1: إيش قلت لي ياسين؟
0: هو كالقاطرة،
1: كالقاطرة يعطيك صحة بالضبط، كالقاطرة، هذه العبارة المناسبة. وفرحة خاصة والعاقبة للبقية إن شاء الله، نتمنى النجاح لكل الأحبة والأصدقاء وأبناء كل الأصدقاء، لأنه الحقيقة فرحة النجاح لا تعادلها فرحة، وإحنا صحيح مرينا بالمرحلة هذه واجتزنا امتحانات البكالوريا ونجحنا. تعرف البكالوريا متاعي عندها 40 عام بالتمام والكمال، يعني 40 عام
0: وقت الباك، يعني كي تخرج تلقانا وجوهنا صفر قدام الليسين، ننتظر فك الميكرو والبوق وهكا، ولا شكري
1: بك الأجواء الخاصة متاع بكالوريا. البكالوريا يعني في الثمانينات، يعني بكالوريا مش معناها نحن في مقارنة، ما بكالوريا بالحق وقتها في الوقت هذاك نتفكر يقولوا شكون اللي منجحش، شكون اللي نجح مش شكون اللي منجحش، يعني أخي كنت نسب ضعيفة للغاية. والحمد لله، لكن ما فرحت الفرحة هذيك وبحسيت فرحة تعادلها إلا الفرحة هذه متاع سنتي ابنه، وإن شاء الله ربي يطعم كل الأحبة بالحق فرحة وماكلة وأكثر ياسين، يعني لأنه
0: شكري بربي مش نضغ فيك الجانب بتاع الأبوة ده كرد، وإحنا صغار فرحنا بنجاحنا وفرحنا بالباك، والباك وقتها كما يقولوا بين قوسين وبالدارجة بدمها، يعني نسبة نجاحها ضعيفة. أما اليوم شكري سكلي وهو أب، الجانب بتاع الأب يعني فرحة الأب فاش تختلف على فرحة
1: تختلف اختلاف كبيرة، لأنه ممكن الأب في أولا في موقع مسؤولية، ثانيا مش هو اللي يجتاز الامتحان، يعني ما يعرفش يعني حتى كيفاش تسأل يعني ابنك وباش تقول له على كيفاش يعني تم الامتحان في الظروف وكيفاش يعني أنا هما المواد اللي تفوقت فيهم، باخي ماكش مقتنع لأنك ماكش أنت اللي قمت بالامتحان ولا اجتزت الامتحان، وخاصة كي تبدأ أنت التلميذ. نفكر نرجع لأيامات السابق كنت تلميذ في البكالوريا نتحمل مسؤوليتي وحدي يعني كان حذرت كان ما حذرت، لكن هذه مسؤولية يعني مزدوجة حسيت بها يعني مناش الفرحة ممكن أكبر يا أخي صدقني قلت أكبر يعني مماثلة صحيح فرحة النجاح ديما تقعد فرحة النجاح لكن أكبر شوية بحيث أنه المسؤولية أنت بنفس الوقت تحس بروحك أنك أنت الابن والمسؤول على الابن يعني مشاعر مختلطة تولي في
0: وحريص وتخاف تبدي حرص يعني أكثر من لازم بالضبط. بطريقة تربك التلميذ تقول
1: بالضبط وهذا أنت أكيد شعرت به سين أنت مرت بها التجربة ذي في السنة الفارطة والسنة اللي قبلها من عرفت على
0: السنة قبل الفارطة مع ولدي آدم
1: قبل الفارطة وإن شاء الله موفقين أبناء الكل بالحق الشعور هذاك هو يعني تحس أنك مسؤولية مضاعفة كأنك أنت وحتى بس تخاف ل في بعض الأحيان يعني تعملوا شوية ارتباك بك الأسئلة اللي مش في مكانها وساعات تقول أي ما زالت الامتحانات حتى دي كان مثلا استاذ يعني مادة من المواد مش كما يجب أو مش كما دون المأمول تخاف زاد دي كان باش تقعد تلوم عليه تخاف ولي يقع له كي الإحباط ولي يقع له كي الارتباك بالنسبة لباقي المواد يعني بحقيقة مشاعر صعبة بحق.
0: وفي نفس الوقت يعني ما يبين قيمة الوالدين وقيمة الأب وقيمة الأم. على ذكر الأم تحياتي وتبريكي أيضا الأم سمر زميلتي وأختي سامية متاوع السكلي وإن شاء الله تفرحوا بأبنائكم والعقبة
1: شكرا يا سي نعطيك صحة وربي يبارك لك. أما فما كما قلت أنت مثل الشعب يقول معز منعش الوحيد هذيك معزم الولد كان الولد هذيك
0: ومعزم البنت كان بنت البنت زاد
1: بنت البنت أما الإنسان تسله أي شخص تسله فلان خير منك ولا فلان أحسن منك في أي مجال ممكن يقبل وما يقبلش وممكن تعقله كي شوية غيرة الوحيد اللي يحبه خير منه هو ابنه ولا بنته يقول له بنتك خير منك ولولدك خير منك
0: يفرح
1: يحبه خير منك
0: هذاك ربي يخلق فينا الجانب تاع الابوه معناها بطريقه هذه ونفس الشيء الامهات. على كل حال ان شاء الله ديما فرحانين شكري وان شاء الله بمزيد النجاحات وبمزيد التوفيق والعقبه لولدك مصطفى ان شاء الله
1: عايشك العقبه للجميع وان شاء الله. شكرا مره اخرى تحيه لكم الكل وتحيه لك خلاص يسيد وتحيه لكل الاحبه والاصدقاء المستمعين وكذلك كل زملائي بذاعه المنسيه
0: حسام قدريه يبارك لك ايضا وراء العرض الفنيه منير بعتيه قدامي كيف يبارك لك هادي عزيز كافه الزملاء الحاضرين
1: اليوم جميعا نكون حسام قدريه كذلك مشكور ياسين وبارك الله فيك وان شاء الله ديما فرحانين باذن الله وربي يفرح الجميع
0: شكرا جزيلا.

مبروك يا ناجح، مبروك يا فرحة أمك وبوك، فوزك ونجاحك فرحنا، جات النتيجة وارتحنا، ومحلاها كلمة نجحنا، ومحلاها كلمة مبروك يا فرحة أمك وبوك.

0: إيش بيكا لعلى إيش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: شهادات حية شهادات حية حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
2: أكودة، هرقلة، سوسة، عنموجة، 99.
3: إذاعة المنسير
4: 99.
5: استوديو المونديال.
6: استوديو المونديال.
7: المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
8: تونسيا تونسيا، معك ربي والنبي.
7: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
8: معك ربي والنبي.
7: تونس اليابان، الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المنستير.

0: نجدد تحية لكم مستمعين الكرام حيثما كنتم، ونذكر برقم الهاتف للتواصل وللتبريك بمناسبة نجاح في مناظرة البكالوريا 2026، رقم الهاتف 73 460 800. أعيد 73 460 800. نلتقي مباشرة إلى المهدية، حيث زميلتنا نادرة إسماعيل في منزل محمد أمين شوشان الأول في الجمهورية في اختصاص شعبة علوم الإعلامية، وهو من معهد ابن سينا بالمهدية، وجاب معدل ما شاء الله 19.54. نادرة، كيف الأجواء؟ وحطنا في الإطار، وكنا نسمع صوت محمد أمين والده، وبطبيعة الحال من نجمه كان نقول لهم ألف ألف ألف مبروك.
1: هو قبل ما تسمع صوته بس تسمع صوتي أنا.
0: بطبيعة الحال.
1: أهلا وسهلا ومساء النور ومرحبا بكم مستمعي إذاعة اللامونة السير، بشاهدنا حاليا في منزل محمد أمين شوشان الوطنية شعبة الإعلامية بمعدل 19.64. محمد أمين إن شاء الله ألف ألف مبروك. أجل. يحبوا يسمعوا صوتك، تكلم.
0: محمد أمين،
1: احكي لنا كيفاش شفت المعدل، كيفاش تلقيت الخبر بالنجاح بالمعدل، وأيضا بالتتويج هذا بما أنك الأول وطنيا في هذه الشعبة.
2: المعدل سمعت بدأوا يبعثوا في الاسمسات، أما ما تشجعتش نشوف الوحدي في عطية الماء تشوف قبلي نشيت عايت 19.54 وقت أفرح. وبخصوص المرتبة بتاعي كلمني في الوزير، وزير التربية، وقال لي جيت الأول في الجمهورية، وقتها فرحت على الأخر، زيت فرحة معنا فوق المعدل اللي جاء عندي.
0: شرف كبير هذا، شرف كبير يا محمد أمين، وخاصة محمد أمين يقرأ في معهد عمومي، يعني في معهد ابن سينا بالمهدية، لا ويقرأ في التعليم الخاص ولا في معهد نموذجي، ومع ذلك يعني اثنين ركبة كما يقولوا وكد ووجد النتيجة. هل كنت تنتظر يعني بطبيعة الحال كنت تنتظر في نجاح، هذا ما فيش نقاش، كنت تنتظر ربما في معدل ممتاز، ولكن الأول في الجمهورية ما أنا مش سهلة، حاجة كبيرة برشا أمين، هكا ولا؟
2: أكلم معنا أصحابي عندهم ثقة فيها وقالوا تجهل له تجهل له، لأني معنا أكلم أنا ما نصدقش، نقول إن شاء الله. أما ولكن معناها تحقق بالحكاية والحمد لله، ومعناها فرحان لأني في شرف عائلتي، في شرف الليسي متاعي، في شرف أساتذتي، في شرف أصحابي، معناها فرحان على الأخر.
0: وكما خططت
1: أنت توا تحب تخرج لبرا ولا تحب تقعد في تونس بعد المعدل هذايا، شنو تطمح، شنو طموحك؟
2: حسب رأيي كان فما فرصة تاع خروج لبرا نستغلها، خاصة خاطر أني نحب نخدم في دومين معناها يمكن مش متوفر برشا في تونس في الوقت هذا،
1: اللي هو
2: البروغراماسيون تاع الوعب، بحاجة معناها نحب نخدم فيها، خاطر أني مغروم بالبروغراماسيون، نحب نبروغرامي حاجة فيها جانب فني نوعا ما.
1: هي الفرحة فرحتين، الفرحة بالمعدل هي تسع فرحات، خذينا من المهدية دونك فرحانة أنك من المهدية، فرحة بالمعدل، والأهم من هذا الكل اللي قلته أنت ياسين زادة أنه من مؤسسة عمومية، معهد عمومي، بالحق شرف كبير برشا برشا برشا. هي الرسالة اللي توجهها للسلام اللي يسمعوا فيك، للأولياء اللي يسمعوا فيك؟
2: نقول لهم ما تخافوش برشا من الباك، وحاولوا تتناولوا الحاجات بشوية بشوية، ما تسترسيوش رواحكم، حسيت روحي أي حاجة يمكن أي غلطة غلطة في العام هذا خطرني أني استرسيت روحي، كان فما مادة يمكن تحط فيها خطرني خفت منها على الأخر، هذاك عليك تملكوا رواحكم وخوضوا الأمور بشوية بشوية وإن شاء الله تجيبوا منوتات باهية وتجيبوا الحاجات اللي تطفل.
0: يا نادرة،
2: وعلى رواحكم
0: إذا كان استرسى روح وشاب 19.54 وجاء الأول في الجمهورية، ما إلا كان ما استرساش روح وشنو ينجم يعمل محمد أمين؟
1: ما نجم تعمل كما استرسيت،
2: وذلك هو لأني قلته طبعا، وذلك هو اللي حق
0: الوصل. منعرش نادرة، الوالد نتاعه والوالد نتاعه كيف؟
1: الوالد نتاعه بحذانة باي، ثم نكتة ساعة باش نحكيها في المباشر، خاطر أنا سمعتها مباشر وعديناها زادة في المباشر، قبل بثلاث سنين قال لي والده أنه اللو الوطنيا في شعبة الإعلامية زاد اسمه محمد أمين شوشة.
0: أيه في الـ في الـ في المناظرة تاع السنة التاسعة هذا.
1: لا لا لا لا في المناظرة تاع الباك ثلاث سنين التالي 2022.
0: آه خور معناها.
1: في 2023 اللو الوطنيا هو محمد أمين شوشة. دونك توا زاد محمد أمين شوشان مرة أخرى من ولاية المهدية الأول وطنيا في شعبة الإعلامية. إن شاء الله ألف مبروك هذا الوالد متاعه.
0: وفي الإعلامية وفي الإعلامية زاد الأول في الجمهورية.
1: وفي الإعلامية زاد محمد أمين شوشان في الإعلامية.
0: الشوشان هذا ما يخوفوا في الإعلامية ظهر. يا سيدي ألف ألف مبروك وإن شاء الله محمد أمين شوشان. تعرف محمد أمين ارفع رأس العائلة، ارفع رأس المعاهد العمومية في تونس اليوم.
2: الحمد لله.
0: ارفع رأس الليسين تاع ابن سينا المهدية. أنا متأكد أنه مدير معهد ابن سينا بالمهدية اليوم فرحان فرحة كيف كنت ولا أكثر معناها.
2: ماشي روي.
0: شنو تنجم تقول على نجاح ولدك وشنو معناها وصفة النجاح؟ اعطينا السر شنو حتى تقولها معناها.
2: والله والله اللي تمنيناه كونه ربي يحقق له ما هو تمنى تعب ياسر والحمد لله وصلنا النتيجة اللي حب عليها.
0: يعني ثمرة اجتهاد وثمرة تعب ما فماش كلام.
2: تعب لا تعب وخرى وضحى بالباهي بالباهي زاد.
0: الوالد شنو تعمل انت سي شوشان؟
2: صاحب مدرسة تعليم سياق.
0: شنو اللي وفرته معناها حاجه خاصه معناها لولدك باش عمل النتيجه هذه معناها؟
2: والله بالنسبه لمحمد امين احنا نوفروا له كل شيء ونعاونوا ونشجعه يحب الحاجات اللي يطلبهم ديما موجودين. والحمد لله الحمد لله.
0: حطيتوا له في مخه زرعتوا له في مخه انه ينجم يوصل يحقق نتيجه ممتازه جدا كيف هكا. أمنتوا بولدكم أعطيتوها الدفع المعنوي اللازم؟
2: والله الدفع المعنوي معه ومن يقلبش عليك هو عنده زادة هو عنده عظيمة الله مصر يعني بي على ودي يحط حاجة في باله وزمه يعملها عمل.
0: يعطيه الصحة. مثالش ناخذ أمه زادة كيف اللي سمعت بالنتيجة الأولى؟
1: مثال ناخذ مدام فما ندرة اسماعيل ناخذ
0: ندرة. خليلك الأم محمد أمين
1: باهي نخليه والوالد دونك نعاودوا مرة أخرى. أهلا وسهلا مرة أخرى بسرعة إذاعة المنستيريا للا دونك كينا أنت أول أنت اللي شفت المعدل أنت اللي قلت عن المعدل الفرحة الأولى الفرحة الأولى الأولى عندي وفرحة معناها أني بالنسبة لي فرحة منتظرة حقيقة معناها منسي هو ما يقولوا ولدي يقول خفت وجع أني منتظرة خاطر ولدي خدم على روحه وخدم بذكاء يعني مانيش نقول خدم خدم خدم خدم كل خدمة لي يلفيته وكل شيء عرف شنو يقرأ عرف كيفاش يقرأ نظم وقته نظم لي ماتيغ باش خدم لي ماتيغ الكل معناتها ما جيت ماتيغ هذه امبورطون وهذه موا امبورطون وكل شيء الى تو ترافايي وربي يوفق وربي يعطاها اللي يتمناه
0: مربية مدام انت مربية مدام انت
1: ليه مش مربية لا إدارية يعني متصرفة إدارية
0: متصرفة إدارية ومع ذلك يعني أنت عطيته البشرته بالنتيجة تعرف عندك مسؤولية اليوم نعرفش عندك خواته محمد أمين بعده أصغر منه
1: عندي خوها أكبر منه عندي خوها أكبر منه
0: أصغر منه ما لا هو صغير
1: لا أصغر منه لا عندي
0: على كل حال على كل حال أي حد في العائلة حتى من الأقارب إذا كانت تهبط النتيجة نتاع البكالوريا ماذا بهم يعطيوك لك أنت تشوف أنها من النتيجة في المستقبل
1: إن شاء الله إن شاء الله علي سليني خذ المسؤولية.

0: على مهدية كل معنا، وأنا متأكد في مهدية كل فرحانة اليوم بولد مهدية معنا حقق نتيجة
1: كيف الحمد لله الحمد لله. أي والله حتى ناس كل كلموني وفما ناس ما عند برشة ما كلمتنيش وكلموني وهنيوني اليوم بالحق صافي بليزير والله صافي بليزير حاجة تفرح ولا يا تيا هو ولدك أنت ولا محليها والله الحمد لله يا ربي الحمد لله ما فميش فرحة أقوى من فرحة النجاح.
2: هنيئا لك وهنيئا لكما ولهنيئا لكم وحتى احنا زادة ينسين هنيئا لنا.
0: يعطيك صحة يا نادرة يعطيك صحة يا نادرة وإن شاء الله ما ترى بناتك يحققوا نتائج مماثلة إن شاء الله.
2: إن شاء الله رزق حي.
0: شكرا عايش أختي بربي بارك فيك.
2: شكرا
0: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: الخير موجز، 8 من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 حسب مختلف الشعب. وتصدرت القائمة شعبة الرياضيات بمعدل فاق 20 من 20، حيث تحصلت التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف، وهي صاحبة أعلى معدل وطني 20.01. شعبة العلوم التجريبية التلميذة ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي نابل بمعدل 19.76. شعبة العلوم التقنية التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72. شعبة علوم الإعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية بمعدل 19.54. شعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02. وشعبة الاقتصاد والتصرف التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70. وشعبة الأداب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. وبلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,228 تلميذ اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة. وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 من جويلية القادمة. تمكن أعوان الحرس البحري بقليبيا من ولاية نابل خلال الليلة الفاصلة بين أمس الجمعة واليوم السبت من أحباط عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من شاطئي نابل وقربة نحو السواحل الإيطالية، وذلك بالتعاون مع وحدات البحرية الوطنية. ووضح المصدر أن العمليتين أسفرت عن إيقاف مجموع 66 شخصا من مختلف ولايات الجمهورية أثناء اجتيازهم الحدود البحرية خلسة على متن قاربين 32 في القارب الأول و34 في القارب الثاني، من بينهم امرأة وابنيها 6 و8 سنوات، مؤكدا أن التحريات ما زالت متواصلة مع الموقوفين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. إلى اللقاء.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: لإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

0: كما تقول كلمات الأغنية تهانينا انقلوها لزميلنا فتحي سعد. فتحي ألف ألف ألف مبروك ليك ولكافة العائلة بالنجاح المبهر لابنك أحمد، وإن شاء الله تراه في أعلى المراتب. فتحي، كيف عشت فرحة البكالوريا اليوم؟
1: شكرا يا سيد، شكرا من الأعماق على هذه التحية. الحقيقة الفرحة كانت استثنائية اليوم في تميز أحمد اللي نعتبره أنه تميز كان منتظر باعتبار أنه مسيرته الدراسية كانت من أولها مسيرة متميزة. الحقيقة معدل أحمد أسعدنا برشا اليوم، خاصة أنه يكون تتويج لكل هذه المسيرة، والحقيقة أدخل فرحة كبيرة على علينا ونسينا في تعب السنوات الماضية الكل.
0: مسيرش نذكر بمعدل أحمد بالله فتحي.
1: أحمد معدله ما شاء الله 18.58. أحمد يحتل رتبة ثانية في المعهد بتاعه، وتحية هو مش حتى من باب الإشهار، حبيت تحية نسوقها للمعهد هذا الحقيقة اللي يسحق كل تحية، معهد النخبة الخاص بسوسة اللي محقق نتائج طيبة جدا. أحمد كان طيلة السنوات هذه متميز في دراسته، اليوم أتم هذا التميز بمعدل ممتاز جدا، إن شاء الله يسر ما تبقى من مسيرته الدراسية ويختار المجال اللي ربما يتميز فيه ويكمل فيه المسيرة هذه.
0: شعبة رياضية،
1: هو شعبة علوم التقنية. علوم التقنية، أحمد شعبة علوم التقنية في كما قلت ياسين، بربي هي مناسبة حبيت نسوق فيها الشكر لمجموعة من الأساتذة، وربما من حبش نسمي باش ما نغفلش على البعض منهم، اللي إلى جانب والدته اللي نحب نحياها.
0: لا لا، خلينا نحيوها احنا زاد على الهواء مباشرة. فتحي بعد إذنك
1: نشوف ياسين، انت خليتني على المباشر ياسين.
0: إذا كان مش موجودة مش مشكلة.
1: لا موجودة دكتورة، موجودة ياسين تفضل. معك
0: دكتورة، مرحبا دكتورة، أنت على الهواء مباشرة في إذاعة المونستير مدام سعيدة حرم سعد، والدة زميلنا والدة أحمد وزوجة زميلنا فتحي. حبيت كما قلت الفتحي ألف ألف ألف مبروك بهذا النجاح المبهر وبهذا التفوق، ومنصور ما فماش فرحة أكثر من إنسان يفرح بأبنائه في مثل هذا اليوم بهكذا نتيجة.
2: يعيشك يا سيدي، يعيشك كثر خيرك. الحمد لله هي غسرة وتعديت، الحمد لله نجاح مزيان، الحمد لله هذايا جهد راهو اسمع اللي هو جهد على طول العام. الحمد لله ان شاء الله ديما متفوقين، وان شاء الله ربي ينجح اللي في اللي تاجلوا دوره الكونترول. والحمد لله بارك الله فيكم يعيشكم.
0: شكون شاف النتيجه الاول يا مدام؟
2: شافها أحمد.
0: خذ المبادرة، خذ المسؤولية.
2: أحمد حب يشوفها هو الأولاني. والحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله فرحة كبيرة، وديما تقعد فرحة الباقي هي فرحة استثنائية. إحنا كأولياء نفرح بها أكثر، لأنه هذاك جهد، هو جهد لسنوات، وتلقاها في آخر العام تلقى كثمرة هذيك. الحمد لله، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكليكة.
0: فما سؤال سألته لزميلنا شكري الساكلي، نهنيوه جدو تبريك ليه والزميلنا عفيف الساكلي وكل خيال في ذاك
2: المستير.
0: سألته سؤال، قلت له فرحة البكالوريا عشناها احنا كتلامذة، وأكيد أنت عشتها مدام، وكنت فرحانة بالنتيجة البكالوريا باعتبارك يعني اختصاص طب، وطب يعني يتطلب معدل جيد إلى آخره، ولكن ما نعرفش لو كانت تقارن بفرحة مدام سعيدة كتلميذة كانت تقرأ في الثانوي وفرحتها اليوم كأم، كيف تختلف يعني؟
2: كأم تختلف تماما، معناها الستريس الضغط النفسي، انت ديما البلي ديما يحب يشوف ولده خير منه، وراه ديما النجاح الابن ديما هذاك هو تتويج النجاح، وهو زاد راهو فهمت دونك نجاح احمد اقوى كنتيجة، أقوى كفرحة، أقوى كستريس، أقوى لأنه أنت كتعيشها كتلميذ مش كما تعيشها كأم، فهمت؟ دونك الحمد لله وربي يفرح الناس الكل، وإن شاء الله حظ أوفر وسعيد للمتأجلين إن شاء الله.
0: ألف مبروك. حبيت نقول لكم ليك والفتحي وراه نجاح أحمد مش نجاح أحمد فقط، ترفع القبعة الأم أحمد والبو أحمد، وأنا متأكد أنكم ضحيتوا برشا وتعبتوا برشا بس أحمد حقق النتيجة هذه.
2: يعيشك بارك الله فيك، يعيشك وربي يفضلكم الناس الكل إن شاء الله.
0: شكر جزيلا، تحياتي يعيش. وتحياتي زميلي فتحي، إن شاء الله ديما الأولاد ناجحين وتروهم في أعلى المراتب. إلى اللقاء.
2: يعيشك، إلى اللقاء، يعيشك.

على هذه الأفراح وعلى هذه الموسيقى الفرحة نجدد مستمعينا الكرام تهاني إذاعة المنستير لكافة التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا واللي تمكنوا من معرفة نتائجهم بمناسبة البكالوريا عن طريق الإرساليات القصيرة اللي تم إرسالها منذ عشية اليوم. نذكر أنه النتائج رسمياً تكون موجودة في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء بعد نهارين على الساعة يوم الثلاثاء 23 جوان. والإرساليات اللي تم إرسالها اليوم فيها النتيجة فيها المعدل وفيها الأعداد اللي تحصل عليها في مختلف المواد. نذكر أيضا مستمعين الكرام فكرة عن النتائج في مختلف الشعب. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف الناجحين كانت نسبة الناجحين في الدورة الأولى 26.22%. بالنسبة إلى الأداب نسبة الناجحين في الدورة الأولى اليوم كانت 24.24%. بالنسبة إلى شعبة العلوم التقنية نسبة النجاح اليوم كانت 37.62%. بالنسبة إلى العلوم التجريبية كانت نسبة النجاح 42.27%. وبالنسبة إلى الرياضيات نسبة النجاح اليوم في الدورة الأولى كانت 79.41%. أما بالنسبة إلى شعبة الرياضة فكانت نسبة النجاح اليوم 70.32%. بالنسبة إلى أحسن المعدلات الوطنية المسجلة اليوم بالنسبة إلى شعبة الأداب أحسن معدل كان للتلميذة رغد عشي شعبة الأداب معهد خميس الحجري في جندوبة والمعدل كان 17.29%. بالنسبة إلى أحسن معدل في شعبة الرياضيات كانت ياسمين اليعقوبي كنا حاورناها من المعهد النموذجي بالكاف وهو أحسن معدل في كل الشعب بنسبة 20.01%. بالنسبة إلى العلوم التجريبية أحسن معدل مسجل اليوم كان للتلميذة ملكة الوحيشي ملكة الوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بنسبة 19.76%. بالنسبة إلى شعبة الاقتصاد والتصرف أحسن معدل مسجل اليوم كان للتلميذ آدم الكوكي من معهد خاص وبنسبة للمعدل 18.70. بالنسبة إلى العلوم التقنية أحسن معدل محمد الورتاني المعهد النموذجي بسليانة نسبة 19.72%. بالنسبة إلى علوم الإعلامية أحسن معدل التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدية كنا حاورناه واستمعنا للتلميذ هذايا وكذلك أولياءه. ونسبة النجاح في المعدل بتاع التلميذ هذايا كانت 19.54 على 20 بطبيعة الحال. وبالنسبة إلى أحسن معدل في شعبة الرياضة كانت لأحمد المذيوب وحقق معدل 19.02 على 20 وهو من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس.

0: ألف ألف ألف مبروك نقولوها لزميلنا أخونا عفيف السكلي. عفيف تهانينا الكبيرة لعائلة عفيف السكلي، الزوجته المحترمة، البنت رنيم بمناسبة نجاحها في مناظرة البكالوريا، كذلك لأختها أيضا رؤى بالنسبة لأخوها، كافة العائلة. إن شاء الله ديما العائلة فرحانين. شنو كيفاش عشت اليوم لحظة الإعلان عن النتيجة؟
1: اليوم ما قبل لحظة الإعلان، هو من أول الصباح مصباح الواحد عايش ستريس، منها غير عادي اليوم. حتى في نصلنا للنتيجة والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: واحد وين تقرب الساعة منها وين يزيد يتوتر أكثر.
0: وخاصة
1: الحمد لله يا ربي كانت النتيجة الحمد لله يا ربي والحمد لله والطاك يا رب.
0: ما هو في الأول ماذي ساعة ماذي ساعة ونص ماذي ساعتين واخرت شوية معناها.
1: حط الخمسة واربعة حدود الخمسة واربعة تقريبا. قلت لك كل ساعة الواحد يعيش هيعيش في ستريس أكثر وفي ضغط أكثر وفي توتر وما نحكي لك.
0: الحمد لله. أنا بدي والله الحقيقة وأقول للمستمعين وقت اللي مش نطلبك كذا، بعد قلت كان ممكن تشوف حاجة على صفحة نتاعك على الفيسبوك باش الإنسان يبادر بالاتصال.
1: أيوة.
0: يا أخويا تهانينا مجددا، تهاني أيضا لزوجتك المحترمة بمناسبة النجاح. بك سمعت صغاريت، إن شاء الله ديما الدار عامرة بالصغاريت وإن شاء الله ديما الزملاء حسام ومنير وكيف الخيان يباركوا لك.
1: يبارك لك عايشك يا رب، يبارك لكم كل ان شاء الله تهنئة لجميع ابناء الزملاء الكل يا ربي، وان شاء الله
0: المدام بحذاك يا عفيف.
1: المدام
0: ماشي بحذايا، هي مشكلة. على كل حال بلغها تحياتنا ومربية أيضا وأكيد شوف راو نتيجة باهية راو اللي حقوها أبنائنا اليوم، ولكن راو مثالش خلي توا في اللحظة هذه نجم نقوله راو النتيجة مش نتحمه محدم، راو حتى الأولياء راو مساهمين بنسبة كبيرة، تضحيات
1: عام كامل، تضحيات وتوصيل وهز وجيب ومشي ويجي والحمد لله. ما هو اسمعني ما يجي حد شيء بسهل وراو، أنا لازم أكيد يكون هم تعبوا هم أنا وإن شاء الله ربي كل من تعب ونشقى إن شاء الله يكون خير نتيجة باهية، وإن شاء الله الحمد لله يا رب إن شاء الله الحمد لله وربي يفرح الناس كل
0: العقبة. إن شاء الله لولدك
1: يا ربي بالفرحة عايش
0: العقبة الإياد، وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المراتب إن شاء الله.
1: بارك لك عايش خويا ياسين إن شاء الله، والعقبة الأولاد إن شاء الله عايش وربي يبارك لك.
0: عايشك إلى اللقاء. شكرا
1: عايشك زي. عايشك تهنيك نعودا للكف من أفراد أبناء أسرة إذاعة المنسير بصفة خاصة.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، يعطيك صحة، إلى اللقاء عايش خويا.

48 دقيقة عبر موجات إذاعة المونستير. رحبوا بكم مجددا مستمعين الكرام، ونذكركم أنه نتيجة البكالوريا رسميا ستصدر في المؤسسات التربوية يوم الثلاثاء 23 جوان، وكانت صدرت اليوم عشية اليوم. بالنسبة للإرساليات القصيرة، نجد التهاني لكافة الناجحين والمتفوقين وكل من دخلت إلى ديارهم الفرحة اليوم بمناسبة نجاح في امتحان البكالوريا، وإن شاء الله العاقبة للبقية بالنسبة إلى دورة التدارك، وحتى بالنسبة للي ما نجحوش مش مشكل، الحياة يعني تستمر ولعل فيها خير كما يقولوا، ومن سار على الدرب وصل. وفي بعض الأحيان رأوا اللي يعاود العام يكون عنده فرصة باش ينجح وباش يجيب معدل أفضل، والحياة تستمر والخير فيما يختاره الله. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى خاتمة هذه المساحة المفتوحة للتهاني والأماني بمناسبة امتحان البكالوريا ونتائج البكالوريا، مع تحياتي أنا ياسين قرب وكذلك حسام قدرية تقنيا أمن هذه الحصة، منير بعطي في تنسيق أركانها ومداخلاتها الهاتفية، وإن شاء الله ديار مستمعينا الكرام زملائنا وكافة المستمعين عامرة بالنجاحات والأفراح والمسرات. إلى اللقاء.

0: المناسير
1: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
2: 97.3
3: ستوديو المونديال المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان.
4: تونسيا تونسيا معك ربي والنبي.
3: هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟
4: معك ربي والنبي.
3: تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: فتحت سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في إذاعة المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: موجز 9 مساء من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: مساء الخير. بلغت نسبة النجاح في الدور الرئيسي لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55.259 تلميذا من إجمالي 154.928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50.236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 من جوان الجاري و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجه يوم الأحد 12 من جويلية 2026. أكدت وفاء بوعلاقي عضو بتنسيقية خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش أنهم ينفذون اعتصاما منذ يوم أمس أمام وزارة المرأة، احتجاجا على قرار اتخذته وزيرة المرأة بيتم بمقتضى تغيير معايير الانتداب. وتابعت أن الانتداب يتم عادة عن طريق التناظر على الملفات، ويأخذ بعين الاعتبار شروط سنة التخرج والأكبر سنا ومعدل آخر سنة التخرج، إلا أن القرار الجديد يشترط إجراء التناظر بالاختبارات الشفهية، وهما يفتح الباب للفساد والمحاباة وعدم الشفافية وفق تعبيرها. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتين 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه بإعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في لبنان، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها بالجنوب. وفي وقت سابق أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني إغلاق مضيق هرمز ردا على الخروقات الأمريكية والإسرائيلية لمذكرة التفاهم، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة على جنوب لبنان على الرغم من إعلانه أمس وقفا لإطلاق النار. وفي الختام، نقل موقع أكسيوس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى سويسرا لإجراء جولة من المحادثات مع إيران، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط للسفر إلى سويسرا أيضا وفق نفس المصدر. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنستير.
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
7: 8 غربة في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف النهار،
7: 4 متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين بكلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده، لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح أنه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح أنه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجله المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس شيلافيرت.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
9: ما تونس بيه.

0: الغنائية. الحتة دي في الأول وبعدين أنتوا وبعدين كلنا. يلا.
1: بتونس بيه
0: تونس.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف.

0: مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة هي سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح.
1: في إذاعة منستي ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء.
0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.

لك انا واحنا في عز الهنا.

إيه

الاول صعب.

Thank you.

Thank you.

0: العاشرة مساء من إذاعة المونستير، موعد نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%. وزارة الصحة تستكمل إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم. وقفت نشرة مواكبة لتظاهرة حول واقع مهنة المهندس والتحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في تونس. أسعد الله مساءكم بكل خير. أعلنت وزارة التربية عن القائمة الرسمية للتلاميذ المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 حسب مختلف الشعب، وتصدرت القائمة شعبة الرياضيات بمعدل فاق 20 من 20، وهي صاحبة هذا المعدل التلميذة ياسمين اليعقوبي من المعهد النموذجي بالكاف بمعدل 20.01.
2: الحمد لله كل شيء، كنت نستنى في نتيجة باهية وجدت نتيجة خير من توقعاتها، الحمد لله كانت أكبر من اللي توقعاتها وخير، والحمد لله تعبت عليها الحقيقة وقريت برشا وتعبت في الأخر حتى فاتيق وواحد يعني تعبت عليها، الحمد لله جيت في الأخر بارتيكوليرمون العام هذا خاطر هو اكسبسيونيل، خدمة برشا وكل، أما ديما فما الباز تاخوها من قبل يعني.
0: وفي شعبة العلوم التجريبية تحصل التلميذة ملكة لوحيشي من المعهد النموذجي بنابل بمعدل 19.76%، حيث تحدثت في ميكروفون الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: الحمد لله أنا لولا وطنية في شعبة العلوم التجريبية، نحس لي هذه معناها ريزولتات تاع خدمة سنين ووقفة عائلة معايا.
4: قداش معدلك وصل العام؟
3: لانويل 1873.
4: كنت متوقع أنك تكون لولا وطنية وتجيب معدل هذا؟
3: الحقيقة أنا ما كنتش متوقع نجي لولا وطنية، تصورت يعني الموين حاجة هكية، أما ماما كانت متصورتها برشا كنت وقتها برشا. أنا الحقيقة ميل أكثر للميتين، خامل ياسر للميتين، أما تو زادة كوميم لازم نزيد نشوف الشوا نتاعي، حسب نوت وزيد نشوف مع عائلتي.
0: وفي شعبة العلوم التقنية تحصل التلميذ محمد الورتاني من المعهد النموذجي بسليانة بمعدل 19.72، وشعبة علوم الأعلامية التلميذ محمد أمين شوشان من معهد ابن سينا بالمهدي بمعدل 19.54، وشعبة الرياضة التلميذ أحمد المذيوب من معهد أبو الحسن اللخمي بصفاقس بمعدل 19.02، وشعبة الاقتصاد والتصرف تحصل التلميذ آدم الكوكي من معهد خاص بمعدل 18.70، وشعبة الأداب التلميذ رغد عشي من معهد خميس الحجري بجندوبة بمعدل 17.29. كما بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67% بعد نجاح 55,259 تلميذا من إجمالي 154,928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للبكالوريا، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان الجاري و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية القادمة. اعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم، والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027، وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. وأوضح أن هذه الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي واصل نشاطه، ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه، إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية باجة والمنستير وإحدى ولايات الجنوب التونسي التي رجح أن تكون ولاية توزر، كما أكد الدكتور نبيل بن صالح أن آخر الإحصائيات تشير إلى تضاعف استهلاك المواد المخدرة في صفوف التلاميذ بين سن 15 و17 في المدارس والمعاهد، كما أشار إلى أن الفتيات هن أكثر إقبالا على الأقراص المخدرة.
5: دراسات وقت في 2013 و2017 و2021 وظهرت الدراسات هذه اللي ثم تفاقم شيئا فشيئا في استهلاك المواد المؤثرة عقليا عند الأطفال هذوما. مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص اللي عندها تأثير عقلي زاد كيف كيف تضرب في 4، والأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات، ما تظهرش برشا كمواد مخدرة. فيما يخص مركز العلاج توف ثم أولا عيادات تعطب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات، وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية، وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج، وكذلك ثم المراكز المبرمجة. طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم في كل إقليم، ثم مركز ثم كما تعرفوا مركز أمل موجود هذاك ويخدم في جبل الوسط، وثم مركز باش يحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي، ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات، وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج بتاع تأهيل، ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج مازلنا بالضبط ما نعرفوش فين، بتاتر بش يكون في توزر.
0: بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس، وذلك بحضور عدد من المهندسات والمهندسين وممثلي الهياكل المهنية. وتطرق عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي إلى ظاهرة هجرة المهندس، معتبرا أنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أبرز الإشكاليات التي تهدد مستقبل عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، مشيرا إلى أن نحو 42% من المهندسين المرسمين بجدول العمادة غادروا تونس خلال السنوات العشر الأخيرة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة، تحدث محمد أمين القريش المكلف بالأعلام في عمادة المهندسين عن أهم الأدوار التي تقوم بها المرأة المهندسة في تونس وظروف عملها.
6: تقريبا 45% من المهندسين ناشطين على الساحة هم من المهندسات، كذلك تقريبا نصف المتخرجين سنويا هم من المهندسات، سلطوا الضوء على أهم إنجازاتهم وأهم نجاحاتهم. لذلك تم استدعاء جملة من المهندسات باش يحكيوا على مشوارهم المهني وحتى الدراسي، ونرجعوا حتى على مشوارهم العائلي. تعرف مش بالسهل إن مهندسة تخدم بين 8 و 12 ساعة في النهار، يكون عندها عائلة أم باراليل، يعني عندها دور مضاعف في العالم. تعرف أهم المشكلات اللي عرضت المهندسة في المستوى العالم هو التأجير، ديما تأجير المهندسين يكون أقل من تأجير المهندسين. كذلك في العالم ثم بعض الاختصاصات قاعد حكر على المهندسين رجال. في تونس والحمد لله المشاكل هذه قد تكون موجودة لكن بنسبة قليلة، ما نسنا هيش تفاعلات المهندسين، فلتكم المجالات تدخلوا لها كل أبدعوا فيها وأتقنوها. وحيدكم علما أنه إن شاء الله آخر أسبوع القادم 27-28 جوان يكون عندكم موعد في مقر عمادة المهندسين في العاصمة مع صالون توجيهي الأول للدراسات الهندسية.
0: انطلقت بدار الثقافة الفحص فعالية الدورة الثانية لمهرجان تيبو روبو تياترو للمونودراما بمشاركة 17 عملا مسرحيا سيتوج الفائزون منهم بجوائز هامة. مدير دار الثقافة بالفحص منير العبدلي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
7: نواكبوا الدورة الثانية من مهرجان تيبوربو تياترو للمونودرام. هنا هي دورة خاصة، العام اللي فات كانت دورة تأسيسية، عملنا التجربة والحمد لله كانت ناجحة، ما متكلفتش بون، كانت على المستوى الجهوي، كانت مشاركات جهوية والحمد لله، كانت فما برشا مشاركات وثلاثة أيام كانوا في تموا على أحسن وجه. إسناد دورة خاصة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان ووزارة الشؤون الثقافية بطبيعة الحال. كانت التحضيرات منذ أشهر وحضرنا برس كل شيء بكل التفاصيل. إسناد المشاركات كانت مشاركات أكثر، حاولنا قلعنا إدارة مهرجان تحت إشراف السيد أدب الحاج خليفة، كان التنسيق مع المشاركين مع تخذينا برشا مشاركات، وتم اختيار على حسب التوقيت وحسب الأيام اللي عندنا، ما نجموش ناخذوا أكثر من 20 مشاركة. إثناء دورة خاصة هي تكريم للمرحوم محمد بن عروس، رجل المسرح معروف ديجا وتوفى عام ناول 15 جوان كانت الذكرى الأولى متاعه، وما لقيناش خير من المناسبة باش نكرمه خاطر هو رجل المسرح وفادنا برشا. هناك العديد من الجوائز، الجائزة الأولى والثانية والثالثة للعمل المتكامل، هناك جائزة لجنة التحكيم، هناك جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، وهناك جائزة الإخراج، وهناك بعض التكريمات.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بأبرز ما جاء فيها. 35.67% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026، وشعبة الرياضيات تتصدر ترتيب الشعب بنسبة 79.41%. وزارة الصحة تستكمل إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم. نشر مواكبة لتظاهر حول واقع مهنة المهندس والتحديات التي يواجهه في القطاع الهندسي في تونس. إلى اللقاء.
8: ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
9: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق، رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة، أمان ما يتعوضش.

0: أسافر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع تمشي وترجع
1: يا رب. في طريق الأمان السلامة أولا.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. نهائي كاس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم البطولة في بلاده كان ضد طليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان بمناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكن أنقذنا حياة 11 رجل.
2: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. يا سامعين الشعر والغناية،
4: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
5: يا سامعين الشعر والغناية،

0: نكتب أجوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيدتي أنستي سادتي، مرحبا بكم في سهرة جديدة من برنامج يحاول قدر الإمكان أن يعرف بعض الشخصيات خاصة الثقافية من شعراء وغناية وحتى مطربين يعني شعبيين. حب في البداية نرحب بزميلي وصديقي بشير بكار. مرحبا بشير.
5: مرحبا أخ ربح، أهلا وسهلا، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنستير.
4: وبالمناسبة دي أيضا نقدم لكم تحيات زميلي فوزي شعبان مخرجتي للسهرة. وخويا بشير، اليوم مش نحط الرحال في مدينة جمال من ولاية المنستير؟
5: نعم سي ربح، احنا الساحل بصفة عامة أو كي نقول ولاية المنستير، مادام احنا مش حصتنا الليلة مش تكون على مدينة من مدن ولاية المنستير. ولاية المنستير أخ ربح ما فماش منطقة ما فيها الشعر، ما فماش منطقة ما فيها شديد
4: بني حسان بن بلا جمال المكنين برشا
5: مناطق إذا كان ما تلقاش فيها ديب راه تلقى فيها شعر.
4: أيوة،
5: والحمد لله احنا في حصتنا ذي قاعدين نحيو في الأدبذما.
4: أيوة.
5: فالشعراء اللي كانوا هما عندهم باع وذراع في الميدان الشعر الشعبي والشعر الملحون والغناية.
4: أيوة.
5: وإحنا ذي فرصة باش نعرفوا بيهم وباش الناس تعرف شكون الأديب فلاني. أيوة. الأديب الفلاني منا، وإحنا أذية منا بالنسبة لنا إحنا قاعدين بكل صدق سي ربح قاعدين نبحثوا وندقوا في البحث كثير حتى نعطيه المعلومة ديما ثابتة وصحيحة. بعد البحث والتدقيق أخ ربح، الليلة في حصتنا باش نحكيو على كبار شعراء وأدبة جمال من ولاية المنستير.
4: أيوة، معروف مدينة الشعر،
5: مدينة جمال كما قال أخ ربح أنجبت شعراء كبار.
4: أيوة.
5: في الشعر الملحون والأدب الشعبي.
4: أيوة.
5: مثل فرج عبروك.
4: أي.
5: علي المساوي.
4: أي.
5: علي بن حيلة. عمرو الخضيري. وعلي قريبج وعلي المديوني. وهذم أخ ربح
4: هذم فيهم شعراء وفيهم أدب.
5: هذم فيهم شعراء وفيهم غناية.
4: أيوة.
5: أدب. وما يمنعش أنهم عملوا بعض المحاولات الشعرية.
4: أيوة.
5: هذم الأدب غناوا في كامل تراب الجمهورية. وكانت الطريقة نتاعهم الغنية نتاعهم حيطي. حيطي جمال مثلها كي المكنين وكي بنبلة وكي الوردانين وكي مساكن الغناء نتاعنا يمشي في الحيطي.
4: الحيط
5: اللي هو بيت عروبي منا. أيوة. والغناء يكون. أيوة. واقف. أيوة. يتعد واقف وغنى وقلنا بصوت واقف كانوا يعتمدوا على توضيح المعنى. كانوا لدبة في الساحل كانوا يحبوا يوصلوا المعنى أكثر من الغنى.
4: أيوة.
5: الغنى علاش قبل احنا عبادة كان كيغني كان يشد اللقاح نتاعه ويبدي يعد بالمخطاف.
4: صحيح.
5: باللقاح.
4: أيوة.
5: ويوصل الكلمة والمعلومة يوصلها للمستمع. مدينة جمال كان عندها مهرجان سي ربح،
4: مهرجان
5: أم الزين للشعر الشعبي.
4: وانا نذكر حضرت منه دورات سي بشير، يعني جل شعراء في الجمهورية كانوا يجي ويشاركوا بما فيهم نجيب الذيبي المرحوم وبرشا من الجنوب من دوز من القصرين من كذا. كانوا مهرجان أم الزين للشعر الشعبي كان يعمل مشاركات ثم يمتاز بحاجة سي بشير.
5: تفضل.
4: هو أنه يقرأ حساب في البرمجة مدير دار الثقافة كان هو.
5: نعم.
4: يرأس المهرجان. يقرأ حساب يعملوا سهرات في القهاوي.
5: في القهاوي
4: يهزوا شعراء ويكونوا يلعبوا في الكارتة ولا كذا. بدا الشعر الشعبي
5: الغناء توقف كل شيء. واني اصلا واني غنيت فيه شخصيا سي ربح.
4: أيه.
5: مهرجان ام الزين في البدايه نتاعو.
4: أيه.
5: واني نفتحوا قوس سي ربح، ماذا بينا مهرجان ام الزين كما كان كنا نعرفوه في الشعر. أيه. وكذا ماذا بينا الاخوه في مهرجان ام الزين اللي تحفت منه كلمه الشعر الشعبي.
4: أيه.
5: سي ربح. ماذا بينا تكون في فقرات في الغناية وفي الشعر الملحون وفي كذا، لأن قلنا جمال راهي بلاد الغناء وبلاد الشعر. شكرا أخوي ربح على التوضيح هذاي. توا ندخلوا في شعرنا اللي هو شعر الحصة المرحوم علي المساوي ابن مدينة جمال ولاية المنستير، مولود سنة 1898
4: أي.
5: توفي سنة 1923
4: باي.
5: وما عمرش ياسر في الحياة أخ رابح، عاش تقريب 25 سنة
4: أكاو.
5: مات صغير. أما في الموت نتاعو سي رابح وقعت ضجة فك الوقت في مدينة جمال.
4: علاش؟
5: علاش وقعت ضجة؟
4: أيوة.
5: هو توفى
4: أيوة.
5: ويقولوا أن توفى في عرس
4: أيوة.
5: وكان هو صاحب صوت جميل جميل جدا
4: جدا أيوة.
5: كان صوت ما يتوصفش سي رابح
4: أيوة.
5: الناس وقتها توفى المساوي ولا تبكي
4: أيوة.
5: قعدوا يبكيوا عليه
4: أيوة.
5: ينحبوا عليه وعملوا ضجة شنية الموت نتاعو
4: أيوة.
5: يسحبوه شارب حاجة أو مكلينوا حاجة ولا شارب حاجة
4: أيوة.
5: اتأكد بعد تاني أن الموت نتاعو هو من كثرة الغنية في الشتاء
4: أيوة.
5: كان الغناء ديما في الليالي الباردة
4: أيوة
5: وفي
4: أيوة.
5: في الواحد خذاه هواء كبير في رواريه
4: في رواري أيوة.
5: وتوفى في سن 25 سنة تقريبا
4: الله يرحمه
5: رحمه الله. كانت عنده شعبية واسعة، كانت العراس تجيب علي المساوي كثير وكثير، تب في بعض الأغراض رغم صغر سنه
4: أيوة.
5: قال في المسدس وجعني فراقي لحية في نديدة
4: أيوة.
5: وجاتني مكيدة رحلت وخلات ناري صيدة
4: سيدة أيوة.
5: هذه إن شاء الله نسمعها للسادة المستمعين
4: أيوة.
5: كذلك سي رابح قال موقف فازت على الغيط فطوم
4: أيوة.
5: فطوم. كذلك في النجع قال رحل نجحها زين الأوصاف
4: أي.
5: منها الشعر علي المساوي
4: أي.
5: وكان عاش كثير في الحياة، كان يكون من الشعراء الكبار
4: الكبار
5: مثل عبادة
4: أيوة.
5: مثل محمد الصغير ومثل ومثل ومثل الشعراء الكبار
4: نعم.
5: هذا حسب ما يقولوا لي بعض الأخوة. علي المساوي قلنا هو ابن جمال بالطبع
4: أي.
5: وعنده صوت جميل ولحن وقرجومة تشهر بها في كل البلدان. كان صديقا للشاعر فرج عبروق
4: في جمال
5: في جمال فرج أيوة. عبروق ضاي يفوت علي المساوي بخمس سنوات
4: أيوة.
5: اللي هو أديب زاد مش نحكيوا عليه
4: أيوة.
5: فرج عبروق كان صديق للأديب يعني. والشاعر علي المساوي
4: أيوة.
5: وتقريبا فرج عبروق عمر أكثر منه في الحياة، عاش أكثر منه
4: أيوة.
5: بالطبع
4: أيوة.
5: وقت اللي توفى علي المساوي تأثر فرج عبروق وجاب فيه قصيد رثاء يرثي فيه كيما رثاه محمد الصغير رثاء علي المساوي
4: أي.
5: قال جاني خبر ما لقيت كيف نساوي، تفجعت من فرقة علي المساوي
4: صديق ليه
5: صديق ليه
4: أي.
5: كذلك فرج عبروق هو رثي صديقه
4: علي المساوي
5: علي المساوي في قصيد. قول علاش قلت لك أن الأديب والشاعر علي المساوي مات في مدينة منزل التميم حسب ما يقول فرج عبروق في القصيدة نتاعو الرثائية
4: أي.
5: يقول جنزمات مولى الكلام المليح شاعر فصيح وبغناه ست الغوالي يطيح، جنزمات مولى الكلام الموشح شاعر مفصح وبغناه اليابس يعود يرشح، عليه لرياد تبكي يتنوح بكابل قريح نار لهبة وزاد فيها الريح، جنزمات مولى الكلام المعبر شاعر يدبر وبغناه اليابس يعود أخضر، إذا زاز للعرس لدبة تحكر كلها توخر وتنضال ما يضر لها ضحيح، جنز مات مول الكلام العظيم شاعر زعيم وبغناه ست الغوالي تهيم، طراس في القول معلق سيم بمنزل التميم خلى نساوين فيها تصيح، جنز مات تنقل مول الكلام توحو العام، جنز مات تنقل مولى الكلام توحو العام بغناه زاد الغوالي غرام، العراف من بعد منه حرام النوب دام الله يرحمه ويسامحه سميح، جنزمات مولى الكلام العجيب شاعر البيب بغناه ست الغوالي الطيب، المساوي علي مسك في الجيب شاعر أديب وغناه للناس ماذا يفيح، جنزمات تنقل مولى الغني وعظمه فني عليه رتبت لفظ الغني، فرج ولد عبروق بصرفه رني بلفظ الوشيح قهار في كل منه قبيح، قهار في كل منه قبيح. ضايا سي فرج عبروق رثاء زميله
4: علي
5: وصديقه
4: المساوي.
5: علي المساوي عمل القصيد الرثاء تاعو بعد ما توفى
4: بعام أيوة.
5: بعد ما توفى بعام
4: بالله سي بشير. توا احنا ذكرنا علي المساوي وذكرنا فرج عبروق ثم شاعر ثالث نحاول قدر الإمكان باش نتعرضوا له إن شاء الله شوية أخرى بعد ما نسمعوا الأغنية التالية.

0: الشعر والغناية.
1: سي ربح، نسمع بعض القصائد للشاعر الكبير علي المساوي. يقول الشاعر علي المساوي: فازت على الغيط فطوم، خلاتني نهومك مطير، الصايدة يحوم بالك تلومه عليا، ما علياش لوم، محروم مسموم، قالق وضايع ومعدوم، جرح الهواء طالبية، سكن حط في الجيش مرسوم، قداش من يوم صابر على دايم الدوم، وليس اندل الثنية، ومن خد راشق المشموم ما حبش يروم، دعيت له صد اليوم نكر عشرتي بلا مزية، ولا كما بير مصدوم نشحت عليه المية، طاح وغاب ومهدوم، ما نقدر نقوم بعد الغلار خص في السوم، وشوف حالتي كيف هي، بعد الذي كنت مكروم وليت محروم، فارقت لابس المنظوم، ويصعب فراق الوخية، عالجالها نفتن القوم على كوت ملجوم، صنديد فارس وحيطوم يرد العدو قيصرية، أنا الذي صيد عالروم إذا كت ويزوم، صف العدو ويحضر الشوم، دقدق في الدامسية، بحري ينكاد في العوم، طوفان رمروم يقلب لمواج مسحوم، عراق غراق في كل فية، اسمي والناس مفهوم، ظاهر ومعلوم بالعين واللام متموم، وليال فاضي ذكية، المساوي علي الدمدوم، أديب حاذق ومغروم، بداعي لهواه صرت مظلوم، والشعر منطى عليا، سلامي على الناس مرحوم، متورخ ومرشوم، قد الصلاوات والصوم، وهذاك حد البقية. كذلك يقول الشعر المساوي: رحل نجح زين لو صاف، بكر ولا فيه تخلاف، بشحاف ونياق وشحاف، سعدون لا سيد العريفة، براح بالبوق غلاف، يحشد من الحاف للحاف، ذايق وقالق ولفاف، والطبل كندر نزيفة، شيخ نجح مباش عراف، زاز الافياف، ضحضاح والغيم نفناف، لو قاع عليهم مخيفة، لا بات لا راع لا قاف، امير موش تلاف، سابق على العبد شواف، امر على جبد لسياف، ركبوا فراسين لجياف، مدرعة الروس لكتاف، كل بطل راكب نحيفة، انا الذي بطل نعراف، البلاد جمال نصاف، الميساوي ما ثمش خلاف، لا حد غناي كيفة، لا حد غناي كيفة. كذلك يقول الشاعر المساوي رحمه الله: وجاني فراق لحيف نديدة، وجاتني بكيدة، رحلت وخلت ناري صيدة، وجاني فراق لحيف ندايد، وجاتني مكايد، رحلت وخلت ناري صايد، وما صعب فراق زينكش الحدايد عليا زيدة، لو

حقتني الكتبة تولي عقيدة وتصبغ صباغ المحبة جديدة وجاني فراق لحيف الملاحة سود اشباح وقت الذي بقته في الصباح وما لقيت كان الخلي والمراح وصوتي بحاحة

ما في الميام جرى لي كما جرى الطير الحمام مضيع فريدة يلحب على ما تقوى غريدة وجاني فراق لحيف الخليلة وبعد الصميلة رحلته خلت ناري شعيلة سبب دايا آمن جميلة جروحي مفيدة جرح الهوى ما تفيد الضميدة جرح الهوى ما يفيد الطبيب مكني صعيب ومولى الغني شيخ شعر ديب في ساعة الليل وجده قريب وشي ما يكيد تملك عالم فاتح الشار بيد تملك عالم

ايده خال الوديدة لحقة تعب من فراق العضيدة. هذه مسدسة تتغنى في العراس سواء بطريقة الإلقاء كما غنيتها آني أو بالطريقة على القصعة. نعطيه الطريقة على القصعة كيش تتغنى تقول وجاء

0: كده.
1: طيب سعلين ميساوي هو من الأسماء السباشير كما قلت كبير، لأنه التوى معاتها يتذكر على الميساوي، وفما حتى شباب يقول بابا وما معاتها جبنا له علي ميساوي وما أدراك.
0: نعم.
1: في الأرس متاعهم. فبطبيعة الحال جمال تشارت بالنوبة التمزين، النوبة تاع مزين موسيقية شعبية.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد الأغنية هذه نتواصلوا دائما في سهرتنا الليلة، ونقول أنه فرج عبروك من هو؟
2: فرج عبروك هو أديب ابن معتمدين جمال، شاعر من الجيل الرابع.
1: أيوة.
2: كيما شعراء كيما علي المساوي.
1: أيوة.
2: وكيما عبادة.
1: أيوة.
2: كيما محمد الصغير.
1: أيوة.
2: فرج عبروك شاعر وغناي، غنى في العراس مع عبادة السعيدي.
1: أيوة.
2: ومحمد الصغير وشبير الجبراني ومحمد ولد الجمل الورداني، وقال الشعر في بعض الأغراض منها الغزليات النجع والكوت. الشعر فرج عبروك كان قريب جدا وعشير علي المساوي.
1: أيوة.
2: تاريخ الولادة نتاعه فرج عبروك مولود سنة 1893.
1: أيوة.
2: توفي سنة 1960 برأس مسقط راسه جمال.
1: جمال.
2: يقول الشعر فرج عبروق في موقف: أول بدون لفظ محدور، مولاه مشهور أديب ماهوش محقور، يجيب الكلام المعبر، قال قواجي ومعذور، لا قدرت ينثور في الكرب والهم مغرور، حسيت جاشي تمحور فيك بتشعل سامور، العاشق مسكين مقهور، دمعه على الخد بذرور، من لحظ تسكب تبكر على ولفتي صرت مقهور، في مثل مسحور سايح على الأرض وندور، هيهات لقدرت نصبر من حب زينة المظفور، على خثيث مهدور ممشوط بفاح وعطور، ذراعين في الطول وأكثر اللي جبينها شرق بالنور، كما بهرة فجور الرعف كما باشق زقور، ضوي خدها مثل زهر، فرج ولد عبروق مشهور، لفظوك ملكور بحروت فحفاظ مرمور، في العرسك ما الصيد يزهر، استغفرت لله غفور، يسهل الأمور نعزمك دلهاش من زور، بو فاطمة التاج الأزهر، بو فاطمة التاج الأزهر. كذلك يقول الشعر فرج عبروق، يقول في قصيد نجع: ساق النجع بكر على الصباح، بجملك يا مني سود الشباح. هو في الحقيقة يتغنى بالطريقة اللي باش نسمحها لكم، وبعدها تون نعدها عدان بطريقة الإلقاء.

احنا عطيناها لكم طريقة الغناء، توم شكملها طريقة الإلقاء. يقول على النياق في مرحولها سود الرماق، نلقى خلاق تعيط واق واق، قلبي ذياق كي سمعت النواح، سمعت الغراق في مرحولها سود الصهاد، ركبت جواد كسحت الزناد، الجهاد مبرز بالسلاح، بالغداري لحقت البل وبجوج الصحاري، صعبك حاري ما لقيتش عباري، والبكاري فكت من القباح من الذلال، ذوق القول يا ساغي المقال، والجمال رجعت للرجال، وام شمال رزمت في المزاح، في النزالي خبري شاد كي ذياب الهلالي، اهداو هالي مبروم الخجالي، قالت خالي ما ضده رداح، ضده قليل زيني لا ظهر في كل جيل، بابا أصيل لهوشي ذليل، غنى طويل يرجح بالفاح يزهر.

0: لكم فرج عبروق وبعض الأغاني تاعو وأشعاره. كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
1: أي أي
0: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
1: أي
0: علاش؟
1: أي
0: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
1: آه غناي فقط.
0: كان غناي فقط، كان أي. يحفظ أي للمساوي للنجار يحفظ للشعراء الكبار
1: المعروفين.
0: وكان وساسي وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
1: أيوة.
0: فقط. أخ ربح قبل ما نختموا الساعة الأولى نسمعوا الأغنية للأديب علي المديوني من جمال.
1: سي علي المديوني بطبيعة الحال اللي هو نتمنى له صحة كبير شوية طوى، وبطبيعة الحال سنعود بعد حين إن شاء الله، والساعة الأولى تنتهي ونسمعوا الأخبار، وبعد نعود لكم في الساعة الثانية لمواصلة الحصة.
2: العوقان سيبا

0: وجاني سمعت تحن هم عليا والله ما انسى
1: صاحبك نهاتي عليك ننشي باعتي وبياتي والله ما ننساك طول حياتي قلبي تولع بيك وحبك وعقلك وداعيك هيد علي غرامي مبرك نهار نلاقيك نفرح وتسيامي يا زماني حدين لاقيها عيون جاني تشكي وتبكي قالت لي يا غالي قالوا
0: What?

0: عيوني أهي يا ربحي هي مسغية كل يوم وصبحي من بعد هذا الشهر باين ذبحي ما عاد يا حناليش لا أمية والله ما ننساك وعلي هيا والله ما ننساك وعلي هيا والله ما ننساك وعلي هيا يا الهجان
1: مساء الخير. موجز الحديث عشرة مساء من إذاعة المنستيرة. بخصوص تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية، قرر المجلس الوزاري المنعقد اليوم بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفراني زنزري جملة من

0: إجراءات، وتتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، إلى جانب تطوير وجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. في إطار التصدي لأشكال الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للشواطئ، انتظمت بشط مريم بولاية سوسة حملة مشتركة شاركت فيها كل من بلدية شط مريم ومصالح الحرس البحري بالقنطاوي والفرع الجهوي بسوسة للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، وفق بلاغ صادر اليوم عن بلدية شط مريم. وأسفرت هذه الحملة عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات مخصصة للكراء على غرار الكراسي والطاولات والتي تم تركيزها بصفة غير قانونية على الشاطئ. رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف بتوقيع وثيقة المبادئ خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة نحو معالجة الانسداد السياسي المستمر منذ سنوات وإجراء الانتخابات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 13 آخرين خلال المعارك في منطقة قرية كفر تبنيت وسلسلة جبال علي الطاهر في جنوب لبنان، من بينهم إصابات خطيرة. وفي حصيلة أولية ارتفع عدد الشهداء في مدينة غزة وشمال القطاع منذ فجر اليوم إلى 10 فلسطينيين، بينهم طفلتان وامرأة في أعمال عدائية صهيونية. وفي جنوب القطاع أطلقت زوارق حربية صهيونية نيرانها في اتجاه ساحل مدينة رفح. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
1: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
2: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
3: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
2: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
3: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
4: يا سامعين الشعر والغناية،
5: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبلنا حكوه.
6: يا سامعين الشعر والغناية.

0: غني وكل بيت لازم يخفف اثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل له اصبر وزيد الصبر هو زادك، وكن شهم بين اندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار.
4: سيداتي نساتي سادتي، إذن بعد ما سمعنا الأخبار نعود لهذا البرنامج اللي يجمع بين الشعر والغناء، وسواء كان الغناء متاع الهدبة ولا حتى الغناء الشعبي.
5: روح نعم.
4: هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
5: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعو والشعر، كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني تاعو وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
4: أي
5: علي بن حيلة ضاي، ما عندناش عليه حتى إنتاج.
4: أي
5: علاش؟
4: أي
5: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
4: غناي فقط،
5: كان غناي فقط، كان أي. يحفظ أيوة. للمساوي، للنجار، يحفظ للشعراء
4: الكبار،
5: وكان وساسي وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
4: أيوة.
5: بعدها باش نمروا توا الشعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس.
4: اي
5: هو الحاج عمر الخضيري.
4: الخضيري ايوه،
5: الحاج عمر الخضيري باش نقدموا بسطه على حياته. مولود بمدينه جمال
4: اي
5: سنة 1913.
4: أيوة.
5: توفي عام 2012.
4: أيوة.
5: شعر من الجيل الرابع، فحل من فحول الشعراء، جاء بعد المساوي وعبروق.
4: أيوة.
5: كتب في جميع الأغراض الشعر الملحون.
4: أيوة.
5: وقع تكريمه في كثير من المناسبات الوطنية.
4: أيوة.
5: كان شاعر في مدح تونس وأبطالها، قال الشعر أمام الزعيم بورقيبة. كذلك عمر الخضيري كان متميز في الغناء.
4: أيوة.
5: كان عنده قرجومة باهية، وكانت له علاقة متينة مع الزعيم بورقيبة راهو أخ ربح. غنى في جميع ربوع تونس.
4: نعم.
5: مع جميع الأدبة تقريبا اللي في جيله.
4: أيوة.
5: وغيرهم، لأنه أيوة. عمر في الحياة عمر الخضيري عاش تقريبا 100 عام. أيوة. الشاعر عمر الخضيري صاحب قرجومة وميزان، وكان عنده جمهور في كل منطقة، وباش نسمعوكم البعض من قصائده في بعض الأغراض رحمه الله.

لا يصد لا يريب لا يخاف، هاو يمشي يسري على الخطاوي يا طول وطاطي الاصحاف، لا يعثروا كيف لا واد لا ماح للصاف، كانوا وش طاير فضاوي يا الفاك ما طاير السيف، من الجو نسيف على صيد زل بخفاف، حسوك مرعد قاوي اسبيبوك ثح فوق الاطراف، جنبه ولا تفاف صدروك بصم الارصاف، وضنيح مثل جناوي سيل تسبح الاوصاف، ما بين الاشواف عيونوك بالحب زراف، فموك مصد ناوي والسرج مشري بالالاف، الجامو بالاحراف النقش في الدير خراف، ركابو من الذهب ضاوي ركبة ولد سمح عراف، البالا ولا سياف لبسو من الجيد رفراف، يوم الفاخرات الكساوي ما تهل عروس الكتاف، بالعين شواف نواش لحوش تلاف، يا ونسلو خيار الضناوي لا شاف لعداف تضفاف، ما عاد تخلاف مثل السبع جاي غراف، من وجوك الفاوي هي عمار هيعود قصاف، من جاي في الصداف يمشي حلق داش مطراف، يفترش الهش صواوي رجعت في طرز الاصناف، على نجع على شراف فرض الفيافي والعفاف، عشبوا مفتقوا

من نمت الغيب وباريك ناسر كذوبة، لحبيب ما يريد لحبيب أنا مليح الرطوبة والخير.

زخرف نحوش فيه قطاف بقر وجمال ونحاف وولاد ضب عطاوي على البل هز والأجحاف بناوي التطحاف كل بنت على الظهر والجاف والخيل طبر مفضاوي لأنه العدو جاي حولاف من الحاف للحاف على حي حنفي على فاف خلطت الفزع جاي فاوي لا يفهموا عدل الأصراف مغاليل تكساف بدي الحب والكور نزاف غيمون كدي علاوي كل حد على الحد مراف تركوا الأجياف مثل الجرد فوق الأكواف خلط فارس قليل شاوي فصل عركهم لا استلطاف عطاوة وتكلاف جيش العدو غدا وسراف فرض الخرق والخلاوي رد نجحة سمح لرشاف ولوا بتعفاف رجعوا على سبيل الضياف يتوادوا بالشاوي للهود الليل وكساف رقد كل هداف لا نيس لا كلب كراف لا بوب يغذي واوي فلا داير الليل هفاف بخطوات تضراف لا خوف لا قلب رداف لما الغثيث المطاوي لقاها تراجي على الحاف في غزل يرهاف وتعنقوا بذنب الأشفاف قذي حاجته بالهداوي هذا الذي بطل رداف نعرف العراف ذاك ذاك كسار الأشقاف من جايمي بالتفاوي نرحيه رحيان دفاف نخليه زحاف نكويه ما بين الأكتاف ونزيد بين الكلاوي استغفرت لله للطاف يمحي الأصراف اسمو عمر ساغ لطقاف الحاج الخضيري شناوي.

يا من صغيت اللفظ خوض تروى أصغى حديدي وتبع التفنين مع غالبك نوصيك ما تتقوى سلك أحوالك بلسان الزين راهي القوة ما تجيب مروة ما تزيد كان المر على المرين إذا لقيت اثنين عرفوا دوة خصام مستمر لي حسنين بيناتهم ما تخش كم بحلوة واللي يتعدى فوت حمل اثنين بو تعرف الجرب وعولد الصوة في وسط غار وراخد المسكين جاهل حنش تخلو يتلوى جاهل حنش في قطط ويتلوى قاطع ليها الضو مركنين قال لي يا جرب وعما تتفوى احصن تبقى الكهروب منين قالوا الدنيا واسعة تتسوى ما تضيق كان علي بلي كرعين يا ولد قبراس وقال يا سلوى اقعد فيها يا

0: الشعر والغناية.
1: عمر الخضيري أتذكر جيدا كان يلبس الكبوس.
2: كبوس.
1: أي الكبوس.
2: والجبة.
1: والجبة.
2: والبدعية.
1: أي ويعمل لك المحرمة البيضاء.
2: أني فك السنة ذاك سرابح ونعتبر روحي محظوظ أني غنيت مع عمر الخضيري.
1: أي أنت عصرته.
2: نعم غنيت مع عمر الخضيري.
1: عصرته.
2: وأني عمر الخضيري بعدها مكان يقابل في الزعيم بورقيبة.
1: أي أي أي.
2: بعد مكبر هو رحمه الله.
1: رحمه.
2: بعد مكبر هو خذيت أني بلاسته مع محمد علي إسماعيل من الوردانيين ولينا قابله في الرئيس بعضنا أني محمد علي إسماعيل. ما نزيد ونسعه سرابح للأديب والشعر عمر الخضيري.
3: شفنا خوض الحديث ومثله هذه نصيحة للكم توجيها احفظ الدرس وشوف لوحة رصله احفظ دروسك ما تخلي فيها وباريك من ليكم ضايع عقله ابعد علي حسوى يحوم تجيها هو تقعد احذي خضار بايع بصله مثل الملو كان الكريحة فيها اقعد احذي عطار وادخل محلو ريحة الطيب اخلوقك تغذيها اقران علم وخوذ ما تختصلو العلم راح واخلاق غير قيها شفت يدول للراق يا فن وصلو استحن اطمر اه رشق ولمحهم فيها هاو يا وحجيني السبب

زم نص مرتي في فن حسو يا مذكاه ارزم نص مرتي في فن حسو يا مذكاه هون نتمنى وقتش يوصلنا ياتينا بشفاه ارزم نص مرتي في فن

لازم الاسمر بالصوت ينقنق كند عن الشفاق او جي مظلم ذوا ومقلق واصحابه يزرام ايوه بروقه من بعد تخفق في مزن وخفام او جايب من المغرب للمشرق ضفه وحده سام او مالوصي وسيل يمزق ورده الخناق او تلح على بنات الدريك تترشق بالسام او لباسين الحولي نظرك والنوع الاطرام او كل طفلة في مثل السنجك تسلس وترقام ارزيت تحلى في عين العاشق ينظر بالارمام او مثل الكوتم اللي يحل عنه عابر مد قطاع او فالحوق المحرى يتمنى ليس

0: الحوق المغرى يتمنى ولي زوج الدمنه
1: هز المسمر طيبي بنا وهزوا يا مذكيه كون نتمنى وقت اليوسن وادنا بجفيه هزم الاسمر تايا في فلنا
0: هزم الاسمر تايا حفرني لو عمر عنا ركان او جم ظلم قوي غلين واصحابه يدكان ايو بروق سهرة ويمين تلعج في لمزان او تسمع حسك من الماشين هزم رعد وحرجان او جلب الدخل بالتركين نكب في زغوان او صوب عنا بالمنحين دار البيت بان القلعة وسيسب وشبيبين البغطن والقروان او سيد علي بن سالم فين عبيده في النيشان او سيد عمر طراب جهين في حقرة عخشان اولاد نهار والمثانين ميزان عدان اولاد عاشور وبرا من طراب الساسي هي احبيرا والشحدة تستنى شربة نوطية
1: هزم الاسمر طغيبي بنا وحزوا يا مذكية هزم الاسمر طغيبي بنا وحزوا يا مذكية لو نتمنى وقت اليوسن لو هادنا بشفية هزم الاسمر طغيبي بنا
0: احبيرا والشحدة تستنى شربة نوطية
1: هرزم الاسمر تغيه بيبلنا وحزوا يا ملكيه او نتمنى وقت اليوسن لو هادنا بشفيه هرزم الاسمر تغيه بيبلنا
0: هرزم الاسمر تغيه فرنينا وعمر بالطبيين هرزم الاسمر تغيه بفنونا وعمر بالطبيين او تسمع حسة في غليونا محسن لي عونيا او سوق الشمع دولف يدي وسناجيا او نفيت وترياق دولس فاقص يا صاغيا الحنش وساقيت الزيتون طراب المثلوثيا الجم ومل والشعر ذون بصور السابط بيا او شط المهدية وحيبون طبلبا والفضليا او لم توصي دا مقرون هلالي والمكنيا او سوسة والساحل شبلون جبل وردانيا او صوب على الجمال تعن رعدو يا مقواه هم نسفاقس للدخلة ون قاطع ضوضيا
1: ارزم الاسمر تغيه بيبنا وحسو يا مذكية ارزم الاسمر تغيه بيبنا وحسو يا مذكية لو نتمنى وقت اليوسن لو هاينا بجفية هرزم الاسمر تغيه بيبنا
0: عزل الطوع قطرة النوم هيا يا يا يا تلاقيت مرضي وحدي وهمت بنا مسكاتي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي

0: شفت بلاد مسكاتة يا
1: واللي يخزن واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي واي

زم لصمر تيح بشيال جيدة فق بسيل أو علي وط يا فرد مسال شعبة وجراويل انعم ربي جل جلال وط على التفصيل أو عزب الفلاح من والد والب ومراحيل أو شدوا بالمعبود تعال ما ثم شبخيل البر تخيط فقر بدال عاد الزرع وسيل هاي وربي عمل التخف قدال ضربان مناجيل أو طلع حال بنات قبال كبرى ونقليل أو تنظر تتفرج بنجال عن نعم الجليل أو نوار مفتق بخبال حساب ومال وذيل هاي واصفر واكثر يا رجال عكري وذاتك ليل أو كل من يخزر منا ومن قدامه وفقفاح أو نوار مزخرف زطا فتق دوباتاح هرجم الأصفر تايا في بلنا وحسو

زم الاصبر كندد بنزيب وحس وجي نزف ايوه رعودة كان يطوى عصيب منه شاوي يخاف ايوه بروقه في المزن خطيب على الوسط والاطراف ادخل ما رص مع قرب مصيب تلقح كل معراف ايوه زرع مبين تحفيب يضرب للاكتاف ايوه نجوع عمالي القطيب تكرم في الضياف اموال الساعي وصراعيب يقطف في الرفراف او فرسان عواطي وخفيف اخف من السيف او كل فارس على ظهر نحيف بغنا طول سيف او تسمع للصادي ونسيف اكثر بالخراف من يبغي يروح ويثن يتحدث بثنيه هو كان ما يعرفش الكن ما يفهمش له هزم نصر طبيب النوحس وهامد قليل.

0: بشال كن وما يفهم شيله
1: هجم نصمر دوابي بنا وهزوا يا ملقاه يا ونتمنى وقتش يوصلنا ويادنا بجفاه هرزم الاسمر دايا في فنة
0: زم الاسمر كند بصحاب اسود مثل غراب اي وبروق وتنعز نهاب في مزن ولهاب او من بعد سيولة يا بابا تتبر من العاب هاي عزر عم بسر بشباب ومحني لهذاب ادخول الصيف يبان طياب لا شك وتجرب او تبدل فلاحة حضاب تحضر في الاطناب او كل حد يخرج دولاب تتنصب لك ياب اي والظل على يفتتناب في شيلي وسراب او حصة داف القمح الصعب تضرب عن مرقاب او سبحان وعلم غياب يجعل كل سباب او لا واحد يمشي بحساب اشبايح تقراب اي وصغى والشاعر واخطاب يا ناس الحظاب او كل كلمة مثل النشاب خرجت من الاجعاب او جمالي يرتب في الغن يا من حفصة غاح لخذيري شاعري وكنا مرحوم الاضناح هرزم الاسمر تايه في فنة
1: وحسوا يا ملقاه هرزم الاسمر تايه في فنة وحسوا يا ملقاه يا ونتمنى وقتش يوصلنا وهادنا بشفاه
2: هرزم الاسمر يا سامعين الشعر والغناية
3: سامر الخضيري بتبات الحال توا قصايد كيف هذوم يعني معروف برشا في جمال
4: أخربح تعتبرش أن عمرو الخضيري ما هوش وخو حظه في
3: هو شوف
4: في الميدان
3: لا نتحدثوا صراحة
4: تفضل
3: هو كان شاعر بورقيبة
4: نعم
3: الله يرحمه الزعيم بوح
4: ولكن بورجيبة. ما هوش كان شاعر بورقيبة كان شاعر كله كان شاعر وأديب
3: يعمل كل يعمل كل وطنيات
4: نعم
3: الأغراض
4: نعم.
3: الكل
4: وبالدليل أخربح أن غناه الكل قاعد يغنى في المحافل عند
3: عرس غنوا فيهم وعمر الخضيري في جمال ما ثماش واحد ما يعرفش عمر الخضيري تاريخه
4: نعم
3: الرجل ملا الدنيا كما قلها في
4: نعم.
3: جمال
4: نعم
3: وكتب لزرمدين وتغني فيها جل الفرق متاع زرمدين للعيسوية قصيد حول قتلين صالح الوحيشي من الفلاقة متاع زرمدين في القطار وتوا صالح الوحيشي يعني رفاته كل بحذاء البلدية متاع زرمدين ويعتبر من أبطال تونس لأنه بورقيبة اختب عليهم قال وقتها فرنسا ما تحبش تخرج من بنزرت قال أنا عندي الفلاقة في زرمدين يعني صالح الوحيشي كان صعب المراس وثم ثاني حاجة سيبشير طالب الشمتين
4: نعم نعم
3: يمتاز الكعبة متاعه بالمكعلة وقت اللي شبر توصل 100% ويعني عمر الخضيري علاش كتب عليهم لأن كان يعرفهم وصديقهم
4: ومناضل وهو مناضل كذلك وهو مناضل
3: يعني
4: بالقلم والكلمة
3: زرمدين وجمال معناتها بعض كيلومترات ما تفوتش 5 كيلومترات فكان يعرف أنه نضالهم كان على قاعدة
4: وغنى على الثوار
3: ثوار صحيح وهنا يجي الجانب الوطني
4: نعم
3: متاع هذا الشاعر
4: بالطبع
3: اللي وقت الوقع حدث أنه قتلوهم في كمين قالوا لهم راكم مش تمشيوا تنضلوا في فلسطين قالوا لهم احنا حاضرين الفلاقة ذوما هزتهم كهرباء اكل كحلة تراكسيون القديمة ذيك وصلتهم حتى القطار
4: نعم
3: ولاية قفصة وانا مشيت اطلعت على المكان اللي ماتوا فيه منطقة ريفية
4: نعم
3: قالوا لهم باتوا هنا غدوا الصباح تقصدوا ربي تشقوا ليبيا ومصر وتمشيوا فلسطين قبلوا هذا
4: هذيك توريك كما تحكي أخ رابح الشعر ديما مواكب للأحداث
3: صحيح
4: والشعر هو يكتب في كل الأحداث
3: في كل الأحداث
4: الشيخ يكتب في نوع ويخلي نوع
3: أيوه.
4: الشعر الموهوب ويكتب في كل الأحداث
3: صحيح
4: ومتلومش على الشعر أو كتب في السياسة أو كتب
3: لا
4: كذا
3: لا لا
4: لأن
3: لا
4: الشعر
3: لا لا لا.
4: هذيك موهبة
3: لا موهبة
4: أطلع وربي
3: الشعر يكتب في
4: يستغلها في كل
3: والشعر شعر
4: سي
3: بشير
5: دوار العمر

0: بدوى ونسوم.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: الحاج عمرو الخضيري يطوال الحديث عليه،
3: أي.
2: لأنه هو عمر في الحياة كثير،
3: أي.
2: وقصايده كثيرة، وقد ديوان قدامك أخ رابح،
3: أي.
2: هذاك ديوان من الدواوين نتاعه، ولا فيها الغزليات،
3: أي.
2: فيه البروق، فيه نجوع، فيه تقريب فيه 250 صفحة،
3: أي.
2: فيه نجوع، فيه على الجحفة، فيه على الطير، فيه الاجتماعيات، فيه كل الأنواع الصبر. عمرو الخضيري ما خلاش حتى غرض مكتبش فيه، رحمه أيوة الله.
3: أيوة رحمه. سعمر الخضيري بلي يكتبش في بعض الأغراض اللي نعتبرها صعبة عندنا كما الضحضاع.
2: كتب في كل الأغراض.
3: في كل الأغراض.
2: عمرو الخضيري كتب قصائد اجتماعية.
3: أيوة.
2: اللي هي تمس بال. بحياتنا
3: الحياة اليومية
2: نتاعنا.
3: أيوة.
2: بالطبع ما نجموش نقراوها خاطر، أيوة. فما برشا لوم يلوم، أيوة. فيها على بعض الشباب او بعض كذا، فهمت، ما نجموش نقراوهم.
3: بالله شنو علاقته بالزرلي؟ هما فرد معتمدية في بالي.
2: يعطيك الصحة اخ رابح، حضاي سؤال ممتاز ممتاز للغاية.
3: صحيح.
2: احنا في الواقع،
3: أيوة.
2: الحاج صادق الزرلي انا نعرفه شخصيا زاد كذلك، اني احضرت عليهم الكل اللي تبضمها،
3: أيوة.
2: هو شعر زاوية قنطش
3: جمال،
2: إيه قريب من جمال،
3: ايه
2: كان شعر كبير، وكان عنده وكان صديق للحاج عمرو الخضيري، وكان أي. شعر الزعيم بورقيبة كذلك،
3: أي.
2: فهمت، ويقول أذين جبها من في إطار الدرشة، يقول وكان نحسب هكا يجرالي إني نقعد تراس لنعرس لنضيع مالي ولنجيب بنت الناس. حاج عمرو الحاج صادق الزرلي رحمه الله، وإن شاء الله إن شاء الله نحكي عليه في حصص قادمة إن شاء الله. نزيد ونسمع ملزومة عريض عريض للأديب والشعر عمر الخضيري. يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل الدريد، راك جمل الدريد.
4: يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو يجمل الجحفة.

0: يا جمال الرحمه اغاني،
1: يا جمال الرحمه يا باحي نعطيك التنبيه، أو بالك تفجعري بالزاح مكحول التشبيه، بربي تبدا بحناح غيرك من وصيه، أو خرخوطه كيف تطلع راحي لخوال التنزيه، بنات العرس يقولوا حاحي في الباس وتنكيه، أو حنا وصنا جر لفراحي وغثيث الدربيه، هاي وجبيني وقض بضيه الحرق وسمطيه، هاي والخدين العينين مثيل دواح ويحل شبو فيه، هاي والقدك بالقد الباح عقلي شايش ليه، او نحلف بيميني والله ما نحلف شي فيه، او كل من راح يظل يساح يتقوى داعيه، يعود سايح مثل البوهالي رايح عقل شريد، هو يغرد مثل الغرد الجالي ساكن وحده فريد، هو يجمل للرحمة يا غالي
0: نعطيك الموفيه، هو يجمل للرحمة يا غالي نعطيك الموفيه، يا بينك دم نوري من غيري راك المال يدريه، هو يجمل للرحمة يا غالي
1: يا جمل الرحب المبنية يا ولد الرغاية، أو سايس عريض المسمية مولاة الذراية، أو جاتك بالرسول نبي تهنيني بالغاية، أو راحي عندك فانطازية عند ملاح الصاية، أو تعنى لك من في الفي بما سم وحدايا، أطبابي لو ذكرات ذكية وخيول الجراية، أي والكوت عيونا الضية غابات وضوايا، أي والدير ولا البلد طرية وصرعات نهاية، أي وانتي يا ولد المهري عليك علم من راية، أو روحي عندك فانتازية عند مناح الصاية، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد،
0: هو يجمل النعمة يا ظهري نعطيك الموفيات، هو يجمل النعمة يا ظهري نعطيك الموفيات، يا وبيعنك دم نوري من جهلي راك اجمل ندريات، يو يجمل الرحب يا غالي
1: يجمل الرحب المنصوب يا ولي حتى كسيبة، يجمل الرحب المنصوب يا ملي حتى كسيبة، أو سايس عريض المحبوب مغنوج حواذيبة، أي ومشي بخطاوي مرتوب باش تنال الهيبة، أو دبا دبا بالصعوب حضرة ورواقيبة، أو لن توصل بيت المحجوب مولاة التخذيبة، أي وبرك بركة نوبة نوب ما تبرك شرغيبة، أو لن تنزل مكحول حضوب تتغذى من طيبة، أو تدخل للحجب المزروب في كسوات عجيبة، أو عرضة والبيدة منصوب بفاكيها غريبة، أو من عند المولى مكتوب من حل كتيبة، وصلت قولي وامثالي يا ساق التذبيد، او يجمل الرحمه
0: يا وهي نعطيك الموفيات، او يجمل الرحمه يا وهي نعطيك الموفيات، او بينك دم نوري من جهلي راك اجمل الدريات، او يجمل الرحمه يا وهي
2: يا سامعين الشعر والغنايه.
3: بعد ما سمعنا وحكينا
4: أيوه.
3: على شعراء مدينة جمال، علي المساوي، فرج عبروق، الحاج عمرو الخضيري، ننطلقوا توا باش نحكيو على غناية غناو وشدوا المشعل بعد الادباذومة، شدوا المشعل وغناو ولاجوا في البرور الكل هما سي علي قريبج
4: أيوه.
3: وعلي المديوني
4: بيه.
3: علي قريبج رحمه الله توفى، وعلي المديوني ربي يطول في عمره وربي يعطيه الصحة والعافية.
4: أيوه.
3: سي علي قريبج هو أديب
4: أيوه.
3: من أدبة الساحل
4: أيوه.
3: يغني حيتي كما قلنا
4: أيوه.
3: غنى في كل عرس، ما يمنعش أنه عمل بعض المحاولات الشعرية، بعض القصائد، وغنى في العرس، وكان بالحق منا شاد المشعل فيفيدوا، وغنى طريقة ساحلية صحيحة ثابتة.
4: أيوة. ثابتة
3: وكان معروف.
4: أيوة.
3: كذلك علي المديوني.
4: أيوة.
3: علي المديوني كذلك زاد غنى في كفل العراس جال في كل المناسبات وفي كل عراسنا. كذلك هو شعر حيتي كما قلنا، فهمت، شعر ممتاز، يغني البيت عروبي، يغني العريض، يغني عريض العريض، يغني، كان شعر منا بالحق كان ديب وممتاز، ولليوم ربي يمده بالصحة وربي يخليه شادد المشعل تاع الشعر الشعبي في منطقته في جمال. ملا نسمع علي المديوني في وصلة غنائية أخرى.
1: البل والخيل عزلك سيبة، ودنيا طريبة وتعيش معين ريم جليبة، البل والخيل عزلك سايب، والجو طايب وتعيش معين ريم جليب، وتكون لاشاغ بلاش غايب، دقلة ورايب والعمر عشرين هكا طليبة، البل والخيل هم المسرة، والمال كثرة وتعيش معين ردع سهرة، إذا كنت ما بين خيمة وبرة بهمة وجارة والحب ما يساعد إلا حبيبة، البل والخيل هم العتايد، إذا كنت رايد وتعيش معين ريم الحمايد، وما يخبر البر كان عنده فايد، تلقى شايد والأحباب ما يطولوا بالمغيبة، البل والخيل هم الغنيمة، ودنيا الضيمة وتعيش معين للتعميمة، الخوف ما يكون شي في صميمة، لركد غيمة يعاني الحمل والدرك وصليمة، البل والخيل العزم لهم ياسر محلهم، بنات الأحضر ضدهم قلت عنهم، عبادة جميع المعاني تقنهم، طارق وزنهم ولا دبقاريه وليهبة.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
4: يا سي بشير حبيت نذكرك بحاجة هامة، ونعرف تبارك الله أنت ما ينقصك شيء في المجال هذا، يعني شاعر وأديب. احنا حكينا المرة اللي فات على لباس الفارس،
3: نعم،
4: وقلنا راهو غرض،
3: نعم،
4: اسمه الكوت،
3: نعم،
4: والفرس،
3: الفرس هو الفرس اللي حكينا عليه اخرب حتى باش نحكيوا على الفارس،
4: على الفارس، ايوا على الفارس،
3: ايوا باش نحكيوا اللباس التقليدي للفارس. الفارس عندك الحولي،
4: اي
3: هو الحرام،
4: باه
3: هو ازار ابيض مصنوع من الصوف،
4: ايوا،
3: واذا كان من الحرير
4: اي
3: يوصف بالحولي،
4: ايوا
3: حرير، حولي، أيوة. حرير،
4: حرير،
3: وإذا كان من الصوف الأكحل يتسمى الوزرة،
4: الوزرة،
3: الوزرة،
4: أيوة.
3: الوزرة كانوا قبل يلبسوا الوزرة يضغطوا بها الرجال،
4: أي مش هذيك زاد نفس الليبيين، زاد الإخوان الليبيين،
3: تجم تكون متشابهة،
4: كيف كيف، أيوة.
3: متشابهة. البرنوس،
4: أي
3: البرنوس هو البرنس،
4: البرنوس
3: معروف
4: هكا،
3: القداورة، القداورة، وعندنا سخرة يقولها القندورة،
4: القندورة، أيوة.
3: هي جبة من الصوف،
4: أيوة،
3: وإذا مصنوعة من الكتان تتسمى كتانة،
4: أيوة.
3: السوري العربي،
4: أيوة،
3: هو قميص من كتان،
4: أيوة.
3: السروال كان يلبسوه

0: أي.
1: الكبوس معروف
0: معروف
1: هي الشاشية حمراء
0: أي.
1: أما تكون بنوارة
0: مش الكبوس المجيدي
1: لا أما تكون بنوارة هو كبوس مجيدي
0: بنوارة.
1: ولا بلاش
0: بلاش أيوة.
1: هو في الأخر كل يسمى كبوس
0: كبوس أيوة.
1: العراقية
0: أي.
1: طاقية كالشاشية من الكتان الأبيض
0: أيوة.
1: توضع تحت الشاشية باش العرق ما يتعداش الكبوس يعطيك الصحة
0: أيوة.
1: الفرملة هي نوع من المنتان
0: أيوة.
1: ليس لها يدان مغير يدين
0: أيوة.
1: الفرملة والحزام أيوة. هو منسوج من الشعر الشعر مزين بدوائر ومزركش بين الأبيض والأسود
0: أيوة.
1: ويكون من الجلد يسمى السبتة
0: أيوة.
1: تكون عريضة فيها جيوب يوضع فيهم الفارس الخراطيش
0: أيوة.
1: بعد نمروا للبلغة
0: أيوة.
1: البلغة حذاء من الجلد الجاموس من جلد الجاموس
0: أيوة.
1: غالبا له لسان في مقدمة البلغة
0: أيوة.
1: المداس حذاء قاعه من الجلد الجاموس في أعلاه سيور جلدية تربط الرجل من فوق القدم ومن جانب الرجل ما بين الأصبع الكبيرة وما جاوره
0: أيوة.
1: هو حذاء رعاة أغنام. السست هو حذاء من الجلد الأحمر المعروف طويل الساقين يلبسوه الفرسان
0: أي.
1: الجبيرة الجبيرة هي كيس من الجلد فيها جياب للمحافظة يحط فيها الفرسان أوراقه أو, أو نقوده
0: أيوة.
1: باش ما مضيعش
0: أيوة.
1: بعد أخرابة حنمشيه للمحرمة المحرمة هي المنديل المظلة
0: ما خاطر يعطيك صحة
1: المظلة
0: بينت المحرمة
1: هي منديل
0: المنديل
1: المنديل
0: أيوة.
1: المظلة هي قبعة واسعة من سعف النخيل تتحط يلبسها الراجل أو الفارس خاطر نحكي على الفارس فوق راسه وهو على الفرس
0: بلاك المظلة اللي يلبسها الفارس وساعات فيها كزين النورات
1: نعم نعم تبدأ مزينة بالنورات هذيك هذيك سي رابح هذه هي أوصاف الفارس فوق الفرس.
0: وصلنا سي بشير نهاية الحصة بطبيعة الحال نشكرك شكر كبير وشكر جزيل لأن أخويا بشير تعاوننا مع بعضنا وهو بالخصوص يعني بحث كبير على يعني بطاقات تعريف الشعراء اللي ذكرناهم والأدبة وغير ذلك. نتمنىكم وقت طيب مع بقية حصتنا وقول لك سي بشير نجم نقول لهم صباح الخير
1: إلى اللقاء صباح الخير
2: يا سامعين الشعر والغناية
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودماد من القرو بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبه من قبل ناحكو
3: يا سامعين الشعر

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لساني عين الشعر والغناية.
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع رابح الفجاري وبشير بكار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز منتصف الليل من إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
4: تمت السيطرة من قبل وحدات الحماية المدنية على حريق هائل بحقول القمح بمنطقة سيدي مبارك السمران من معتمدية بلط أبو عوان من ولاية جندوبة، وتلافي امتداد ألسنة اللهب إلى الحقول المجاورة الحريقة على حوالي 4 هكتارات من القمح. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة من الإطاحة بشبكة تنشط في مجال جرائم ترويج المخدرات بحي الطفالة بسوسة، وتم حجز كمية هامة من مخدر القنب الهندي والكوكايين والـ

0: أقراص المخدرة مع الاحتفاظ بثلاثة أشخاص، كما تم إدراج اثنين بالتفتيش والأبحاث ما زالت جارية وفق مصادر متطابقة. أفادت الكاتب العام المساعد للجامع العام للبنوك والمؤسسات وشركة التأمين نادي رمضاني بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار. قال مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثات فنية ستعقد اليوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلامباد. وأضاف أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان في المحادثات بين واشنطن وطهران في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب البلاد، من بينهم طفل وامرأة. جاءت الضربات قبل ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تلقيه تعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان. فرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس قيودا على منشور لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير دعا فيه إلى إحراق لبنان، مشيرة إلى أن المنشور ينتهك قواعدها. وكان بن غفير قد نشر تعليقا دعا فيه إلى إحراق لبنان بالكامل عقب مقتل جنود صهاينة في هجمات لحزب الله جنوب لبنان. ختام هذا الموعد الإخباري، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: من الأرشيف،
2: من الأرشيف، من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف،
3: من الأرشيف.
4: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جمعنا واحنا نبحث مع بعضنا كل مرة في مخزون الأرشيف التونسي والعربي. برنامجنا في ساعته الأولى متنوع من خلال أغاني إن شاء الله تحبوها. تقريبا نوصلوا للأمتار الأخيرة في البرنامج متاعنا، خاطر قريبا تنطلق برمجة جديدة وصلكم فيها. تحيات لطفي المكي في الجانب التقني، ياوي ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. البداية بصوت محمد قنديل الحل وبوشامة لكبين، ومرحبا بكم الناس الكل.
1: من الأرشيف،
5: الحلم الحلم الحلم وابو شام على الدين قال ايه ما احناش عاكين.